0: إذن مسألة الإرجاف خطيرة جدا. أرجعكم أنا للمجاهد اللي في حروب صعدة. أما نسمعه، اسمعوه هو كيف قال. قال اللي جنبي، المجاهد جنبي في المدرسة صطق. لذلك لا نكون نصطق كل شيء في الإعلام، لازم نوزن، لازم تهيئ نفسك أن تكون مؤمن بالله وواثق بالله وتعرف منين يجي لك العدو. خلونا نسمع هذه المقابلة مع أحد المجاهدين وبعدين رجع عدا زامل نستمع.
1: هذا الآن أبو سهل، نطلب من أنه يديرنا القصيدة.
0: أبو سهل،
1: لماذا قيلت وكيف قيلت والظروف وأسباب
0: أبو سيف
1: هذا القصيدة الشهيرة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. كنا في الحرب الرابعة، كنا في أواخر الحرب الرابعة، وكان هناك وساطة قطرية، وطلب منا يعني مثل ما تقول وقفة تصعيد، يعني التهدئة، كان المطلوب التهدئة. ما كان قد معنا وسائل إعلام ولا معنا شيء، احنا في الرتب جالسين أنا ومجموعة معي والزملاء، بعدها معنا رادي
1: في رتب في جبهة، كنتم
2: في خولان بن عامر في قمرة، في جبهة قمرة، كان معنا رادي، بس راديو
1: ايوه
2: بنسمع له، بنسمع
1: الاخبار منه،
2: بنسمع الاخبار
1: ولا مصدر معكم،
2: ما فيش معنا ولا مصدر ثاني،
1: بيقولوا مفاوضات.
2: ايوه سمعنا الا انهم معلنين، قالوا الحوثيون يعودون الى جادة الصواب ويسلمون اسلحتهم الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وعبد الملك بدر الدين غادر قطر،
0: غادر الى قطر
2: فتوح،
1: وانتم في المترس
2: قدو فتوح.
1: ايوه
2: تمام.
1: ايوه
2: قالوا قدو فتوحة، بنقلب على صنعاء، إذاعة السعودية، متي كارلو، لندن،
1: ها هذا تقريباً 2007 2006.
2: أيوه 2007 بيجوا في 2007. كلهن بيقولوا الحوثي قادر قطر،
1: سلم أسلحته، قادر.
2: أيوه
1: انتهت الحرب،
2: وكل المحللين بيستضيفوا محللين، وقالوا خلاص الحوثي باعوا واشترى في دماء الرجال، وخلاص قد معاه فلة في الدوحة، وقد معاه رصيد في البنك، وقد معاه مدري ما هو.
1: انتوا عادكم في المدرس
2: وإحنا في المتارس.
1: كيف تلقيتوا الخبر؟
2: اسمعني يا أقول لك، من كثر الضجيج ده عندك بنقلب على المحطات كلها، وكلهم حول هذا الموضوع، ان احنا قد سلمنا السلاح وقد فلتنا، والحوثي عاد بعضهم بيقول من بقي في الشعاب أو في الأودية أو في الكذا يسلم نفسه إلى أقرب مركز شرطة. ما بسم معانا مراكز شرطة في صعدة كلها. واحد من ذي جنبي، واحد من ذي جنبي
0: الخطورة،
2: قال يا أخي تقول صدق،
0: يا أخي تقول صدق،
1: يصير سلم
2: يعني، قال تقول صدق يعني قد مشى السيد وقد
1: هنا.
2: أيوه يعني صدق الرجال وهو في الميدان،
0: الله
2: من كثر الضجيج صدق، تأثر وهو في الميدان، ما بالك في بالآخرين،
3: ما بالك في الذي في القرى.
2: أيوه
0: هاي وقف يعني ابن حسين، وقف عتواصل، وقف عتواصل، لأنه تأثر ودا زامل وعينشدوا الزامل. بس شوفوا إيش قال، قال جزئية خطيرة ومهمة، قال صدق الرجال وتأثر الرجال وهو في المترس في الميدان، في الميدان مقاتل، ويقول لك قائدك باعك، يلا تعال سلم، قد بيقول اللي بيقاتل قال يلا نروح نسلم أنفسنا وهو مقاتل، فما بالك اللي في المدنيين اللي في البيوت واللي بيسمعهم قعلل فوق السرير ولا هذا، ما يصدقش. صدق الرجال وهو في الميدان، ليش أصدق أنا كنت في الميدان ولا في البيت ولا أصدق؟ لأنه لم يكتمل عندي الإيمان كما يجب، والثقة بالله، الثقة بالله كما يجب. لازم نعرف هذه الجزئية، عندما نتعرض للإعلام نستمع إلى الإعلام، نشوف في جوالاتنا الآن بتكلموا بتستمعوا إلينا الآن عبر الإذاعة، وبعضكم بيقلب جواله ويتابع مواقع التواصل وبيتابع الأخبار، لا نتابع ولا نقلب ولا إلا وإحنا واعيين، إلا أولا يكون عندك استعداد أن حدد لك منهجية، وحدد لك، حدد الطرف الذي يجب أن تكون فيه، يا مع الحق يا مع الباطل، تمام، وتحدد هذا الاتجاه، وتقول مثلا إذا كنت معنا ورأيت أنه الحق تقولها خلاص أنا مع الحق. عندما تحدد هذا التوجه وتكون واثق بالله حتسمع ما سمعت، حتى الأشياء اللي فيها وإن يكادوا أش يقول الله سبحانه وتعالى أنه أنهم كادوا أن يخدعوا الرسول لولا أن ثبتناك. وإن كدت لتركنا إليهم، لحظة رويكم الآية. لحظة، أيوة يا ابن حسين. ولولا أن ثبتنا، وطير الموسيقى، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن الله ثبت الرسول أنه كان صدقهم، صدق شوية من كلامهم. هذا في سورة الإسراء، الله سبحانه وتعالى يقول عن رسول للرسول صلى الله عليه وعلى آله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني كادوا يقنعوك أنك تألف قرآن لما تأخر الوحي، ربما أني هكذا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لو افتريت آيات من عندك وقلت هذا قرآن من الله أن أنت صاحبهم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هؤلاء المنافقين والمرجفين وال لأنه بيقولون لهم ما دام ما جاش القرآن بسر يا رسول الله من المؤمنين، ما عايجش يهودي يضحك على الرسول ويضغط على الرسول ما بالله ولا. فهؤلاء حتى رسول الله لولا تثبيت الله له. فأنت يجب أن تهيئ نفسك لأن يثبتك الله سبحانه وتعالى. لا تقولش قد كادوا يزيدوا على الرسول، خلي ما أنا عايز يزيدوا عليه. لا، الله سبحانه وتعالى يعطي هذا النموذج هذه الآية لكي تكون نموذج لأن نرتبط بالله علشان يثبتنا، علشان يثبتنا، فتحدد لك هدف وتحدد لك منهجية وتحدد الحق والباطل، علشان عندما بعدين تسمع الكلام الذي ممكن يصدق تقول لا يمكن أصدق. ليش؟ لأنني واثق بالله وواثق بالسيد القائد سلام الله عليه. فالإعلام مهم جدا. رجعونا لأبو سيف، أش قال؟ خلينا يرجع من عند ما قال اللي جنبي صدق.
2: تمام. واحد من دي جنبي بيسمع قال يا أخي تقول صدق،
1: ها نصير سلم.
2: يعني قال تقول صدق يعني قد مشى السيد وقد أيوه يعني صدق الرجال وهو في الميدان
1: من كثر الضجيج
2: صدق، تأثر وهو في الميدان. ما بالك بالآخرين،
3: ما بالك في الذي في القرى.
2: أيوه يعني وأنا أتأثرت من الموضوع وكتبت إذا عندك الزمن. تمام.
3: الله،
2: قلنا يا ليت والله وإن قلبي قد بلغ منواه بالنصر ولا بالشهادة، وسيدي عبد الملك فرض اليمن مأواه، ما هو مغادر من بلاده، ما قال فرادي وفي التلفاز جربناه، الكذب له سنه وعاده، عبد الملك موجود وارواح الجميع فداه، كلا يده قابض زناده، ابوه بدر الدين وحسين الذي رباه واختارها الله للقياده، ورث الشجاعه من علي جده رسول الله، ما هو بحاجه الشيش هذه، قم بلغها يا طير من قلبي سلام الله ومن دمي بكتب مداده، حبه سكن سطري وذكره في فمي محلاه، ما حيل يتحمل بعاده.
1: الله
2: سلامتكم.
0: طبعا شوفوا هذا المجاهد المؤمن كيف واثق ويقول سيدي عبد الملك ولا يمكن أننا أصدق، والسيد عبد الملك ثقة بالله سبحانه وتعالى وبهذا القائد العظيم. وهذه الثقة انتقلت إلى زميله اللي قال يا خبير هو صدق ولا ما هو صدق. خليه لا أطلع بس بالزامن على طول ابن حسين، اطلع.

0: وشلوها خيرات مش كذي مزوجين.
1: أيوة انتشر
0: عشر شيء لطف القهوة.
2: وأنا دلحين
0: مغادر. أيوة طبعا هذا واحدة فقط من القصائد التي عادة ما تذكر في الأوساط الجهادية والجبهاوية ولا يذكر لها شعر. هذا هو الشعر أبو سيف، كما ذكرنا هو شعر ثورة أو ساحة مدينة صعدة للثورة 2011. ولك الكثير من القصائد، يعني يحسب لك أبو سيف أنك الوحيد الذي استطعت أن تفعل الجمهور بردة يسموها مثل ديمة خلفنا بابها
1: سبت مبارك.
0: كثير من الردات الشعبية التي اشتهرت فيها. ما هي أشهر قصيدة تتذكر أو تذكر لا زالت عالقة في ذهنك إلى اليوم وإحنا بعد تقريبا 9 سنوات من الثورة؟
1: قصيدة هي بشكل فكاهي مرحلو قلنا فيها أنا الشعب مازد عرفت الأمان، أنا الشعب صابر لكم من زمان، أنا الشعب أمي وبي في الضمان وابني وبنتي بيتسولوا، أنا الشعب عيشي مرير، أنا الشعب ذاك الضعيف الفقير، أنا الشعب رافض بقى ذا المشير ولا يوم واحد مهما ولو، أنا مسكني في العشش والقفار ولك ألف فلة وبيتي دمار، وكم تكس تملك وتكسي حمار وسراه ولا ريت ما ياكلوا، ابنك وبنتك بتلبس حرير ومحشي ومندي ومنظر أمير، وابني وبنتي غذاهم شعير واللبس باله إذا حصلوا، إذا انفهتفوا ارحلوا 30 عام وذا الطاغية مطبل تنمية نما اجسامهم بس والحاشي باتر وجيهام قطب للو مكذب ومدخل علينا الغزات ومعرض على الشاشة هالمنجزات غرف الحديدة وستي بنات ويا لا لا لا لا ويا لا لا لا.
0: سلام سلام الله على الشاعر أبو سيف، إن شاء الله نسجل المزيد من الحلقات كلما أتيحت لنا الفرصة مع هذا الشاعر والمزيد من المعلومات والقصائد التي كنا نجهلها ونعرف نفسها.

0: شعب الإيمان قهر العدوان، وبالفعل قهرنا العدوان، ولذلك رجع يقول قصفنا مكة. هيا شفتوا ليش قال قصفنا مكة؟ بعد أن اجتمع بالتركي وبالباكستاني في مكة. دحين هذا اسمه تحالف مكة، التحالف الدفاع المشترك اسمه تحالف مكة. يهودا يهودا في كل شيء. قال له ترامب أنا ما نشحير الحوثيين، سير الدي الباكستاني والتركي علشان يبانوا، ولا تقول انه اجتماع سني، هو عيبان يعرفوا انه اجتماع سني، احنا عن نروج بطريقتنا، واجتماع سني في مكة، وقول هذا تحالف مكة دفاع مشترك، أدى التركي وأدى الباكستاني وقال تحالف مكة. هذا الكلام قبل كم؟ قبل نص شهر. وبعد نص شهر مباشرة الحوثي قصف مكة، يلا تعالوا يا تحالف مكة دافعوني، دافعوا عني. قالوا له علم مكسر، دور لك كذبة غيرها، الحوثيين لا يمكن يقصفوا مكة. أخي الوعي العالمي حتى عند اليهود، حتى عند اليهود اللي هم اللي مش مسيسين، واللي يعني وغير اليهود، واللي ما همش واللي في أمة الإسلام وبس ما همش معانا، مقتنعين إنه هذا سعودي كذاب وما أدري ما يعمل، رجع يتحجج بالكعبة. نحن نذكر، طبعا نذكر بالمعلومة أن الكعبة قصفت مرتين من بني أمية، وبني أمية من هم؟ اسمهم أبناء نجد والحجاز، أبناء الأعراب اللي هم أجداد بن سلمان وحاشيته، وهؤلاء عاد بن سلمان مشكوك في جده أنه يهودي، لكن هؤلاء بني أمية. يزيد بن معاوية سنة 64 هجرية، وعبد الحق مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان في سنة 71 و72 هجرية تقريبا، هكذا أو 72 و73، هم الذين قصفوا الكعبة بالمنجنيق لمحاربة عبد الله بن الزبير الذي رفض مبايعتهم، واستمر في مكة طوال هذه 9 سنوات حتى استشهد. طبعا استشهد على أيديهم، على يد جيش الحجاج، الحجاج الذي كان تحت قيادة مروان بن الحكم أو عبد الملك بن مروان، لأنه جاء بعده، واستمرت أشهر تقريبا 9 أشهر خلال 72 وسنة 72 و73 الهجرة. هذه المرة والمرتين يزيد قصف بالمنجنيق على الكعبة واحترقت، وأيضا مروان بن الحكم أو عبد الملك بن مروان قصف الكعبة واحترقت بالمنجنيق. هذه المرتين الوحيدة التي هجمت الكعبة من مش من بني هاشم، وإنما من بني أمية، وهذا ما يقوله التاريخ. عموما احنا نختتم الحلقة بهذه المجاراة، مجاراة لعدة شعراء حول هذا الموضوع، مجاراة بدأها ضيف الله سلمان، قال المفتي الدجال مشغول بالبول ولا تكلم عن قضية فلسطين، المفتي الدجال مشغول بالبول ولا تكلم عن قضية فلسطين، حقير خاين مفتري غير مقبول يسطر الفتوى بأمر السلاطين. جواب عليه هادي حسين الرزامي يقول النجس في ذاته وفي فرع وأصول، وكل فرعوني حواليه مفتين، ما يستقيم الحكم الإنسان مهبول من دون مفتي محترف أي تدجين. قال أبو ليث المحضار مفتي يحل طبول ويحرم طبول، وحل الإسرائيل دم القحاطين، القحطانيين يعني، عدوه آل البيت بالعهر مجبول، عدوه آل البيت بالعهر مجبول، هم بيعادوا آل البيت. عدوها للبيت بالعهر مجبول ذا صالح الفوزان شيخ الشياطين. عدوها للبيت بالعهر مجبول ذا صالح الفوزان شيخ الشياطين. جوب الأشتر هادي الرزامي كأنه ابن الشيخ ابن الشاعر هادي. ما قال الأشتر هادي؟ قال الخزي في وجه الأباطيل موصول، ما يفتري ضد اليمن زور دارين، اسأل عن أهل الحق والعالم يقول أهل اليمن أهله رجال الميامين، أهل اليمن أهله رجال ميامين. كانت هذه مجاراة بدأها ضيف الله سلمان على المفتي البول صالح الفوزان.
1: فان حاصر جواه حصر مطاري، فان حاصر جواه كل السعودي، فان حاصر بحره كل السعودي.

إذن مستمعينا الأعزاء نصل إلى الرسائل التي وصلتنا، لأنه بيشاركوا الناس والأسبوع الماضي ما قرأناش، لا عاد يزعلوا مننا، نحاول نقرأ. هنا أبو معتز الغباري يقول: أبو معتز، شعلة الثورة اليمنية و21 سبتمبر و26 سبتمبر وكل ثورة هي إشعال أرامكو وكل منابع الاقتصاد السعودي وكل معسكرات الكيان الترفيهي الصهيوني وملحقية القادة الفاسقين وملاحقة القادة الفاسقين وضربهم في كل أماكنهم الذي يختبئون فيها. أشعلوا السعودية ودمروا كل منابع الفتن والحروب والظلم. وجب علينا تدمير كل شيء يخدم اليهود ويغذي حروبهم وتجويعهم للشعوب، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. السعودية هي أساس كل المشاكل. أبو معتز الغباري، شكرا جزيلا يا أبو معتز الغباري. أيضا لرسالة من علي سرحان الأشول، يقول علي سرحان الأشول، قال أيوة، قال والله أني رسالة طويلة لكن معلش، قال: حال المرتزقة في احتفالاتهم ب 26 سبتمبر، احتفالات المرتزقة مثل المطلقة التي تحتفل بعيد زواجها وهي مطلقة في الأصل، وهذا حال المرتزقة، يحتفلوا وهم لا يعرفون أهداف ثورة 26 سبتمبر، يحتفلون بالثورة وهم في دواوين وقصور السعودية مجرد شحاتين ومطلبين. أينها أهداف ثورة 26 سبتمبر الستة؟ هناك فرق طبعا، ودى الأهداف الستة، هناك فرق بين من يحتفل بالثورة والجمهورية بأفعال وصدق، وبين من يحتفل بأقوال وشكليات وشيكات، أنا أضيف وشيكات، وكذب، وهم في أحضان الغازي والمحتل. نحن نحتفل بالثورة قولا وعملا ضد الكهنوت والطاغوت ونسعى للحرية والاستقلال. هم يحتفلون بالثورة وهم يقاتلون في صف المستعمر والمحتل لليمن. ثورة 21 سبتمبر جاءت لتحقيق أهداف ثورة 26 سبتمبر على الواقع، ونقلتها من كتاب التاريخ وصحيفة 26 سبتمبر إلى واقع ملموس: بناء جيش وطني قوي، التحرر من الاستبداد والاستعمار، رفع مستوى الشعب ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا. ثورة 21 سبتمبر هي الثورة التي حققت أهداف ثورة 26 سبتمبر وأهداف ثورة 14 أكتوبر وأهداف ثورة 11 فبراير، وتسعى لتحقيقها لأنها الثورة الوحيدة التي تحمل معنى ثورة الحرية والاستقلال 21 من سبتمبر. شكرا جزيلا يا علي سرحان الأشول. أما عبد اللطيف الغرسي فيقول: كلمة وعشرين سواء، فليعلم جميع المسلمين، فليعلم الجميع، لن تقوم للمسلمين قائمة ويزيد العصر وكل بقية أسرة آل مردخاي آل سعود في الوجود، ولكن بفضل الله سبحانه قربت نهايتهم، وبفضل الله وتشريفه سيكون نهايتهم على أيدي اليمنيين المؤمنين الحواريين أبناء الأنصار وقائدهم الرباني المجاهد السيد عبد الملك الحوثي سلام الله عليه. أبو عبد السلام الأسدي قال: ثورة 26 هي انقلاب ألبسوها شعارات وهي حق يراد منه باطل، هي كانت ثورة ولكن جاءت بأهداف ولم تحقق الأهداف، وبالتالي ثورة لم تكتمل وإنما اكتملت في 21 سبتمبر 2014، لأنه تغيير نظام الحكم هو ثورة. الانقلاب يعني يجي واحد يأخذ مكان واحد وينقلب عليه ويستمر في إدارة البلاد إذا كانت جمهورية جمهورية، إذا كانت ملكية ملكية وهكذا، فهي ثورة لكنها لم تكتمل. وشكرا يا أبو عبد السلام الأسدي.
إذن وصلنا مستمعينا إلى الختام، وعد كان معنا عفوا أبو رائد العجيف. أبو رائد العجيف يقول: من أهداف ثورة 26 سبتمبر لا وصاية أمريكية ولا استبداد سعودي، وعلى الشعوب الإسلامية الحرة أن تثور ضد الكهنوت الصهيوني، فلا حياة في ذل ولا صمت، ولن يسلم لنا ديننا ولا أوطاننا في ظل الارتهان لليهود والتطبيع والركوع لهم. ثورتنا مستمرة. أبو رائد العجيف، شكرا جزيلا يا أبو رائد العجيف.

طبعا اختتم الأخ المخرج عبد الله الوشلي بهذا الزامل الرائع الذي يخاطب قبائل أبناء تعز محافظة تعز اللي كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في مساعدة مساعدة الجيش اليمني في دحر مرتزقة العدو الصهيوني في المديريات والمدن والقرى التابعة لمدينة لمحافظة تعز الوازعية وموزع وقبل ذلك وصولا إلى ذباب كلها حتى ذباب وباب المندب هو تبع محافظة تعز علشان تكون الصورة واضحة. باب المندب هو يتبع محافظة تعز وبعد باب المندب بشوية تدخل لحج على أساس البعض يقول باب المندب في لحج ولا في تعز ولا في عدن. باب المندب يتبع محافظة تعز ومديرية ذباب أو منطقة ذباب تتبع محافظة تعز. فأبطال محافظة تعز الشرفاء القبائل محافظة تعز في كل المديريات والمناطق لهم منا كل التحية والتقدير. وفي الختام طبعا هذه تحياتنا وتحية طاقم البرنامج عبد الله حسين الوشلي. طبعا قد اليوم قد الساعة 3:30 ودهف ما لنا شيء. عبد الله حسين الوشلي، عبد الرحمن الحمران، سليم الحميدي، عبد الكريم العوام، ومن الخدمات المرابط محمد وردان، وهذه تحيات محمد عبد الكريم الوشلي، تحياتي مطيع حسين الفقيه، دمتم في أمان الله.

مفاتيح بيتك كونك رب البيت وأسرتك التي تتقاسم معها البيت والخبز والحزن والفرح معا هي أغلى ما لديك. والقرار ليس إشارا يصدر في الجريدة الرسمية، القرار هو قرارك أنت، تصدره مع العقلاء من أسرتك لا مع الغرباء، ولصالح أسرتك لا لصالح البيت المجاور. السيادة والقرار في كل دول العالم خطوط حمراء لا مساومة فيها لصالح فرد عاق، ولا تنازل عنها لإرضاء الدول العظمى، ولا استشارة فيها مع جيران سيئين، ولا حقوق فيها لقادة جبناء، ولا شرعية فيها لأنظمة نكرة تعمل لصالح أعداء شعوبها وتمتهن الذلة والعمالة باسم اعتراف دولي وعلاقات دبلوماسية. هذه المقدمة ضرورية لمعرفة صرخة من صرخات وطن اسمه اليمن، كانت أحدث جغرافية له، ممتدة من ساحل عمان شرقا إلى أطراف مكة شمالا. أما أقدمها فهي مدونة في كتب التاريخ وغنية عن التعريف. اليمن خلال قرن من الزمن القريب تربع على قيادته لصوص وخونة، باعوا مفاتيحه لأيدي القوى الخارجية في مزاد علني لشراء الحدائق مقابل بقائهم في الحكم، وراهنوا بخيراته على طاولات القمار مقابل المال، غير مكترثين لمصير ساكنيه. هذا يمن الأمس حينما صودرت ثورات شعبه في عالم المصالح والأطماع، وفقدت سيادته في أزقة السفارات الأجنبية، وسلب قراره بأيدي ولاة شبه الجزيرة ومن حولهم خدمة لأقطاب القوى العظمى. إنه شعب حر أبي، حرم من السيادة التي اعتاد عليها جيلا بعد جيل، ومن القرار الذي مارسه منذ فجر التاريخ بالشورى والتحكيم وأعراف القبيلة وأحكام الدين. ولأنه كذلك لم يستكن ولم يستسلم، بل استمر من مرحلة إلى أخرى ومن صراع إلى آخر، حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم بعد تضحيات وصمود وصبر استمر لعقود. صارع اليمنيون حملات الاحتلال والتدخلات الأجنبية المتكررة، ففي الجنوب تلقت الحملات البرتغالية والعثمانية مقاومة رفضا للاحتلال من قبل الأمراء والسلاطين. وبعد انتهاء الحملات دخل الاحتلال البريطاني للجنوب،

أما الشمال فقد واجه الحملات العثمانية بمقاومة شرسة من القبائل والآئمة، حتى أطلق العثمانيون على اليمن مقولتهم الشهيرة مقبرة الأناضول. وبعدها وجد استقرارا نسبيا برهة من الزمن، حتى انطلقت عجلة التنمية والتطوير في مواكبة مع التطور العالمي آنذاك. انطلقت خلالهما رصاصات البطش والصراعات والضغط البريطاني من الجنوب والسعودي من الشمال، ثم جاءت صرخة التغيير في سبتمبر بثورة شعبية تحولت إلى معركة داخلية جراء تسارع تحركات القوى الخارجية الطامعة، السعودية من الشمال وبريطانيا والمعسكر الغربي من الجنوب المحتل. ضخ كل منهما المال والسلاح، ليس حبا في اليمن، فجميعهم يخشى ولادة يمن جمهوري مستقل يملك قراره السيادي.

0: بريطانيا بعد 4 أيام فقط من ثورة 26 سبتمبر، وعلى لسان رئيس وزرائها هارولد ماكميلان، رسمت ملامح اليمن لعقود طويلة، حيث قال ماكميلان: أمران لا يمكن لبريطانيا أن تسمح بهما أن يكونا في اليمن، جمهورية حقيقية ووحدة بين الشطرين. هذا التصريح يفسر كيف دخلت اليمن بعيد 26 سبتمبر في أتون حرب وصراع بالوكالة عن القوى العالمية في شمال اليمن لمدة 8 سنوات، راح ضحيتها قرابة 250,000 قتيل ومئات الآلاف من الجرحى. مصر والسعودية في الواجهة، والاتحاد السوفيتي والغرب في الخلفية، والمتحاربون والضحايا أبناء الشعب اليمني. وهذا يعني أن اليمنيين في تلك الحرب كانوا مسلوب السيادة، فالحرب الحقيقية كانت حرب مصالح بين جمال عبد الناصر وحلفائه السوفيت من جهة، والملك فيصل وحلفائه الغربيين من الجهة الأخرى. كان اليمن مسلوب السيادة، تتحكم فيه مصر والسعودية ليبقى ملتهبا. وعندما أرادت السعودية خلع مصر من اليمن، تحالفت مع أمريكا والكيان الصهيوني لضرب مصر وحصارها. والمفارقة أن علي عبد الله صالح حليف السعودية الأكبر في اليمن هو من نشر وثيقة العار السعودية مع أمريكا والكيان لضرب مصر، وكان ذلك ما حصل. جمال عبد الناصر والملك فيصل اتفقا على إنهاء الحرب في اليمن، وبموجب الاتفاق سلمت مصر ملف اليمن وإدارتها للسعودية التي رعت الاتفاق بين الملكيين والجمهوريين في سبتمبر عام 1970، والذي سبقه تخلي مصر عن عبد الله السلال الذي دعمت السعودية الانقلاب عليه في 5 نوفمبر عام 67، وجاءت بالقاضي عبد الرحمن الإرياني إلى رأس الحكم في صنعاء. وفي الجنوب وبعد 129 عاما من الاحتلال البريطاني، ومع بواكير يوم 14 من أكتوبر من عام 63، انطلقت شرارة الثورة ضد بريطانيا. وبعد 4 سنوات من الكفاح المسلح والتضحيات الجسام، نال الجنوب في 30 نوفمبر عام 1967، وأخذ المحتل البريطاني عصاه ورحل. ومع رحيل آخر جندي بريطاني، وبعد أن ظن الثوار المخلصون أنهم نالوا استقلالهم، بدأت فصول مرحلة جديدة لسلب سيادة جنوب اليمن. دخل الاتحاد السوفيتي بثقله الأيديولوجي والعسكري ليصبح المسيطر الفعلي على القرار السيادي الاستراتيجي في جنوب اليمن، مستغلا حاجة الدولة الفتية للحماية والسلاح. لعقود من الزمن ظل القرار اليمني معلقا في سيادته بين قطبين: السعودية ومن خلفها بريطانيا والكيان الصهيوني تتحكم في خيوط السياسة والاقتصاد في صنعاء عبر اللجنة الخاصة، والاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية تدير بوصلة التوجهات في عدن، وظل اليمنيون في الشطرين يدفعون ثمن صراع المحاور. بعد اتفاق سبتمبر عام 1970 وبرعاية السعودية، انتهت الحرب في الشمال، وسيطرت السعودية حرفيا على القرار في صنعاء، وكانت تتدخل مباشرة في إدارة الدولة من خلال وزير دفاعها سلطان بن عبد العزيز وكان من نتائج ذلك التدخل والضغط لإقالة محسن العيني رئيس الوزراء وسيطرتها على البنك المركزي والقرار السياسي والاقتصادي. في الجنوب أطيح بالرئيس قحطان الشعبي، ووصل الاشتراكيون إلى الحكم، وبدعم عسكري وسياسي ومالي من الاتحاد السوفيتي فتحوا جبهة لقتال الشمال. في سبتمبر من العام 1972 اندلعت الحرب بين شطري اليمن. السعودية والدول الغربية دعمت الشمال، والاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية دعمت الجنوب، واستمرت لمدة شهرين. وهذه شهادة الجنرال الروسي إيغور موروزوف المسؤول عن سلاح الدبابات في الجنوب. انتهت حرب 72 بلقاء رئيسي وزراء الشطرين محسن العيني وعلي ناصر محمد في القاهرة في 28 من أكتوبر، وتوج اللقاء بلقاء طرابلس في نوفمبر من العام نفسه بين قيادات الشمال والجنوب بحضور الرئيسين عبد الرحمن الإرياني وسالم ربيع علي، وبرعاية الرئيس الليبي معمر القذافي. وفي 28 من نوفمبر اختتمت القمة بالتوقيع على بيان طرابلس التاريخي وإعلان اتفاق الوحدة بين الشطرين. وظلت السعودية متحكمة بشمال اليمن طوال فترة حكم القاضي عبد الرحمن الإرياني من 5 نوفمبر 1967 إلى 13 يونيو 1974، ولمدة 7 سنوات أطلق عليها اليمنيون حينها 7 العجاف، وظل الجنوب تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي. في 13 يونيو 1974 استقال القاضي عبد الرحمن الإرياني، وتسلم المقدم إبراهيم الحمدي مقاليد الحكم فيما يعرف بحركة 13 يونيو التصحيحية، وذلك بسبب الخلاف الحاد بين الرئيس عبد الرحمن الإرياني وحكومته من جهة، والشيخ عبد الله بن حسين الأحمر والمشايخ من جهة أخرى. وهنا وجدت السعودية نفسها مضطرة للموافقة بحذر على الحمدي لحماية حدودها وإبقاء شمال اليمن تحت عباءتها وبعيدا عن طائلة المد الاشتراكي المسيطر على الجنوب. حاول الرئيس إبراهيم الحمدي الخروج من عباءة التبعية والوصاية السعودية والغربية على اليمن، فتقارب مع سالمين رئيس الجنوب لإعادة الوحدة. كما دعا إبراهيم الحمدي الدول المطلة على البحر الأحمر إلى مؤتمر تعز لأمن البحر الأحمر. دعم الرئيس إبراهيم الحمدي مجال التعليم، وبدأت ملامح الدولة، فضجت السعودية والقوى الغربية من هذه التوجهات، ودبرت مؤامرة اغتياله في 11 أكتوبر 1977. وكان علي عبد الله صالح قد اعترف أن السعودية هي الممول والمخطط لاغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي، وحدد بالاسم المسؤول السعودي الذي أشرف على قتله. وبرعاية سعودية أيضا وصل المقدم أحمد الغشمي إلى حكم شمال اليمن، والذي اغتيل أيضا بعد 9 أشهر من استلامه للحكم بانفجار حقيبة دبلوماسية مفخخة في عام 78. وبعد 2 فقط تمت تصفية الرئيس سالم ربيع علي في الجنوب بعد أن كانت التهمة جاهزة، إذ اتهمه خصومه بقيادة عبد الفتاح إسماعيل بأنه من خطط لاغتيال الغشمي، وأنه تفرد بالقرار وأحرج دولة الجنوب، فاندلعت مواجهات مسلحة في عدن انتهت باقتياد سالمين إلى مقر الحزب الاشتراكي وتصفيته رميا بالرصاص في 26 يونيو 1978. في 17 يوليو 1978 وصل علي عبد الله الصالح للحكم في شمال اليمن برعاية ودعم سعودي أيضا. وفي الشهر ذاته تسلم عبد الفتاح إسماعيل السلطة في الجنوب برعاية سوفيتية. وطوال 33 عاما، وهي سنوات حكم علي عبد الله الصالح لليمن، ظلت السعودية المسيطرة والوصية على السيادة والقرار في صنعاء ومن ورائها الغرب. أما في الجنوب فقد تطور الخلاف بين الرئيس ذي الخط السوفيتي عبد الفتاح إسماعيل ورئيس الوزراء علي ناصر محمد الذي أراد الانفتاح على الشمال ودول الخليج، فكانت مذبحة 13 يناير 1986. 10 أيام قتل فيها ما لا يقل عن 4000 شخص في مدينة عدن وحدها، ناهيك عن القتلى في بقية المحافظات.
1: عملية إطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعة
2: ليس المهم من أطلق، لأن كل الأيدي كانت على الزناد، الكل مسؤول عنها. ما حصل في هذا، وهو في حتى كلام آخر ليلة قالوا كلهم أنه قالوا أنهم بيفجروا المكتب السياسي.
1: لخصومك أيضا كانوا بدوا يفجروا المكتب السياسي؟
2: لا، خصومي كورج حاوي أجاو وال...
1: صحيح
2: وال... وآخرين قالوا انتبه بيفجروا الله. طبعا هذا تاريخ. المهم أنا أقول أنه ليس المهم من أطلق الطلق، الأيدي كانت على الكل مسؤولة.
0: كان موقف السعودية من إعادة الوحدة بين شطري اليمن موقفا عدائيا رافضا لها، وسعت بكل الوسائل والأساليب لمنع أي تقارب بين الشطرين. في نوفمبر عام 89 وقعت اتفاقية إعادة الوحدة، وفي 22 مايو 1990 أعلن عن إعادة الوحدة بين الشطرين ورفع علم الجمهورية اليمنية. فضجت السعودية ومن ورائها الغرب، فحاربوا الوحدة وبدأت إرهاصات الحرب تتداعى.
3: طبعاً ما حدث فيها 94 حرب أهلية، في الحروب الأهلية لا يوجد منتصر ومهزوم، الكل مهزوم.
0: استغلت السعودية موقف اليمن من الحرب العراقية الكويتية وعاقبت اليمن على إعادة الوحدة، وبإعاز سعودي تم طرد كل المغتربين اليمنيين من دول الخليج، وضربت بذلك أزمة اقتصادية خانقة داخل اليمن. ولأن الوحدة ظلت هاجساً يؤرق مملكة السوء، فقد أذكت الخلافات بين قيادات شطري الوطن الموحد، حتى جاءت الطامة الكبرى حرب صيف عام 1994.
4: هذه قضية يمنية، عناصر يمنية تمردت عن شرعية تتحمل مسؤولية.
0: كان الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي يتابع الوضع على الساحة، وقد كان له موقف واضح وصريح رافض لهذه الحرب.
5: أناشد القيادة التي نتبت غزلها لبعد قوة أن تعود لصوابها وتتقي الله في أبناء شعبنا. وأخيرا طلعت بيئة سؤال والسياسية بوثيقة العهد والجهاد بعد شغف سفيد وعلاء سديد، معضلة عن مطالب الجماهير اليمنية، موضحة أكاد الأزمة الخفيفية المتمثلة في احتجاج التكت بين أفراد الائتلاف والأخطاء المتراكمة والتجاوزات الخطيرة والتداخلات كل مهام والطلاقية.
6: قائدكم وشهيدكم الأول شهيد القرآن وحسين بدر الدين الحوثي. كان له موقف يعني ممتاز، كان مع الوحدة ولكن كان ضد الأسلوب، الأسلوب اللي تم في تثبيت الوحدة، حصلت أخطاء نجني ثمارها إلى الآن.
7: أنا نفهم أنه في حرب 94 أولا ضد الجنوب هو قادها علي عبد الله وعلي محسن والشيخ عبد الله، وهذول هم اللي احتلوا الجنوب وهم اللي نهضوا الجنوب وهم اللي سرقوا الجنوب. وعندما نوقش موضوع الحرب في 94 على الجنوب لم يتكلم أي واحد من نواب الجنوب في مجلس النواب إلا السيد حسين بدر الدين الحوثي الذي قال نرفض الحرب على الجنوب، وهذه حرب يعني بتعطل الوحدة ولا يجب أن تكون. فما كان موقف أي واحد من هؤلاء الجبناء يعني مثل موقف السيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: صالح وحلفائه حزب الإصلاح ابتلعوا الجنوب ونصبوا أنفسهم أوصياء عليه وأقصوا قياداته تماما واحتسبوا الجنوب وأهله فيدا لهم. وكفرت قيادات الإصلاح القيادات الجنوبية كما أفتت بوجوب قتل الجنوبيين.
8: سلموا أنفسكم إلى أقرب مسجد تعلموا الإسلام، بحثوا عنه، راجعوا أنفسكم. أما أن تتصوروا أن تفلتوا من الوحدة فلن نسمح لكم بإذن الله. خلاص انتهينا، تم البيع وقبلت الصفقة واحدة واحدة.
0: وأعلن علي صالح مع حزب الإصلاح الانتصار في 7 من يوليو عام 94، وأصبح صالح والإصلاح حكاما لليمن، فعادوا جميعا وأعادوه إلى حظيرة السعودية مسلوب السيادة والقرار. فحزب الإصلاح كان ولا يزال وسيظل ذراع السعودية الأوحد في اليمن، كما شهدت بذلك الأحداث والحوادث في الشارع اليمني. في عام 97 وبدعم من الكيان الصهيوني احتلت أريتريا أرخبيل حنيش، وأعلن صالح أنه لن يحارب وأنه سيحتكم إلى القانون الدولي، فأعطى أريتريا ما أعطى وأعلن انتصاره. ورد جزيرة حنيش واحدة من أرخبيل يضم 7 جزر. في عام 98 اغتيل العميد الركن محمد إسماعيل الأحمر قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الشرقية بانفجار طائرته الهليكوبتر على يد صالح.

0: بدأ نهب الثروات من قبل صالح وأزلامه باكراً، فقد أفصحت تقارير اللجنة الأممية التابعة لمجلس الأمن أن علي عبد الله صالح جمع ثروة تقدر ب60 مليار دولار طوال فترة حكمه عن طريق امتهان الفساد واستغلال السلطة.
1: أكد تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والتي حققت عن مصادر ثروة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح أن إجمالي ثروته قد يصل إلى 60 مليار دولار.
0: في العام 2004 وتحديدا في شهر نوفمبر، وبعد عودته من واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش وأخذ التوجيهات منه، بدأ علي عبد الله صالح الحرب الأولى على صعدة وأهلها.
2: إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محافظة صعدة أو أينما،
0: والتي كان من نتائجها استشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي مؤسس لحركة أنصار الله. تلتها 5 حروب ظالمة دعمه فيها السعودية وكل دول الغرب للقضاء على بواكير صرخة الحرية، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
3: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: لم يكتفي صالح بالتنازل عن سيادة اليمن للسعودية، بل باع الأرض والحدود لها وبالمجان. وقع اتفاقية الحدود عام 2000 وتنازل عن مساحة كبيرة من أراضي اليمن للسعودية.
4: في الحقيقة الروح التي سالت هي جعلتنا نوصل لهذا الاتفاق، وأيضا دليل الزيارتين في خلال بضعة أيام دليل جديتنا في نتوجه نحو تأمين أكبر قدر ممكن من الظروف المناسبة.
5: اللجنة العسكرية ستجتمع فورا لوضع هذه الضوابط موقع التنفيذ. لجنة ترسيم الحدود ستبدأ أيضا في وقت قريب لإنهاء هذه المهمة، ومن ثم لجنة الحدود البحرية تبدأ أعمالها.
0: قبيل انتخابات الرئاسة عام 2006 أعلن علي عبد الله صالح أنه لن يترشح، ثم رشح نفسه. ولطالما أطاح صالح بحلفائه فيصل بن شملان، وبشهادة علي محسن الأحمر كان الفائز في الانتخابات الرئاسية، ولكن صالح هاج وضج لإحساسه بقرب سقوطه عن كرسي الحكم، فطلب الدبابات والطائرات.
6: سلامك، قال غلط الكمبيوتر، طلع بن شملان ناجح، هدد ما هو بالدبابات، حرام ما دخل بن شملان ولا حكم، انت والدبابات انت والطائرات يلا. هذا كلام الأخ علي عبد الله صالح.
0: لم يكتفي صالح بالوصاية السعودية، فتقرب من أمريكا وسلم لها كل مفاتيح السيادة اليمنية الحساسة وغير الحساسة. في 2009 وبتوجيهات أمريكية جمع صالح كل أسلحة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف المعروفة باسم استريلا أو ما عرف بصواريخ سام ودمرها. السفير الأمريكي كان يدخل مخازن السلاح السرية التابعة للقوات المسلحة اليمنية وكأنه يدخل بيته، يسجل ويتفحص كل قطعة، يطلب بسحب السلاح من المواطنين، فتصدر الأوامر الرسمية بذلك. بل وصل الحال بصالح ونظامه إلى حد أن عملاء المخابرات الأمريكية كانوا يتصلون هاتفيا به متى شاءوا ويأمرونه بإطلاق مسجونين من تنظيم القاعدة في سجون الأمن السياسي، وصالح يسمع ويطيع.
7: أنا لا أحبذ ذكر الأسماء خلال التلفونات، ولكن الأمن السياسي عندكم يعلم جيدا من هو الشخص، ولقد تحدث رئيس المحققين مع الأمن السياسي عندكم ولكن دون جدوى ودون نجاح.
2: أصحاب التحقيقات المكتب الفدرالي موجودين تقريبا في صنعاء، خليهم يفوتوا عليها بكرة ومع السفيرة والدولية الإس وهذه الحالة، وسنبحث هذا الموضوع بجدية.
7: سأرسل شخص، ولكن هذا الشخص لمن يتصل حتى يقابلكم أو يسلمكم التفاصيل؟
2: متى بيجينا؟ أقول له
7: هو الشخص موجود في اليمن، يعني ممكن يأتي الليلة ممكن بكرة كما ترغبون.
2: قل له يجيني بكرة الساعة 11.
0: صالح جند القاعدة لصالحه ولعب بورقة الإرهاب ليوهم الشعب بأنه في حال غادر السلطة فالإرهاب والفوضى ستكون هي البديل. أعلن أنه سيورث التبعية وحبل الوصاية لابنه أحمد من بعده بتوريثه الحكم، أسوة بما حصل في أمريكا التي قال عنها صالح إنها وراثية.
2: سابقة الجمهوريات الدستورية أو الوراثية فقد بدأت من قمة الهرم وهي الولايات المتحدة الأمريكية.
8: لا ما فينا نقول هيك إنه من الولايات المتحدة الأمريكية.
2: ليش
8: ابنه خلف أي رئيس؟
2: مع الرئيس بوش الجديد
8: بعد كذا ولايه فخامة الرئيس، مش
2: يعني بعد ما ما ما ما ما نسميها بالجانب الشرعي او الجانب بعد التحليل بعد محلل
8: بعد كذا سنين
2: يعني اربع بعد 8 سنوات من المحلل البيل كلينتون. يعني عندنا شرعا هكذا.
8: اذا انتم تتشبهون بالولايات المتحده الامريكيه وتأملون بان
2: باسمها كوريا.
0: زاد سخط الشعب وزادت المشاكل، فكانت ثورة الشباب في 11 من فبراير عام 2011 وطالب الثوار برحيل صالح ونظامه. دخل الإصلاحيون ساحات التغيير وسيطروا عليها وعلى كل الفعاليات فيها، وظهر قادتهم معلنين بداية عودة ما أسموها دولة الخلافة. هربوا من سيطرة السعودية إلى قبضة تركيا، والكل تحت المظلة الأمريكية. تصاعدت الأزمة وغدر شركاء صالح به وفجروا به دار الرئاسة. وجاء التدخل السعودي مرة أخرى لينقذ صالح ونظامه فيما عرف بالمبادرة الخليجية. في 2012 ترك صالح الحكم لنائبه عبد الرب منصور هادي وتحول إلى المعارضة. شهدت تلك المرحلة انفلاتا والسباحة غير مسبوقين، اغتيالات لضباط الجيش، تدمير منظومات الدفاع الجوي، إسقاط طائرات، تفجيرات واختطافات، وصولا إلى مؤتمر الحوار الوطني برعاية أممية. وجاءت الدعوة فيه لتقسيم اليمن إلى 6 أقاليم، فزادت الوصاية تقسيم اليمن. لم يستطع هادي السيطرة، له أداة في يد السفيرين السعودي والأمريكي. قاد أنصار الله مظاهرات سلمية لتصحيح الوضع، ولكن لم يكن هناك من يسمعهم لأن لا أحد في السلطة يريد التصحيح، فكان لابد من ثورة حقيقية. في 21 من سبتمبر 2014 جاءت الثورة.
9: تحركنا هذا التحرك الشعبي الواسع الكبير والعظيم والذي بحق يمثل كل فئات الشعب بجميع أطيافه وتياراته ومذاهبه ومعظم مناطقه. هذا التحرك الواسع والكبير هو من منطلق معاناة حقيقية، تحرك واقعي وتحرك قائم على أساس مطالب واضحة ومحددة ومشروعة.
0: ورغم انتصار الثورة إلا أن الأنصار لم يقصوا أحدا كما يفعل الآخرون، بل وقعوا مع الخصوم اتفاق السلم والشراكة. ورأت السعودية والغرب أن وصول أنصار الله إلى السلطة سيسحب القرار من أيديهم، ولا بد من إعاقة ذلك، فتم تهريب هادي. وجاء العدوان على اليمن بقيادة السعودية والإمارات، وقصفت البيوت والمنشآت، وقتل المدنيون، وبدأت معركة الدفاع لاستعادة السيادة بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وما زالت المعركة مستمرة ولمدة قاربت 12 عاما. ثم كانت معركة انتزاع سيادة اليمن واليمنيين وحريتهم، خللتها معركة طوفان الأقصى وبروز موقف مشرف لليمن واليمنيين عبر المساندة اليمنية المباشرة لفلسطين. وكانت على كل المستويات، على مستوى القيادة والشعب والجيش، وقد ناطح فيها اليمن واليمنيون أعتاق والظلم والاستكبار أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، ولمدة 2.5 عامين حتى ظهرت هزيمة ترامب.
10: We are going to stop the bombing of the Houthis effective immediately. And Marco, you'll let everybody know that. They say they will not be blowing up ships anymore. And that's what the purpose of what we were doing. So that's just news. We just found out about that. So I think that's very, very positive. They were knocking out a lot of ships going, as you know, sailing beautifully down the various seas.
11: חשוב להגיד על ישראל, לא הותקנה מראש על ההצהרה של טראמפ. אפשר להגיד שבירושלים הופתעו מאוד מדבריו ולא מבינים עדיין מה ההשלכות לגבי הנכונות של החות'ים לעצור את הירי גם לעבר ישראל ולא רק לעבר ספינות אמריקניות.
0: العدو السعودي لم يختفي بجرائمه في اليمن، فبادر مخترقا التهدئة بقصف مطار صنعاء، فجاءه الرد الصاعق من سيد القول والفعل الذي فرض معادلة جديدة في معركة انتزاع السيادة.
12: نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل.
0: وهنا هبت القوات المسلحة اليمنية على لسان العميد يحيى سريع لترجمة معادلة الردع التي فرضها السيد القائد ورسم خارطة تنفيذ معادلة الردع إلى واقع عسكري وحصار خانق على السعودية، مملكة الشر ومن وراءها.
13: يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضاً بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعلي وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماجة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
0: ثبات عسكري مدعوم بموقف شعبي مفوض ومؤيد وجاهز لكل الخيارات. وما زالت معركة انتزاع اليمن لسيادته وحريته مستمرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا

إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية ذكر الحكيم.

الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض

وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم وإن نشأ نغرق

سلام قولا من رب رحيم.

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.

يكسه في الخلق أفلا يعقلون ومن نعمره ننكسه في الخلق

كان حيا ويحق القول على الكافرين.

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نقف مع ملزمة الأسبوع التي قرأناها في هذا الأسبوع، وهي محاضرة للسيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. وملزمة هذا الأسبوع هي في إطار سلسلة معرفة الله، وفي إطار سلسلة معرفة الله عظمة الله الدرس السابع. ومعرفة الله هي 15 درسا، بدايتها بمعرفة الله، ثقة بالله، معنى لا إله إلا الله، ثم معرفة الله، نعم الله، وصولا إلى معرفة الله، عظمة الله، ثم معرفة الله، وعده ووعيده. كل هذه الدروس تصب في قالب كيف نعزز معرفتنا بالله لنثق به، لنتولاه، لنصل إلى مستوى أن نكون متولين لله، ننطلق في كل الأعمال التي فيها له رضا من واقع الثقة به والخوف منه والرغبة فيما عنده. في هذه الملزمة سنأتي لنذكر أبرز ما جاء فيها، ونعمل على أن نوصل الفكرة باختصار شديد. بدأ هذه المحاضرة رضوان الله تعالى عليه قائلا أنه في مجال معرفة الله وفي سبيل ترسيخ مفاهيم معرفته سبحانه وتعالى لتعزيز الثقة به، هناك وسيلة من أهم الوسائل، هي التمجيد والتعظيم لله من خلال عرض الثناء عليه بكماله المطلق. إذن القرآن الكريم هو مصدر لتعزيز معرفة الله سبحانه وتعالى، مصدر لمعرفة الله يجب أن يعود الإنسان إليه. ومن خلال القرآن الكريم نجد أنه تحدث عن النعم وشدنا إليها، فمن خلال النعم التي أنعم الله علينا بها عندما نتذكرها بالإمكان أن تتعزز في نفوسنا معرفته لنثق به. وأيضا إلى جانب ذلك مسألة التمجيد والتعظيم لله من خلال عرض الثناء عليه بكماله المطلق. والقرآن مليء بالحديث عن التمجيد والتعظيم، ومليء بالحديث عن النعم، وكلها تصب في قالب تعزيز معرفة الله في نفوسنا. كلمة لا إله إلا الله التي نرددها ونرفعها في أذاننا كل يوم للصلاة، تكريرها جيلا بعد جيل سرا وجهرا، هي في حد ذاتها دليل على أنه فعلا ليس هناك إله إلا الله، إنما نحن الذين نصنع آلهة داخل أنفسنا، نصنع آلهة من الأشخاص ممن هم عبيد كالأنعام وليسوا حتى مثل بقية الناس. فعندما نردد لا إله إلا الله، هذه لوحدها تدلل على أنه ليس هناك إله إلا هو، ولم يأتي أحد ليقول لا باقي أنا إله آخر، باقي إله آخر هو أنا، أبدا. فلماذا لا نفكر في كيف يجب أن نستفيد من تكرير لا إله إلا الله، فنرسخ في داخل أنفسنا أن ما سوى الله لا يجب أن يخيفنا، ولا ينبغي أن نخاف منه، لا ينبغي أن نعتمد عليه ونطمئن إليه في مقابل الابتعاد عن إلهنا الذي لا إله إلا هو، وهو الله سبحانه وتعالى. كل من يبرزون في هذه الأرض يتعاظمون أنفسهم ويقدمون أنفسهم كجبارين وطواغيت، إنهم أذلاء، إنهم ضعفاء، إنهم مساكين، مساكين أمام جبروت الله الواحد القهار. والله هو الواحد الأحد الذي لا إله سواه، فبما أنه لا إله إلا الله ينبغي أن نستفيد من تكرير هذه الكلمة لترسيخ هذا في أنفسنا، حتى تكون النتيجة ألا نخاف إلا منه، ولا نرغب في أحد إلا فيما عنده، ولا نتوجه إلا إليه. هذا جزء من الحديث في ملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس السابع. واستمر رضوان الله عليه في الحديث عن معرفة الله في إطار عظمة الله، وقال أن مجموع اللفظتين الرحمن الرحيم تفيد المبالغة في أنه رحيم بعباده، لأنك عندما تقرأ القرآن، عندما تبدأ بأي سورة في القرآن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم تتكرر كثيرا في القرآن. الرحمن الرحيم تفيد المبالغة في أنه رحيم بعباده، تكريرها يفيد المبالغة. لو تأملنا من خلال هداية الله للناس، من خلال تشريعه للناس، من خلال تدبيره لشؤون عباده، لشؤون مملكته، لوجدنا ما يبهرنا من مظاهر رحمته بنا، لوجدنا ما يبهرنا من مظاهر حلمه عنا. مظاهر رحمة الله بنا واسعة جدا حتى في تشريعه لنا، يشرع لنا ما هو ضروري بالنسبة لحياتنا أن نسير عليه، حتى وإن لم يكن من ورائه لا جنة ولا نار. هو الإله الذي لا إله سواه، وهو أيضا بما هو وحده إلهنا، وهو من يجب أن نعود إليه، أن نلتجئ إليه، أن نتحرك على أساس هداه، أن لا نخاف إلا منه، أن لا نرغب إلا فيما عنده. وبالتالي إذا ما عدنا إليه لنهتدي بهداه ولنتحرك على أساس هداه، فهو رحمن رحيم، ومظاهر رحمته بنا واسعة جدا حتى في تشريعه لنا، يشرع لنا ما هو ضروري بالنسبة لحياتنا أن نسير عليه، أي لن تستقيم ولن تستقر الحياة إلا به. فنحن بحاجة إلى تشريعات الله حتى وإن لم يكن من ورائها لا جنة ولا نار. الحياة لن تستقر إلا بها، الأمن لن يستقر إلا بها، الاقتصاد لن يستقر إلا بها. وهو الأعلم والأدرى بمصلحتنا جميعا، لأنه هو من خلق الحياة وهو من خلقنا، فهو يعلم بما ستستقر عليه الحياة، وبما أيضا فيه مصلحتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى فيما هدانا إليه وفيما شرعه لنا مما هو ضروري بالنسبة لحياتنا لتستقيم عليه ويسعد الناس في السير على نهجه، يأتي ليعدنا على ذلك بالأجر العظيم والثواب الكبير، برضاه وبالأمن يوم لقاه، وبالجنة التي عرضها السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى إلى جانب أن ما وجهنا إليه لن تستقيم الحياة إلا به، ثم أيضا يعدنا بالأجر والثواب برضاه وبالأمن يوم لقاه إذا ما استقمنا وتحركنا عليه. الله سبحانه وتعالى أثناء دفعه للناس إلى أن يلتزموا بتشريعه، ودفعه بالناس إلى أن يسيروا على صراطه المستقيم الذي يوصلهم إلى مستقر رحمته الجنة، يفتح لهم في الدنيا أبوابا كثيرة لمضاعفة الأجر، مع أن كل ما أمرهم به لن تستقيم حياتهم إلا به. وعلى الرغم من ذلك يأتي ليفتح أبوابا كثيرة لمضاعفة الأجر، مثل مضاعفة الحسنات، الحسنة بعشر حسنات، أيضا عندما تتوب من السيئات تمحى كلها وتتبدل حسنات مكانها، أيضا فتح أوقات يضاعف فيها الأعمال على مستوى اليوم والأسبوع والسنة. كذلك بالنسبة للأماكن، هناك أماكن تكون العبادة فيها أفضل كالمساجد، والمساجد متعددة، هناك مساجد العبادة فيها أفضل كالمسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى. فيما يتعلق أيضا بالمال، يفتح مجالات للمضاعفة من الحسنة بعشر إلى الحسنة بسبعمائة حسنة. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم فيما يتعلق بتدبير شؤون خلقه من مظاهر رحمته بهم ليفهموا أنه رحيم بهم. وإذا فهمنا أنه رحيم بنا، لا يعني أن نقول لك الحمد يا الله ولك الشكر ثم نتجه إلى اتخاذ آلهة من دونه نطيعهم ونمجدهم، لا، إنه إلهنا وملكنا وربنا وخالقنا ورازقنا، هو الذي يجب أن نطيعه ونحبه ونتولاه ونعتصم به ونتوكل عليه ونخشاه. إذا عرفنا كم هو رحيم بنا فستترك هذه المعرفة شعورا مهما في أنفسنا، لأنك حينها تستعرض أقرب المقربين إليك فلا تجد فيهم ما يمكن أن يكون فيه معشار ومعشار ما يحيطك الله به من عنايته ورحمته. فكل إنسان يستحق اللعنة إذا لم يرجع ليتفهم جيدا معاني رحمة الله به، يتفهم جيدا معاني معرفته بالله، ليعرف بأنه ليس هناك ما يمكن أن يدفعه إلى أن يميل إلى هذا الجانب أو هذا الجانب أو ذلك الجانب، لا لرغبة ولا لرهبة ولا لخوف ولا لرجاء. فنحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نعود إلى الله، إلى هدى الله. وما أسوأ الإنسان أن يأتي ليبعد نفسه عن الله وعن حاكمية الله، ويذهب إلى الآخرين، يلتجئ إلى الآخرين، يبحث ما يجنن به وينظم حياته من عند الآخرين الذين لا يرتبطون بالله، ويبتعد عن الله وعن هداه. والله هو الإله الذي لا إله إلا هو، الذي هو على كل شيء قدير، الذي ليس كمثله شيء، والذي خلق الإنسان وخلق الحياة وهو يعلم بما يصلح الحياة. فما ما أحقر الإنسان عندما يبتعد عن إلهه الذي عن طريقه، عن طريق هداه، عن طريق إرشاداته يمكن أن تستقر حياته وأن يسعد في دنياه وفي آخرته. ما يؤكد لنا هذا مما قاله الشهيد القائد في هذه الملزمة، قال: ما يؤكد لنا أهمية المعرفة والتفهم لمعنى أنه تعالى رحيم بنا أن الله صدر سور كتابه الكريم بآية بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من أعظم الآيات وأهمها، لها دلالتها المهمة جدا جدا على أن كل هداية منه وكل تشريع منه وكل توجيه داخل القرآن الكريم هو من منطلق رحمته. يعني ولذلك بتفتتح السورة ببسم الله الرحمن الرحيم لتعلم أن كل ما ورد فيها من توجيهات وإرشادات، من أوامر ونواهي، قائمة على أساس رحمته الواسعة بعباده. ثم يقول رضوان الله عليه الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين، قال: لو نأتي إلى هذا الاسم الإلهي الرحيم ونتأمل مظاهر رحمته فينا لكفتنا هذا. لو نأتي ونتأمل معناه ونتلمس مظاهره في حياتنا كلها وفي تشريعه لنا، لوجدنا أنفسنا في حالة سيئة من الكفران بالله، من الظلم لأنفسنا، وسنرى أنفسنا كما قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. فالله سبحانه وتعالى عندما يذكرنا بنعمه في القرآن فهو كذلك، لننظر إليها من منظار أنها مظهر من مظاهر رحمته بنا أيضا. أنعم علينا بنعم كثيرة، نعمة المطر، نعمة الهواء، نعمة الدفء، نعمة البرد، أنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. فكيف يمكن أن يترك ما ينظم هذه الحياة وما يجعلها تستقيم وتستقر في جميع مجالاتها؟ يقول أيضا الشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه أن التكرير عبارة هو الله له أثره المهم في خلق التفاتة لدى الإنسان ليتوجه بانقطاع إلى الله، لتتذكر دائما من هو. كلما ذكر اسمه أو تليت عليك آياته: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الملك يعني أنه هو وحده من له ملك السماوات والأرض وما فيهما، إذن فهو وحده من له حق التصرف فينا، وهو وحده من يجب أن نرغب إليه ونخاف منه. ملكه سبحانه وتعالى ليس كملك الآخرين من البشر، ملك تسلط، ملك جبروت، ملك طغيان، ملك جبروت، ملك طغيان، أوامر جافة ونواهي جافة لا تكريم فيها ولا كرامة معها. الله عز وجل ملكه ملك رحمة وهداية وتكريم ورعاية. القدوس المنزه المعظم هو الذي تفتخر بعبوديتك له وتفتخر بقربك منه لأنه قدوس منزه معظم. السلام المؤمن، سلام لأوليائه، مؤمن لأوليائه، فكن من أوليائه ليرعاك ويحيطك بالسلامة وبالأمن من الضلال، من الذل في الدنيا، وهو من سيوصلك إلى دار السلام في الآخرة. المهيمن، هو المهيمن على كل شيء، فكيف تخاف وكيف ترهب ممن هم تحت هيمنته؟ إن عبارة هو هي تناجيك في كل لحظة، وأنت تبحث عن أن تنصرف بذهنك إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، تقول لك هو وحده الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. متى ما سرت على نهج هذا الدين، متى ما تمسكت بهذا الدين، متى ما اعتصمت بالله المشرع والهادي بهذا الدين، ستكون قويا، ستكون عزيزا، ستكون الأعلى، حتى وإن كنتم ترون أنفسكم في وضعية لا تملكون ما يملك العدو من قدرات وإمكانيات مادية. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. في هذه الأسماء، في هذه الأسماء الحسنى التي تتحدث عن كمال الله سبحانه وتعالى، ما يصنع الثقة في نفوس أولئك الذين ارتموا تحت أقدام أمريكا وإسرائيل. إن التي ضربت المسلمين كبارا وصغارا هي هذا، عدم الثقة بالله، ولذلك خافوا من غيره واتجهوا إلى سواه، ارتموا تحت أقدام أمريكا وإسرائيل لأنهم بالله لم يثقوا. العزيز الجبار المتكبر، إذا ما وثقت به وأنت في ميدان المواجهة والصراع مع أعدائك وأعدائه ممن يريدون ظلمك وجمعك واستذلالك، هو عزيز يمكنك أن تمتنع به، هو جبار متكبر سيقهرهم ويجعلك أنت من تقهرهم. عندما تثق بالله ستثق بمن هو سلام لك وأمن لك في مقامات السلام معه، وهو عزيز جبار متكبر سيمنحك من عزته وكبريائه وجبروته ما تقهر به أعداءك وأعداءه. ليس هناك نقص إطلاقا في جانب الله عندما تثق به وتلتجئ إليه. فمن الظلم لأنفسنا ومن الإساءة إلى الله ربنا الذي هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، من الإساءة البالغة إليه أن نجعل له شركاء فنمنحهم ولاءنا ومنهم نخاف وإليهم نرغب. عندما يقول الناس نحن قليل، الآخرون قد يستذلوننا، قد يقتل منا كذا ونحن قليل لا نستطيع أن نعمل شيئا، الله هو الخالق، هو الذي يستطيع أن يمدكم بأموال وبنين كما قال نوح عليه السلام لقومه، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الأسماء الحسنى تعني كمالا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وليس مجرد أسماء ألفاظ لا تعني شيئا. استشعار عظمة الله في نفوسنا، أن تملأ عظمته نفوسنا، هذه قضية مهمة، ولا شيء يمكن أن يمنحنا هذا الشعور سوى القرآن الكريم فيما يعرضه من أسماء الله الحسنى ومعانيها ومظاهرها وما فيها من شهادة بكمال الله سبحانه وتعالى. يجب أن نرسخ في حياتنا أن تكون هناك أوقات، كما نحن ندعو الله في أوقات معينة، يكون هناك أوقات نمجد الله فيها، نعظم الله، نقدس الله من خلال ذكره الكثير الذي شرعه، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. التمجيد لله والثناء عليه عبادة مهمة ذات قيمة عظيمة، ولها أثرها فيما يتعلق بالنفس في مقام معرفة الله سبحانه وتعالى واستشعار عظمته. هناك في دعاء الإمام علي عليه السلام أو فيما أثر عنه وفيما أثر عن زين العابدين من الكلام الذي هو تمجيد لله شيء كثير مناسب جدا أن نعود إليه وأن نسبح الله ونقدسه.

0: جميع لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه الذين يحبهم ويحبونه، الأذلة على المؤمنين، العزة على الكافرين، الذين يجاهدون في سبيله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا هو. نسأل الله تعالى الرحمة والشفاء لشهداء وجرحى شعب فلسطين، نسأل الله لهم الصبر والثبات، ونسأل الله لهم المعونة والتأييد، نسأل الله لهم النصر المؤزر القريب، كما نسأل الله الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج العاجل القريب لأسرانا وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين زوال بإذن الله عما قريب لكيان العدو الإسرائيلي المحتل الساقط الذي سيزول حتما بمثل هذه الأعمال الجهادية العظيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 57 من سورة القصص، وهي سورة مكية، والآية تحكي ما قاله مشرك قريش في مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدعوهم إلى الهدى ويحب لهم السلام والخير. لقد قالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، كأنهم أمام مواصلة الرسول واستقامته على سبيل الدعوة أرادوا إقناعه بأن اتباع الهدى خطر على أموالهم وتجارتهم ومكانتهم العربية. ومن العجيب أنهم يعرفون أن ما يدعوهم إليه هو الهدى، ولكن يقولون: إن موافقتنا على اتباع الهدى معك يجعل العرب يسارعون إلى تخطف أموالنا وأنفسنا ويعرض مكانتنا الثابتة للزوال ومصالحنا للشتات والوبال. أو كأنهم يقولون: هل ترضى لأهلك أن يتخطفهم الناس بسبب ما تدعو إليه من الهدى؟ وهو عذر ومبرر يرده الله عليهم وينقضه من أساسه. أليس الله هو الحامي والحافظ والمسخر لهم هذا الحرم؟ أولا يعلمون أن الله هو الذي مكنهم من الإقامة حول هذا البيت الذي جعله مثابة للناس وأمنا؟ أولا يعلمون أن وجود هذا الحرم الآمن هو عهد على الله وكلمة لا تتبدل وسيبقى هكذا سواء آمن من سكنه أو كفر، وسواء اهتدى أو غوى؟ وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فإبراهيم يشترط لاستمرار ثمرات الرزق الإيمان بالله واليوم الآخر، لكن الله له إرادة أخرى هي قوله: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله غني لا يضره كفر من كفر ولا ينفعه شكر من شكر. ولهذا يقول الله في جواب أعذار المشركين من قريش مستنكرا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون بهذه الحقيقة الثابتة، لا يعلمون أن الله هو الممكن لهم ولغيرهم.

هذا الحرم، هذا الحرم الآمن فضلا منه، وهو أيضا الذي سخر لهم أن يجبى إليه ثمرات كل شيء من كل مكان رزقا من لدنه، نعم من لدنه، وما دام الأمر كذلك فهو لا يتغير ولا يزول مدى الزمان. ولعدم علمهم بهذا فهم يظنون أنهم هم الذين يحمون أموالهم وأنفسهم، وأنهم هم الذين يفرضون على الناس حولهم حرمة هذا البلد الحرام ويحرسون نشاطهم وتجارتهم، وهو وهم باطل وظن جاهل، فالله هو الحارس والكافل، فما عليهم إلا أن يتبعوا الهدى ليظفروا بخير الدنيا والأخرى. ولكن أنى يهتدي من حق عليه القول، وأنى يتبع الهدى من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، كلا إنه لا يهتدي. ولهذا جاء قبل هذه الآية قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وعلى أي حال، فإن امتناعهم عن اتباع الهدى ليس له من سبب إلا أنه قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من متاع الدنيا وزينتها وما يحبون من شهواتها، فرضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وارتابوا في لقاء ربهم وشكوا في عطائه، لقد آثروا الحياة الدنيا على هدى الله وخضعوا لحب المال والشهوات، واتخذوا الطواغيت الغواه أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله أو أشد حبا. وباختصار، فإن أغلال حبهم للمال وللدنيا في أعناقهم يمنعهم الاستجابة لما يحييهم ولما يضمن انعتاقهم، ولهذا فهم يخترعون المبررات الواهية والأعذار البالية لإصرارهم على الكفر وامتناعهم عن اتباع الهدى. فلندعهم في غيهم يعمهون فسيجزون بما كانوا يعملون، ولكن تعالوا ننظر لحالنا اليوم من بعدهم فماذا سنجد؟ لعمري إن حال المسلمين اليوم أمام هدى الله ودعوة رسولهم كحال القرشيين من قبلهم، لهم لكل تقصير عذر ولكل خلل مبرر. يقال لهم: اتبعوا هدى الله بإخلاص واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيقولون: بل نتبع القوى الكبرى ونخاف أن نتهم بالرجعية والتخلف، وينسون أن هدى الله هو الهدى وأنه هو التقدم والعلا. وإذا قيل لهم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، قالوا: إن هذا يغضب القوى الكبرى ويخالف الشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد، وينسون أن الله أكبر من كل شيء وهو ذو القوة المتين وله الحكم وحده، ولا شرعية إلا لحكم الله. وإذا قيل لهم: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ولا تتخذوا منهم بطانة، قالوا: نخشى أن تصيبنا دائرة أو أن تتعرض مصالحنا للمؤامرة، وقد تصاب التنمية في بلادنا بالضرر. عجبا، أتخشون الناس والله أحق أن تخشوه؟ أنسيتم أن الله وليكم ومولاكم وما لكم من دونه من ولي ولا نصير؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ها هو يقول: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ويطمننا من ناحية هؤلاء الذين نخافهم فيقول: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، هكذا يقول الله وقوله الحق. وإذا قيل للمسلمين اليوم: انفروا في سبيل الله، تراهم يثاقلون إلى الأرض ويقولون: نخاف أن نتخطف من أرضنا. يا للعجب، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وإذا قيل لهم: جاهدوا في سبيل الله، قالوا: كلمة الجهاد في عرف الرأي العام العالمي تعني الإرهاب، وإننا نخشى الاتهام بهذه التهمة. عجبا، أهم أشد رهبة في صدوركم من الله؟ أنسيتم أن قذف الرهبة في قلوب أعداء الله واجب لكف فتنة الناس عن الدين؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وإذا قيل للمسلمين اليوم لماذا تتساهلون في التعامل بالربا في تجارتكم الفردية والجماعية وفي تنمية بلادكم وأممكم، قالوا إن نتبع نظاما ماليا آخر نتخطف من أرصدتنا وتتوقف التنمية في أرضنا ونخرج من عجلة الاقتصاد العالمي في مسيرتنا. وينسون أن الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأيهما أشد، حرب الله أم حرب الناس؟ وهل يمكن أن ينمو شيء يمحقه الله؟ إنها أعذار واهية ومبررات بالية، فدعوها أيها المسلمون. فماذا تخافون في اتباع هدى الله؟ هل تخافون الضياع والعزلة؟ كلا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل تخافون ضياع الدنيا والأموال؟ كلا، فالله يقول عقب الآية التي نقبس منها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أسمعتم؟ هل عقلتم؟ إذن فماذا تخافون بعد هذا؟ فما علينا إلا أن نتبع هدى الله ونكون من الموقنين. اللهم اجعلنا من هؤلاء، والسلام عليكم.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

ولم تشمت بي أعدائي وحسادي، ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقة.

قعدت بين المشرق والمغرب واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك واضرب رقابهم بجلال مجدك واقطع أعناقهم بسطوات قهرك وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

بلائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وجميع المجاهدين على جميع أعدائك، فحمدي لك يا إلهي واصب، وثنائي عليك متواتر دائبا دائما من الدهر إلى الدهر.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

اللهم إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله والخمسة أهل الكتاب.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة الحادية عشرة.

0: هيا حسن، ألا تأتي تشاطرني هذا الصيد؟
1: وما الذي اصطدته؟
0: أرنب، ألا تأكل منه؟
1: لا أحبه يا أحمد، كله هنيئا مريئا. أريد أن أحكي لك قصة حدثت لي في طفولتي.
0: تفضل يا حسن، بالطبع سأتلذذ بها، خاصة في هذا الهواء الطلق.
1: ذات يوم كانت جدتي تحكي لي عن فضائل النمل وغباء صرصور الليل. الصرصور يغني لأنه يريد أن يكون بلبلا. تصور يا صديقي العزيز، صرصور الليل بلبلا ولا أحد يفهمه، والنمل لا يريد أن يكون إلا نملا. النمل كله متشابه، هل تستطيع أن تميز نملة عن أخرى؟
0: لا،
1: لا هم للنملة إلا أن تصل باللقمة إلى وكرها دون أن تداس، لا هم لها إلا الأكل. لكن الحياة تتطور للذين يمسكون شيئا فيحولونه إلى شيء آخر، الذين يحولون الرحيق إلى عسل. لماذا خطر لجدتي أن تحول انتباهي للنمل وليس للنحل؟
0: ربما لأن الحكاية كانت كذلك.
1: عندما كبرت قلت لجدتي يجب أن نغير الحكاية. قلت لها لابد أن تتعلمي تغيير الحكايات يا جدتي حتى تصبحي جدة مثالية للحسن بن علي بن جابر الهبل. قلت لها في هذه الدنيا آلاف الآلاف يحلمون بأن يصبحوا شعراء، ولكن حفيدك الهبل ولد شاعرا. أفهمتها يا صديقي؟
0: نحن نعرف قدرك يا صديقي العزيز، دعني أخاطبك شعرا. لا تكثر فدتك نفسي عتابي، ودع الخوض في الهوى والتصابي، شن في السمع لي بذكر علي، خير ماش يسير فوق التراب، وبنيه فهم أولو الفضل حقا، سل بهذا إن شئت آية الكتاب.
1: إذن أقول يا لهم سادة أبان بهم، باري البرايا للخلق نهج الصواب، وعد الله من يحبهم الفوز بحسن الثواب يوم الحساب، فهنيئا لهم بما وعد الله، وطوبى لهم وحسن مآب.
0: والآن يا صديقي، هل أعددت قصيدة اليوم الغد؟ إنه يوم الولاية، عيد الغدير.
1: نعم يا صديقي، لقد أعددت قصيدة في أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولكن لن أقرأها إلا أمام الناس غدا في الابتهاج بيوم الولاية كما تعلم.
0: إذن هيا بنا نعود لنتهيأ ليوم غد.
2: لحيدرة الفضل دون الورى، على أقرب الناس والأبعد، فد بمحبته إنما يد بمحبته يرشد. أخو المصطفى، أخو المصطفى وخدين الهدى، وهادي البرية والمهتدي. إذا ما دجت ظلم المشكلات جل دجى ليلها الأسود، وحسبك من فضله أنه لغير المهيمن لم يسجد، وأن من المصطفى صنوه لفي ذروة الشرف الأتلدي، لفي ذروة الشرف الأتلدي.
3: الله درك يا شاعر العالم،
4: الله درك يا حسن،
5: حسن حسن حسن،
6: الله
7: حسن حسن
8: حسن حسن،
9: الله درك يا كويت العاصم،
10: أحسن
11: لله درك،
12: الله درك،
13: الله درك،
14: الله
15: الله.
2: لله درك يا حسن، أحسنت.
7: سأدرأ في نحر الخضوب إذا عدت بأروع من أبناء أحمد أصيدي، بأسمح من تثني العناصر باسمه، وخير إمام قام من آل أحمد، إمام حمى الإسلام عن كل ملحد وألف منه عقد شمل مبدد، أقام قناة الدين بعد اعوجاجها وقال لباغيها كفيتك فاقعدي، تمثله الأبطال في كل معرك وتدعو له النساك في كل مسجد.
8: ولمن هذه القصيدة ومن يقصد؟ لا تقل لي أنها للهبل.
7: نعم يا سيدي إنها له.
8: هل تعرفه يا أحمد؟
7: كيف لا أعرفه؟ إنه من أعز أصدقائي.
8: إذن هو صديقك؟
7: نعم، وقد دعوته قبل أشهر إلى معسكري في الجوف وألقى عددا من قصائده العظيمة على الجيش، ما رفع من معنوياتهم.
8: ومتى ستسنح لك الفرصة للمجيء به إلينا؟ فقد اشتقت إلى التعرف إليه وإلى سماع شعره عندي هنا.
10: مولاي الإمام، هناك وافد من أشراف مكة يريد مقابلتكم.
8: فليدخل.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل، أهلا بك.
11: مولاي، بعد أن أنعم الله عليك بطرد العثمانيين من بلاد اليمن وأصبحت تقيم دعائم الإسلام والإيمان وترسي العدل، فإن أشراف مكة وينبع والحجاز يهدونك التحية والسلام ويعلنون ولاءهم لك ويريدون الانطواء تحت حكمك وولايتك والانقطاع عن ولاية العثمانيين.
8: حسناً حسناً، إننا عون وسند لهم في كل الأحوال.
7: علاقة الإمام بأشراف مكة والحجاز تتوطد باضطراد.
8: ستمكث عندنا أياماً، وبعد أن نقوم بضيافتك سنرسل معك العالم الجليل الحسين بن يحيى النحوي برسالة إلى إخوتنا في مكة والحجاز نخبرهم فيها بالتدابير الحكيمة حيال هذا الموضوع.

ملكتم فؤادا ليس يدخله العدل، فذكر سواكم كلما مر لا يحلو. يؤنبني في حبكم كل فارغ، ولي بهواكم عن ملامتهم شغل. وماذا عسى تجدي الملامة في الهوى لمن لا له في الحب لب ولا عقل. لئن فرضوا مني السلو جهالة، فحبكم عندي هو الفرض والنفل. أأسلو ولا صبع المشيب بعارفي، يلوح ولا صبع الشبيبة منحل. ولو في سواكم أهل بيت محمد، غرامي لكان العدل عندي هو العدل. حملت هواكم في زمان شبيبتي، وقد كنت طفلا والغرام بكم طفل. فيا عادلي في حب آل محمد، رويدك إني عنهم قط لا أسلو.

0: اشتهر الهبل وشعره أكثر من غيره من الشعراء، وخاصة من يدعون التشيع في آل البيت عليهم السلام، بل إن كثيرا منهم جعل من تشيعه قربة إلى الرؤساء يتزلف به إليهم، سواء كان صادقا فيما يدعيه أو مجاملا أو غير ذلك. إلا أن الهبل في شعره كان صادق اللهجة، يحب الإمام عليا عليه السلام بكل صدق، وقد ظهر ذلك جليا في أشعاره الكثيرة التي قالها فيه، فسلام الله عليه.
1: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
4: صانعة الأجيال،
5: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صدر.
1: مستمعينا الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم من استديوهاتنا الإذاعية في هذه الحلقة الخاصة لنقف معكم اليوم أمام محطة تاريخية فارقة، نستعرض أبرز مكتسبات ثورة 21 من سبتمبر المجيدة. أهلا بكم.

0: الحادي والعشرين من سبتمبر هي ثورة في عناوينها، في شعاراتها، في مساراتها العملية، في أهدافها مضيئة.
1: الثورة التي أعادت صياغة الهوية الوطنية ورسمت لليمن مسار الحرية والاستقلال. لقد مثلت هذه الثورة نقطة تحول استراتيجي أنهت عقودا من الارتهان لتقدم للعالم نموذجا في السيادة والاعتماد على الذات. وتتجسد مكتسبات ثورة 21 من سبتمبر في محاور استراتيجية، منها القرار السيادي المستقل، حيث انتزع اليمنيون القرار السياسي اليمني من غرفة الوصاية الخارجية وأرسوا مداميك السيادة الكاملة على تراب الوطن. أيضا البناء الدفاعي والردع العسكري والانتقال بالمؤسسة العسكرية من مربع التبعية إلى مرحلة الاكتفاء والتصنيع الحربي الذاتي، لتمتلك اليمن قوة دفاعية قادرة على حماية مكتسباتها. أيضا من مكتسبات ثورة 21 من سبتمبر المجيدة النهوض التنموي الشامل وتفعيل طاقات المجتمع تحت شعار يد تبني ويد تحمي، والاعتماد على الموارد المحلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات. ولأن الثورات العظيمة لا تكتمل إلا بنصفها الصامد، نفرد في مشهدنا الإذاعي مساحة إجلال للمرأة اليمنية في ظل ثورة 21 من سبتمبر. المرأة اليمنية شريكة النصر وصانعة الصمود. لم تكن المرأة اليمنية مجرد شاهدة على التحول، بل كانت عمادا أساسيا في خندق الصمود التنموي والاجتماعي والعطاء والبناء. برز دورها القيادي في قوافل الدعم والعمل الطوعي وإدارة مؤسسات الدولة بكفاءة عالية، مما رسخ حضورها كشريك فاعل في اتخاذ القرار وبناء مستقبل الوطن. الحفاظ على الهوية، حيث شكلت المرأة خط الدفاع الأول في الحفاظ على الهوية الإيمانية والقيم المجتمعية، مربية للأجيال على معاني العزة والكرامة. وفي ظل الاحتفاء بثورة 21 من سبتمبر في عيدها 12، كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذة أفنان شرف الدين الناشطة الثقافية، والتي حدثتنا عن إرهاصات ما قبل الثورة. أيضا الأستاذة أفنان عرفتنا بالثورة، تعريف لثورة 21 من سبتمبر.
2: بداية نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات مناسبة ذكرى الثورة المباركة المجيدة، ثورة 21 من سبتمبر المجيد، إلى سماحة السيدة القائدة المجاهدة العلم سيدنا ومولانا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وكذلك إلى المجاهدين الأحرار الصادقين، وإلى أسر الشهداء العظماء، وإلى الجرحى والمرابطين، وإلى أبناء شعبنا اليمني الحر العزيز الذي رفض الظلم وسعى للتحرر من كل القيود، ولا زال في إطار هذه المعركة التحررية من قيود اللوبي اليهودي الصهيوني المتمثل في أمريكا وإسرائيل وأذنابها وأذيالها وأدواتها كالنظام السعودي والإماراتي وكل من يلف في لفيفهم وكل من يتحرك بحركتهم من العملاء والخونة والمرتزقة الذين باعوا دينهم ووطنهم وأرضهم وعرضهم، فأخزاهم الله وأذلهم الله، فكانت خسارتهم كبيرة في الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد بإذن الله تعالى. إن ثورة 21 من سبتمبر هي من أهم الإنجازات التي وفق الله شعبنا لتحقيقها، وهي من أهم نعم الله علينا، فلا بد من الشكر لله تعالى الذي وفق وأعان وسدد ويسر وحقق لشعبنا ذلك الانتصار العظيم المذهل. إن ثورة 21 من سبتمبر أنقذت وحررت شعبنا من الوصاية التي كانت معلنة ومكشوفة، وقد التقت رغبة الطامعين للسيطرة على هذا البلد وفي مقدمتهم الأمريكيين، مع التوجه الخاطئ لبعض الأشخاص والأحزاب الذين كان كل رهانهم وأن يحققوا آمالهم بالحصول على المناصب، وأن يحققوا المكاسب الشخصية والفئوية والحزبية بالارتهان للخارج والاحتماء به، بل والاعتماد عليه حتى على حساب استقلال بلدهم وحرية شعبهم. فاتجه الأمريكي لاغتنام ما اعتبره فرصة كبيرة لإحكام سيطرته عبر فرضه سياسات عدائية تتجه بالبلد نحو الانهيار التام في كل المجالات. فعلى سبيل المثال، في المستوى السياسي، استغل الأمريكي التباينات والخلافات لتوسيع الفجوة وتعميق الانقسام وتحويل حالة البلد في الوسط السياسي إلى حالة تنافس في خدمته والتقرب إليه وتمكينه من التدخل أكثر فأكثر. فكان الوضع في كل المشاكل السياسية يتفاقم ويسخن ويتعقد، ومعه تظهر أطروحات غريبة تزيد الأمور سوءا وتتجه بالبلد نحو التقسيم، وتحول أداء المؤسسات، مؤسسات الدولة، إلى أداء فاشل تماما ومحبط. فلقد كان آنذاك الرئيس الفعلي والمسير لليمن هو السفير الأمريكي، فهو الذي كان فعلا يتحرك في كل شيء، وكان يتحكم بكل مفاصل الدولة. أيضا على المستوى الأمني، شهد البلد آنذاك انهيارا أمنيا، وتحولت العاصمة صنعاء إلى مسرح مفتوح للمجرمين وتمكينهم من تنفيذ الاغتيالات للكوادر الأكاديمية والرموز الوطنية والشخصيات البارزة، وحتى لمنتسبي الأجهزة الأمنية، وكذلك التفجيرات بهدف القتل الجماعي وانتشار الفوضى، وتمكين التكفيرين المجرمين من الانتشار في معظم المحافظات وحتى في أمانة العاصمة. ولازلنا نتذكر تلك الأحزمة الناسفة التي فجرت في المصلين في الجوامع، وفجرت في المساجد، في المستشفيات، وفجرت في الأسواق، وانتشار العناصر التكفيرية من أجل خلخلة الأمن داخل الوطن، من أجل نشر الذعر والخوف بين أبناء اليمن. أيضا على المستوى الاقتصادي، كان الاقتصاد ينهار والأزمة تشتد والمعاناة تكبر بدون حرب ولا حصار. كان هناك أزمات اقتصادية حادة بالرغم من توفر البترول، بالرغم من توفر الغاز، وأنه لا حصار علينا، ومع ذلك كانت المعاناة تكبر، لأن الهدف من تلك السياسات الأمريكية على الوطن هي تضييق، هي زيادة من معاناة الشعب. وفي كل وقت كانت الموارد السياسية من نفط وغاز في كل أرجاء الوطن تحت يد السلطة، وعائداتها متاحة تحت تصرفها، وكل الموانئ مفتوحة، والقروض والمنح متدفقة، ومع ذلك تشتد الأزمات الاقتصادية وتفرض الجوع على شعبنا كان بالجرعات، جرعة بعد جرعة. أما بالنسبة على المستوى الاجتماعي، كانت الروابط تتفكك والمشاكل والنزاعات تتفاقم، الولاءات السياسية تفرق الشمل. بالنسبة للتعليم والصحة آنذاك أيضا تم استهدافه، كان الانحدار فيهما يتجه بأبناء اليمن إلى اليأس والإحباط، انعدام الأمل. فمخرجات التعليم ووضع المستشفيات كانت تحت الصفر. بالنسبة على المستوى الاستراتيجي، فلم يكن هناك أي توجه من أبناء البلد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي ودعم الزراعة بسبب السياسات التي فرضت على اليمنيين عندما حورب المزارع في أرضه، عندما حورب المنتج الذي كان يتحرك من أجل الإنتاج، من أجل الاكتفاء الذاتي، وحولوا اليمن إلى سوق استهلاكي لمنتجاتهم. فكانت نسبة الاستيراد آنذاك وصلت إلى 90%. أما بالنسبة على مستوى الجيش وكيف سيطروا على الجيش، فقد تحولت مهمته آنذاك إلى القتال الداخلي، مع تدمير قدراته العسكرية التي لها علاقة بالدفاع والتصدي للعدوان الخارجي كالدفاع الجوي. وكانت حفلات التدمير تتم بإشراف أمريكي مباشر. تم تغيير العقيدة القتالية لهذا الجيش، فأصبح جيشا مطوعا للأمريكي تحت خدمة الأمريكي. وما شهدناه من حروب على الشهيد القائد رضوان الله عليه هو أكبر دليل على تحرك الجيش، وكيف فعلا تحرك من أجل أن يكون شرطيا بيد الأمريكي ويتحرك تحت ما يريد له الأمريكي. أيضا بالنسبة للأسلحة فقد تم تدميرها، فقد تم السيطرة عليها، ودخل السفير الأمريكي ومن معه إلى مخازن الأسلحة، تم السيطرة عليها وتدمير أسلحة الدفاع الجوي لكي يبقى اليمن فعلا ليس له وسيلة دفاع أو حماية عن نفسه. حتى على المستوى السلاح الشخصي فقد كانت هناك حملات لنزع السلاح لسلاح المواطنين حتى على مستوى السلاح الشخصي، وهكذا في كل المجالات كانت الوجهة هي الانهيار التام. من المؤسف جدا أن الأمريكي كان يدفع بالقادة والمسؤولين والجهات المعنية لتنفذ هي تلك السياسات التدميرية، وأن يكونوا هم بأنفسهم من يخونون وطنهم ويهدمون بنيانهم ويفسدون حياتهم ويخسرون استقلالهم وعزتهم وكرامتهم ومستقبلهم بأيديهم وبإملاءات الأمريكي في مهزلة مخزية ومأساوية. ولكن شعبنا العزيز بهويته الإيمانية وحريته المتجذرة وكرامته الأصيلة كان لهم بالمرصاد، فثار ثورته المباركة لوضع حد لتلك الكارثة. ماذا تعني كلمة الثورة؟ الثورة هي تغيير جذري شامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة في كل المجالات التي تهم الشعب. عندما نتكلم عن هذه الثورات فنحن نعرف أن الشعب اليمني شعب لم يستسلم لأي محتل خارجي، وكان يثور وكان يقاوم أي غازي، ولذلك قامت عدة ثورات، ومن أهمها ثورة 26 من سبتمبر وثورة 14 من أكتوبر وأيضا ثورة 11 من فبراير. فجاءت ثورة 21 من سبتمبر 2014 لتصحيح وتحقيق أهداف الثورات السابقة، ثورة 26 من سبتمبر وثورة 14 من أكتوبر وأيضا ثورة 11 من فبراير. ومن أبرز عوامل قيام هذه الثورة المباركة وهذه الثورات كان هو وجود الاحتلال في أجزاء من الأراضي اليمنية، الشعور بالظلم والاستبداد وغياب أيضا العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى امتلاك الشعب اليمني للنخوة والعزة التي من أجلها لا يمكن أن يخضع لأي محتل، ولهذا عرفت اليمن بأنها مقبرة الغزاة.
1: نعيد ونذكر بأهداف الثورة.
2: عندما نأتي إلى أهداف هذه الثورة اليمنية العظيمة المجيدة العزيزة، فكان أول هدف يتمثل في التحرر من الاستبداد والاستعمار والوصاية الخارجية وإقامة حكم جمهوري عادل، بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها، رفع مستوى الشعب اقتصاديا سياسيا ثقافيا واجتماعيا، إنشاء مجتمع ديمقراطي عادل مستمد أنظمته وقوانينه من روح الإسلام من القرآن الكريم، تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة، وهذه هي أهم وأبرز الأهداف. أما عندما نتكلم عن مميزات هذه الثورة المجيدة، فقد تميزت ثورة 21 من سبتمبر بالفاعلية والأخلاق والقيم الراقية والحكمة والتسامح والحرص الكبير جدا على السلم والشراكة. ولذلك أيضا من أهم وأبرز هذه المميزات التي تميزت بها هذه الثورة، أولا هي ثورة شعبية يمنية بامتياز، لم يكن هناك فيها تدخل خارجي، هي ثورة يمنية من أبناء الشعب اليمني، ولذلك ثورة مثلت الشعب اليمني وتحرك فيها الشعب اليمني بكل فئاته من أحرار وصادقين ومجاهدين، من رجال ونساء وكبار. تميزت أيضا بزخم شعبي كبير جدا، تفاعل معه كل فئات المجتمع. أيضا تميزت هذه الثورة المباركة بأنها مثلت الشعب اليمني، كل الشعب اليمني، ومن أجل هذا تحرك الأحرار الصادقين المؤمنين الذين فعلا تحركوا من أجل تحرير اليمن، ومن أجل إخراجه من وصاية العدو الأمريكي الصهيوني، ومن أذياله ومن أذنابه. أيضا هذه الثورة عبرت عن وعي الشعب اليمني وعن أصالته وقيمه وأخلاقه، ولهذا نقول بأن ثورة 21 سبتمبر من أهم منجزاتها أنها أعادت اليمن واليمنيين إلى الهوية الإيمانية الحقيقية الأصيلة. هذه الثورة أيضا يعني من أهم مميزاتها أنها طالبت بحقوق الشعب اليمني. أيضا من أهم مميزاتها أنها حصلت على دعم شعبي منقطع النظير على المستوى السياسي، على المستوى الخروج الشعبي، أيضا على المستوى قوافل الغذاء التي كانت تتوافد إلى الساحات ومخيمات الاعتصام من الشعب إلى الشعب. ثورة شعبية بامتياز، بالإضافة إلى ذلك الأداء

قدمه من اليمن وأن يخرج اليمن من تحت العباءة وتحت الوصاية الأمريكية. فلذلك حاول واتجه إلى أن يحكم نفوذه ووصايته مرة أخرى، فاتجه بخطة أخرى حيث قام الأمريكي والبريطاني وبدفع وتشجيع وتحريض إسرائيلي بتوريط قوى إقليمية على رأس النظام السعودي والإماراتي بشن عدوان غادر وظالم على شعبنا اليمني العزيز في إطار تحالف تشرف عليه أمريكا بشكل مباشر وتشارك فيه بريطانيا. ومن ضمن ما حصل أنهم قتل هذا التحالف عشرات الآلاف من أبناء شعبنا العزيز، وارتكبوا أبشع جرائم الإبادة الجماعية، فقتل هذا التحالف الأطفال والنساء والكبار والصغار، واستهدف المساكن والمدن والقرى والمساجد والمدارس والمستشفيات والآثار، واستهدف الأسواق والمتاجر والمصانع والثروة الحيوانية ووسائل النقل والطرق والجسور والموانئ والمطارات، واستهدف المباني الحكومية بما يكشف بكل وضوح عن طبيعة العدوان والأهداف الحقيقية لهذا التحالف. عمل أيضا على فرض حصار خانق وحول الحصول على الغذاء والدواء إلى معضلة وبتكاليف مرهقة تفوق القدرة الشرائية لمعظم أبناء الشعب وزاد من معاناة شعبنا العزيز، بالإضافة إلى أنه قام باحتلال أجزاء واسعة من البلد وواصل سياسته العدائية في تمزيق النسيج الوطني وتجييش التكفيرين والحاقدين والمرتزقة والخونة ليشاركوا مع القوات الأجنبية ضد أبناء وطنهم وضد شعبهم وقبائلهم ومجتمعهم. ومع الحرب العسكرية يشن أيضا حربا ناعمة إعلامية وتضليلية واقتصادية وإفسادية لتفكيك الجبهة الداخلية وصرف الأنظار وتحويل الاهتمام عن أفعاله الشنيعة وعن الأولويات الإنسانية والأخلاقية والوطنية الكبرى في التصدي لحربه وحصاره واحتلاله ومؤامراته على بلادنا. وبعد أن فشل في احتلال كل البلد، استمرت مؤامراته في الحصار والحرب الدعائية ومحاولة استهداف الجبهة الداخلية بنشر الشائعات. والحمد لله تصدى شعبنا العزيز للعدوان باستبسال وصبر ووعي وثبات، مستعينا بالله ومتوكلا عليه، وقدم التضحيات الكبرى وتجلى في صموده العظيم مصداق قول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، وجسد العزة الإيمانية فلم يستسلم ولم يخنع للأعداء. ونحن الآن عندما تحركنا بمعادلة الحصار بالحصار في إطار هذه الهوية الإيمانية التحررية التي ترفض الوصاية، التي ترفض الاستعباد، التي لا تعبد نفسها إلا لله سبحانه وتعالى. عندما نتكلم عن أهم منجزات ثورة 21 من سبتمبر، أولا أنها أسقطت الوصاية الأجنبية على بلدنا بشكل كلي، وقد شارك فيها كل الأطياف اليمنية، بالإضافة إلى هذه الإنجازات أنه اتجه أحرار هذا الوطن من مجاهديه الأعزاء وجيشه الوفي إلى بناء القدرات العسكرية بعد أن دمرت، بعد أن استهدفت. ولهذا بدأ التوجه لبناء هذه القدرات من الصفر، واتجهوا لتصنيع قوة الردع التي تضرب المنشآت الحساسة في عمق المعتدين كالقواعد الجوية والمنشآت النفطية والأهداف العسكرية. فامتلك بلدنا بتوفيق الله تعالى ومعونته التقنية الصاروخية، وصنعت القوة الصاروخية في تطور تصاعد أنواع الصواريخ بالمدايات المتنوعة من قصيرة المدى ومتوسطة المدى بعيدة المدى، بالستية ومجنحة وفرد صوتية وإنشطارية وبدقة تامة، وهذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى. ونحن نرى اليوم أن العالم كله قد شهد بفاعلية هذه القوة الصاروخية، وقد اعترف حتى الأعداء بفاعلية هذه الصواريخ وبأثرها، وهذه هي قوة الله سبحانه وتعالى. وكذلك قسم الطيران المسير الذي صنع أنواع الطائرات المسيرة بمدايات ومسافات متنوعة حتى وصلنا إلى استهداف عمق الكيان الصهيوني بالصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى القوات البحرية الباسلة التي صنعت أنواعا مختلفة من سلاح البحرية حتى أصبحنا نستهدف الأعداء. كذلك في القوات الجوية وسلاح الدفاع الجوي حتى تمكننا من إسقاط فخر الصناعات الأمريكية وخصوصا طائرة الـ MQ-9. ونحن أيضا

0: بين حتى فعاليتها الآن في هذه المعركة التي هي معركة تحررية اليوم في إطار المعركة التحررية من الوصاية الأمريكية والصهيونية ومن وصاية أدواتهم وأذنابهم النظام السعودي. وقد تجلى أثر ذلك في مشاركتنا المتميزة اليوم في عملية طوفان الأقصى في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، كما تم العمل لإعادة بناء قدرات الجيش في المناطق العسكرية والمحاور ورفع مستوى الأداء القتالي وترسيخ العقيدة القتالية المنبثقة من انتمائه الإيماني. وقد ظهرت فاعلية وقدرة الجانب العسكري في العمليات القتالية والضربات المدمرة والإصابات الدقيقة. في الجانب الأمني تكللت الجهود بفضل الله سبحانه وتعالى بالنجاح الباهر في إعادة بناء الأجهزة الأمنية والتي كان يستهدفها العدو بشكل كبير، وبتوفيق الله نجحت في التصدي لمؤامرات العداء حيث كانوا يحاولون فتح حرب تخريبية إجرامية فظيعة بالاغتيالات والتفجيرات على غرار ما فعلوه في العراق وأسوأ. بالنسبة للمجال الاقتصادي كانت مؤامرات العداء دنيئة جدا وفي غاية الظلم والقسوة والتوحش، فلم يكتفوا بالحصار الشديد وتدمير المتاجر والمزارع والمصانع والسيطرة على النفط والغاز وحرمان الشعب من عائداته الكثيرة الذي هي عائدات وطنية أساسية، وأيضا إصابة الوضع الاقتصادي بالشلل من أجل تعطيل الأعمال، بل كانوا يستهدفون العملة الوطنية ويحاولون أن يصلوا بها إلى الانهيار لتوجيه ضربة أخيرة تقضي على ما بقي من تماسك اقتصادي. وكان لهم مؤامرات أخرى من هذا القبيل، بدأوها باستهداف البنك المركزي، وبفضل الله سبحانه وتعالى فقد بذل الإخوة المعنيون في الجهة الرسمية واللجنة الاقتصادية جهدا كبيرا في التصدي لمؤامرات الأعداء، ووفقهم الله في فشل العدو في الانهيار للعملة، حيث كانت خطط العدو تنجح فقط في المحافظات المحتلة وتفشل في المحافظات الحرة. هذا التحرك وهذه المسيرة التي عمدت بدمائه الزكية وبدماء الشهداء سلام الله عليهم، واليوم هي مستمرة بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وبتحرك المجاهدين الأحرار المؤمنين الصادقين الباذلين حتى تحقيق بإذن الله سبحانه وتعالى حتى تتحقق كل أهدافها، والله سبحانه وتعالى هو ولي الهداية والتوفيق.
1: أيضا الأستاذة أفنان شرف الدين سلطت الضوء على دور المرأة الذي قامت به في تحقيق ثورة 21 سبتمبر.
0: لا نغفل هنا عن دور المرأة، فالمرأة كان لها دور ولا يزال لها دور كبير في هذه الثورات العظيمة وفي هذا التحرك وفي هذا الصمود وفي هذا الثبات. فالمرأة اليمنية هي المرأة المجاهدة، هي المرأة الواعية، هي المرأة التي دفعت بزوجها وابنها وأخيها وأقاربها ليتحركوا إلى جبهات العزة والكرامة للذود عن هذا الوطن. فالمرأة هي التي أنفقت مالها وهي التي تحركت في كل المجالات، فكان لها دور على المستوى المجتمع في التوعية وفي التثقيف وفي التحدث عن خطورة هذا العدو الذي يتحرك بكل وسائله التضليلية والإضلالية والمفسدة. فالمرأة اليمنية هي التي ننسب إليها هذا النصر، لأنها هي أساس تحرك الرجال إلى جبهات، إلى الجبهات، الجبهات العزة والكرامة، إلى ميادين الذود عن هذا الوطن. فالمرأة اليمنية بصبرها، بصمودها، بإيمانها، بثباتها، بوعيها، وهي من جسدت فعلا اقتداءها بسيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام في إيمانها وفي ثباتها وفي إخلاصها وفي عطائها وفي تضحياتها. فسلام الله على كل امرأة يمنية عزيزة حرة أبية رفضت الظلم وتحركت بكل ما تستطيع للدفاع عن دينها وعن أرضها وعن وطنها وعن عرضها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: مستمعينا الأعزاء، ستبقى ثورة 21 سبتمبر مسيرة شعب صامد ورسالة عزة صاغها اليمنيون رجالا ونساء بمداد من التضحية والوفاء. إلى هنا سمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الثورية الخاصة في مناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر.
2: صانعة الأجيال،
3: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: إذاعة صنعاء تقدم قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر الخالدة، يعدها ويقدمها للإذاعة دكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله في هذه الحلقة الخاصة من سلسلة حلقات خاصة بذكرى ثورة 21 من سبتمبر، قراءة في الأهداف. وقد مر بنا استعراض لأهداف الثورة أثناء اندلاع ومجريات الثورة وما صاحبها من خطابات للسيد القائد. والسؤال الآن الذي يمكن أن يحاول أن نجيب عليه، هل كانت تلك الخطابات والأهداف مجرد شعارات رنانة يقود إليها الحماس الثوري؟ هل كان السيد القائد يمتع جماهيره بما يشنب أذانهم ويلبي حماسهم الثوري الرغبوي؟ أم أنه كان يتكلم هو وإياهم بوعي اللحظة التاريخية وينطلق من رؤية ثورية مسبقة؟ أين هي الإجابة؟ طبعا سنحاول أن نجيب على هذا السؤال ونقول مستقبل أي واقع تاريخي هو ما يكشف مصداقية الأهداف الثورية أو واقعيتها التي تعلن قبل مما سواها. فإذا كانت مجرد شعارات لاجتلاب الحماس، فإن دخول متغيرات جديدة على الحدث قد تكشف لنا طبيعة الحدث نفسه. في الحالة اليمنية إذا كانت تلك الخطابات وتلك الأهداف مجرد شعارات لاجتلاب الحماس، فقد دخلت متغيرات جديدة كالعدوان على اليمن، وصل الثوار إلى موقع السلطة والحكم والحصار وتداعياته. هذه متغيرات جديدة يمكن أن تحمل على التنازل عن تلك الشعارات والأهداف الفضفاضة، إذا كانت موصوفة بهذا العبارة يعني فضفاضة. وإن كانت أهدافا حقيقية ومنطلقة من رؤية مدروسة وإيمان راسخ وعقيدة ثابتة، فإن هذه الأهداف ستظل كما هي بدون تغيير. حتى لو حصل أي شيء يحصل من المتغيرات المحلية أو الدولية، فإن البقاء على هذه الأهداف هو السماء البارزة التي يجب أن تبقى، وهذا هو ما حصل. فبمقارنة بين أهداف الثورة، بين خطابات السيد القائد من أول خطاب في الذكرى الأولى إلى الخطاب في الذكرى الثامنة، نجد أنها نفس الأهداف لم تتغير، وأنها هي منسجمة مع الأهداف التي أعلنت في الثورة قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد انتصار الثورة، هي نفسها. وهنا من الأهمية بمكان أن على الباحثين وعلى القارئين والمؤرخين الذين يؤرخون لهذه الثورة أن يعودوا ويستندوا إلى خطابات السيد القائد وإلى مواقفه. لماذا يجب أن نهتم بخطابات السيد القائد في دراسة ثورة 21 من سبتمبر؟ لأنها الوثائق الرسمية المعبرة حقيقة عن الثورة، باعتباره هو القائد الفعلي، هو المحرك الأول لها. وبفضل حنكته القيادية نجحت الثورة في تحقيق كثير من أهدافها. ولكونه أيضا هذا الرجل المطلع على حيثيات القضايا وعلى خلفياتها وما جرى خلف الكواليس وعلاقته بالدول العاشر وبالدول الخليج وبالأنظمة وبالمؤثرين في الساحة واللاعبين في الساحة اليمنية، أيضا لأن هذا الرجل سيبقى من أهم الضمانات التي تضمن تحقق وإنجاز بقية أهداف الثورة والحفاظ عليها. وهنا استسمحكم العذر في أن أورد بعض المقاطع والفقرات، وسأخذ عينة من خطابين. الخطاب الأول في الذكرى الأولى لثورة 21 من سبتمبر، ثم نأخذ مقاطع أيضا وفقرات من الخطاب في الذكرى السابعة، في الذكرى السابعة كنموذج فقط، لا يتسع الوقت لإيراد كل ما قاله، ولكن نأخذ مقاطع ندرسها جميعا معا حتى يتبين لنا هل هذه الثورة مجرد هذه الأهداف مجرد شعارات، أم أنها واقع، وأن قائد الثورة مصر على إنجازها وعلى تحققها في أرض الواقع. فالخطاب الأول الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 21 من سبتمبر في سبتمبر 2015 ميلادية، بعد وقوع العدوان، يعني بحوالي تقريبا 6 شهور فقط. والخطاب السابع الذي سنأخذ منه أيضا فقرات ألقاه في مناسبة الذكرى السابعة في عام 2021 ميلادية. ومن هنا يمكن الوقوف على أهم أهداف الثورة وملاحظة مدى صدق القيادة مع نفسها في خطاباتها الثورية. في خطاب الذكرى الأولى ذكر رضوان الله عليه أن الثورة كانت ضرورة شعبية وأنها استجابة حتمية للأوضاع السيئة التي مر بها الشعب، حيث يقول رضوان الله عليه: فهذه الثورة الشعبية لم تأتي من فراغ، بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واع، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف. هذا مقطع من مقاطع خطاب الذكرى الأولى، وفيه لخص السيد القائد مشكلة المشكلات الكثيرة التي حاقت بالبلد قبل وقوع الثورة. ما هي هذه المشكلة؟ أو مشكلة المشكلات إذا صحت العبارة، هي فقدان هذا البلد للسيادة والقرار. قد وضع اليمن تحت البند السابع بطلب من الأحزاب السياسية الحاكمة، يعني وصل بهم المهانة والتنازل إلى هذا المستوى. ففقدان اليمن لقراره السيادي والقرار الثقافي والسياسي والفكري والتربوي وإلى آخره، هذه مشكلة لم يجد السكوت عنها. لهذا يقول السيد القائد في ذلك الخطاب الأول في الذكرى الأولى: مشكلات كثيرة تفرعت عن ذلك الطغيان، عن ذلك النفوذ، عن ذلك الاستبداد. في مقدمتها مشكلة رئيسية ومهمة جدا لم يكن بالإمكان الصبر عليها ولا التغاضي عنها ولا التجاهل لها، تتمثل بفقدان السيادة وفقدان القرار، وذلك خطر يتهدد البلد واستقلاله بالفعل. يضيف: كان يتجه البلد نحو الفقدان الكامل للاستقلال ونحو التحكم الكامل في كل شؤونه في كل أموره لصالح تلك القوى المعتدية والطاغية والمتجبرة والمستكبرة والظالمة. وعلى مستوى القرار السياسي كانت منظومة الحكم قد تحولت إلى مجرد أداة لا تمتلك بشأنها لا أمرا ولا نهيا، أصبحت مجرد دمى تتحرك بها قوى الخارج لتفرض كل ما تشاء وتريد على هذا الشعب. هذا مقطع أيضا يبين فيه أن مشكلة المشكلات هي فقدان السيادة وفقدان القرار. وهذه الثورة عندما تأتي هي تريد أن تستعيد هذه السيادة وأن تستعيد هذا القرار الوطني لصالح اليمن قبل أي اعتبار آخر. من جانب آخر، ذكر السيد القائد أيضا في هذا الخطاب في الذكرى الأولى لثورة 21 سبتمبر أن الأمريكان وقوى الشر مكنوا القاعدة لتسيطر على مساحات كبيرة لتصل بالبلد إلى حالة الانهيار الأمني والاقتصادي والسياسي وغيرها. يعني القاعدة وقوى الشر بشكل عام والسياسيين والأزمات التي صنعوها الخلل الأمني، الخلل الاقتصادي، الأزمة السياسية المتلاحقة، ومن ثم هم أرادوا أن يصلوا باليمن بهذه الاعتبارات أو بهذه المحاولات إلى حالة الانهيار. لماذا؟ ليأتوا فيما بعد كغزو خارجي يحتل البلد ولكن في صورة منقذين للشعب من هذا الانهيار. وهذا يقول السيد في هذا الخطاب، خطاب الذكرى الأولى ثورة 21 سبتمبر، يقول: إضافة إلى سيطرة كبيرة للقاعدة بما يتيح لها ممارسة أبشع الجرائم ثم الوصول إلى الهدف الرئيسي الذي تسعى له قوى الشر وثلاثي الشر المتمثل بأمريكا وإسرائيل والنظام السعودي مع أذيالهم في المنطقة، والذي هو الغزو الخارجي لبلدنا. ويضيف أنه كان كل ما يخططون له هو أن يوصلوا هذا البلد إلى الانهيار التام على كل المستويات تمهيدا لغزو، ولكن غزو مقبول كانوا يريدون لعملية الغزو وعملية الاحتلال لهذا البلد أن تكون مقبولة وتكون تحت عناوين إنقاذية. وعلى هذا الأساس كما ذكر السيد القائد رضوان الله عليه، فإن أهم أهداف الثورة، ثورة 21 من سبتمبر التي وردت في هذا الخطاب، أنها أنقذت البلد من الضياع، أنقذت البلد من الاحتلال المقبول المرحب به، أنقذت البلد من تمكين الغزاة من السيطرة عليه بدون أي ثمن، بكل راحة بال، بل وبالنظرة الإيجابية التي كانوا يريدونها وكانوا يؤملونها وكانوا يسعون إلى كسبها. ويذكر رضوان الله عليه أن الأمريكان والصهاينة شياطين، يقول شياطين بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا ينطلق فيه طبعا من ثقافتنا القرآنية التي تبين وتشير إلى خطورة أهل الكتاب وفريق الشر من أهل الكتاب بشكل عام، وإفسادهم في الأرض ولبسهم الحق بالباطل. ثم ذكر في ذات الخطاب، وهو خطاب الذكرى الأولى، هدفا آخر من أهداف الثورة أو أكد عليه، وهو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، فيقول كلاما مهما عن عملية الحوار الوطني، وهذه قضية يجب أن نسمع لها، لأنه يصف هذه عملية الحوار الوطني، يقول بأنها أهم عملية سياسية تمت في هذا البلد، حيث خرجت بجملة من المخرجات المتفق عليها. تلك المخرجات المتفق عليها كان، هكذا يقول السيد قائد، كان هناك سعي دؤوب عقب ذلك لتلك القوى ذاتها في الخارج والداخل للانقلاب عليها وتضييع كل ما هو مهم داخل تلك المخرجات، كل ما يتناسب أو يلبي مطالب هذا الشعب أو يحقق شيئا من أهدافه. ويشرح ماهية هذا الانقلاب بقوله إنهم كانوا يريدون أن يقتصروا من مخرجات الحوار الوطني على ما يحقق لهم فقط آمالهم وأهدافهم حصريا، أما كل ما له صلة أو علاقة بحقوق هذا الشعب أو آمال هذا الشعب أو مطالب هذا الشعب فكانوا يريدون تضييعه نهائيا وخططوا لذلك. انتهى. هذا كلامه الذي يبين فيه أنهم عزموا أو أرادوا أن ينفذوا مخرجات، بعض مخرجات الحوار الوطني التي هم سيستفيدون منها، أما الشعب فلن يستفيد منها شيئا، أو أنها لا تلبي، يعني سيتركون الأشياء الأخرى التي الشعب بحاجة إليها. ويوضح السيد أيضا في ذات الخطاب بأن الثورة مستمرة، يعني وهذه نقطة مهمة، الثورة لم تنتهي في 21 من سبتمبر، الثورة لا تزال مستمرة حتى اليوم، واليوم نحن لازلنا نعيش فصلا من فصولها. يقول السيد أن الثورة مستمرة، هذا كلام ذكره في الخطاب الأول في الذكرى الأولى للثورة، يقول أن الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها الهامة، والتي منها حصول الشعب على حق الوجود والاستقلال والكرامة والحرية، وأنها لا يمكن المساومة عليها، حيث يقول نحن ونحن نعيش هذه الذكرى المهمة جدا، يجب أن نعي كشعب يمني أننا لا نزال في ثورتنا، ثورتنا قائمة وثروتنا مستمرة وتحركنا مستمر، لأنه تحرك ضروري، ليس هناك مطالب تعتبر هامشية أو تعتبر عادية، وليس هناك أهداف ثانوية يمكن التغاضي عنها، نحن نتحرك كشعب يمني من أجل ضمان وجودنا في الحياة، من أجل ضمان استقلالنا، من أجل ضمان كرامتنا، من أجل ضمان حريتنا. هذه مسائل الوجود في الحياة، الاستقلال، الكرامة، الحرية، يعني مطالب تعتبر وتعتبر أهداف رئيسية. وذكر السيد أن أهداف للثورة لا تقبل المساومة ولا التنازل ولا الانحناء للمجرمين مهما كان إجرامهم. يذكر السيد القائد شعبه أيضا بأهداف الثورة العظيمة، ويطمئنه بأن هذا التحرك الثوري سيستمر حتى ينعم هذا البلد بالاستقلال والاستقرار، وينعم هذا الشعب بثرواته وخيراته. ويعيد أيضا السيد القائد التذكير بهذه الأهداف التي سيستمر التحرك الثوري فيها حتى تحقيقها بقوله هذه هي الأهداف التي حينما تتحقق يمكننا حينها القول بأن أهداف الثورة الشعبية قد تحققت، استقلال واستقرار على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي، وأن ينعم الشعب اليمني الذي يعاني البؤس والحرمان والفقر. هذا الكلام وهذه الأهداف التي تجلت في الخطاب الأول، يعني ما بعد ثورة 21 سبتمبر في الذكرى الأولى، هذه هي المقاطع التي أو مقاطع تبين أيضا خلفية الأهداف، أهداف ثورة 21 سبتمبر، نجدها بذاتها بعد 6 سنوات، في السنة السابعة، في الذكرى السابعة لثورة 21 سبتمبر، يعني في العام 2021، نجد ذات المضامين وذات الأهداف التي عبر عنها في الذكرى الأولى تماما، وهي ذاتها التي أطلقها أثناء الثورة. فهو يذكر في هذا الخطاب مثلا، يذكر في هذا الخطاب أن ثورة 21 سبتمبر ثورة ضرورية
2: انطلق فيها شعبنا وتحرك من واقع الضرورة ومن واقع الحاجة الإنسانية والأخلاقية. وذكر أيضا أن ما قبل ثورة 21 من سبتمبر هي مرحلة الوصاية، الوصاية الخارجية على شعبنا، الوصاية التي من خلالها فرطت القوى السياسية آنذاك باستقلال وحرية شعبنا وبلدنا، وهو تفريط كبير وتفريط كارثي يترتب عليه النتائج الخطيرة جدا، والتي كانت ستمتد لتصل بالوضع في بلدنا إلى الانهيار التام من جانب، وإلى الاحتلال الكامل والسيطرة الخارجية الكاملة على هذا البلد وعلى هذا الشعب. وهذا يقول وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث لبلدنا وأخطر ما يمكن أن يحدث على شعبنا. وذكر أيضا في هذا الخطاب الذكرى السابعة لثورة 21 من سبتمبر أن السفارة الأمريكية أصبحت هي المقر الرئيسي الذي يدار منه أمر هذا البلد، وتعد فيه الخطط، وتنطلق منه التوجيهات والأوامر لإدارة شؤون هذا البلد. كان هذا واضحا وجليا ورسميا، وهذا أمر عايشه الجميع واعترف به كثير من السياسيين والفاعلين في المرحلة، في تلك المرحلة، المرحلة الوصاية. وكثير منهم صرحوا بأن السفير الأمريكي هو من كان صاحب الكلمة الفصل والقرار الأول في هذا البلد. وذكر أيضا في الخطاب السابع أو في الذكرى السابعة أنه كان هناك أزمات اقتصادية خانقة جدا تتجه بالبلد نحو الانهيار الاقتصادي التام، وكذلك بقية المجالات كانت على شفا الانهيار، وأنه لو استمر الوضع على ما كان عليه ولم يثر شعبنا فإن البلد كان ذاهبا نحو التفكك والضعف التام والاستسلام التام، وأن القواعد الأمريكية التي كانت قد بدأت ما فيها قاعدة في وسط صنعاء المارينز الأمريكي وقاعدة في العند كانت ستوسع في أماكن ومواقع جغرافية ذات أهمية كبيرة في بلدنا. وذكر أيضا أن القاعدة كانت تؤدي دورها بالقدر الذي يريده الأمريكي يوصله إلى تبرير احتلاله وسيطرته التامة، وأنه إنما جاء منقذا للبلد من القاعدة التي هو أرسلها قبله لتكون مهيئة ومهدة لدخوله إلى اليمن، وأن البلد تحت عنوان الأقلمة كان سيتأقلم ثم تأتي بعده مرحلة الانفصال ويمزق اليمن إربا إربا. وبناء على ذلك ذكر السيد القائد رضوان الله عليه في ذات الخطاب أنه لم يكن القعود والرضا بتلك الوضعية أو الاستسلام لها يمثل حلا لشعبنا. لماذا؟ لأنه يقول كان سيوصل شعبنا إلى أن يخسر كل شيء، أن يخسر حريته، لا يبقى شعبا حرا، يكون شعبا ليس له أي قرار في أمر نفسه. وهنا يبين لنا السيد القائد أمرا مهما، ويكشف أمرا مهما، وهو أن قرار الثورة لم يكن قرارا ارتجاليا ولا انفراديا انفرد به السيد القائد عن البقية، بل كان نتيجة مشاورات مع كثير من أبناء هذا الشعب من العلماء والنخب والقبائل. يقول في ذلك الخطاب في الذكرى السابعة فآنذاك كان لنا مشاوراتنا، لقاءاتنا مع الكثير من أبناء هذا الشعب من العلماء من النخب من القبائل، وتوجهنا جميعا كشعب يمني من مختلف مكونات هذا البلد من مختلف أطيافه، ليس فقط على مستوى مذهب واحد أو منطقة واحدة أو محافظة واحدة. وعلى هذا الأساس يذكر السيد في ذلك الخطاب أنه تحرك جميع أحرار هذا البلد وهم يستندون إلى مشاعرهم الإنسانية وضميرهم الحي وانتمائهم الإيماني وكرامتهم الإنسانية، ومن واقع الشعور بالمسؤولية، ومن واقع المعاناة الحقيقية التي كانت معاناة ناتجة عن ذلك العبث، عن ذلك الاستهتار، عن ذلك الاستهداف من السفير الأمريكي وأعوانه من خارج اليمن ومن داخل اليمن. وهنا السيد رضوان الله عليه يكرر تلك الأهداف الهامة والعظيمة وحيثيتها التي لم يخرج عنها قيد أنملة منذ ما قبل الثورة إلى هذه المناسبة. ثم يضيف أيضا ذلك التحرك يضيف عن ذلك التحرك ويصفه بأنه تحرك الجميع تحركا ثوريا متميزا في ثورة أقل ما نقوله عنها إنها من أعظم الثورات المتميزة والراقية التي كان الأداء الثوري فيها له مميزات كثيرة. ذكر بأن أهداف الثورة لها تعود، ومطالب هذه الثورة كانت تعود لمصلحة كل الشعب اليمني. وبين أيضا أن من أهداف الثورة تحقيق السلم والاستقرار في هذا البلد والشراكة بين مكونات هذا البلد، حيث ذكر وقال ومع ذلك قدمت الثورة الشعبية أيضا فرصة للكل في إطار عنوان مهم جدا آنذاك، عنوان السلم والشراكة. ويمثل كل منهما، أي السلم والشراكة، عنوانا منطقيا جذابا ومقنعا، بمعنى أن الثورة دعت الجميع إلى تحقيق السلم والاستقرار في هذا البلد والشراكة بين مكونات هذا الشعب، والتحرك بناء على أسس وبناء على بعض من البنود المهمة أو مجموعة تلك البنود التي تضمنتها وثيقة السلم والشراكة. ويؤكد السيد القائد رضوان الله عليه بأن الثورة كانت ضرورية لإحداث الغاية الكبرى والهدف الأعظم، وهي النهضة الحضارية. فيقول: يمكن في ظل الحرية والاستقلال أن نبني بلدنا على أساس حضاري راقٍ، أن نبني مؤسسات الدولة على أساس عادل. والله، هكذا يقسم بالله، والله لا يمكن أن يتحقق لنا عدل في هذا البلد، ولا كرامة ولا حضارة ولا استقرار ولا رخاء في ظل الاحتلال الأمريكي والوصاية الخارجية على هذا البلد. ويؤكد أن قضية الثورة وأهدافها كانت قضية واضحة عادلة ومحكة منذ أول يوم في الثورة. فيقول: شعبنا منذ البداية في ثورة 21 من يومها الأول وإلى اليوم وهو يتصدى للعدوان، كان واضحا في أهدافه، في عناوين ثورته، في أن قضيته قضية عادلة، وأنه على الحق في موقفه، لم يكن عدوانيا، لم يكن له أي عناوين عدوانية، لم نتبنى منذ اليوم الأول أي موقف عدواني لمحيطنا العربي والإسلامي، لا على مستوى الجوار ولا ما وراء الجوار. ثم قال: مطلبنا هو حرية شعبنا واستقلال بلدنا، ونحن جاهزون في هذا البلد لأن تكون لنا علاقات أخوية قائمة على الاحترام المتبادل وعلى المصالح المشتركة والمتبادلة، لكن بما لا تفريط فيه في استقلال بلدنا ولا كرامة شعبنا ولا حرية شعبنا. وبهذا يتضح أن هناك انسجاما واضحا وتطابقا كاملا في أهداف الثورة في جميع حالاتها، قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة وقبل العدوان وأثناء العدوان، وأنها لم تتغير هذه الأهداف وهذه الطموحات بمرور الوقت وذهاب الحماس الثوري ولا بظهور متغيرات جديدة على أرض الميدان، وأنها تدور حول ما تقدم ذكره من الأهداف. وهذا يبين أن الثورة ثورة واقعية أصيلة مخططا لها من قبل هذه القيادة ومن قبل الثوار، وأن القيادة كانت لها رؤيتها الثورية الواضحة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. هذا هو العدو السعودي الدموي الغادر المارق الذي يقتل حتى أسراه، كما فعل قبل يومين بقصف سجن أسراه في محافظة الجوف، في جريمة تكرس واقع انحطاط هذا العدو وبشاعته ودمويته ولا أخلاقيته ولا إنسانيته المطلقة، إذ إن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، وسجل هذا العدو مربز بمثيلاتها المتعددة والمتكررة طيلة ما مضى من سني وأعوام هذا العدوان المركب الهجين المتوحش القبيح. والمنكي والمثير والمقزز أكثر أن هذا العدو الساقط وكعادته وبكل خسة وخفة لا يتورع عن التنصل من هذه الجرائم المشهود بها والموصوف والموسوم بها كوسم السيماء للوجه والمتلبس بارتكابها كتلبس الإصبع ببصمته، ما يوجب على المخدوعين المتورطين في قتل شعبهم طمعا في مال هذا العدو العفن الانتباه لحقيقة نظرته إليهم، فهم في نظره مجرد ورقة عندما تنتهي فائدته منها يلقيها جانبا ويحرقها ويتخلص منها. هذا هو العدو السعودي الذي ليس وحده في ميدان العدوان على الشعب اليمني، وإنما هو رأس رمح وحربة في يد العدوان الأصيل ويد الطرف القائد والموجه لهذا العدوان، وهو هناك في واشنطن وفي لندن وفي تل أبيب، حيث لفيف العدو المركب الذي طيلة هذه السنوات اقترف كل الجرائم مستعينا بأداته التنفيذية والواجهية والمالية العدو السعودي ومعه الإماراتي طيلة هذه الفترة من العدوان والحصار، محاولين إركاع الشعب اليمني وتدفيعه ثمن تشبثه بحريته وكرامته وعزته وإباءه. والمثير أن هذا العدوان المركب وهؤلاء الأعداء لم يستوعبوا دروس هذا العدوان التي ارتدت عليهم وجعلها الله في نحورهم هزائم وإخفاقات متتالية، لم يستوعبوا عظات ودروس عدوانهم الذي أفضى بهم إلى أن يغرقوا في لجج من الخيبة والحسرة والشعور بانعدام ذات اليد وبخلو ذات اليد من أي شيء يمكن أن يحقق أهدافهم الشيطانية. ولقد قالها الشعب اليمني منذ البداية، منذ بداية العدوان: والله إن دماء أطفالنا ونسائنا ورجالنا ستهوي بكم أيها المجرمون، ستهوي بك أيها المجرم القاتل الأمريكي الصهيوني السعودي إلى تحت نعال رجال الله في اليمن وشرفاء دفاعنا المقدس عن المستضعفين في وجه هذا الإجرام على كل مستوى. وهذا ما حدث، وهذا ما يرى اليوم بكل وضوح، حيث هذا الشعب الذي استضعف كثيرا

0: واستخف به من قبل العدو المستعلي المستكبر الأمريكي السعودي الصهيوني. ها هو يقف أمامهم كصخرة عملاقة تسحق مخططاتهم ومشاريعهم، وها هم يتوسلون وينظرون هنا وهناك بحثا عن ملجأ أو مخرج من ورطة عدوانهم ومأزق هذا العدوان المشفوع بحصار إجرامي قاتل، ظنوا أنه بتبعاته الإنسانية وبالمخاسر وبالأوضاع التي سيقهمون الشعب اليمني فيها بكل ما فيها من تضحيات أن كل ذلك سوف يفضي بهم إلى تحقيق شيء من مآربهم وأهدافهم الشيطانية، ولكنهم خابوا وخسروا بكل ما استعانوا به من وسائل ومن أساليب ومن أدوات، بما في ذلك المنظمات أو ما تسمى المنظمات، سواء بطابعها السياسي أو الإنساني أو الحقوقي أو أي لاصق مزعوم. فأدوار هذه المنظمات وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس أمنها، وهذا ما بات الشعب اليمني يعيه جيدا، لم تتعدى أن تكون انشغالا بتعبيد الطريق أمام الأمريكي والصهيوني وأدواته الإقليمية وعلى رأسهم السعودي للوصول إلى أهدافهم ولتغطية أشكال عدوانهم الإجرامية الوحشية المختلفة. اتضح للشعب اليمني وللعالم بكله أن هذه المنظمات الدولية والغربية ليست سوى مهدئ فاليوم أو إطفائي لنار الغضب والنقمة على جرائم واقترافات العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي، وهذا لا يقتصر على مأساتنا ومشكلتنا نحن كيمنيين مع هؤلاء الأعداء، وإنما هذا الطابع يطبع كل وضع ساهموا في صنعه في أماكن كثيرة، وخصوصا في جغرافيتنا العربية والإسلامية. وبكل تأكيد فإن كل الأساليب والأدوات لم تجد المعتدين نفعا على الإطلاق، بكل تضليلهم وبكل ما تلطوا به وتغطوا من شعارات وعناوين سقطوا جميعا، الموظف والموظف، القائد والجندي المنفذ، الأمريكي والصهيوني والسعودي والإماراتي، ها هم اليوم تحت نعال الرد اليمني المزلزل الذي لا يمكن أبدا أن يبقى معه ذرة من مآرب وأهداف المعتدين الخبيثة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. حياكم الله سامعين الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. الأخ مراد البصلاني من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. الأخ مراد حياكم الله.
1: حياكم الله أستاذ.
0: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الطقس المتوقع خلال 24 ساعة بمشيئة الله تعالى، المناطق الجبلية الطقس صحو إلى غيم جزئياً وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة شديدة على أجزاء محافظات لحج، الضالع، تعز، دمار، رجمان، محمود، حجة وعمران. وقد يتشكل الضباب أو الشبر المائي على جزء منها المناطق الصحراوية أجواء صحوة إلى غيم جزئياً. المناطق الساحلية والخميس قدرة أجواء حارة ورطبة قائمة جزئياً على هطول أمطار رعدية على أجزاء من ساحل تهرم والساحل الغربي، ومتفرقة على جنوب الخميس قدرة. وعليه ينبه المركز الوطني للصاد والإنذار المبكر للأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وكذا من العواصف الرعدية، وينصح باتباع إجراءات السلامة. وفي الطرقات المحددة تجب التدني في المدار الأفقية. درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بعض المدن اليمنية صنعاء 29 و12 درجة، عدن 36 و29، تعز 32 و17 درجة، المكلا 31 و26، الحديدة 37 و30، دمار 26 و8 درجات، أب 28 و13 درجة، صعدة 34 درجة، مارب 37 و22، المحويد 27 و16 درجة، عمران 29 و11 درجة، حجة 30 و18 درجة، وأخيرا في البيضاء 28 و12 درجة. هذا كل ما لدينا مركز الطريق صاد. دمتم سالمين.
0: إذن شكرا جزيلا للأخ مراد البصلاني ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ودمتم في رعاية الله.
1: شكرا.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، تمام 8:00 صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضرتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.

0: أحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم والبداية بالعناوين. الرئيس مهدي المشاط يجدد التأكيد على ثبات الموقف الوطني في مواجهة العدوان السعودي والتحديات الإقليمية التي تستهدف بلادنا والمنطقة. طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي في تعز وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. رابطة علماء اليمن تصدر بيانا ردا على بهتان مفتي النظام السعودي. قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان. إلى التفاصيل. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر تحل علينا، والشعب اليمني يواجه اليوم العدوان والحصار السعودي بدعم وإشراف أمريكي مستمر منذ 12 عاما. جاء ذلك في خطاب له مساء أمس بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر. إليكم تسجيلا لها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار المنتيبين. وبعد، بمناسبة حلول الذكرى 64 للسادس والعشرين من سبتمبر، يسرني أن أتوجه باسمي ونيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى بالتحية إلى شعبنا الصابر والصامد وإلى أبطالنا المجاهدين من أبناء القوات المسلحة والأمن في سهول اليمن وجباله وبحاره وصحاره، وإلى كل رفاق السلاح من عموم قبائل اليمن الأبية وجميع أبناء اليمن الشرفاء في الداخل والخارج. يا أبناء شعبنا اليمني العزيز، تحل علينا هذه الذكرى وشعبنا اليمني العزيز يواجه اليوم العدوان والحصار السعودي الظالم بدعم وإشراف أمريكي مستمر منذ 12 عاما، فما أشبه الليلة بالبارحة، فهي ذات القوى وفي مقدمتها النظام السعودي التي وقفت بالأمس في وجه إرادة اليمنيين وسعت لإجهاض مشروعهم التحرري، تحاول اليوم من جديد حرمان شعبنا العزيز من حقه المشروع في السيادة والاستقلال والتنمية والعيش الكريم، تحارب إرادة اليمنيين مرة أخرى لذات الهدف إعادة اليمن إلى مربع الوصاية والتبعية، وهيهات لها أن يتحقق ذلك. أيها الشعب اليمني العظيم، يبرز السؤال الذي ينبغي أن يكون حاضرا في كل ذكرى: ماذا تحقق من أهدافها؟ وأين وصل اليمن بعد أكثر من نصف قرن على قيامها؟ ومن الذي أعاق تحقيقها؟ إن الإجابة الصادقة لا تكون بالشعارات، وإنما بمقارنة الأهداف بالواقع. فهي أعلنت بناء جيش وطني قوي، لكن اليمن ظل يعاني لعقود من ضعف مؤسسات الدولة وانقسام مراكز النفوذ والقوة، وهي هدفت إلى رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، بينما ظل الفقر والحرمان والتفاوت يثقل كاهل اليمنيين، وهي أرادت يمنا حرا مستقلا، بينما بقي القرار الوطني في مراحل مختلفة عرضة للتدخلات الخارجية والصراعات الداخلية. والمقصود من هذه المقارنة الإنصاف وإدانة من عملوا على إفشالها، لأن الأهداف لا تدان إذا تعثرت، وإنما ينبغي السؤال عن الأسباب التي حالت دون استكمالها. شعبنا اليمني العزيز، لقد ظل النظام السعودي على مدى 64 عاما يتدخل بصورة مباشرة في مختلف الشؤون الداخلية والخارجية لليمن، استطاع عبر شبكة من الفاسدين والخونة المرتبطين به بسط نفوذه على مفاصل الدولة وقراراتها، وهذا معروف لدى كافة أبناء الشعب اليمني، حتى أصبحت كل القرارات السيادية مرهونة بإرادته، إلى درجة أنه لا يتم تشكيل الحكومات أو تعيين الوزراء وقيادات الجيش إلا بموافقته، وعبر ما يسمى باللجنة الخاصة تحول الارتهان للنظام السعودي إلى مصدر فخر بين أولئك الفاسدين والخونة. وخلال تلك العقود لم يسمح النظام السعودي لشعبنا اليمني باستخراج ثرواته النفطية والغازية وإمكاناته الاقتصادية والاستفادة من خيراته، كما عاق كل المحاولات الجادة لبناء دولة يمنية عادلة وقوية تعبر عن إرادة الشعب وأعاق كل المحاولات لبناء جيش وطني قادر على حماية اليمن والحفاظ على السيادة والاستقلال وصون القرار الوطني، وظل ينظر إلى اليمن كحديقة خلفية وساحة نفوذ ينبغي أن تبقى ضعيفة محدودة القدرات ومنزوعة من كل عناصر القوة التي تمكنها من النهوض بدورها الطبيعي ومكانتها المستحقة. ولم يكن هذا النهج نابعا من مشروع تنموي أو نهضوي يخدم المنطقة وشعوبها، بل جاء في سياق ارتباط النظام السعودي المعتدي بالمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة الذي يستهدف إضعاف الأمة العربية والإسلامية وإبقاء دولها في دائرة التبعية والتجزئة. وللأسف الشديد فإن النظام السعودي لم يكن قادرا على تنفيذ هذه السياسات بمفرده، بل وجد إلى جانبه العديد من المرتزقة الذي خانوا وطنهم وشعبهم ورضوا بضم أسمائهم إلى كشوفات اللجنة الخاصة السعودية، مقابل أنهم فتحوا أبواب الاستباحة لليمن ببحره وجوه وبره لهذا النظام ليعبث به كيف يشاء، بل وصلت بهم الدناء والحقارة إلى أن يقوم النظام السعودي باغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي الذي عمل على بناء دولة قوية مستقلة وقوية ولم يحركوا ساكنا، بل إن بعضهم شاركوه في جريمته الشنعاء تلك. ولم يكتف النظام السعودي بجريمة اغتياله، بل قام بافتراء بهتان كاذب لتشويه صورة رئيس يمني حر في عيون أبناء شعبه لطمس إرثه الوطني ومشروعه النهضوي، والكل يعرف تلك القصة. يا أبناء الشعب اليمني العزيز، كان 26 من سبتمبر أعداء من الداخل متنكرين لمقاصدها وأهدافها، وآخرون من الخارج لم يستوعبوا حقيقة أن يصبح اليمن جمهوريا مستقلا في محيط من الملكيات المستبدة، فتنكروا لها واستبدلوا بها شعارات تردد للاستهلاك الإعلامي. وحين ترى واقعهم وأفعالهم ستجد أنهم يسيرون عكس اتجاه أهدافها. فأصيب الشعب اليمني بصدمة نكراء وتجرع المعاناة والإحباط، وهو يرى تضحياته تضيع في سوق اللجنة الخاصة السعودية وفي أروقة السفارات، ويشاهد أهداف التحرر تنقلب إلى قيود وأغلال من التبعية، ويكتشف أن جيشه المعني بحمايته والذود عن حياط وطنه أصبح مسرحاً لجرائم التكفيريين، ويرى أن سلاحه مباحاً للعدو يتلفه بيديه وأيدي الخونة، وهو ما خلق الظروف وهيئ الأجواء للمراجعة والتقييم لحال البلد. الأخوة والأخوات، وكما حدث بالأمس فقد ضاقت القوى الخارجية ذرعاً بثورة 21 من سبتمبر، وعجز النظام السعودي عن إعادة وصايته على اليمن ليس عبر أدواته المحلية فقط، بل عبر التدخل العسكري المباشر بشن عدوان غاشم وحصار ظالم انطلق قبل 12 عاما ولا يزال في محاولة يائسة منه أن يجهض هذه الثورة ويحتويها، إلا أنه اصطدم بعزيمة شعب أقسم على حماية ثورته وقيادة لا تشترى بأموال اللجان ولا تخوف بأسلحة الطغيان، وجيش يردد بصدق لن ترى الدنيا على أرض وصية. ولو كان 26 من سبتمبر لسان ينطق لقال إن أبناءه البررة ورجاله الأوفياء هم الذين يرابطون في الخنادق ويطعون بأقدامهم الحافية رمال الساحل والصحراء، يضربون تحشيدات العدو السعودي ويحررونها من دنس احتلاله، فهم يبذلون أرواحهم في سبيل الله والدفاع عن وطنهم وثرواته وسيادته وحماية شعبهم، وليس أولئك المتشدقين بشعاراتها المرتمين في أحضان الملكية التي حاربتها وإن تسموا باسم الجمهورية ولبسوا لباس الوطنية. إن الخطر على الجمهورية اليمنية ليس من قبل أبنائها الحماة لحدودها الرابطين على بطونهم من الحصار والتجويع، وليس من قبل المدافعين بأرواحهم عنها، وليس من قبل الموظفين والموظفات الصامدين في ظل العدوان والحصار السعودي الظالم والحرمان من الموارد، بل من أولئك المرتزقة الخونة لبلدهم وشعبهم المترفين في الفنادق الذين سهلوا للعدو السعودي غزو البلاد ونهب ثرواتها ودفعوا بأبنائها وقودا في معركة العمالة، بينما يرسلون أبنائهم إلى عواصم أوروبا للسياحة. الإخوة والأخوات، إن من المهم في مثل هذه الذكرى أن نعزز حالة الوعي الوطني والسياسي، وأن نلتحم أكثر وأكثر ببلدنا وأرضنا، وأن نرتقي جميعا إلى مستوى التضحيات التي يبذلها شعبنا اليمني العظيم من أجل حريته واستقلاله، وألا نقع مجددا فريسة لتضليل العدو السعودي وأبواق الخيانة والخداع والتضليل بمن يحاولون المزايدة والمكايدة على حساب الوطن والشعب والمبادئ، فهم أبعد الخلق عن الوحدة والحرية والثورة والجمهورية. ومن هنا يمكن النظر إلى ما يجري في الساحل وغيره من مناطق اليمن من ضرب لتحشيدات العدو السعودي من زاوية مبدأ السيادة الوطنية، فاستعادة سلطة الدولة على أراضيها وبناء مؤسسات عسكرية وطنية موحدة وحماية السواحل والصحاري والمنافذ والثروات كلها قضايا تتصل مباشرة بفكرة الدولة المستقلة التي كانت من أبرز تطلعات اليمنيين منذ قيام الجمهورية. وإنما يسطره أبناء شعبنا اليمني العزيز اليوم من مواجهة للعدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا وتحرير الساحل من دنس الغزاة ومرتزقتهم، وما يحققونه في ميدان الاكتفاء الذاتي من إنجازات في الزراعة والتنمية لهو خير دليل على أن مبادئ الثورة ما تزال حية في دمائهم، يجسدونها بأيديهم ويذودون عنها بدمائهم وجراحهم لتتوارثها عنهم الأجيال القائمة بعد عقود من التغييب المنهج لها. وفي الختام نؤكد على بعض النقاط. أولاً، أننا في هذا المقام نجدد الإدانة والاستنكار الشديدين لكذبة العصر والبهتان العظيم الذي افتراه النظام السعودي بحق شعبنا اليمني المسلم بادعاءاته الباطلة أن يمن الإيمان والحكمة حاول أن يستهدف مكة المكرمة، ونؤكد أن هذه الحيلة اليائسة لم تكن إلا صرخات غريق يحاول أن يستنفر ويحشد العالم معه ليستمر في عدوانه وحصاره الظالم على اليمن. كما نؤكد أن أبناء شعبنا اليمني العزيز هم من أعظم الشعوب الإسلامية إيمانا وتقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوقيرا لمعالم الإسلام، وعلى استعداد للتضحية فداء لبيت الله الحرام كما خاضوا غمار الحرب نصرة للمسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين. وإننا في الجمهورية اليمنية نحتفظ بحقنا الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه الإساءة والظلم التي تعرضنا له من بهتان وافتراء من قبل النظام السعودي المعتدي ومن كل الذين تبنوا هذا البهتان. ثانيا، نجدد التأكيد على ثبات موقفنا المبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وندين ونستنكر ما أقدم عليه المجرم نتنياهو والصهاينة من اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه والتهديد بتدميره من الأنفاق التي قاموا بحفرها تحت المسجد الأقصى. وأدعو كل الدول التي تجاوبت مع الكذب والبهتان السعودي الظالم على اليمن بشأن مكة المكرمة على التحرك العملي لنصرة المسجد الأقصى الذي تنتهك قدسيته من قبل الصهاينة على مرأى ومسمع من كل العالم. ثالثاً، إننا إذ نستحضر في هذه الذكرى تضحيات الشهداء الأبرار وجراح الجرحى الأبطال وقيد الأسرى الأحرار، لنعاهدهم جميعاً أن تبقى دماؤهم وجراحهم وقضيتهم أمانة في أعناقنا، وأن نرعاهم ونرعى أسرهم، وأن نواصل الطريق حتى تحقيق النصر والعزة والسيادة والاستقلال لليمن وهذا الشعب العظيم. رابعاً، أجدد الدعوة لكل المخدوعين والمنخرطين مع العدو السعودي ضد شعبهم ووطنهم إلى مراجعة حساباتهم والانضمام لمن سبقوهم بالعودة إلى وطنهم وشعبهم. فاليمن يتسع لجميع أبنائه، والباب مفتوح لكل من اختار أن يجعل مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، وأن صدورنا مفتوحة وواسعة بسعة هذا الوطن، وليس لنا من شروط سوى الإيمان بحرية واستقلال هذا البلد والعمل على بنائه والنهوض به وعزته ورفعة شعبنا اليمني العزيز. خامساً، نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة، وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقاً، فهي آمنة ولا قلق عليها. سادساً، نجدد لأهلنا في المناطق المحتلة في المنطقتين الجنوبية والشرقية الموقف الذي أعلنه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في خطابه قبل الأخير، فلا نحمل لكم إلا كل المحبة، ومعاناتكم هي معاناتنا، وسترفع هذه المعاناة علينا جميعا بإذن الله عند طرد المحتل السعودي الجاثم على بلدنا، ونرى ذلك قريبا بإذن الله. سابعا، إننا اليوم معنيون بمواصلة الصمود ومضاعفة الجهود، ففي ذلك خلاص بلدنا من كل معاناة، ونبشر الجميع بأن الله قد قيض لوطننا الحبيب رجالا من أبنائه صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وصنعوا من رحم المستحيل كل هذه الانتصارات، ورووا بدمائهم وعرقهم تراب اليمن العزيز. ونعاهد الله والشعب عهد الأحرار الصادقين وعهد المؤمنين الصامدين ألا نتهاون في مسؤولية ولا نفرط في زيادة وقرار اليمن ولا في آمال وتطلعات الشعب، وفينا عرق ينبض، ولا نكل ولا نمل حتى تشرق شمس الحرية والاستقلال على كل شبر من أرضنا، وحتى نرى الجمهورية اليمنية دولة قوية مستقلة تسر الصديق وتغيظ العدو، وتصنع البسمة من جديد على شفاه أبناء شعبنا اليمني العظيم، وتعيد الاعتبار اليمنينا العزيز. وهذا العهد عهدكم، وهذا النهج نهجكم، وفي ذلك وحده ما يجعلكم اليوم أكثر استحقاقا بالاحتفاء والاحتفال بكل نضالات وأمجاد اليمن قديما وحديثا. الرحمة والخلود للشهداء، والفرج للأسرى، والشفاء للجرحى، والنصر لشعبنا اليمني العزيز. تحيا الجمهورية اليمنية، عاشت اليمن حرة عزيزة مستقلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كانت تلك كلمة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر. ونواصل قراءة الأخبار من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي شن 14 غارة جوية وصاروخا خلال الساعات 24 الماضية استهدفت محافظات تعز، عمران، مأرب وصعدة. وأوضح العميد سريع في بيان له أن غارات العدوان نفذت بطائرات من طراز F-15 وتايفون انطلاقا من قاعدتي خميس مشيط والطائف، بالإضافة إلى القصف الصاروخي من نجران، مشيرا إلى أن إجمالي غارات وقصف العدوان السعودي منذ بدء التصعيد الأخير بلغت 1032 غارة وصاروخا. تمكنت القوات المسلحة اليمنية أمس من طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي من محافظة تعز وتكبيد العدو وأدواته خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد. وأفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من دحر تحشيدات العدو التي حاولت استهداف جبل نمان والمناطق المجاورة له في مديرية الوزعية، مؤكدا مصرع وإصابة العشرات في صفوف تلك التحشيدات. وأشار المصدر إلى أن العمليات العسكرية أسفرت أيضا عن إسقاط 3 طائرات مسيرة وإعطاب عدد من الآليات والمدرعات التابعة للعدو قرب جبل نمان وما جاوره بالمديرية. أصدرت رابطة علماء اليمن بيانا ردا على بهتان مفتي النظام السعودي المدعو صالح الفوزان بحق الشعب اليمني الذي بدا فيه كحاطب ليل فكال فيه التهم ليمن الإيمان والحكمة وحرض عليه، ونطق بالبهتان العظيم والإفك المبين وشهد الزور مرددا كذبة استهداف اليمنيين لمكة المكرمة حرسها الله. وهذا يدل على خطورة علماء السوء والبلاط على الأمة الذين يتعاملون مع الفتاوى كوظيفة يقومون بها تحت توجيهات الفاسدين من الملوك والأمراء مقابل فتات من حطام الدنيا الزائل. وقالت الرابطة: نأسف كثيرا أن يصل الحال بمثل هؤلاء العلماء إلى أن يكونوا أبواقا للفتنة والأكاذيب، وأن تهون عليهم قدسية مكة المكرمة وحرمتها إلى مستوى أن يقحموها في مغامرات ملوكهم وأمرائهم، وهم الذين لم تسمع لهم الأمة صوتا تجاه إساءة ترامب للكعبة، ولم يتخذوا موقفا من إهداء النظام السعودي كسوة الكعبة للمجرم الصهيوني أبستين، ومن تجسيم الكعبة بمجسم ترقص الماجنات الملحدات المسيئات للذات الإلهية حوله، ولم يغضبوا للإساءات المتكررة للرسول والقرآن، ولم يغضبوا للمقدس الإسلامي المسجد الأقصى المبارك وهو يرزح تحت وطأة الاحتلال الصهيوني والانتهاكات الشبه يومية، ولم يحركوا ساكنا أمام ما فعله الصهاينة في غزة. وختاما، وجهت الرابطة النصحى لعلماء السوء ومن بينهم مفتي النظام السعودي أن يقولوا كلمة الحق تجاه منكرات آل سعود إن كانوا حقا صادقين، وأن يرفعوا صوتهم ضد أمريكا وإسرائيل إن كانوا فعلا أهل دين، وأن يتوبوا إلى الله إن كانوا يخافونه ويخافون يوم الحساب. شهدت أمانة العاصمة ومختلف المحافظات والمديريات الحرة عقب صلاة الجمعة أمس وقفات شعبية حاشدة احتفاء بالذكرى 12 لانتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة تحت شعار حرية واستقلال، ومباركة للانتصارات العظيمة التي حققتها القوات المسلحة في مختلف الجبهات وفي مقدمتها الساحل الغربي ودحر التحشيدات السعودية. وأكد المشاركون استمرار النفير العام والتعبئة لرفض الجبهات بالرجال والمال خوضا لمعركة التحرير الشامل، مجددين التفويض المطلق للقيادة الثورية والدعم الكامل للقوات المسلحة لتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى كسر الحصار واستعادة كامل الحقوق والثروات الوطنية المنهوبة. وأكدت البيانات الصادرة عن الوقفات أن ثورة سبتمبر أخرجت اليمن من حالة الانهيار والوصاية الأجنبية إلى فضاء الحرية والسيادة، مشيدة بثبات الموقف المبدئي المناصر لغزة ولبنان وإيران، ومحذرة من أي مساس بأمن واستقرار الجبهة الداخلية. شهد ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء مساء أمس حفلا كرنباليا ومهرجانا شبابيا كشفيا بمناسبة العيد 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة وإيقاد شعلة الثورة الأم، نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة بجمعية الكشافة والمرشدات. وعبر العرض الشبابي الكشفي عن عظمة ومكانة الثورة السبتمبرية في نفوس اليمنيين ووجدانهم واعتزازهم بمكتسباتها، والتأكيد على المضي على درب الآباء والأجداد في حماية أهداف الثورة والدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله. وعكست فقرة العرض المصحوب بالموسيقى العسكرية والمعزوفات الوطنية المدلولات العظيمة للثورة اليمنية وفرحة اليمنيين وابتهاجهم بحلول العيد 64 لثورة 26 من سبتمبر وما حققته الثورة السبتمبرية من تجسيد لروح النضال الوطني والتطلع لمستقبل مشرق يعزز من ثوابت الجمهورية وتحقيق الحرية والعزة والكرامة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون مساء أمس في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي قرب مقبرة السوارحة في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. استهدف العدو الإسرائيلي مساء أمس بالقصف المدفعي المتقطع أطراف بلدة زوتر الشرقية وميفيدون والنبطية الفوقى، فيما استخدم القذائف الفسفورية المحرمة دوليا في قصفه على أطراف زوتر الشرقية والنبطية الفوقى بجنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مدفعية العدو استهدفت وادي زبقين، فيما تجدد القصف باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. الخبر الأخير. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مهلة الأيام السبعة تبدأ بمجرد قبول الولايات المتحدة الخطة التي اقترحتها إيران، مشيرا إلى إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام إذا توفرت الظروف بعيدا عن الضغط والتهديد. وقال عراقجي إن الولايات المتحدة اختارت مسارا معاكسا تمثل في العدوان والتهديدات والاغتيالات والحرب الاقتصادية، مؤكدا التزام إيران بحماية حرية الملاحة ومشددا على أن أمن الملاحة لا يمكن استعادته عبر الإجراءات العسكرية، وأوضح أنه لا يمكن أن تقصف بلدا وتفرض حصارا بحريا عليه وتتوقع في المقابل استعادة حرية الملاحة. سمعنا الكرام، ختاما لنشرتنا الإخبارية الأولى نعود ونذكركم بعناوينها. الرئيس مهدي المشاطي يجدد التأكيد على ثبات الموقف الوطني في مواجهة العدوان السعودي والتحديات الإقليمية التي تستهدف بلادنا والمنطقة. طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي في تعز وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. رابطة علماء اليمن تصدر بيانا ردا على بهتان مفتي النظام السعودي وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبينكم سامعين الكرام بنشرتنا الإخبارية الأولى. شكرا للمتابعة.

مجددا التحية وترحب بكم سامعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ونصحبكم في سيارة سريعة لصحافتنا المحلية وبين يدينا صحيفة لا الصادرة صباح يومنا هذا السبت 15 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية، 26 من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد. البداية من الصفحة الأولى. أولى هذه العناوين للرئيس المشاط: لن نسمح بإعادة اليمن إلى الوصاية والتبعية، البلد يتسع لجميع أبنائه والباب مفتوح لمن يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. شركة النفط تدين قصف العدو السعودي محطة وقود للصيادين في كاميرون. أيضا من هذه العناوين في هذه الصحيفة: مفتي السعودية يكثر اليمنيين. رويترز: ارتفاع تأمين الناقلات من ينبع 3 أضعاف. ومن الأخبار: العمليات العسكرية، عملية نوعية في الرياض وينبع وضرب استباقية في الطوال، الجو صاروخية تطارد التحشيدات السعودية من تعز إلى عمق المملكة، الجيش يتقدم باتجاه مدينة التربة والعدو يقصف مرتزقته في هيجة العبد. إصابة 5 مرتزقة بانفجار استهدف رتلا عسكريا في شبوة. أيضا تحت عنوان أو صفحة نصر 2، الشهيد سليماني يعلو في الأمم المتحدة: بزشكان لن نخضع للضغط والحصار. محادثة إيرانية باكستانية مصرية في نيويورك: طهران تهدد بإغلاق أجواء المنطقة، الطيران للجميع أو لا أحد. أما ملف 21 السياسي الصدر كل سبت في صحيفة لا فقد احتوى في صفحة الأولى على مجموعة من العناوين: أما قبل زلزال الأسئلة الشاقة، والعنوان الآخر: من أخبار الحرب إلى حرب الأخبار، اليمن في معادلة انكسار السردية الغربية على ضفاف البحر الأحمر.

أما في صفحة قلب المحور فهناك العديد من العناوين: 5 شهداء وعشرات الجرحى بنيران الاحتلال في غزة، مصرع جنديين صهيونيين بانفجار مسيرة. تصعيد صهيوني واسع جنوب لبنان، غارة وتوغلات وتفجيرات. إذن من هذه الكتابة التحليلية فؤاد أبو راس كتب تحت عنوان: قال لهم ما سيحدث فلم يسمع. فتح خط تعز الحديدة بعد 11 عاما من الإغلاق. وآخر عنوان في الصحيفة: وجها لوجه الشهيد قاسم سليماني والسفاح نتنياهو في مواجهة انفرادية في نيويورك. هذا أعزائنا كان استعراض سريع للعناوين البارزة في صحيفة الورقية الصادرة صباح هذا اليوم. شكرا للمتابعة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثيري متجدد يجمعنا بكم في فترة مباشرة مفتوحة على الهواء، نتابع من خلالها كل جديد وكل مفيد. لقاء أثيري حي نصحبكم من خلاله في متابعة لأبرز الأحداث والمستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية والدولية. يسعدنا أن نكون رفقة لكم في هذا اللقاء. من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري، الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي، الصيانة الهندسية صالح الشيعاني. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية يحيى مهدي. وهذه أجمل التحايا من الزميلة المخرجة أسمهان يحيى.

معنا وباقي. إذا أسعد الله بصباحكم سامعين الكرام بكل خير. يوم سبتمبري جديد يجمعنا بكم، يوم نحتفي فيه بالانتصارات التي تتحقق على يد أبطال القوات المسلحة اليمنية الذين يسطرون أروع الملاحم في استعادة الأرض والإنسان اليمني في محافظات الجمهورية اليمنية. هذه الأيام التي نشهد فيها هذه الانتصارات وهذه الفتوحات التي تتحقق بفضل من الله عز وجل، فنحن لا نملك أي قوة إلا بقوة الله عز وجل الذي يؤيد هؤلاء الأبطال، الذي يشد على أيديهم وعلى قلوبهم، الذي يثبتهم. لذلك تتحقق هذه الانتصارات بفضل من الله ونتيجة لعدالة القضية. نحن ندافع عن الأرض ومكتسبات هذه الأرض، وندافع عن الإنسان اليمني الذي نريد أن يحيا بعزة وبكرامة، أن تظل رأس اليمني مرفوعا بين كل الأمم والشعوب، بينما هناك أناس يريدون أن يظل رأس اليمني منحنيا إلى الأرض تحت وطأة الوصاية والخنوع لأي مسمى كان. لكن بإذن الله ستظل اليمن وأبناء اليمن رؤوسهم مرفوعة مثل جبال اليمن الشامخة.

الأعياد السبتمبرية والانتصارات الكبيرة التي تتحقق على الأرض، انتصارات كبيرة تثلج صدور المؤمنين وتبهج الأصدقاء وتغيظ الأعداء. فالحمد لله الذي من علينا برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال ثبتوا في الميدان ويلقنون العدو يوميا دروسا لا يمكن أبدا أن ينساها في العزة والكرامة، كيف تحافظ على أرضك وعرضك، وكيف تدافع عن دينك وعن المستضعفين في الأرض من أبناء جلدتك. هكذا هم اليمنيون، أولي البأس الشديد وأولي القوة، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. هكذا هم اليمنيون، إذا برزوا للجهاد برزوا بصدق وأمانة، وجدوا واجتهدوا وكانوا مثالا للتضحية ومثالا أكبر للشجاعة والقوة والبأس. وهكذا هي هذه الأيام والحكاية التي فيها التي يسطرها الأبطار، وسوف تروى كأساطير سوف يخلدها التاريخ بأحرف من نور لرجال علموا الطاغي كيف يكون الثبات على الحق والناتج من قوة الإيمان بالله والثقة بنصره.

سامعينا الكرام، ونحن نحتفل بهذه الأعياد السبتمبرية وأيضا بهذه الانتصارات التي تتحقق بفضل من الله، يعني نتذكر ما حدث في التاريخ وما يعاد اليوم من قبل النظام السعودي الذي وقف بالأمس في وجه إرادة اليمنيين وسعى لإجهاض مشروعهم التحرري. اليوم السعودية تقف من جديد في حرمان الشعب وأبناء الشعب من حقهم المشروع في السيادة والاستقلال والتنمية والعيش الكريم. السعودية تريد لهذا الوطن ولأبناء هذا الوطن أن يظلوا في مربع الوصاية والتبعية، لكن المؤسف أن نجد مرتزقة وتلك التحشيدات ممن لا يعو جيدا ولا يقرؤون التاريخ جيدا. يعني يا ليتهم يتركون المعركة ما بيننا وما بين السعودية. نحن نأسف لتلك الدماء التي تسقط من المرتزقة من أبناء الوطن. لعلهم لو تركوا المعركة بيننا وبين السعودية وظلوا هم في موقف المتفرج لكان أفضل لهم، وصونا لدمائهم التي تقدمها السعودية رخيصة وكبشا للفداء لمشاريعها الخاصة والتي تريد دائما أن تجعل من اليمن يعني لا يجدر أن أقول حديقة خلفية، بل مزبلة للسعودية، تكون مكبا لنفايات السعودية. لا ترضى بخروج اليمن من الوصاية أن يكون يمنا عزيزا قويا، يمنا يشكل الثقل الذي يستحق في المنطقة إقليميا وعربيا ودوليا، لأن اليمن بتاريخها بحضارتها برجالها بإخلاصها بدينها يجب أن تكون في الموقف والمكان المستحق لها.

0: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هكذا دائما نسير بثقة بالله سبحانه وتعالى. جاري تأديب المهلكة التي حاولت أن تجعل اليمن حديقة خلفية لها وأن تفرض وصايتها عليها وأن تتصدر كل مؤسسات الدولة فيها، ولكن هيهات، فرجال الله في الأرض، ومن حق القول عليهم بأنهم أولو البأس والقوة هم الآن يقومون بتأديب الجارة السيئة ويقومون بتربية عيال أبستين. هناك أخبار مفرحة سنستمع لها قريبا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فذكرى الثورة لا يمكن أن تعبر أو تمر مرور الكرام عند من يقومون بتنفيذ أهدافها على الأرض، يترجمونها قولا وفعلا. هذه الثورة المباركة، وطبعا نحن أمام استحقاقين عظيمين بالنسبة للشعب اليمني لا يمكن أن ينفصل عن بعضهما البعض. 21 سبتمبر والسادس 26 سبتمبر ثورة جاءت ووضعت أهدافا، تم الالتفاف على هذه الأهداف، فجاء 21 سبتمبر لتصحيح هذه الأهداف وجعلها حقيقة واقعة على الأرض. فما كان من جارة السوء إلا أن انتفضت وأن جن جنونها، فكيف ستسمح لمن كانت تعتبرها حديقتها الخلفية وكانت تحكم من داخلها بأوامر خاصة منها، كيف تسمح لها أن تكون حرة ومستقلة وكيف تخرج من تحت عباءتها؟ ولكن حصل ذلك وصار حقيقة واقعة. الشعب رفض الوصاية وخرج من تحت العباءة، فكانت ثورة 21 سبتمبر جاءت لتترجم أهداف ثورة 26 سبتمبر إلى أرض الواقع. حرية واستقلال هو شعار هذه الثورة، وهذا ما لمسناه فعلا من خلال المضي قدما في تحرير أرضنا من دنس الغزاة والمحتلين. كل شبر في أرض اليمن سوف ينعم بالحرية ويتنفس عبق هذه الحرية وروعة الاستقلال، وقوتنا المسلحة البطلة تسير بخطى حثيثة ومصممة فعلا على انتزاع حقوق الشعب اليمني من الكل، ليس من جارة السوء فقط، ولكن نحن فعلا على عهد ووعد بأن تظل هذه الأرض طاهرة حرة مستقلة، لا يدنسها حقير ولا يمشي فوق ترابها شخص قذر. وهذا ما تقوم به قوتنا المسلحة، تطهير تطهير تطهير، وستنعم اليمن بكل مديرياتها وقراها ومحافظاتها، تنعم بالحرية والاستقلال.
1: نعم، أيضا إشراك، يعني لو سمحت لي، يعني أتذكر يقال إذا غضب الله مثلا على الذر ريجت. السعودية
0: غضب الله على

0: إيها فجعلها في طريق اليمن.
1: السعودية يعني هي ليست فقط من آذت اليمن، يعني التاريخ يشهد بجرائم وفظائع النظام السعودي بحق أبناء اليمن، وعلى رأسها مجزرة تنومة التي نتحدث عنها سنويا، تلك المجزرة البشعة. السعودية تكفر أبناء اليمن، وما زالت إلى اليوم تصدر الفتاوى التكفيرية، يعني هذا الفكر الداعشي بتكفير أبناء اليمن الذين يصلون ويصومون ويحجون، والذين لهم تاريخ طويل في نصرة الإسلام ونبي الإسلام. السعودية أذت لبنان وساهمت في تلك الحروب الإسرائيلية الصهيونية على لبنان. السعودية هي من خربت أكثر من دولة عربية وساهمت في زعزعة الاستقرار في الدول العربية، كل ذلك بأيادي السعودية. وأكثر يعني فضائح وجرائم النظام السعودي لا تعد ولا تحصى. يعني قد يكون وبإذن الله تعالى، وهذه هي السنن الكونية، عندما تغطرس فرعون وتنمرد وقال أنا ربكم الأعلى، جاء مهلكة فرعون على يد من كان يستضعفه، من كان لا يمكن أن يتخيل بأنه سيزعزع نظامه، وهو ذلك الصبي الذي رباه في قصره. النمرود حشرة أدت إلى أن يسقط، يعني بفضل من الله. من كانت السعودية تستهين يعني بلفظها أبو يمن وتراه لا شيء وحقير، بإذن الله سيؤدب السعودية وسيعلمها مدى عزة وكرامة الشعب اليمني الذي لا يرضخ ولا يخضع إلا لله عز وجل. وبإذن الله ستنتصر ثورة 26 سبتمبر وثورة 21 سبتمبر بتحقيق أهدافها، وأولى أهدافها هو بناء جيش وطني قوي حر في خدمة الشعب، يدافع عن سيادتنا في البر وفي البحر وفي الممرات المائية في الجزر، نستعيد الأراضي، حتى نستعيد أراضينا. يعني هذا ليس بعيد وليس بالصعب على الله عز وجل ولا على إرادة اليمنيين، بعودة الأراضي اليمنية من السعودية التي اغتصبت وأخذت هذه الأراضي اليمنية، وتأديب النظام السعودي. النظام السعودي عندما يؤدب بإذن الله من قبل اليمنيين ستهدأ كل المنطقة،
0: ستهدأ كل المنطقة. النظام الذي أسس لوجود الصهيونية على أرض العرب، وهذا باعتراف الكتاب الأمريكيين الذين يتحدثون عن حقائق تاريخية. فهناك طبعا الكاتب الأمريكي دانيال حقيقة جو يقول أن الحقائق التاريخية تثبت بأن آل سعود والوهابيين هم وراء قيام دولة إسرائيل، وهم السبب في وجودهم، لأنه نحن نعرف هناك من يغضب عندما نقول الكيان السعودي والكيان الصهيوني وجهان لعملة واحدة، ولكن هذه هي فعلا حقيقة. فبريطانيا هي من قامت بزراعة هذين الكيانين في الأرض العربية. آل سعود هم الكيان الذي ينتمي لآل مردخي، تم زراعته في قلب الجزيرة العربية في نجد والحجاز من أجل الاستيلاء على المقدسات الإسلامية هناك، وتم زراعة اليهود في فلسطين المحتلة من أجل السيطرة على المقدس الثاني بالنسبة، أو الأول يعتبر يعني بالنسبة للعرب والمسلمين، وهو الأقصى الشريف وبيت المقدس. من يقرأ التاريخ يعرف أن هذين المكانين هما رمز من رموز المسلمين وكذلك من رموز النصارى في الدين، والقرآن الكريم يوضح في هذا الشيء الكثير. ولكن علينا أن نقرأ التاريخ بتمعن وبتفحص، وألا نأخذ ما يتم إعطاؤنا إياه من قبل وسائل الإعلام الخاصة بالأعداء. علينا فعلا أن نتجرد من أي بغضاء أو كراهية أو حقد، وأن ننظر إلى التاريخ وإلى الحقائق بعين مجردة حتى نعرف الحقيقة وأين نضع أقدامنا.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضرتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر تحل علينا، والشعب اليمني يواجه اليوم العدوان والحصار السعودي بدعم وإشراف أمريكي مستمر منذ 12 عاما. وقال في خطابه مساء أمس بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر: ما أشبه الليلة بالبارحة، فهي ذات القوى، وفي مقدمتها النظام السعودي التي وقفت بالأمس في وجه إرادة اليمنيين وسعت لإجهاض مشروعهم التحرري، تحاول اليوم من جديد حرمان شعبنا العزيز من حقه المشروع في السيادة والاستقلال والتنمية والعيش الكريم، وتحارب إرادة اليمنيين مرة أخرى لذات الهدف، إعادة اليمن إلى مربع الوصاية والتبعية، وهيهات لها أن تحقق ذلك. ودعا الرئيس المشاط كل الدول التي تجاوبت مع الكذب والبهتان السعودي الظالم على اليمن بشأن مكة المكرمة إلى التحرك العملي لنصرة المسجد الأقصى الذي تنتهك قدسيته من قبل الصهاينة على مرأى ومسمع من كل العالم. شن طيران العدو السعودي اليوم غارة على جسر الدليل بمديرية المخادر بمحافظة إب. استشهد اليوم مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته إثر قصف للعدو الإسرائيلي تعرضت له مدينة غزة قبل أسابيع، فيما وصل العدو قصفه المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة مستهدفا خيام النازحين ومحيطها إلى جانب عدد من المناطق السكنية. استهدف العدو الإسرائيلي مساء أمس بالقصف المدفعي المتقطع أطراف بلدة زطر الشرقية وميفيدون والنبطية الفوق، فيما استخدم القذائف الفسفورية المحرمة دوليا في قصفه على أطراف زطر الشرقية والنبطية الفوق بجنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مدفعية العدو استهدفت وادي زبقين، فيما تجدد القصف باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. الخبر الأخير في هذا الموجز: أعلن جيش الكونغو الديمقراطية سقوط طائرة نقل عسكرية صغيرة كانت في رحلة بين مقاطعة كويلو جنوب البلاد جنوب غرب البلاد والعاصمة كينشاسا، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: فينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت: أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال: أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت: أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا: خيرة الله عليكم، لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
7: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
8: عيلطف الله، ما نفعل لها.
7: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
8: نسينا.
7: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
8: وهذا ما يقع به؟
7: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
8: خلاص، جل من لا يسهو.
7: السلامة تشتي الحرص.
8: وما نفعل؟
7: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
8: إن شاء الله.
7: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
8: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
10: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
11: أخي المزارع، هل تعلم أن غربلة البذور تخلصها من الشوائب والحبوب المكسرة وبذور الأعشاب، وتساعد على توفير بذور أكثر نقاء وتجانسا للزراعة؟ لذلك غربل بذورك وابدأ موسمك الزراعي ببذور نظيفة وسليمة للحصول على منتج وفير.
12: ساهم الآن في حملة سند للتوحد، وكن جزءا من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 580040 جيب 580040، أو تواصل معنا على 776626620.
6: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية، بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
13: وانطلقت أيضا في مسارها العملي بجهد يمني خالص ليس فيه أي تدخل بأي شكل من الأشكال من أي جهة خارجية. الخطوات العملية، التمويل الذي قام به هذا الشعب من خلال قوافله التي كانت تتجه إلى المخيمات وإلى الأماكن التي يتحرك فيها أبناء هذا الشعب في سعيهم لإنجاز هذا الاستحقاق، كل الاعتماد كان على الله سبحانه وتعالى، وكل الجهد بذله هذا الشعب، والإرادة إرادة لأبناء هذا الشعب، توكلهم على الله واعتمادهم على الله سبحانه وتعالى وثقتهم به، ثم جهدهم وعطاؤهم وتضحياتهم وعزمهم ووعيهم بأهمية ما يقومون به، كان هو الشيء الواضح والذي جعل الله له الثمرة العظيمة والنتيجة الكبيرة في تحقيق انتصار تاريخي عظيم. وعلى من كان هذا الانتصار؟ على من؟ كلنا يعلم أن هذه هي ثورة تحررية تحرر شعبنا العزيز وبلدنا المبارك من السيطرة والوصاية الخارجية المعلنة التي كانت قد استحكمت قبضتها على هذا البلد بإذعان وخيانة من بعض القوى المحلية التي تتحرك أدوات مرتهنة في يد الأجنبيين.

سامعين الكرام، العمليات العسكرية النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في مواجهة جارة السوء السعودية ضمن معادلة تشكلت في ظل الحصار المفروض على اليمن. وثائقي يستعرض هذه العمليات النوعية.

0: تتجاوز العمليات العسكرية الواسعة التي طالت أهدافاً اقتصادية وعسكرية في موجة نارية منسقة واحدة وهزت أركان النظام السعودي. اليوم تتجاوز فكرة القصف الموضعي المفاجئ إلى ذروة منطقية لمسار عسكري متصاعد شقه مجاهدو القوات المسلحة اليمنية لتثبيت معادلات السيادة، وحلقة استراتيجية متصلة بسلسلة ضربات نوعية منسقة لا تزال تطيح بهدوء المملكة المتشيطنة الزائف واستقرارها المصطنع. في بيان للقوات المسلحة اليمنية صباح الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر لعام 2026، أعلنت عن هجوم باليستي ومسير طال تحصينات العدو ومنشآته الحيوية في 4 مدن رئيسية: أبها، جيزان، نجران، وخميس مشيط.
1: وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا ب121 غارة جوية انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف، استهدفت محافظات مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والجوف، ومرتكبا جرائم كبيرة آخرها جريمة الجوف التي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن المركزي بمدينة الحزم، بينهم أطفال بينهم نساء وأطفال من الزوار، سعيا منه لاحتلال بلدنا وقتل شعبنا في تصعيد كبير وشامل خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت.
0: خلف لغة البيان وسياقه الرابط بين التعنت السعودي والعدوان المتلطي خلف مرتزقته، ثمة معركة كسر إرادة سياسية تديرها صنعاء بكفاءة عالية، هدفها إجبار الرياض على مغادرة مربعات التذاكي السياسي والتهرب من دفع كلفة العدوان المباشر وتفكيك وهمها القديم بإمكانية التواري خلف بنادق الإيجار وعصابات المرتزقة لتصوير الحرب كنزاع يمني داخلي لا يد للمملكة فيه ولا شأن لها به إلا في حدود الوسيط الحريص على حقن الدم وإصلاح الوضع.
2: أعتقد أن لا أقول أن الطريق يغلق أمام الدبلوماسية، ستكون المملكة دائما داعمة للسلام وللحلول الدبلوماسية، لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها، ولن تتردد في حماية مصالحها، ولن تتردد في دعم ما يحقق أيضا مصالحها وأمن واستقرار اليمن الشقيق،
0: وهو ما بات هروبا واضحا ومفضوحا أمام الجميع، سيما وقد نجحت صنعاء في كشفه في عدة محطات من المواجهة الدبلوماسية والعسكرية.
3: الساعة 4:30 عصرا من يوم الاثنين 7 سبتمبر تقلع طائرة حربية تابعة للعدو السعودي من طراز F-15 SA من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، كما كشف عن ذلك متحدث القوات المسلحة اليمنية. وجهة طائرة العدو السعودي الإصلاحية المركزية بمديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف. وقتها كانت الإصلاحية تستقبل زوارا نزلاء بينهم نساء وأطفال. تصل طائرة العدو السعودي إلى منطقة الاستهداف وتنفذ غارتين جويتين على الإصلاحية وفق ما أعلنه متحدث القوات المسلحة. بعد تنفيذ الغارتين تغادر طائرة العدو السعودي مسرح الجريمة عائدة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وعند الساعة 4:45 تهبط طائرة F-15SA في القاعدة التي أقلعت منها. 15 فقط فصلت بين إقلاع الطائرة المقاتلة التابعة للعدو السعودي واستهداف إصلاحية الجوف بغارتين جويتين ثم عودتها إلى قاعدة الملك خالد الجوية. كشف القوات المسلحة عن نوع الطائرة وقاعدة إقلاعها وهبوطها رسالة واضحة في مواجهة محاولات النظام السعودي التنصل من مسؤوليته عن الجريمة. ولا تقف المعطيات عند جريمة إصلاحية الحزم، فخلال 12 الماضية شن الطيران الحربي التابع للعدو السعودي 54 غارة جوية استهدفت محافظات الجوف ومأرب وتعز والحديدة وصعدة والبيضاء. وبحسب ما أعلنه متحدث القوات المسلحة فقد نفذت هذه الغارات بمقاتلات حربية من طراز F-15SA وأقلعت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وفي مسار موازن أقلعت طائرة حربية من طراز تايفون من قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف وشنت غارة على محافظة الجوف. تؤكد القوات المسلحة أن هذه الغارات والعدوان المتواصل على اليمن لن يمر دون رد وعقاب.
4: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو الأهداف للعدو السعودي.

0: في تفاصيل المشهد الميداني، زاوجت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بين دقة الرصد وقوة التدمير، كما دمجت هذه المرة بين الأهداف العسكرية والاقتصادية، حيث استهدفت العملية المشتركة مجمع ومصفات شركة أرامكو في جيزان ومرافق التخزين والتحميل الحيوية في نجران وأبها. بالتزامن مع دك القواعد الجوية الرابطة وعلى رأسها قاعدة الملك خالد بخميس مشيط، واعترفت وزارة الطاقة السعودية على مضض باندلاع حريق واسع شل العمليات التشغيلية في وقت أحصت جبهاتها الداخلية 73 مصابا جراء الانفجارات المتتالية.
1: حرائق منشآت أرامكو لم تنطفئ، من نجران إلى جيزان في أبها سحب الدخان تظلل جنوب مملكة العدوان السعودية. مضى على اندلاع ألسنة النار وتصاعد دخانها يومان وهي مرشحة للاستمرار. ما ادعت الرياض أنه حريق جرى السيطرة عليه تظهر مشاهده على محدودية ما ينشر خلاف ذلك، وتروي أن هجمات ضخمة وقعت وهي غير محدودة الأثر وتهز أمن أكثر المواد استراتيجية في العالم. يجرب اليمن بعض قوته الكاملة ويترك للمملكة قياس وحساب نتائج اختبارها كلف المواجهة ورفض دفع استحقاقات جوارها. تلتهم نيران الانتقام والمظلومية اليمنية عصب الصناعة النفطية السعودية، واحتراق منشآت عملاق الطاقة العالمي يأتي في وقت يجد نفسه في شرنقة الحظر اليمني للملاحة البحرية وضغط كاف لتقويض ورقة البقرة الحلوب، ما يعني أن كل شيء أمامها معقد وغير متوقع المآلات. تدرك مملكة الشر السعودية أن من العسير احتواء تأثير ورقة الحظر للملاحة واستهدافها كمنظومة كاملة من البنى التحتية المختلفة، بداية بالحقول وخطوط الأنابيب إلى المصافي والموانئ والخزانات وأرصفة التحميل وأسطول النقل ومسارات الإبحار.
0: يكشف التحليل العسكري لضربات القوات المسلحة اليمنية عن شلل تكتيكي أصاب المطارات العسكرية التي انطلقت منها 121 غارة سعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية لتغطية زحوف المرتزقة. تؤكد صنعاء بهذه العمليات الباسلة أن الجغرافيا السعودية لن تكون منصة آمنة للعدوان، ولن ينفعها التخفي خلف أدواتها من منافق الداخل في دفع كلفة عدوانها وإصرارها على مصادرة مستحقات وحقوق اليمنيين.

0: تكتسب أحداث اليوم شرعيتها الميدانية من ترابطها الوثيق بصفعة 20 أغسطس الماضي، التاريخ الذي عجزت فيه دفاعات أرامكو في جيزان عن حمايتها تحت وطأة ضربة يمنية مسددة شلت طاقة التكرير البالغة 400,000 برميل يوميا. واضطر معها المدير التنفيذي للشركة أمين الناصر للإقرار علنا بانقطاعات حادة في الإمدادات.
1: قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إنه لا يمكن التقليل من أهمية النفط والغاز في أوقات الصراعات. وأشار الناصر في كلمة خلال مؤتمر آسيا للطاقة في كوالالمبور إلى أن تهديدات لأمن الطاقة لا تزال تثير قلق عالمي.
2: الهجمات أسفرت عن تعطل تام في الإنتاج النفطي السعودي، وقد تحتاج الشركة الضخمة شهر كامل لإعادة عملها بشكل منتظم. سجلت أسعار النفط ارتفاع ملحوظ بأكثر من 12 دولار، فيما قادت السعودية خسائر بورصة الخليج مع تضمينات أمريكية بالتزود من الاحتياطي النفطي لتعويض الخسائر. والأهم من ذلك، شكل هاجس قلق لولي العهد محمد بن سلمان الذي تراجع طموحه برؤية إصلاحية لعام 2020 بعد الضربة الموجعة التي تلقتها أرامكو.
0: جاءت الضربة اليوم لتبني على هذا الانهيار الاستراتيجي وتضع صانع القرار في الرياض أمام حقيقة أن التهدئة التي منحتها صنعاء للوساطة الدولية لم تكن صك أمان مطلق، وإنما فرصة مشروطة لرفع الحصار الإنساني. قابلتها المملكة السعودية المتشيطنة بمزيد من المماطلة والالتفاف على حقوق الشعب اليمني ومستحقاته التي طال صبره عنها. يعود اشتعال هذا السلم الزمني المتفجر إلى خطيئة القرصنة السعودية في يوليو المنصرم، حين أقدم طيران المملكة بإعاز أمريكي على قصف مدرج مطار صنعاء الدولي للحيلولة دون وصول الجرحى والعالقين والوفود الرسمية على متن طائرة ماهان والخطوط المدنية المسموح بها. توهمت الرياض أن خنق رئة اليمن الجوية سيستمر وأن عدوانها على مطار صنعاء سيمر بلا ثمن، فارتدت مجريات الحرب لتفرض صنعاء معادلة المنع بالمنع والحصار بالحصار. دخل الحظر البحري المطبق على السفن وناقلات النفط السعودية المارة عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر حيز التنفيذ الفعلي في 20 من الشهر ذاته، وتوج بضرب ناقلتين عملاقتين للعدو في عرض البحر وتلت سلاسل عمليات استهداف وتعقب ضد السفن البحرية السعودية.

تراجعت تحت ضغط الحظر اليمني عشرات السفن وسلكت طرقا بعيدة مكلفة، ونجحت العمليات اليمنية في تحويل الموانئ السعودية الغربية الواقعة في ينبع وجدة إلى موانئ معزولة ملاحيا. واضطرت إمدادات الطاقة التابعة للمملكة لارتياد مسارات انتفافية باهظة الكلفة حول رأس الرجاء الصالح فرارا من البأس اليماني. لم تتوقف أصداء الانفجارات داخل المرافق التحتية للمملكة، فقد امتدت شظاياها لتهز عصب أسواق الطاقة العالمية في لندن ونيويورك، كاشفة عن تداعيات أكبر تتجاوز السوق السعودية وعملاقها النفطي أمام الذراع اليمنية الطولة إلى الأسواق العالمية. وفور صدور بيان وزارة الطاقة السعودية الذي أقر بتوقف بعض العمليات التشغيلية، قفزت أسعار النفط قفزة دراماتيكية، حيث سجلت العقود الآجلة لمزيج برنت الدولي صعودا حادا لتلامس حاجز $99 للبرميل، بينما لحق به خام غرب تكساس الوسيط متجاوزا $94 وسط حالة من الذعر خيمت على بورصات التداول العالمية. ويعكس الارتفاع الجنوني اقتناع الخبراء والمحللين الدوليين بأن المخاطر الجيوسياسية باتت تعيد صياغة حسابات الإمدادات لعامي 2026 و2027 للميلاد. قصف مصفات جيزان تحديداً يمثل كابوساً مكرراً للمستهلكين الغربيين نظراً لدورها الإمدادي المحوري. وتدرك أسواق النفط اليوم أن علاوة المخاطر التي فرضتها الصواريخ اليمنية هي إعلان رسمي بأن الإمدادات السعودية باتت تحت رحمة الإرادة السيادية لصنعاء، وأن استمرار الحصار على اليمن يعني حتما دفع العالم بأسره نحو أزمة طاقة خانقة لا قبل للاقتصاد الغربي بها، يتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية نظام العدو السعودي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية.

مستشعرا وطأة الاختناق البحري في الغرب والنزيف النفطي في جيزان، لجأ نظام العدو السعودي إلى حيلته المعهودة، تحريك جبهة الداخل عبر اللجنة الخاصة.

صدرت الأوامر للمجاميع المسلحة في تعز والجوف والبيضاء بتفجير الموقف العسكري وخوض زحوفات انتحارية مكثفة ضد قواتنا الوطنية المجاهدة. أدركت القيادة في صنعاء مرامي هذا التصعيد المكشوف أنه محاولة عاجزة لتشتيت الجهد الصاروخي والمسير وتخفيف الضغط عن العمق السعودي، فضلا عن تسويق الحرب خارجيا كنزاع أهلي لإعفاء الرياض من تبعات الدمار وإعادة الإعمار

0: انقلب السحر على الساحر، إذ تحولت جبهات تعز والجوف إلى محارق التهمت أرتال المرتزقة بمصرع مئات القتلى والمصابين. وفي غمرة انشغالهم بالداخل انطلقت الصواريخ البالستية اليوم لتضرب رأس الأفعى في مدن الجنوب، معلنة سقوط قناع الوكالة والوصاية إلى الأبد. أرست وقائع الأيام الأخيرة التي تفرضها القوات المسلحة اليمنية منذ بدء إعلان حظرها على ملاحة العدو السعودي حقيقة جيوسياسية غير قابلة للالتفاف، فقرار السلم والحرب في البحر الأحمر والعمق السعودي تصوغه الدولة اليمنية في صنعاء عبر منصات الصواريخ والمسيرات في صورة من صور الاستقلال النادرة في تاريخ الأنظمة العربية، تتمرد عن حالة الانصياع العربي العام للأمريكي أو أدواته في المنطقة. ومعها اتسعت جغرافيا معادلة الحصار بالحصار لتضع المدن الاقتصادية والمنشآت الاستثمارية على طول الخارطة السعودية تحت رحمة الاستهداف المباشر في أي لحظة. ومعها تؤكد القوات المسلحة وبيانات عشرات المسيرات الشعبية والقبلية ألا تراجع عن الحظر البحري الصارم ولا كبح لجماح القوة البالستية إلا بالانصياع الكامل والعلني لمطالب الشعب اليمني. رفع الحصار الشامل عن المطار والموانئ وصرف مرتبات الموظفين من الثروات المنهوبة وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى من الطرفين. وما دون ذلك فإن فصول الردع القادمة ستجعل من عمليات أغسطس واليوم مجرد مناورات أولية في كتاب الثورة اليمنية المجيدة، ومعها تستمر عملياتية المواجهة.
1: رسالتنا لقيادتنا الحكيمة السيد المولى يحفظه الله أننا نرهن إشارتك والمجاهدين في سبيل الله على أتم الشوق والاستعداد لمواصلة هذا المشوار. وأما الأعداء فنقول العدو السعودي كبتم مخالة أمانيكم، وعليكم أن تتعظوا مما حصل للأمريكي في البحر وكذلك الإسرائيلي، لكم تظنون أن هؤلاء المرتزقة الذين تعتمدون عليهم سيحمونكم أو سيؤثروا على قرار شعبنا بالتخلص من ظلمكم وانحصاركم، فأنتم واهمون. وسنواصل المشوار حتى تحرير آخر ذرة تراب في أرضنا الحبيب، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم.
2: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله نعلم الموت.

اجرامهم وحشي وعالمنا منافق مرتشي والكل مستقشي ثيابه لعنبو ام القروش واللي ربط جأشي وقلبي غير بطشه ماخشي ما قل ما نمشي على باقي تقدم والعروش ما عاد باقي شي معاهم يا الرصاص تناقشي هجت صقر يا موت مشيها لهم فوق النعوش.

يا بقمة الرشاش رشي يا التماتي كرعشي هوشي بطشي بطشي وكشي وقرشي الدنيا قروش خشن بش الأرواح يا سود المنايا وانهشي جشن عش الأحشى وقشي وهبش الأعضاء هبوش يا بندقي غدي وعش المرتزق والداعشي والقاذف المحشي صبح جيش أوباما وبوش يا بغمة الرشاش رش يا تماتي كرعشي هوش الطشي

والغزو من جيش يذوق الصبح ما ذاق العشي، لا شيء غير السحق مستفشي وطعفار المشوش، وانا اليمن ماشي بعيشي الدل بفقر وانتشي، عرش العباء عرشي وجيشي تعرفه كل الجيوش، انشان يا المنشي اسد مخشى ولا باهابشي، والاف حقك والابتشي قط ما هز الرموش والغزو

0: عرش العباه عرشي وجايشي تعرفه كل الجيوش.
1: فالمعتدي السعودي الذي يشن هذا العدوان على بلدنا استهدف في بلدنا كل شيء ولم يرعى أي حرمة على الإطلاق، على الإطلاق لا حرمة النفوس والدماء التي انتهكها بشكل كامل، قتل آلاف الأطفال وهي من أهم الحرمات، حياتهم حياة أطفالنا، أطفال هذا الشعب المسلم لها حرمتها عند الله سبحانه وتعالى من أعظم الحرمات. قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، قتل المدنيين، قتل الناس في مساكنهم، استهدف المدن، الأحياء المزدحمة في المدن، الأسواق لقتل الناس في إبادة جماعية، لقتل الناس في الطرقات، استهدف المجتمع اليمني والشعب اليمني في كل الأماكن، في الأسواق، في المساكن، في الطرقات، في المستشفيات، في المدارس، في كل مكان.
2: سامعينا الكرام، ونحن في هذه الأجواء السبتمبرية نحتفي بثورة 21 سبتمبر وثورة 26 سبتمبر، ونتذكر سويا جارة السوء وأعمالها التخريبية في إجهاض الثورتين، ثورة 26 وثورة 21. السعودية ومساعيها الدائمة لتخريب اليمن، لجعل اليمن تحت الوصاية والهيمنة، لا يقتصر الأمر على اليمن بل يمتد لكثير من الدول العربية التي ساهمت السعودية في زعزعة الأمن والاستقرار. الدكتور عبد العزيز أبو طالب الخبير السياسي يشاركنا الحديث لنتذكر سويا هذا التاريخ المليء بالدموية لجارة السوء السعودية وأعمالها التخريبية في اليمن وغيرها من الدول. دكتور عبد العزيز حياكم الله.
3: حياكم الله، تحية لكم والمستمعين الكرام، وكل عام أنتم بخير. وللتنويه أنا لست دكتور، فقط أستاذ أكثر بذلك.
2: حياكم الله أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، نتحدث عن السعودية التي يعني للأسف البعض مرسومة هذه الصورة بأنها دولة خادمة الحرمين وترعى الإسلام، يعني ومجدت في الإعلام، والإعلام يلعب دوره في رسم هذه الصورة، لكن الحقيقة مغايرة تماما. السعودية هي من تسعى دائما لجعل اليمن يعني مستضعفا مستذلا، لا تريد له الخير. مجازر دموية ارتكبتها السعودية، فتاوى تكفيرية أصدرتها السعودية، كل ما بيدها لزعزعة الأمن والاستقرار، لجعل اليمن متخلفا، تسعى السعودية لعمل ذلك، ولا يقتصر عملها في هذا بل يمتد إلى كثير من الدول العربية. دعنا نتحدث ونذكر أنفسنا ونذكر المستمع الكريم بهذا التاريخ الدموي للسعودية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يجب أن ننظر إلى أن النظام السعودي الذي يجاورنا هو بالنسبة لنا كما قيل في أمريكا اللاتينية بأن من سوء حظ مكسيك المكسيك أنها مجاورة للولايات المتحدة الأمريكية. ونحن نقول أن من سوء حظنا أننا جاورنا هذا النظام السعودي، بل هو من جاورنا لأننا قبله في التاريخ وفي الجغرافيا وفي الوجود. هذا النظام يمكن أن ننظر إلى عدائه للشعب اليمني وللدولة اليمنية من عدة أبعاد. البعد الأول هو بعد الحضاري، فهذا النظام الطارئ على جغرافيا في المنطقة العربية أقيم بالتزامن مع التحضير لإنشاء الكيان الصهيوني، وكان لابد من كيانات وظيفية تساند وتدعم وتحفظ وتساعد على بقاء هذا النظام وتغذيته بما ستمتلكه من ثروات، كما كان الاتفاق عليه ما بين روزفلت وبين الملك السعودي عبد العزيز بن سعود في عام 1943. البعد الثاني هو البعد المشروع، بعد المشروع بمعنى أن المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة يستلزم قمع أي حركات مقاومة أو حركات محتمل أن تقاوم هذا المشروع. فكان من دور النظام السعودي الوظيفة التي أكلت إليه أن يقوم بزعزعة هذا البلد الذي يعرفونه تاريخيا بأنه مرتبط بالإيمان، مرتبط بالعروبة، مرتبط بالمقاومة والعزة والكرامة. فكان في احتمالاتهم أن هذا النظام إذا ما حصل على قيادة ومشروع فإنه سيكون مقلقا للمشروع الأمريكي الصيني، وهو ما حدث بعد ثورة 1 سبتمبر، تحققت مخاوفهم. البعد الثالث هو البعد الاقتصادي والسياسي. النظام السعودي ينظر إلى الجمهورية اليمنية كنظام جمهوري يريد الحصول على فرصة إقامة دولة عادلة في محيط من الملكيات المستبدة، فهذا يشكل خطرا عليهم. وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي فإن هذا البلد المليء بالثروات الموجودة والمحتملة أيضا يريد النظام السعودي أن ينهب هذه الثروات ويسرقها عبر الالتفاف على سرقتها سرقة ناعمة بتواطئ مع الأنظمة السابقة، وهو ما تم. لذلك نجد أن النظام السعودي انتهج في علاقته مع اليمن علاقة العداء ابتدأها بمجزرة تنومة، ولا زال إلى اليوم يواصل سفك الدماء اليمنية ومحاصرتهم وتجويعهم، ولكن ذلك لن يطول لأن القرار قد حسم في صنعاء بأن عهد الوصايا لا يمكن أن يستمر.
2: نعم، يعني أستاذ عبد العزيز، عندما نتحدث عن هذا العداء والذي يشمل كما ذكرتم العديد من الجوانب والأبعاد الحضارية وبعد المشروع الصهيوني والبعد الاقتصادي والسياسي، كل هذا يعني أليس جدير بالسعودية أن تتحالف مع اليمن ومع الدول العربية في المنطقة لتشكيل حلف قوي؟ يعني المقومات التي تجمعنا كثيرة، يعني الإسلام، اللغة العربية، يعني أشياء كثيرة تجمعنا، لماذا هذا العداء؟ ما حقيقة هذا العداء من قبل هذا النظام؟
3: طبعا هذا الكلام يمكن أن ينطبق على دولتين متجاورتين يجمعها الكثير من القواسم المشتركة، إلا أنه في فترة من الفترات وقع بينهما خلاف سياسي على حدود أو على ثروة، ثم يعودون لاستذكار القواسم المشتركة التي تدعوهم إلى استحضار المصلحة العامة لكل البلدين. ولكن ذلك مع السعودية لا يمكن أن ينطبق. لماذا؟ لأن السعودية في أصل تكوينها ومشروع إيجادها هي معاداة وجودية للمشروع التقدمي الحضاري الإنساني الأخلاقي. لا يمكن للشيطان

0: بذاته لأنه مسير بقرار أمريكي صهيوني، لأنهم يملكون عليه أوراق الضباط، لأنهم هم من أوجدوه وهم من حموه، لذلك لا يستطيع أن يتخذ قراره وفق مصلحته.
1: نعم، يعني هناك أوراق ضغط تمارس على هذا النظام، يعني كما أفهم، ويعني يضغط عليه من قبل هذه الأنظمة الاستعمارية ليظل عميلا لها ويد لها في المنطقة، يعبث كيف ما يشاء. النظام السعودي بجرائمه لا تقتصر فقط على اليمن، يعني أنا هنا أتذكر لبنان كمثال، ليبيا كمثال، وغيرها من الدول العربية. أتذكر حرب تموز 33 يوم، عندما وصف حزب الله بأنه مغامر وأنه أقدم على هذه المغامرة كما وصفها النظام السعودي، وكان هناك ضخ أموال سعودية والدفع في الحرب في لبنان. نتذكر سويا أستاذ عبد العزيز جرائم السعودية في العديد من الدول العربية.
0: طبعا قبل أن نسرد بعض النماذج، أريد أن أذكر المستمعين جميعا باللقاء الذي دار ما بين روزفلت وعبد العزيز في عام 1943 على ظهر السفينة في البحر الأحمر. قال له بالحرف الواحد: يا عبد العزيز، سيتم الإعلان بعد سنتين، كانوا في عام 1943، عن إنشاء جامعة العربية، وسيكون مهمتك فيها إفشال أي اجتماع عربي يحول دون قيام النظام الكيان الصهيوني، وسنعلن نحن في عام 1948، أي بعد 5 سنوات من الآن، عن قيام كيان دولة إسرائيل الصغرى في عام 1948، ومهمتك أن تحفظ هذه الدولة وتساندها وأن تقتسم معها ثرواتك. فأصدر لهم تلك الوثيقة التي ما زالت متداولة إلى اليوم، بأننا أنا عبد العزيز آل سعود أمير المؤمنين وحامي حمى الإسلام والدين، أتعهد لبريطانيا العظمى وأتعهد للولايات المتحدة الأمريكية بإقامة وإنشاء وطن قومي لليهود المساكين في فلسطين. فكان هذا هو دوره، وبالذات ومن خلال ذلك نستطيع أن نفسر ما يقوم به تجاه لبنان وتجاه فلسطين وتجاه سوريا وتجاه السودان والعراق وإيران وكل هذه الدول المقاومة والرافضة لهذا المشروع. عندما تنفق السعودية مئات المليارات لكي تدمر لبنان وتدمر فلسطين وتدمر ليبيا وتدمر السودان وتدمر اليمن، فإنها بذلك تخدم المشروع الصهيوني. ليس لها مصلحة في تدمير القوى، ليس لها مصلحة في إزالة القوى التي تعتبر حجر عثرة أمام تقدم المشروع الصهيوني، الذي سيكون أيضا خطرا على هذا النظام السعودي. ولكنه هو في يعني أصل وجوده ومهمته في هذه المنطقة هو أن يمهد لقيام ما يسمى بإسرائيل الكبرى. عندما تعلن إسرائيل عندما تعلن الكيان الإسرائيلي عن إنشاء دولة إسرائيل ما يسمى دولة الكبرى، وتحتوي هذه الخريطة على حوالي ثلث أراضي المملكة السعودية، ثم يسكت هذا النظام، فمعنى ذلك أنه متواطئ وأنه قد أعطاهم الإذن والضوء الأخضر للاستيلاء على هذه الأراضي بطيبة نفس، كما يفعله ما يسمى بالشرع في سوريا حاليا.
1: نعم، إذن العديد من الجرائم التي تقوم بها السعودية. هنا أتساءل ونحن في هذا الشهر السبتمبري، ما علاقة السعودية بالجمهورية؟ يعني نحن نعلم جميعا بأن السعودية هي التي وقفت في وجه الجمهورية، السعودية هي التي تريد إجهاض ثورة 21 من سبتمبر، يعني ما هي العلاقة الملكية السعودية تدافع عن الجمهورية في الجمهورية اليمنية؟ يعني هذه مفارقة عجيبة و مضحكة أيضا.
0: هي تدل على الهدف السعودي والغرض من علاقته مع اليمن. هو لا يريد يمنا حرا مستقلا عزيزا، هو من واجه الثورة في 26 سبتمبر وعلى مدى 8 سنوات دفع الأموال ليقتتل اليمنيون فيما بينهم، لكي لا يخرجوا اليمنيون بقرار في إقامة دولة عادلة قوية، لأن ذلك يشكل خطرا عليه. وعندما قامت ثورة 21 سبتمبر وقف أيضا في وجهها مرة أخرى، لأنها حملت أهدافا نحو إقامة دولة قوية مستقلة بعيدة عن الوصايا الأمريكية. هو يريد اليمن أن تكون تابعة له، هو يريد أن تكون اليمن كما قال المرتزق سلطان البركاني حديقة خلفية للسعودية، ويبعد عليه ذلك، وهيهات له أن يكون ذلك. هو يريد أن يكون كما قال المعتقل ما يسمى وزير الدفاع الذي ما زال معتقلا اليوم في حكومة المرتزقة، بأن اليمن ملفا أمنيا تابعا للسعودية لا ينبغي لأحد

0: أن يقدم له أو يأخذ منه إلا بإذن من السعودية. هذا في مخيلتهم. أما يمن الثورة ويمن 21 سبتمبر فهو يمن الحرية والاستقلال والوصايا، لذلك يدفع ثمن هذه الحرية في مواجهة هذا الكيان النظام السعودي على مدى 11 عاما أو 12 عاما من الحصار ومن العدوان، لكي ينتزع حقوقه، لأن هذه الحقوق لا تمنح بل تنتزع، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق.
1: نعم. إذن أستاذ عبد العزيز، سؤال أخير، أنا أعلم ضيق الوقت لديكم، لكن سؤال أخير، قراءتكم للانتصارات التي حدثت والتي تحدث الآن وضربات التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في العمق السعودي، ما هي القراءة لهذه الأحداث وإلى أين ستؤول هذه الأمور؟
0: طبعا هذا هو الثقة بوعد الله منذ اليوم الأول عندما تكالب علينا الجميع في تحالف كبير يملك أقوى الأسلحة وأكثر الدول تمويلا ومالا، ولكن كانت ثقتنا بالله سبحانه وتعالى أن كل تلك الحسابات تسقط أمام الحق، ومن بغي عليه لينصرنه الله. مضينا أو مكثنا 40 يوما لا نستطيع إطلاق رصاصة واحدة في مواجهة العدوان، ولكننا وصلنا بحمد الله سبحانه وتعالى في منحنى القوة إلى أن أصبحنا اليوم نستهدف الأهداف الحيوية والعسكرية لهذا النظام السعودي لكي يكف عن عدوانه ولكي يرفع حصاره. هذا ما كان يجب أن يقرأه السعودي في بداية العدوان، وما كان يجب عليه أن ينظر إلى علاقته باليمن علاقة أخوة، ولكنه أبى إلا أن تسير الأمور بهذا الاتجاه. هذا يدل أولا على نعمة الله سبحانه وتعالى وعلى فضله وعلى حكمة القيادة وعلى شجاعة الشعب اليمني المقاتل المبتكر المخترع المصنع الذي حسم أمره بأن يوظف كل قدراته وكل إمكانياته لتوفير الحرية والأمان والاستقرار الرخاء لهذا الشعب. الانتصارات هذه هي أيضا أمر متوقع، وهي نتيجة طبيعية لقرار ثورة 21 سبتمبر تحرير كل أراضي الجمهورية اليمنية من أي محتل أو غاز، وتطهيرها من دنس المحتلين، إضافة إلى رفع الوصاية عن اليمن إلى الأبد. هذه المعركة التي نخوضها وهذه بشائر الانتصارات التي تدلنا على نهاية الطريق بأنه النصر الحاسم لليمنيين في مواجهة هذا النظام السعودي الذي طالما أجرم بحق اليمنيين منذ قيامه إلى اليوم، ولكن آن لهذا الإجرام أن يتوقف، وآن للنظام السعودي أن يدفع أثمان ما قد ارتكبه بحق الشعب اليمني. هذه الانتصارات هي بشائر لنهاية الطريق، وهي رسالة للكيان السعودي أن يكف وأن يتراجع قبل فوات الأوان، ما لم فإن ذلك سيؤدي إلى زواله من الوجود، وما كان تسمى برؤية 2030 لا يمكن أن يكون هناك رؤية لهذا النظام بأكمله إن شاء الله تعالى.
1: نعم. إذن يعني بإذن الله وهذه سنة الله في الكون، هذا التكبر وهذا التغطرس من قبل النظام السعودي على أبناء اليمن وعلى العديد من دول المنطقة، وهذه الدماء التي سفكت وكان السبب في وراءها النظام السعودي الذي دفع ومول ودفع أيضا من المرتزقة ومن جيشه لقتل أبناء الإسلام وأبناء العروبة، بإذن الله تعالى لن تذهب هدرا، وسيكون زوال هذا النظام وتخليص ليس فقط اليمن بل الجزيرة العربية برمتها من هذا النظام السعودي، من هذا النظام الذي هو نظام عميل للولايات المتحدة الأمريكية وللصهاينة، وأيضا تخليص أبناء السعودية أنفسهم من هذا النظام الذي أمعن في إجرامه وأمعن أيضا في مجونه وأمعن أيضا في تكفيره لغيره من المسلمين بإذن الله على يد أبطال القوات المسلحة اليمنية. الأستاذ عبد العزيز أبو طالب الخبير السياسي، شاكر لك كثيرا إتاحة الفرصة للحديث ولو بجزئية بسيطة عن جرائم النظام السعودي في اليمن وغيرها من الدول العربية. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا جزيلا.
1: في أمان.
2: كل أنواع الجرائم البشعة التي هي بالإجماع العالمي تعتبر جرائم وتصنف بأنها من الجرائم ارتكبها العدو السعودي في عدوانه على بلدنا وبشكل كبير وممنهج ومستمر وكسياسة ثابتة، لم تكن مجرد يعني حالات فردية أو مواقف محدودة أو أحداث نادرة، بل سياسة ثابتة اعتمد على الجريمة كوسيلة في الاستهداف لشعبنا العزيز وفي محاولة الإخضاع لشعبنا والوصول به إلى الاستسلام. وهذه مسألة واضحة. نحن حينما نقول مثل هذا الكلام نمتلك الدلائل الوثائق، سواء فيما تم نشره خلال السنوات الماضية أو ما لم يتم نشره إلى الآن. الوثائق التي وثقت تلك الجرائم بالفيديو وتم نشر الكثير منها، أو باعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي اعترفت بهذه الحقائق على المستوى العام، وإن لم تلحظ حجم التفاصيل ومستوى ما حدث، لكن على المستوى العام هناك اعترافات دولية من منظمات ومؤسسات بحجم الإجرام أو توصيف هذا الإجرام السعودي وبأنواعه ضد بلدنا.

0: العاشرة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وإليكم موجز لأهم الأنباء. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن ذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر تحل علينا، والشعب اليمني يواجه اليوم العدوان والحصار السعودي بدعم وإشراف أمريكي مستمر منذ 12 عاما. وقال في خطابه مساء أمس بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر: ما أشبه الليلة بالبارحة، فهي ذات القوى وفي مقدمتها النظام السعودي التي وقفت بالأمس في وجه إرادة اليمنيين وسعت لإجهاض مشروعهم التحرري، تحاول اليوم من جديد حرمان شعبنا العزيز من حقه المشروع في السيادة والاستقلال والتنمية والعيش الكريم، وتحارب إرادة اليمنيين مرة أخرى لذات الهدف إعادة اليمن إلى مربع الوصاية والتبعية، وهيهات لها أن يتحقق ذلك. ودعا الرئيس مشاط كل الدول التي تجاوبت مع الكذب والبهتان السعودي الظالم على اليمن بشأن مكة المكرمة إلى التحرك العملي لنصرة المسجد الأقصى الذي تنتهك قدسيته من قبل الصهاينة على مرأى ومسمع من كل العالم. شن طيران العدو السعودي اليوم غارات على جسر الدليل بمديرية المخادر في محافظة إب. استشهد اليوم مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته إثر قصف للعدو الإسرائيلي تعرضت له مدينة غزة قبل أسابيع، فيما واصل العدو قصفه المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة مستهدفا خيام النازحين ومحيطها إلى جانب عدد من المناطق السكنية. استهدف العدو الإسرائيلي مساء أمس بالقصف المدفعي المتقطع أطراف بلدة زوطر الشرقية وميفيدون والنبطية الفوقة، فيما استخدم القذائف الفسفورية المحرمة دوليا في قصفه على أطراف زوطر الشرقية والنبطية الفوقة بجنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن مدفعية العدو استهدفت وادي زبقين، فيما تجدد القصف باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. أعلن جيش الكونغو الديمقراطي سقوط طائرة نقل عسكرية صغيرة كانت في رحلة في مقاطعة كويولو جنوب غرب البلدة، مما أسفر عن مقتل 14 شخص على الأقل. بهذا سامعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام موجز العاشرة.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان للقلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، فوضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايل.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أخي التاجر، التزامك بدفع الرسوم القانونية على السجائر ليس مجرد إجراء، بل هو ركيزة أساسية لدعم المشاريع التنموية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. للإبلاغ عن السجائر المهربة التواصل على الأرقام التالية 800-1313 أو 800-0033. مع تحيات مصلحة الضرائب والجمارك اليمنية.
7: أخي المزارع، لا تضيع ثمرة تعبك ولا تخسر محصولك بسبب التكاسل أو الإهمال، فغربلة البذور خطوة بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا في جودة الزراعة والإنتاج. لا تجعل إهمال خطوة بسيطة يضيع عليك ثمرة موسم كامل. غربل بذورك قبل الزراعة واحصد ثمرة تعبك.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: ثورة 21 من سبتمبر هي إنجاز عظيم وفريد حققه الله على يد هذا الشعب العزيز. لها مميزات عظيمة تميزت بها بكل وضوح وجلاء، ولذلك لا تحتاج إلى دعاية إعلامية مزيفة، ولا تستند إلى تلفيقات، إنما تستند إلى حقائق واضحة كوضوح الشمس.

مستمعينا الأعزاء، ونحن في هذا الوقت من عمر فترتنا المفتوحة سنتابع الشأن اليمني وكذلك الشأن الإقليمي والدولي، وبمشيئة الله سنكون وإياكم في قراءة لما يحدث على أرض الواقع من مستجدات ومن تصعيد، خاصة في بلادنا الحبيبة من قبل الاحتلال السعودي. أحبتنا، نحن اليوم في 26 من سبتمبر، ذكرى الثورة المجيدة، ذكرى 64. علينا أن نتحدث من الذي وقف في وجه هذه الثورة وحال دون تحقيقها لأهدافها المعلنة. علينا أن نعرف وأن نثق وأن نتأكد أن أول من وقف ضد ثورة 26 من سبتمبر كان النظام السعودي الذي قاتلها لثمان سنوات من خلال دعمه للنظام الملكي، ولم يكن موقفه ذلك بسبب حساسيته من أي نظام جمهوري يظهر في شبه الجزيرة العربية فقط، لأنه فيما بعد تعامل ودعم النظام الجمهوري في صنعاء، لكن كان السبب الأول هو خوفه من أن تؤدي هذه الثورة إلى صناعة يمن حر ومستقل يملك السيادة الكاملة، لأن هذا سيؤدي إلى خروج اليمن من العباءة السعودية وتحرره من الهيمنة والوصاية السعودية، وهذا أخطر ما يخشى هذا النظام وأكثر شيء سيقاتل لكي لا يتحقق. ولهذا عندما استطاع احتواء الثورة وشراء مواقف القائمين عليها وضمان ألا تتحقق أهدافها ومبادئها التي أعلنت، وضمن من خلال ذلك بقاء الوصاية السعودية على القرار اليمني الجمهوري وبقاء اليمن تابعا مطيعا للسياسة السعودية، اختفت حساسية آل سعود من النظام الجمهوري، ولم يعد هناك مشكلة في تغيير شكل النظام من ملكي إلى جمهوري. لكن عندما قامت ثورة 21 من سبتمبر، والتي كان من أهم أهدافها رفع الوصاية الأجنبية عن اليمن بكل أشكالها وأن يتحقق لليمن الحرية والسيادة والاستقلال بشكل صحيح وواضح، ورغم أن الثورة لم تسقط الجمهورية وتستبدلها بنظام ملكي أو إمامي أو غيره، إلا أن النظام السعودي لم يرق له ذلك وواجه هذه الثورة بكل ما يملك، ولم يتحمل سوى عدة أشهر حتى شن عليها أكبر الحروب في القرن 21، لأنه أدرك أنه لا يمكنه احتواء هذه الثورة أو تفريغها من محتواها، ولا يمكن شراء قيادتها والسيطرة عليها كما فعل مع سابقتها. وأدرك أيضا أنه إن لم يبادر وبسرعة إلى وأدها والقضاء عليها، فإنها ستشكل أنموذجا جديدا في المنطقة قد يصبح أسوة وقدوة في الحرية والسيادة والاستقلال للكثير من شعوب المنطقة الخاضعة للوصاية والهيمنة السعودية بأشكال متفاوتة.

0: شعبنا العزيز حينما اتجه للدفاع عن نفسه وعرضه وأرضه وشرفه وكرامته وحريته واستقلاله، انطلق من انتمائه الإيماني وبمبادئه الإيمانية وقيمه وأخلاقه. هو يمن الإيمان والحكمة والقيم والشرف والأخلاق ومكارم الأخلاق. ولذلك كان الأداء القتالي في التصدي للعدوان على مدى 12 عاما كان الأداء القتالي مضبوطا دائما ومنضبطا بضوابط الأخلاق والقيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية والأخلاقية وبشكل واضح.
1: لو أن النظام السعودي استطاع ترويض قادة هذه الثورة وقبلوا ببقاء يمن 21 من سبتمبر تحت الوصاية وحديقة خلفية للسعودية، ورضوا بأن يكونوا مجرد أتباع للنظام السعودي وقبلوا بما قبل به من سبقهم، لقام بدعمهم وتمكينهم من السيطرة على اليمن كاملا، ولقام بجمع كل قادة ما يسميهم بالشرعية وتسليمهم مكبلين إلى صنعاء. وعندها حتى لو قرر قادة الثورة أن يحولوا نظام الحكم إلى ملكي أو حتى إمامي فلن يعترض أو يمنع، لأن ما يهمه هو بقاء هيمنته ووصايته وسيطرته على قرار من يحكم وليس من يحكم أو شكل الحكم الموجود. لذلك كله نقول بأن العالم أمام ثورة حقيقية، ليس بالنسبة لليمن فقط، فاليمن قد رفض الوصاية ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، واليمن لا يطلب شيء من العالم من حوله إلا التعامل بندية، أن نكون أندادا لبعضنا، لا أحد يفرض علينا ما الذي يمكن أن نعمله أو أن نقوم به. لذلك الثورة مستمرة حتى تحقيق جميع أهدافها، وكل ما يتم عمله على أرض الواقع ما هو إلا تنفيذ وإقرار بهذه الأهداف والسعي لتحقيقها على أرض الواقع.
0: الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار، نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات.
1: أحبتنا، وزير دفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف المداني أثناء تهنئتهم للشعب وكذلك للقيادة بالأعياد السبتمبرية قال في برقية التهنئة إن تزامن هذا العيد مع احتفالات شعبنا الأبي بالانتصارات الميدانية العظيمة وبثورة 21 من سبتمبر التحرورية يرسخ حقيقة جلية أن دماءكم الزكية وتضحياتكم العظيمة هي الشرايين التي أعادت لثورة 26 من سبتمبر مجدها وقررها المستقل وقطعت أيدي الارتهان والوصاية. جاء ذلك خلال التهنئة للمجاهدين في الجبهات بعيدي 21 من سبتمبر وكذلك 26 من سبتمبر، الثورة التي لن تنتهي إلا بتحقيق أهدافها. و 21 سبتمبر هو المسار التصحيحي ل 26 من سبتمبر الذي لن ينساه أبدا اليمنيون. فالثورة هذه قامت من أجل أن يحصل الشعب على حقه، ومن أجل أن تكون اليمن حرة ومستقلة تتمتع بسيادة كاملة. هذا الحديث لوزير الدفاع وكذلك لرئيس الأركان العامة له مدلولات كبيرة جدا، أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في بلادنا ما قامت وما أنشئت بحسب أهداف الثورة إلا من أجل حماية الوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله، وهذا ما تترجمه القوات المسلحة قولا وفعلا على أرض الواقع، فهي تدافع عن سيادة الوطن وكذلك تقوم بنفس الوقت بتأديب العدو السعودي الذي تجرأ على اليمن وحاول أن يعيده إلى حظيرته وأن يعود حديقة خلفية له كما كان في العهد السابق، ولكن هيهات بوجود رجال أقوياء وأوفياء أن تعود اليمن كما كانت. فاليمن اليوم امتلك قراره السيادي وصار يدافع عن حقوقه ويقوم بانتزاعها من القوات الأجنبية ومن الاحتلال السعودي.

0: كذلك من أبرز ما تحدث عنه وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة أن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في أتم الجاهزية لضرب قواعد ومصالح العدو الاستراتيجية أينما كانت. هذا يأتي في إطار الدفاع عن سيادة اليمن وعن استقلاله، وكذلك في إطار انتزاع الحقوق من خلال معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. كما جاء في بيان التهنئة أن أي رهان على استمرار الحصار أو التصعيد وتجاوز الخطوط الحمراء سيقابله ردع قاسي وغير مسبوق، كما تحدثا في بيانهما عن معادلة ردع قادمة ستضرب مراكز صناعة القرار لدى قوى العدوان، وتحذير للسعودية من أن التحالفات لن تحمي من يتخندق مع الأعداء أو يمنع وصول أسلحتنا الرادعة إلى أهدافها. كذلك تحدثا في البيان عن مزاعم السعودية بشأن استهداف المقدسات بأنها أكاذيب مضللة ومحاولة من النظام السعودي للتأليب ضد اليمن. إذن صواريخ اليمن بالمرصد لأي حماقة جديدة، وأي حماقة ستواجه بضربات تطال العمق السعودي وتستهدف القدرات العسكرية والاقتصادية، وتأكيد أن القوات المسلحة ستلاحق كل غاز ومحتل وستبقى الحارس الأمين لسيادة اليمن.
1: هات والحرب الحقيقية يا صنيات، وسحقي وفني ودقي

0: مستمعينا الأعزاء، ونحن نتابع تطورات الميدان، هذه التطورات المتلاحقة والتي تأتي في شهر الثورة، شهر سبتمبر المجيد، هذا الشهر الذي قامت فيه ثورة وكذلك ثورة تصحيحية لتعيد المسار إلى وجهته الحقيقية وتقوم بإعادة مسار أهداف الثورة إلى طريقها الصحيح. اليمن يؤدب السعودية، من كان يظن أن نصل إلى هذه المرحلة من القوة ومن العزة ومن الشموخ، أن نؤدب جارة السوء التي كانت متحكمة في كل مسارات اليمن ومن خلفها الأمريكي وكذلك الإسرائيلي، كان هناك استلاب للقرار واستلاب للأمن في بلادنا بشكل كبير جدا، ومتابع الأحداث خلال 12 عاما من عمر هذه الثورة الفتية، ثورة 21 من سبتمبر التي جاءت لتصحيح مسار 26 من سبتمبر وتحقيق أهداف الثورة المباركة، سيلحظ الفرق بشكل كبير جدا. لعل الجانب الأمني أو جانب الدفاع يعني من أكثر الجوانب التي أظهرت الحقيقة وأظهرت الاختلاف بشكل كبير جدا، والتي أعادت للثورة اعتبارها وأعادت لأهدافها الأهمية الكبيرة التي جعلت من ثورة 21 من سبتمبر محقق لهذه الأهداف العظيمة وسعيا لجعلها حقيقة على أرض الواقع. للحديث أكثر حول التطورات الراهنة وأهمية الثورة التصحيحية 21 سبتمبر 2014 والتي أعادت رسم ميزان القوى في المنطقة وليس في اليمن فقط، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الخبير العسكري عميد فواز السلمي. مرحبا بك عميد فواز معنا في فترتنا المفتوحة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وكل عام وأنتم بخير.
1: مرحبا بكم وخاصة عاملين في إذاعة صنعاء، وعيد مبارك وكل عام وأنتم وشعبنا اليمني العظيم بألف خير.
0: وأنتم بخير إن شاء الله، ومن خير إلى خير، ومن انتصارات كبيرة وتحقيق الفوز الأعظم والكبير بإخراج كل محتل وغازي من أرض اليمن الحبيب، وأن تكون كل الأرض يمنية وبأيدي اليمنيين الذين سيديرون شؤون بلادهم دون تدخلات خارجية ودون وصاية أجنبية بمشيئة الله. عميد فواز، طبعا الكثير والكثير من الأحداث خلال 12 عاما من عمر الثورة الفتية المباركة في 21 سبتمبر، الكثير من التطورات ومن الأحداث، لعل أبرزها في الجانب الأمني ما تحقق لنا من إنجازات عسكرية وأمنية كبيرة جدا، ليس على مستوى اليمن فقط ولكن على مستوى المنطقة ككل وحتى على مستوى العالم. وهنا يبرز الفرق بين أهداف كانت معلقة فقط وكانت موجودة تم الالتفاف عليها في 26 من سبتمبر 1962، وبين ثورة الحرية والاستقلال في 21 من سبتمبر والتي جاءت لإعادة الاعتبار ورد الثورة لطريقها الصحيح من خلال إلغاء الوصاية والحكم الأجنبي. هذه الثورة التي جاءت بيد أبناء الشعب دون أي تدخل من أي قوى خارجية، عادت لليمن اعتباره ورسمت مسار التعامل مع اليمن الجديد بشكل واضح وجلي، وهذا ما بتنا نلمسه في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة. عميد فواز، الآن اليمن صارت تصنع سلاحها بنفسها، اليوم اليمن صارت تؤدب جارة السوء السعودية على تدخلاتها ومحاولة ضمها لأراضي يمنية، محاولة تجزئتها لليمن، كيف تقرؤون واقع اليمن بعد ثورة 21 سبتمبر والميزان الرادع الجديد الذي باتت اليمن تمتلكه مؤخرا؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أولا نرفع أزكى التبريكات والتهاني للأخ قائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي محمد المشاط، والحكومة اليمنية وشعبنا اليمني العظيم السبتمبري الحر بمناسبة العيد 64 لثورة 26 من سبتمبر في العام 1962 وثورة الشعب اليمني العظيم في 21 من سبتمبر 2014 العيد الثاني عشر. لا شك أولا أن ثورة 26 سبتمبر هي الثورة الأم، ولكن أتت ثورة 21 من سبتمبر وشكلت الرديف المعزز والمنقذ الأهداف ومبادئ قامت عليها ثورة 26 من سبتمبر. وما كانت تنجلي تلك الوصايا والتحرر من الاستبداد والاستعمار والوصايا الخارجية إلا عندما أتت تجلياتها العظيمة في العام 2014، حيث أنهينا وصايا أجنبية دولية ظالمة علينا وعلى الشعب اليمني العظيم. وقد أرست هذه المداميك في يعني اختصار مبارك حرية استقلال. تلك الحرية والاستقلال بقى الشعب اليمني ينشدها طيلة 64 عام من ثورة 26 من سبتمبر. لم تتجلى بوضوح، لم تبرز بوضوح، رغم التضحيات، رغم المسؤولية العظيمة التي كانت على عاتق ثلة من الضباط الأحرار كانوا مسنودين بجموع من الشعب اليمني وأرادوا أن يعني يقوموا بثورة ضد ظلم، ليس ضد إمامة ولا ضد حاكم إمام، وإنما ضد ظلم مورس وضد قهر. ولكن هؤلاء الضباط دفعوا الثمن غاليا عندما يعني وصل إلى الحكم الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي، أراد أن يسطع كشمس للحرية وأراد أن يشكل نموذج للسبتمبرية الحر واليمنية الأصيل، ولكن تم اغتيال هذا الرجل وتم قتل هذا الرجل. فكان اغتياله ومقتله مثل انتكاسه وأشبه بنهاية لهذه الثورة التي هي ثورة 26 سبتمبر، مثل لها انتكاسة ونهاية. وربما يعني بعدها ما تم لم يكن إلا باسم ثورة 26 سبتمبر، ولكن كان يمثل كابوسا على الشعب اليمني. جاءت تجليات 21 سبتمبر عبر قائد يمني سبتمبري أصيل حر فتى حيدري اسمه الأخ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، جدد الثورة اليمنية معنى كلمة ثورة، وجدد لسبتمبر معنى كلمة سبتمبر، وجدد للربيع ما يسمى بالربيع العربي معنى ما هو الربيع المحمدي الأصيل الجهادي الذي قائم على ثقافة شعب وفكرة شعب وإرادة شعب وحرية شعب عظيم. فكانت تجلياته ما يحدث اليوم من عزة وكرامة وانتصارات متوالية وإنجازات في الصناعة العسكرية، إنجازات في التخلي عن سياسات الأمم الظالمة والنظام العالمي المعاصر القطبي يعني الواحد. ولهذا نجدد التبريك فعلا في هذا المقام، يسعني أن أجدد التبريك الأخ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بهذه الثورة العظيمة، ثورة 21 من سبتمبر. ونقول له جئت بثورة منقذة ورديفة ومعززة لكل القيم التي أرادها الأحرار في ثورة 26 من سبتمبر، ولكنها لم تتحقق. أتت عبرك ومن خلالك ومن خلال هذا الشعب اليمني الحر الصابر طيلة 12 عاما من الثورة، 12 عاما من مواجهة العدوان.

بصلابة هذا الشعب وصبره وتصميمه على ألا يعود لما كان عليه سابقا. فنسيم الحرية وعبقها عندما يتنفسه الشعب يمكن أن يعود به إلى سابق عهد الذل والعبودية للقوى الأجنبية، ولا يمكن أن يقبل بعودة الوصاية الأجنبية على البلاد. لذلك نستطيع أن نقول بأن اليمن اليوم غير اليمن الأمس، وأن الوعي لدى الشعب أصبح كبيرا جدا، وصار يعرف بأن العدو السعودي الذي كان نفسه المتآمر على ثورة 26 من سبتمبر في 1962 هو نفس المتآمر على ثورة 21 سبتمبر التصحيحية التي جاءت لتعيد الثورة إلى مسارها الصحيح وتقوم بتحقيق الأهداف المعلنة في 1962، ولكنها لم تتحقق. السعودية وهي تحاول اليوم من خلال ما تسميه بالشرعية، عندما تحاول أن تستخدمها كحيلة أو كوسيلة أو كعذر من أجل بقائها في اليمن وتدخلها فيه والسيطرة على منابع الثروة في المحافظات المحتلة، ومن خلالها تحاول أن تنفذ إلى المحافظات الحرة وأن تحدث شرخ في الجبهة الداخلية، لكنها حتى الآن لم تستطع ذلك. السعودية هي مجرد كيان متآمر على اليمن، وزاد هذا التآمر حدة بعد اشتراك اليمن في طوفان الأقصى ومساندته للمقاومة الفلسطينية في غزة في 7 من أكتوبر.

من قبل السعودية، يعني السعودية تقوم بقصف مدن يمنية. صنعاء ترد بضرب للمصالح التي تعتمد عليها السعودية في أمنها واقتصادها وطاقة تصديرها. يعني بنك الأهداف بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية، طريقة التنفيذ، الحجم أو الكم، نوعية السلاح المستخدم هنا. عميد فواز، هذه كلها هذه التطورات يعني، ومن يتابعها يلاحظ بأننا في إطار يعني المعركة أو في إطار المعادلة التي جاءت بها القوات المسلحة من أجل انتزاع الحقوق، الحصار بالحصار وكذلك التصعيد بالتصعيد. عميد فواز، اختيار الأهداف بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية عندما تضرب الأهداف، سواء كانت هذه الأهداف خطوط نقل أو محطات ضخ أو معسكرات أو يعني الأماكن، كل ذلك

0: الأسلحة أو الجديد في هذه الأسلحة. اليمن أصبحت الآن تصنع الأسلحة، وفي نفس الوقت نحن نغنم السلاح. ما حدث في الساحل، أتينا بأسلحة أيضا نوعية غنائم لم يتم الإعلان عنها، وهي أسلحة معروفة بأنها تتبع القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الإماراتية، والتي يمثل سلاحها من أفضل الأسلحة فيما يخص استيرادها من الغرب أو استلامها من الغرب. وقد أتينا بهذه الأسلحة وتم عرض الإعلام الحربي عرض لبعضها، سواء كانت الوسائل ما يسمى بالوسائل القتالية الخفيفة والمتوسطة، وهناك معدات ثقيلة، وهناك أسلحة نوعية لم يتم الإعلان عنها، سواء كان تم عرضها من رادارات، من أجهزة تشويش، من أسلحة يعني متطورة. على العموم هناك أسلحة بإذن الله سيتم اقتنامها قريبا من العدو السعودي الذي لا زال يراهن على تحالفه التركي الباكستاني، والأمور تتجه للتصعيد. ونعتقد بأن الثلاثة الأشهر المتبقية من هذا العام الميلادي ستكون كفيلة بتحقيق انتصارات متوالية. نحن لا نقول نسعى للنصر لأن النصر بيتحقق يوميا، وإنما والفتح القريب قد أتى في المخا، نسميه فتح قريب ولا يسمى نصر عسكري أو استثنائي فحسب. ما حدث في الساحل الغربي والمخا وباب المندب هو فتح قريب، ولكن سيأتي الفتح المبين، وبإذن الله رب العالمين سيكون من نتائج ومن إيجابيات ومن عطاءات هذا الفتح المبين يعني كشف الغمة وكشف الضر الذي قد مس شعبنا اليمني نتيجة الحصار على مدى 12 عاما.
1: هذا صحيح، ونقول دائما بأن القوات المسلحة اليمنية هي الذرع الحصين لليمن، وهي الحارس الأمين لسيادته وحريته واستقلاله، وستدافع عن الثورة وعن أهدافها، وستقوم بتحقيقها، وستلقن العدو درسا قاسيا في مجرد تفكيره أن يعادي اليمن أو أن يحاول أن يكون مسيطرا على ثرواتها، أن يعيده إلى حظيرته وعباءة حكمه من جديد. اليمن لفظ الوصاية وخرج من تحت العباءة ليس السعودية فقط ولكن الأجنبية بشكل عام، صار يمتلك حريته واستقلاله وقرره السياسي بيده وبيد أبنائه الأحرار والشرفاء. والقوات المسلحة هي الحامي والحارس لهذه الثورة ولأهدافها. لن تحقق السعودية شيء لا من تحالفاتها ولا من كل من يقف خلفها، فاليمن ستؤدبها، وعملية التأديب هي جارية، وكما قلتم ثلاثة أشهر من هذا العام ستشهد في ختامها الكثير من الأحداث، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى ستتحرر اليمن بكاملها، وكل شبر من أرض اليمن سيتنفس بعبق الحرية. هذه هي الثورة وهذه هي الأهداف الحقيقية لها يمن حر ومستقل. في ختام هذا اللقاء أشكركم كثيرا العميد فواز السلمي الخبير العسكري مشاركتنا في هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
0: شكرا لكم وتحية الجمهورية اليمنية.
1: تحية الجمهورية اليمنية.
2: تغشى الوغى تغشى وغشى وغشى لا عاش من وقف يوم لا عاش أمه على الناموس.

سلام الله عليكم وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. الرئيس مهدي المشاط يجدد التأكيد على ثبات الموقف الوطني في مواجهة العدوان السعودي والتحديات الإقليمية التي تستهدف بلادنا والمنطقة. طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي في تعز وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. شهيد فلسطيني وقصف وإطلاق نار للعدو الصهيوني يستهدفان مناطق النازحين في قطاع غزة. وزراء الخارجية العماني والإيراني يبحثان الجهود المبذولة لرأب الصدع في عدد من العلاقات الإقليمية. وفي التفاصيل، أكد الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر تحل علينا، والشعب اليمني يواجه اليوم العدوان والحصار السعودي بدعم وإشراف أمريكي مستمرين منذ 12 عاما. وقال في خطابه مساء أمس: بالمناسبة ما أشبه الليلة بالبارحة، فها هي القوى ذاتها وفي مقدمتها النظام السعودي. هذه القوى التي وقفت بالأمس في وجه إرادة اليمنيين وسعت لإجهاض مشروعهم التحرري، تحاول اليوم من جديد حرمان شعبنا العزيز من حقه المشروع في السيادة والاستقلال والتنمية والعيش الكريم، وتحارب إرادة اليمنيين مرة أخرى للهدف ذاته. وهو إعادة اليمن إلى مربع الوصاية والتبعية، وهيهات لهم أن يحققوا ذلك. وجدد الإدانة والاستنكار الشديدين لكذبة العصر والبهتان العظيم الذي افتراه النظام السعودي بحق الشعب اليمني بادعاءاته الباطلة أن يمن الحكمة والإيمان حاول استهداف مكة المكرمة، مؤكدا أن هذه الحيلة اليائسة لم تكن إلا صرخات غريق يحاول أن يستنفر ويحشد العالم معه ليستمر في عدوانه وحصاره الظالم على اليمن. وأضاف: نؤكد أن أبناء شعبنا اليمني العزيز هم من أعظم الشعوب الإسلامية إيمانا وتقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوقيرا لمعالم الإسلام، وعلى استعداد للتضحية فداء لبيت الله الحرام كما خاضوا غمرات الحرب نصرة للمسجد الأقصى ثالث الحرمين. وتابع الرئيس المشاط: إننا في الجمهورية اليمنية نحتفظ بحقنا الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه الإساءة والظلم الذي تعرضنا له من بهتان وافتراء من قبل النظام السعودي المعتدي ومن كل الذين تبنوا هذا البهتان. كما جدد التأكيد على ثبات الموقف اليمني المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، منددا بما أقدم عليه المجرم مجرم الحرب نتنياهو والصهاينة من اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه والتهديد بتدميره من الأنفاق التي قاموا بحفرها تحت المسجد الأقصى. ودعا كل الدول التي تجاوبت مع الكذب والبهتان السعودي الظالم على اليمن بشأن مكة المكرمة إلى التحرك العملي لنصرة المسجد الأقصى الذي تنتهك قدسيته من قبل الصهاينة على مرأى ومسمع من كل العالم. ومضى يقول: إننا إذ نستحضر في هذه الذكرى تضحيات الشهداء الأبرار وجراح الجرح الأبطال وقيد الأسر الأحرار، لنعاهدهم جميعا أن تبقى دماؤهم وجراحهم وقضيتهم أمانة في أعناقنا، وأن نرعاهم ونرعى أسرهم، وأن نواصل الطريق حتى تحقيق النصر والعزة والسيادة والاستقلال لليمن وهذا الشعب العظيم. ك كما دعا الرئيس المشاط كل المخدوعين والمنخرطين مع العدو السعودي ضد شعبهم ووطنهم إلى مراجعة حساباتهم والانضمام لمن سبقوهم بالعودة إلى وطنهم وشعبهم، فاليمن يتسع لجميع أبنائه والباب مفتوح لكل من اختار أن يجعل مصلحة اليمن فوق كل اعتبار. وقال: صدورنا مفتوحة وواسعة بسعة هذا الوطن، وليس لنا من شروط سوى الإيمان بحرية واستقلال هذا البلد والعمل على بنائه والنهوض به وعزة ورفعة شعبنا اليمني العزيز. وأضاف: نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا، فهي آمنة ولا قلق عليها. وتابع: نجدد لأهلنا في المناطق المحتلة في المنطقتين الجنوبية والشرقية الموقف الذي أعلنه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في خطابه قبل الأخير، فلا نحمل لكم إلا كل المحبة، ومعاناتكم هي معاناتنا، وسترفع هذه المعاناة علينا جميعا بإذن الله عند طرد المحتل السعودي الجاثم على بلدنا، ونراه قريبا بإذن الله. هذه الأنباء تتوالى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شن طيران العدو السعودي اليوم غارات على جسر الدليل بمديرية المخادر في محافظة إب. وفي الشأن الفلسطيني، أفادت المصادر باستشهاد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته إثر قصف للعدو الصهيوني تعرضت له مدينة غزة قبل أسابيع، فيما واصل العدو قصفه المدفعية وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفا خيام النازحين ومحيطها إلى جانب عدد من المناطق السكنية. توغلت قوات العدو الصهيوني اليوم داخل قرية جابتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي وسط تحركات عسكرية في المنطقة. وفي ريف درع الغربي شهد حوض اليرموك اليوم توغل قوة عسكرية تابعة للعدو الصهيوني مؤلفة من 3 آليات دخلت المنطقة عبر بوابة أبو الغيثار قبل أن تتجه عبر طريق سيل أبو عمر نحو وادي الرقاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني. ناقش وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي الجهود المبذولة لرأب الصد في عدد من العلاقات الإقليمية والتطورات الراهنة على الصعيد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط والخليج، إضافة إلى الجهود المتصلة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور فيه. وقالت وزارة الخارجية العمانية اليوم في تدوينة على منصة إكس إن الوزير البوسعيدي التقى نظيره الإيراني على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد على أهمية استمرار التحركات والاتصالات الدبلوماسية للتوصل إلى مقاربات تساعد على بناء الثقة وبلوغ حلول توافقية ومعالجات عملية للقضايا العالقة بما يراعي مصالح جميع الأطراف ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من عودة خطر الكارثة النووية، داعيا إلى تعزيز الحوار والدبلوماسية ونزع السلاح بدلا من الانقسام والمواجهة. وقال غوتيريش في تدوينة على منصة إكس إن خطر الكارثة النووية قد عاد، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة عدم السماح للنكسات بإضعاف العزيمة في مواجهة هذه المخاطر حسب قوله. وأضاف أن الوقت حان لاختيار الحوار بدلا من الانقسام والدبلوماسية بدلا من المواجهة ونزع السلاح بدلا من التدمير. أعلن جيش الكونغو الديمقراطية سقوط طائرة نقل عسكرية صغيرة كانت في رحلة بين مقاطعة كويلو جنوب غرب البلاد والعاصمة كينشاسا، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل. وقال المتحدث العسكري إيفومي إيكينغي في بيان إن ضابطين قد صرع أيضا في التحطم، وأضاف إلى جانب الجنرالين لقي 12 فردا آخر من الوفد وطاقم الطائرة حتوفهم في الحادث. من جانبه أوضح ريمي ساكي نائب حاكم مقاطعة كويلو أن الطائرة تعرضت لعطل فني أثناء الرحلة، فحاول الطيار الهبوط في كينغي، غير أن المدينة تفتقر إلى مدرج هبوط قياسي ما أدى في النهاية إلى تحطم الطائرة في منطقة سكنية. هذا كان النبأ الأخير، وأختم النشرة بالتذكير بأبرز عناوينها. الرئيس مهدي المشاط يجدد التأكيد على ثبات الموقف الوطني في مواجهة العدوان السعودي والتحديات الإقليمية التي تستهدف بلادنا والمنطقة. طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي في تعز وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. شهيد فلسطيني وقصف وإطلاق نار للعدو الصهيوني يستهدفان مناطق النازحين في قطاع غزة. ووزيرا الخارجية الإيراني والعماني يبحثان الجهود المبذولة لرأب الصدع في عدد من العلاقات الإقليمية. بذا تنتهي نشرتنا الإخبارية الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء، وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: اسمي أحمد والغالب البشلي، أنا أشتغل في شركة خاصة قاعدت فيها حوالي أكثر من سبع سنين، يؤمنوا ويجوا المؤسسة يستلموا معاشاتهم. أستلم معاشاتي باستمرار ولا في وقت محدد، يعني في خلال أسبوع من الشهر أستلم. والآن أنصح أخواني الذين هم يشتغلوا بشراية القطاع الخاص، أنصحهم أنهم يأمنوا على أنفسهم ويستعملوا التأمين هذا، لأنه يعيد الإنسان الحياة بالنسبة للناس وأسرهم، ويستفيدوا استفادة زي ما استفدنا احنا.

أخي المزارع، كلما كانت البذور أنقى وأجود كان الإنبات أفضل والنمو أكثر انتظاما والكثافة النباتية أعلى، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحصول. فإذا أردت إنتاجا أوفر وجودة أفضل ابدأ بغربلة بذورك.

0: ساهم الآن في حملة سند للتوحد، وكن جزءا من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 580040 جيب 580040 أو تواصل معنا على 776626620.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: نحن ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي والفشل الإسرائيلي والفشل البريطاني في المواجهة المباشرة، مدفوع لتوريطه من جديد في إصراره على التشديد للحصار على شعبنا وحرمانه من هذه الحقوق، وإصراره على إغلاق الموانئ والمطارات ووضع القيود على البضائع التي تدخل على البلد إلى البلد. أشد القيود، بضائع تأتي من دول الخليج، من الصين، من دول بعضها غربية بعضها بلدان آسيوية، يضعون عليها أشد القيود ويصنفون الكثير من البضائع بأنها محظورة على شعبنا مما هي الاستهلاك المدني، ويعذبون هذا الشعب على مستوى الثروة النفطية. 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداته المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب، فيعذب ويتضور جوعا، وتزدحم المدن بالمتسولين من شدة الجوع، وينتشر البؤس إلى درجة أكل الشجر في بعض الأسر، وعدم التمكن من توفر 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، بعض الأسر وجبة واحدة في غضون 24 ساعة، مع ذلك تزداد المعاناة. والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب.

0: سامعين الكرام العديد من الاحتفاليات والأنشطة التي تقام في عموم المحافظات الحرة، مراسلو الإذاعة يوافون بهذه الرسائل الصوتية، منهم الزميل إبراهيم القرضي من محافظة صنعاء.
1: تحية لكم السامعين الأعزاء، أجمل التحية في مساء لقانا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. تحت شعار ثورة 21 سبتمبر، حرية واستقلال، وبمناسبة العيد 12 لثورة 21 سبتمبر، نظمت السلطة المحلية وكذلك التعبئة العامة بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء وبالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالمديرية، وذلك فعالية خطابية بمناسبة ذكرى 12 لثورة 21 سبتمبر، وبحضور عدد من المواطنين والمشايخ وكذلك الأعيان والشخصيات الاجتماعية والأخوة مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية وكذلك التعبئة العامة، وأيضا حضور الأخ مدير عام مديرة أرحب الأستاذ خالد العقيدة. وفي الاحتفال ألقيت العديد من الكلمات المعبرة والهادفة عن عظمة هذه المناسبة.
2: استقلال الشعار وأن الكرامة ليست منة من أحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين. أما بعد، جدد ترحيبنا بالأخوة الضيوف جميعا، فأهلا وسهلا بكم الجميع. الأخوة الأعزاء، أيها الحاضرون الكرام، نلتقي اليوم في الذكرى 12 لثورة 21 سبتمبر، ذكرى يوم عظيم في تاريخ اليمن، وذكرى يوم انطلقت فيه مشاعر الثورة، الحرية والاستقلال والسيادة، وأسقطت قوى الظلم والظلام والفساد والتبعية. وها نحن نحتفي بذكرى ثورة 21 سبتمبر، وأبطال اليمن الأحرار يخوضون معركة مفتوحة وشاملة مع العدو السعودي الصهيوني الأمريكي ومرتزقته الأوباش في كل جبهات العزة والكرامة، ويحققون الانتصارات الساحقة والضربات الشديدة والمذهلة التي أذهلت كل العالم، والتي حطمت غرور العدو وأذلته وجعلته محاصرا ينزف ويتخبط مذعورا مستعينا مستغيثا دليلا. انتصارات جاءت لتؤكد أن أبناء اليمن بقيادة قائد

سمعين الكرام، الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وهذا هو دأب كل العظماء ودأب كل القادة ودأب أئمة أهل البيت عليهم السلام، الذين علمونا بأن في الشهادة عزة وكرامة، وأن العيش مع اللئام فيه يعني إهانة وظلم، وأن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. كل هذه المفاهيم التي تربينا عليها على يد أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا الإرث الحضاري والتاريخي والديني الذي صدره أئمة أهل البيت عليهم السلام في مواجهة الطغاة والمتغطرسين. العالم لا يخلو من محبي أهل البيت عليهم السلام ومتبعي أهل البيت عليهم السلام والمقتدين بأهل البيت عليهم السلام، ومن ضمن هؤلاء السيد حسن نصر الله.

تحرك الوعي والنهوض بالمسؤولية بالاعتماد على الله له أفق، له نتيجة. هذه النتيجة وعد الله بها، وهو الذي لا يخلف وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمها. وعد بها عباده المؤمنين، ومن قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تأكيد عظيم للوعد الإلهي. ومن قال في الصراع مع العدو الإسرائيلي والوعيد بزواله وإن عدتم عدنا. شعبنا اليمني يمن الإيمان والحكمة، مستمر ومواصل في إطار جهاده ونهضته الإيمانية القرآنية المباركة، وتحركه في كل الأنشطة ومختلف المجالات بفاعلية عالية تجسد هويته الإيمانية.

0: أحبتنا الكرام، ونحن نتحدث عن سيد الشهداء وسيد المقاومة السيد حسن نصر الله، ونحن في إطار الذكرى الثانية لرحيله. ترك لنا إرثا عظيما من الجهاد ومن المقاومة، فقد كان له صولات النجولات مع العدو الإسرائيلي الغاصب، وقد لقنهم دروسا شديدة وقاسية في معنى حب الوطن وفي معنى الإنسانية وكذلك الأخلاق. كانت هناك معارك كبيرة بين الجنوب اللبناني دفاعا عن سيادة لبنان واستقلاله مع العدو الصهيوني الغاصب، وقد تعاقب في تلك المعارك أكثر من رئيس وزراء صهيوني، وكلهم كانوا يخفقون في المعارك التي يخوضونها مع لبنان في الجنوب، بالذات مع حزب الله المقاوم وحلفائه في لبنان، والذين كانت دائما تنتهي المعارك بينهم وبين العدو الإسرائيلي بالانتصارات الكبيرة لحزب الله، هذا الحزب الذي حمل على عاتقه أمن لبنان وحماية سيادتها، وكذلك كان مشاركا في المعارك مع المقاومة الفلسطينية، حيث كان دائما يقف جنبا إلى جنب مع المقاومة الفلسطينية، ولبنان تعتبر هي الأقرب بالنسبة لفلسطين، وقد ظهر ذلك بشكل واضح وجلي في طوفان الأقصى، حيث شارك حزب الله مع فلسطين في اليوم التالي لطوفان الأقصى. كانت هناك معارك كبيرة خاضها حزب الله مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وقد حاول تشتيت العدو الصهيوني والجيش الصهيوني بفتح أكثر من جبهة. السيد حسن نصر الله كان على علم ودراية بالمخططات التي تحيكها أمريكا وإسرائيل للبلدان والشعوب العربية، ليس فقط يعني للدول المجاورة لفلسطين والتي تحاول أن تستبيحها وأن تتمدد من خلالها لإقامة إسرائيل الكبرى، ولكن كان يعرف بأن هناك مؤامرات ومخططات كبيرة تحكها أمريكا وتشارك في حياكتها وفي تطبيقها على أرض الواقع إسرائيل والشعوب العربية. لا يوجد شعب عربي واحد سينجو من تلك المخططات، فهم يريدون كما يتحدثون شرق أوسط جديد، وهذا يعني أن يكون هناك إلغاء للوطن العربي بأكمله، حيث تحل تسميات جديدة محل الوطن العربي. وللأسف طبعا هناك الكثير من البلدان العربية ممن يطبعون وممن يقيمون العلاقات مع إسرائيل، وكذلك ممن يخافون من غضب الرب الأمريكي بالنسبة لهم. سنتابع وإياكم كيف فضح السيد حسن نصر الله هذه المخططات عندما تحدث عنها، وكيف أن أمريكا وإسرائيل تمتد مخططاتهم لكل البلدان والشعوب العربية.
1: اسمحوا لي هلأ اللي عم يسمعني نفتح قلبنا شوي، نفتح عقلنا شوي، لأنه نحن جميعا لبنان والمنطقة في مرحلة خطأ وجودي. هون ما عم نحكي بالامتيازات وبالكمالات وبالأحسن وبالأفضل وبالأوفى، عم نحكي بالوجود، بالوجود عم نحكي. طيب، في الآن مساوي جديد، هلأ برجع للعنصرين اللي فيه، مساوي جديد أصعب وأخطر من المساوي السابق، لأنه ليس مسار إسقاط أنظمة وإقامة سلطات بديلة. بهذا المسار لما تقول بسقط نظام وبجيب سلطة بديلة، يعني البلد بقي ككيان، الدولة بقيت، الحدود بقيت، النسيج الاجتماعي بقي أو تأزى، الجيش بقي أو تأزى، لكن أنت شو عم تشيل سلطة، عم تجيب سلطة بديلة. المسار الجديد ليس مسار إسقاط أنظمة وإقامة وإيجاد أو الاتيام بسلطات بديلة، وإنما هو مسار اللي حكينا عنه أكثر من مناسبة، هو مسار تدمير، تحطيم دول، جيوش، شعوب وكيانات. والدليل عم بيصير، مش محتاج هلا منجي بعدين. مسار تدمير وتفتيت وتهشيم وتحطيم كل شيء، هذا المسار اللي هلأ ماشيين فيه الأمريكان ومن مع الأمريكان بالمنطقة ومعهم إسرائيل أيضا.
2: طبعا الحقيقة ما قد استوعبناش يعني أن نقول الشهيد السيد نصر الله، ما زلنا لم نستوعب رحيل هذا الرمز وهذا القائد، واليوم ونحن نسمع كلامه السابق كأنه بيعيش هذه اللحظة، كأن السيد نصر الله كان يقرأ من سفر الغيب ويحذر ويوعي الشعوب العربية عما يحيكه أعدائها من مخططات جهنمية لا تفرق بين شعب عربي وآخر ولا بين مسلم وآخر بموجب المذهب أو الطائفة. اليوم وبعد رحيلك يا أبا هادي، تهيأت الظروف لليهود ووجد الأمريكان الساحة بدونك كما لو أنها فارغة، فبدأوا حرفيا وفعليا وميدانيا الشروع في تنفيذ ما تحدثت به من مخططات كانت مرسومة وجاهزة، ولكنك كنت سدا منيعا أمامهم وجبلا شامخا يحبطهم ويعيقهم.
1: يراد بناء خريطة جديدة للمنطقة، لكن على شو؟ بعد الحرب العالمية الأولى، بعد الحرب العالمية الثانية، طيب هلأ على شو بده ينبنى خريطة جديدة؟ على أشلاء ممزقة، ليس أشلاء أفراد فقط، أشلاء دول، أشلاء شعوب، أشلاء مجتمعات، على ركام، مش أنه بده يبقى في عواميد وحيطان نرجع نرممها نعمل لها سقف أو مشاكل، على عقول تائهة نتيجة الأحداث اللي عم بتصير أو مخطط أنها تصير بعد بالمنطقة، حتى العقول تحتار وين ما نروح، شو الخيارات اللي عندنا، شو بدنا نساوي، وعلى قلوب مرتعبة. فيكن تشوفوا في منظر مؤثر جدا لما كانت مروحية بمنطقة سنجار، هلأ عراقية أمريكية أنا نسيان، عم بظن عراقية لأنه وقعت المروحية كمان، لما كانت عم بتطلع نساء وأطفال من الأرض، انظروا إلى وجوههم إلى عيونهم وتذكروا نساءكم وأطفالكم، لتعرفوا عشو بده ينبنى الخريطة الجديدة. إذن على أشلاء ممزقة، على ركام وحطام، على عقول تائهة، على قلوب مرتعبة، يراد أن نصل جميعا كلنا بالمنطقة إلى كارثة، ومن أجل التخلص من هذه الكارثة نقبل بأي شيء بأي إملاءات، بس خلصونا من هاي الكارثة، طلعونا من هاي المصيبة، شو بدكم؟ على عيننا نحن حاضرون. كارثة اجتماعية وأمنية وسياسية واقتصادية وفكرية وعقلية وقلبية وعاطفية، بل الأسوأ من ذلك يتحول عندها العدو الأساسي إلى
2: يتحول العدو الأساسي إلى صديق ومنقذ. إذن انتبهوا، ركزوا، ما سمعناه من السيد نصر الله رضوان الله عليه هو ما يشرع الأمريكي والإسرائيلي في تنفيذه حرفيا هذه الأيام. طبعا هذا المخطط كان قد حاولوا تنفيذ نسختها الأولى عام 2014 حتى العام 2017 و18، وقتها لما تم إطلاق ما يسمى دولة العراق والشام الإسلامية يعني داعش. الكل لا يزال يتذكر ما ارتكبه الدواعش وكذلك جبهة النصرة التي زعيمها الجولاني سابقا وأحمد الشرع حاليا، ارتكبوا آفات وآثام وجرائم وإبادات في العراق وفي سوريا ليس لها مثيل في الفظاعة والوحشية والإجرام باسم الإسلام وباسم الخلافة الإسلامية الراشدة.

0: سمعينا الكرام، يظل السيد حسن نصر الله بكل ما قدمه من المواقف المقاومة التي تحفظ للأمة الإسلامية والعربية، تلك المواقف التي تشرف وترفع رأس كل عربي ومسلم. تاريخ حافل وسيرة عطرة، كلها في مقاومة ومقارعة الكيان الصهيوني. السيد حسن نصر الله الذي كان يرعب بخطاباته الكيان الصهيوني، السيد حسن نصر الله الذي كانت درجة المصداقية لدى الكيان الصهيوني لخطابات السيد حسن نصر الله تصل إلى 99%. يعرفون من هو السيد حسن نصر الله عندما يحذر وعندما ينذر. نعم. وعندما يتوعد.
1: نعم، السيد حسن نصر الله كانت له نظرة ثاقبة في الأشخاص، ونتذكر عندما تحدث عن الاعتداء السعودي على اليمن وكيف أنه يتمنى لو كان جنديا مقاتلا في جيش أبي جبريل، وتحدث عن الشعب اليمني وكيف أثر فيها عندما قالها الشعب، يعني وقالها السيد القائد سنقتسم كسرة الخبز مع إخوتنا في فلسطين، كيف بكى وهو يتحدث. فرؤيته ثاقبة في الأشخاص، ومثل ما كانت له رؤية في من يحبهم أيضا، كانت هناك له رؤية في الأشخاص المنافقين من الحكام العرب وخاصة في السعودية، هذه المملكة التي سعت بكل جهدها، أو لنقل بشكل أصح الذي سعى حكامها بشكل كبير جدا أن يتخلصوا من كل رموز المقاومة خدمة للأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، وذلك لأنه يصب في مصلحة بقائهم على رأس النظام في السعودية، وكذلك يظلون المسيطرين على المنطقة، وهم بذلك يحاولون استغلال ما يمتلكونه من ثروات بدلا من أن يعود خيرها على المواطن السعودي وعلى الخدمات المقدمة له، لكنها تعود بشكل مغاير ومختلف تماما باستثمارات في الغرب وفي أمريكا، تصب لمصلحة الأعداء ضد المسلمين، وكذلك تمويلهم للجماعات الإرهابية، وهذا الشيء معروف بشكل كبير جدا. ماذا قال السيد حسن نصر الله عن محمد بن سلمان، وكيف استطاع أن يشخص علاقة العدوان على اليمن، يتحدثون عن العدوان السعودي على اليمن بعلاقته بفلسطين؟
2: لو قدر هون، يعني لو هزم اليمنيون مثل ب 2006 لما جينا قلنا لو هزم حزب الله، شو كان صار بلبنان، فلسطين، بسوريا، بالمنطقة، بالقضية الفلسطينية، شو كان صار حتى بالعراق، يعني في أثناء وجود القوات الأمريكية، شو كان صار لو انتصرت إسرائيل في حرب تموز 2006؟ اليوم نفس السؤال، شو كان صار لو استطاع محمد بن سلمان والعدوان السعودي الأمريكي أن ينتصر في اليمن خلال أسابيع أو أشهر؟ هذا السؤال. أولا لنعرف يعني ما هو والضد يظهر وحسنه الضد، فنشوف. أول شيء، أول من كان سيدفع ثمن انتصار محمد بن سلمان في اليمن هو فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات والقضية الفلسطينية، لأن هذا رجل ولأن هذا النظام السعودي هو غارق حتى الأخير إلى الأخير مع الإدارة الأمريكية في موضوع تصفية القضية الفلسطينية وتسوية القضية الفلسطينية لمصلحة إسرائيل. لو انتصروا في اليمن، طبعا هم محتاجين، كنا دائما نقول هم يحتاجون إلى غطاء عربي، إلى داعم عربي، إلى ضلع عربي. سيقدم كان محمد بن سلمان والنظام السعودي القائد التاريخي العظيم الفاتح الجديد، القيادة الملهمة والمسدد. هو فشل بالحرب، وفي علماء بالسعودية بيقولوا هو ملهم ومسدد ومؤيد من الله سبحانه وتعالى، هو فاشل وخسران، طيب كيف قدر يبيح؟ طيب كان سيقدم هذا النصر بشكل طبعا مضلل وبشكل مضخم جدا وسيقدم هذا وجه القائد للأمة العربية والإسلامية، وتقدم السعودية كقائد للعالمين العربي والإسلامي، ومن هذا الموقع ومعه ختم خادم الحرمين الشريفين. تفضلوا يا فلسطينيين، بدكن توقعوا، ما في حل. هذا هو الوحدة. حتى ما طول كتير، الفكرة واضحة. هزيمة النظام السعودي ومحمد بن سلمان على أيدي الجيش واللجان الشعبية في اليمن، على أيدي رجال ونساء وأطفال اليمن المظلومين المعذبين الغرباء المحاصرين، هو اليوم يحمي القدس ويحمي فلسطين ويحمي القضية الفلسطينية ويحمي كل أرض عربية ما زالت تحت الاحتلال، ويهبها ترامب للإسرائيليين وللصهاينة. هذا واحد. اثنين، هو ما عنده فتح تاريخي ولا نصر تاريخي ولا قيادة تاريخية، ونحن كلنا نعرف ما تعانيه حكومات دول الخليج وشعوب دول الخليج. هلا أني حيطلع حدا بكرة ويقول لا مش هيك، أنتم ما بتسترجوا تحكوا، خلنا نحن نحكي عنكم شوي. من استعلاء واستكبار وتسلط الشقيقة الكبرى المسمات المملكة العربية السعودية، وهذا لا قائد تاريخي ولا الفاتح المجدد الملهم المؤيد المسدد من الله. كيف لو انتصر محمد بن سلمان باليمن؟ شو بده يصير بدول الخليج، بحكومات دول الخليج، بشعوب دول الخليج أمام هذه القيادة المستكبرة المستعلية المتسلطة؟

0: طبعا سمعنا الكرام، القضية الفلسطينية سكنت وعاشت وترعرعت في قلب السيد حسن نصر الله الذي أعطاها الكثير والذي أخلص من أجل القضية الفلسطينية. في المقابل أيضا أبناء فلسطين أحب السيد حسن نصر الله لمصداقية هذا الرجل ووقوفه مع هذه القضية.
1: لكن استشهاد السيد حسن نصر الله تحديدا ربما يكون كان التضحية الأقصى والأصعب والأغلى وأقصى وأصعب الامتحانات التي ربما مررنا بها وربما لن نمر بمثلها. لا يمكن في الحقيقة أن نجد ما يمكن أن يقال بحق السيد لإفاءه بعضا قليلا من حقه على فلسطين وعلى الأمة وعلى الإنسانية. لكن يحضر في ذهني ما جاء في التقليد الصوفي الإسلامي عن فئة قليلة ومختارة من الناس ومن البشر تسمى الأوتاد، وهؤلاء يقال أن الله يحفز بهم العالم ويوصفون بأنهم أضنان الله، والأضنان تأتي من الضن أي البخل الشديد، وضنائن الله هم الذين يضن الله بهم عن الفساد، وكما جاء عن الرسول الكريم هم الخصائص من أهل الله تعالى قلة قليلة الذين يضن بهم لنفاستهم عنده. ويقول الرسول الكريم إن لله عنهم، عن أمثال السيد حسن، أن لله ضنائن من خلقه ألبسهم النور الساطع يحييهم في عافية ويميتهم في عافية. ويقول ابن عربي في الفتوحات المكية عن هذه الفئة أن الله يقيم بهم الأرض، أو لأن الله يقيم بهم الأرض هو ما يعطيهم اسم الأوتاد، والأوتاد مأخوذة من الفلك القرآني الذي يعتبرهم كالجبال، الجبال كأوتاد، يعتبر الجبال كأوتاد الأرض تمنع ميلانها وتثبتها في مستقرها، واستعيرت هنا للأبدال وللأوتاد لأن وجود هذه الفئة الصغيرة والقليلة على الأرض يمنع أهلها من الفساد ويبقيهم على حال الإصلاح والاستقامة فلا تنخسف بهم. لهذا هؤلاء الأوتاد هم قوة الخير المضادة في هذا العالم لقوة الشر والخراب والفساد والخيانة التي تملأ الكون في الحقيقة، وهم قوة الإنسانية وروحها التي تعطي للحياة معنى وتوازن وفي مقابل الخراب. لذلك هؤلاء الأوتاد هم فعلا كالجبال التي تحمي الأرض من الميدان ميلان وتحمي الإنسانية. هكذا كان سيد شهداء الأمة السيد حسن من ضنائن الله ومن أوتاد هذه الأرض، مثله مثل كل الأنبياء والأئمة من آل محمد. أفنى عمره ثائرا يقاوم وأفناه يقوم زيغ المتنفذين الغارقين في الفساد والخيانة.

إذن سمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية الذي نتمنى أن نكون وفقنا في طرح مواضيعها، ولكم أجمل التحايا من مشرف هذه الفترة طاهر الحرازي، ومن الإعداد والتقديم شراق المقري وذكرى جحاف، الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم، نظم ومعلومات هشام العيزري، وصيانة هندسية صالح الشيعاني، هندسة صوتية يحيى مهدي، ومن الإخراج أسمهان يحيى. إلى اللقاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم مجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر تحل علينا، والشعب اليمني يواجه اليوم العدوان والحصار السعودي بدعم وإشراف أمريكي مستمر منذ 12 عاما. وقال في خطابه مساء أمس بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر: ما أشبه الليلة بالبارحة، فهي ذات القوى وفي مقدمتها النظام السعودي التي وقفت بالأمس في وجه إرادة اليمنيين وسعت لإجهاض مشروعهم التحرري، تحاول اليوم من جديد حرمان شعبنا العزيز من حقه المشروع في السيادة والاستقلال والتنمية والعيش الكريم، وتحارب إرادة اليمنيين مرة أخرى لذات الهدف إعادة اليمن إلى مربع الوصاية والتبعية، وهيهات لها أن تحقق ذلك. ودعا الرئيس المشاط كل الدول التي تجاوبت مع الكذب والبهتان السعودي الظالم على اليمن بشأن مكة المكرمة إلى التحرك العملي لنصرة المسجد الأقصى الذي تنتهك قدسيته من قبل الصهاينة على مرأى ومسمع من كل العالم. شن طيران العدو السعودي اليوم غارة على جسر الدليل بمديرية المخادر بمحافظة إب. استشهد اليوم مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته إثر قصف للعدو الإسرائيلي تعرضت له مدينة غزة قبل أسابيع، فيما وصل العدو قصفه المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة مستهدفا خيام النازحين ومحيطها إلى جانب عدد من المناطق السكنية. وصل العدو الإسرائيلي اليوم قصفه وغارته وانتهاكاته وصل العدو الإسرائيلي اليوم قصفه وغاراته وانتهاكاته التي طالت عددا من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، حيث ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن قوة العدو قصفت بالمدفعية مناطق المنصوري ومجدل زون ووادي حسن في قضاء صور، ونفذت تفجيرات عنيفة في بلدتي برعشيت وحداثة في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية. وأفادت الوكالة بشن طيران العدو الحربي سلسلة غارات على الجبل الرفيع في مرتفعات إقليم التفاح. الخبر الأخير في هذا المجز: أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها المسلحة نفذت خلال الليلة الماضية ضربات بطائرات مسيرة استهدفت بنى تحتية للموانئ والنقل إلى جانب مراكز لوجستية واتصالات تدعم القوات المسلحة الأوكرانية في العاصمة كييف وفي مدينتي أوديسا وفيلوكوفو. وأفادت الوزارة بأن سفينة شحن جافة كانت تنقل شحنة ذات أغراض عسكرية تعرضت للاستهداف في البحر الأسود. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
5: الله أكبر.

حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله الله.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. بدأنا الحديث عن نعم الله وأهمية التذكر لنعم الله سبحانه وتعالى، وهذا من أهم جوانب وأبواب معرفة الله والانشداد إلى الله والتذكر لله والاستجابة لله والتعظيم لله سبحانه وتعالى. من أهم أبواب معرفته التذكر لنعمه كما أمرنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. تحدثنا في الحلقة الماضية عن عدد من الآيات التي أمر الله فيها بني إسرائيل أن يتذكروا نعمه، وعدد من الآيات التي أمرنا الله فيها كمسلمين كمؤمنين كأتباع لرسول الله أن نتذكر نعمه أيضا، لأن هذا التذكر مهم. حينما يقول الله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، عندما يقول الله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، عندما يقول الله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هذه الآيات وغيرها تأمرنا أن نتذكر. تذكر معناه أن تكف، أن تتأمل، أن تتأمل، أن تتفكر بتمعن في هذه النعم الإلهية الكثيرة التي أصبح الكثير منها نتعامل معها وكأنها أشياء بديهية طبيعية، لم نعد نتذكر أنها نعم من الله سبحانه وتعالى وأنها فضل من الله، وأننا بحاجة إلى أن نقف مع الله نشكره نتذكره نعود إليه نتوب من ذنوبنا من تقصيرنا من إعراضنا نلين قلوبنا لله سبحانه وتعالى. سنبدأ الحديث عن أعظم نعم الله وأجل نعم الله وأكبر نعم الله على الإنسان، وهي نعمة الهداية. البعض من الناس لا يتأمل أن الهداية هي أعظم نعمة، البعض قد يقول مثلا العافية هي أعظم النعم. العافية فعلا من أعظم النعم لكنها ليست أعظم النعم، أعظم النعم هي الهداية. يعني لو تأملنا الإنسان مثلا عاش في هذه الدنيا 60 أو 70 أو حتى 100 عام وهو في صحة وعافية، ولكنه كان في ضلال ليس في هداية، لا يمكن للإنسان أن يعيش مستقرا لا في الدنيا ولا في الآخرة إذا كان في ضلال حتى لو كان معافى. لكن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وحتى لو عاش الإنسان مثلا، وافترضنا أن الإنسان عاش في نعيم على أرقى مستوى في هذه الحياة، كم سيعيش في نعيم؟ عمره كم؟ عمره 60 70 100 عام، وماذا بعدها إذا كان في ضلال؟ بعدها نار جهنم إلى كم؟ مليارات السنوات غير منتهية خالدين فيها أبدا. إذن مصيبة كبرى، يعني حتى لو عاش الإنسان في عافية تامة في هذه الحياة وهو في ضلال سيخلد في نار جهنم. لكن حتى لو عاش الإنسان وهو سقيم الجسد لكن سليم القلب في هداية في ارتباط قوي بالله سبحانه وتعالى سيخلد في جنة الله، وستزول كل تلك الأوجاع والأسقام منه التي عاشها وعانى منها في الحياة الدنيا. فنعمة الهداية هي أجل وأعظم النعم، لأنها ستورث الإنسان الاستقرار والعزة والكرامة والحياة الطيبة في الدنيا، وتورث الإنسان الاستقرار والحياة العظيمة في جنة الله سبحانه وتعالى وخلود فيها. ولذلك فنعمة الهداية التي تتمثل في الدين الإسلام تعد أعظم النعم من الله سبحانه وتعالى. حتى في القرآن الكريم بيّن الله سبحانه وتعالى أهمية نعمة الإسلام، عندما يقول المولى سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أعظم نعمة الإسلام، الهداية، الارتباط بالله سبحانه وتعالى، المعرفة لله، الرجوع إلى الله، الإنابة، الخضوع بين يدي الله، الاستجابة لأوامر الله، والقيام بالمسؤولية التي حملنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. هذه نعمة، نعمة من أعظم النعم وأجل النعم، أعظم من العافية وأعظم من الرزق وأعظم من طول الأعمار وأعظم من الماديات، نعمة الهداية أجل وأعظم وأكبر النعم. لو جينا لنحاول أن نعرف هل فعلا نعمة الهداية هي أعظم النعم، كيف نستطيع أن نعرف أن هذه النعمة أعظم النعم؟ نستطيع أن نعرف أن الإسلام والهداية هو أعظم أو هي أعظم النعم من خلال المقارنة بين ما يترك الإسلام وما يترك الكفر. الإسلام هو نور بكل ما يحتويه، عبارة عن نور. مثلا الإسلام يترك نور في الجانب الفكري، الإسلام هو عبارة عن نور من نور الله، القرآن نور من نور الله، الرسول نور أيضا، سماه الله سبحانه وتعالى نور وسراجا منيرا، وسمى القرآن نور: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والقلب بالإسلام بالهداية يكتسب نور، ويكتسب الإنسان بصيرة، ويجعل الإنسان في حالة فهم ووعي لكل جوانب الحياة. الإسلام لا يربي الناس على الغباء، إنما يربي الناس على الاستبصار الكافي والكامل والتبيان لكل شيء. الإسلام يجعل حتى تفكير الإنسان وتحليله صحيح ومستقيم، يجعل فهمه للأمور صحيح، تقييمه للأحداث صحيح. بينما الكفر والباطل عبارة عن ظلام، عبارة عن ظلام فكري يجعل الإنسان متخبط، يجعل الإنسان عشوائي، يجعل الإنسان لا يميز ولا يفهم ولا يتفهم ولا يعقل ولا يتعقل ولا يفرق. فالإسلام يترك في الإنسان نور، والكفر يترك ظلام. حينما نتأمل في آيات القرآن في قول الله سبحانه وتعالى مثلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هذا ما ليس معناها أنهم مثلا لا يتكلمون ولا يسمعون تماما، وأنهم عمي لا يبصرون، لا، هم يسمعون ويبصرون، ولكن لم يستخدموا خاصية التعقل التي جعلها الله سبحانه وتعالى في القلوب، لأن الله جعل لسمع الإنسان وبصره ارتباط بخاصية التعقل والتفهم التي ميز الله بها الإنسان على بقية الكائنات. عندما يستخدم الإنسان البصر، العيون والآذان مثل ما يستخدمها الحيوان، فمعناها أنه ترك هداية الله سبحانه وتعالى. عندما ينفصل عن الإسلام يستخدم سمعه وبصره كما يستخدمها الحيوان، وليس كما يريد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا قال الله بعدها؟ عندما قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والغفلة من ماذا تأتي؟ من الكفر والضلال، لأن الإسلام لا يكسب غفلة، الإيمان لا يكسب غفلة، بل يكسب الإنسان بصائر، يجعل الإنسان في حالة إدراك، في حالة تمييز، في حالة تقوى، حذر، انتباه، في حالة عمل. الغفلة لا تأتي إلا من الضلال والباطل. ولهذا الله سبحانه وتعالى هنا يبين للإنسان كيف أن الهدى يفعل القلب ويفعل السمع والبصر بشكل يجعل الإنسان يدرك كل ما حوله. نتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هكذا الله بالإسلام بالإيمان بالقرآن بالهداية والهدى يخرج الناس من الظلمات. ما هي الظلمات؟ الظلمات عبارة عن أفكار ظلامية، عقائد ظلامية، ثقافات ظلامية، عبارة عن انحطاط في السلوك، مثلا انحراف في السلوك، تعامل سيء، أخلاق دنيئة، فساد في القلب وفساد في الأخلاق. بمعنى أن الإسلام يجعل الإنسان في حالة التزام بالقيم الإلهية الربانية، والكفر يخرج الإنسان من القيم والأخلاق والمبادئ وكل شيء حسن إلى كل شيء سيء. ثم بعد ذلك ماذا؟ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالإسلام من أهم ما فيه الجانب الفكري، أنه ينور الإنسان، والكفر يغلق على الإنسان مداركه، ويعيش الإنسان في ظلام في مشاعره وفي أفكاره وفي كل جوانب حياته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 57 من سورة القصص، وهي سورة مكية، والآية تحكي ما قاله مشرك قريش في مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الهدى ويحب لهم السلام والخير. لقد قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، كأنهم أمام مواصلة الرسول واستقامته على سبيل الدعوة أرادوا إقناعه بأن اتباع الهدى خطر على أموالهم وتجارتهم ومكانتهم العربية. ومن العجيب أنهم يعرفون أن ما يدعوهم إليه هو الهدى، ولكن يقولون إن موافقتنا على اتباع الهدى معك يجعل العرب يسارعون إلى تخطف أموالنا وأنفسنا ويعرض مكانتنا الثابتة للزوال ومصالحنا للشتات والوبال. أو كأنهم يقولون: هل ترضى لأهلك أن يتخطفهم الناس بسبب ما تدعو إليه من الهدى؟ وهو عذر ومبرر يرده الله عليهم وينقضه من أساسه. أليس الله هو الحامي والحافظ والمسخر لهم هذا الحرم؟ أولا يعلمون أن الله هو الذي مكنهم من الإقامة حول هذا البيت الذي جعله مثابة للناس وأمنا؟ أولا يعلمون أن وجود هذا الحرم الآمن هو عهد على الله وكلمة لا تتبدل وسيبقى هكذا سواء آمن من سكنه أو كفر وسواء اهتدى أو غوى؟ وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فإبراهيم يشترط لاستمرار ثمرات الرزق الإيمان بالله واليوم الآخر، لكن الله له إرادة أخرى هي قوله: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله غني لا يضره كفر من كفر ولا ينفعه شكر من شكر. ولهذا يقول الله في جواب أعذار المشركين من قريش مستنكرا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون بهذه الحقيقة الثابتة، لا يعلمون أن الله هو الممكن لهم ولغيرهم هذا الحرم الآمن فضلا منه، وهو أيضا الذي سخر لهم أن يجبى إليه ثمرات كل شيء من كل مكان رزقا من لدنه. نعم، من لدنه، وما دام الأمر كذلك فهو لا يتغير ولا يزول مدى الزمان. ولعدم علمهم بهذا فهم يظنون أنهم هم الذين يحمون أموالهم وأنفسهم، وأنهم هم الذين يفرضون على الناس حولهم حرمة هذا البلد الحرام ويحرسون نشاطهم وتجارتهم، وهو وهم باطل وظن جاهل. فالله هو الحارس والكافل، فما عليهم إلا أن يتبعوا الهدى ليظفروا بخير الدنيا والأخرى. ولكن أنى يهتدي من حق عليه القول، وأنى يتبع الهدى من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ كلا، إنه لا يهتدي. ولهذا جاء قبل هذه الآية قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وعلى أي حال، فإن امتناعهم عن اتباع الهدى ليس له من سبب إلا أنه قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من متاع الدنيا وزينتها وما يحبون من شهواتها، فرضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وارتابوا في لقاء ربهم وشكوا في عطائه لقد آثروا الحياة الدنيا على هدى الله، وخضعوا لحب المال والشهوات، واتخذوا الطواغيت الغواة أندادا من دون الله، يحبونهم كحب الله أو أشد حبا. وباختصار، فإن أغلال حبهم للمال وللدنيا في أعناقهم يمنعهم الاستجابة لما يحييهم ولما يضمن انعتاقهم، ولهذا فهم يخترعون المبررات الواهية والأعذار البالية لإصرارهم على الكفر وامتناعهم عن اتباع الهدى. فلندعهم في غيهم يعمهون فسيجزون بما كانوا يعملون، ولكن تعالوا ننظر لحالنا اليوم من بعدهم فماذا سنجد؟ لعمري إن حال المسلمين اليوم أمام هدى الله ودعوة رسولهم كحال القرشيين من قبلهم، لهم لكل تقصير عذر ولكل خلل مبرر. يقال لهم اتبعوا هدى الله بإخلاص واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيقولون بل نتبع القوى الكبرى ونخاف أن نتهم بالرجعية والتخلف، وينسون أن هدى الله هو الهدى وأنه هو التقدم والعلا. وإذا قيل لهم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، قالوا إن هذا يغضب القوى الكبرى ويخالف الشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد، وينسون أن الله أكبر من كل شيء وهو ذو القوة المتين وله الحكم وحده، ولا شرعية إلا لحكم الله. وإذا قيل لهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ولا تتخذوا منهم بطانة، قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة أو أن تتعرض مصالحنا للمؤامرة، وقد تصاب التنمية في بلادنا بالضرر. عجبا، أتخشون الناس والله أحق أن تخشوه؟ أنسيتم أن الله وليكم ومولاكم وما لكم من دونه من ولي ولا نصير؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ها هو يقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ويطمننا من ناحية هؤلاء الذين نخافهم فيقول لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، هكذا يقول الله وقوله الحق. وإذا قيل للمسلمين اليوم انفروا في سبيل الله تراهم يثاقلون إلى الأرض ويقولون نخاف أن نتخطف من أرضنا، يا للعجب، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وإذا قيل لهم جاهدوا في سبيل الله قالوا كلمة الجهاد في عرف الرأي العام العالمي تعني الإرهاب، وإننا نخشى الاتهام بهذه التهمة. عجبا، أهم أشد رهبة في صدوركم من الله؟ أنسيتم أن قذف الرهبة في قلوب أعداء الله واجب لكف فتنة الناس عن الدين؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وإذا قيل للمسلمين اليوم لماذا تتساهلون في التعامل بالربا في تجارتكم الفردية والجماعية وفي تنمية بلادكم وأممكم، قالوا إن نتبع نظاما ماليا آخر نتخطف من أرصدتنا وتتوقف التنمية في أرضنا ونخرج من عجلة الاقتصاد العالمي في مسيرتنا، وينسون أن الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأيهما أشد، حرب الله أم حرب الناس؟ وهل يمكن أن ينمو شيء يمحقه الله؟ إنها أعذار واهية ومبررات بالية، فدعوها أيها المسلمون. فماذا تخافون في اتباع هدى الله؟ هل تخافون الضياع والعزلة؟ كلا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل تخافون ضياع الدنيا والأموال؟ كلا، فالله يقول عقب الآية التي نقبس منها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون؟ أسمعتم؟ هل عقلتم؟ إذن فماذا تخافون بعد هذا؟ فما علينا إلا أن نتبع هدى الله ونكون من الموقنين. اللهم اجعلنا من هؤلاء، والسلام عليكم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة الحادية عشرة.

0: هيا حسن، ألا تأتي تشاطرني هذا الصيد؟
1: وما الذي اصطدته؟
0: أرنب، ألا تأكل منه؟
1: لا أحبه يا أحمد، كله هنيئا مريئا. أريد أن أحكي لك قصة حدثت لي في طفولتي.
0: تفضل يا حسن، بالطبع سأتلذذ بها، خاصة في هذا الهواء الطلق.
1: ذات يوم كانت جدتي تحكي لي عن فضائل النمل وغباء صرصور الليل. الصرصور يغني لأنه يريد أن يكون بلبلا. تصور يا صديقي العزيز صرصور الليل بلبلا.

0: لماذا خطر لجدتي أن تحول انتباهي للنمل وليس للنحل؟
1: ربما لأن الحكاية كانت كذلك.
0: عندما كبرت قلت لجدتي يجب أن نغير الحكاية. قلت لها لابد أن تتعلمي تغيير الحكايات يا جدتي حتى تصبحي جدة مثالية للحسن بن علي بن جابر الهبل. قلت لها في هذه الدنيا آلاف الآلاف يحلمون بأن يصبحوا شعراء، ولكن حفيدك الهبل ولد شاعرا. أفهمتها يا صديقي؟
1: نحن نعرف قدرك يا صديقي العزيز، دعني أخاطبك شعرا. لا تكثر فددك نفسي عتابي، ودع الخوض في الهوى والتصابي، شنف السمع لي بذكر علي خير ماش يسير فوق التراب، وبنيه فهم أولو الفضل حقا، سل بهذا إن شئت آية الكتاب.
0: إذن أقول يا لهم سادة أبان بهم، باري البرايا للخلق نهج الصواب، وعد الله من يحبهم الفوز بحسن الثواب يوم الحساب، فهنيئا لهم بما وعد الله، وطوبى لهم وحسن مآب.
1: والآن يا صديقي، هل أعددت قصيدة اليوم الغد؟ إنه يوم الولاية، عيد الغدير.
0: نعم يا صديقي، لقد أعددت قصيدة في أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولكن لن أقرأها إلا أمام الناس غدا في الابتهاج بيوم الولاية كما تعلم.
1: إذن هيا بنا نعود لنتهيأ ليوم غد.
2: لحيدرة الفضل دون الورى، على أقرب الناس والأبعد، فد بمحبته إنما، يد بمحبته يرشد. أخو المصطفى وخدين الهدى، وهادي البرية والمهتدي. إذا ما دجت ظلم المشكلات جل دجى ليلها الأسود، وحسبك من فضله أنه لغير المهيمن لم يسجد، وأن من المصطفى صنوه لفي ذروة الشرف الأتلدي، لفي ذروة الشرف الأتلدي.
3: الله درك يا شاعر العلم،
4: الله درك يا حسن،
3: حسن حسن
4: الله
3: حسن
4: حسن،
3: الله درك يا كويت العصر
4: أحسن،
3: الله درك،
4: الله
3: درك،
4: الله
3: درك،
5: لله درك يا حسن أحسن.
2: سأدرأ في نحر الخضوب إذا عدت بأروع من أبناء أحمد أصيدي، بأسمح من تثني العناصر باسمه، وخير إمام قام من آل أحمد، إمام حمى الإسلام عن كل ملحد، وألث منه عقد شمل مبددي، أقام قناة الدين بعد اعوجاجها، وقال لباغيها كفيتك فاقعدي، تمثله الأبطال في كل معرك، وتدعو له النساك في كل مسجد.
6: ولمن هذه القصيدة ومن يقصد؟ لا تقل لي أنها للهبل.
2: نعم يا سيدي إنها له.
6: هل تعرفه يا أحمد؟
2: كيف لا أعرفه؟ إنه من أعز أصدقائي.
6: إذن هو صديقك؟

0: نعم، وقد دعوته قبل أشهر إلى معسكري في الجوف، وألقى عددا من قصائده العظيمة على الجيش، ما رفع من معنوياتهم.
1: ومتى ستسنح لك الفرصة للمجيء به إلينا؟ فقد اشتقت إلى التعرف إليه وإلى سماع شعره عندي هنا.
2: مولاي الإمام، هناك وافد من أشراف مكة يريد مقابلتكم.
1: فليدخل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل، أهلا بك.
3: مولاي، بعد أن أنعم الله عليك بطرد العثمانيين من بلاد اليمن، وأصبحت تقيم دعائم الإسلام والإيمان وترسي العدل، فإن أشراف مكة وينبع والحجاز يهدونك التحية والسلام، ويعلنون ولاءهم لك، ويريدون الانطواء تحت حكمك وولايتك، والانقطاع عن ولاية العثمانيين.
1: حسناً حسناً، إننا عون وسند لهم في كل الأحوال.
4: علاقة الإمام بأشراف مكة والحجاز تتوطد باضطراد.
1: ستمكث عندنا أياماً، وبعد أن نقوم بضيافتك سنرسل معك العالم الجليل الحسين بن يحيى النحوي برسالة إلى إخوتنا في مكة والحجاز، نخبرهم فيها بالتدابير الحكيمة حيال هذا الموضوع.

ملكت فؤادا ليس يدخله العدل، فذكر سواكم كلما مر لا يحلو. يؤنبني في حبكم كل فارغ، ولي بهواكم عن ملامتهم شغل. وماذا عسى تجدي الملامة في الهوى لمن لا له في الحب لب ولا عقل. لئن فرضوا مني السلو جهالة، فحبكم عندي هو الفرض والنفل. أأسلو ولا صبع المشيب بعارفي، يلوح ولا صبع الشبيبة منحل. ولو في سواكم أهل بيت محمد، غرامي لكان العدل عندي هو العدل. حملت هواكم في زمان شبيبتي، وقد كنت طفلا والغرام بكم طفل. فيا عادلي في حب آل محمد، رويدك إني عنهم قط لا أسلم.

0: اشتهر الهبل وشعره أكثر من غيره من الشعراء، وخاصة من يدعون التشيع في آل البيت عليهم السلام، بل إن كثيرا منهم جعل من تشيعه قربة إلى الرؤساء يتزلف به إليهم، سواء كان صادقا فيما يدعيه أو مجاملا أو غير ذلك. إلا أن الهبل في شعره كان صادق اللهجة، يحب الإمام عليا عليه السلام بكل صدق، وقد ظهر ذلك جليا في أشعاره الكثيرة التي قالها فيه، فسلام الله عليه.
1: قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم مجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر تحل علينا، والشعب اليمني يواجه اليوم العدوان والحصار السعودي بدعم وإشراف أمريكي مستمر منذ 12 عاما. وقال في خطابه مساء أمس بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر ما أشبه الليلة بالبارحة، فهي ذات القوى وفي مقدمتها النظام السعودي التي وقفت بالأمس في وجه إرادة اليمنيين وسعت لإجهاض مشروعهم التحرري، تحاول اليوم من جديد حرمان شعبنا العزيز من حقه المشروع في السيادة والاستقلال والتنمية والعيش الكريم، وتحارب إرادة اليمنيين مرة أخرى لذات الهدف إعادة اليمن إلى مربع الوصاية والتبعية، وهيهات لها أن تحقق ذلك. ودعا الرئيس المشاط كل الدول التي تجاوبت مع الكذب والبهتان السعودي الظالم على اليمن بشأن مكة المكرمة إلى التحرك العملي لنصرة المسجد الأقصى الذي تنتهك قدسيته من قبل الصهاينة على مرأى ومسمع من كل العالم. شن طيران العدو السعودي اليوم غارات على جسر الدليل بمديرية المخادر بمحافظة إب. استشهد اليوم مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته إثر قصف للعدو الإسرائيلي تعرضت له مدينة غزة قبل أسابيع، فيما واصل العدو قصفه المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة مستهدفا خيام النازحين ومحيطها إلى جانب عدد من المناطق السكنية. واصل العدو الإسرائيلي اليوم قصفه وغاراته وانتهاكاته التي طالت عددا من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، حيث ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن قوات العدو قصفت بالمدفعية مناطق المنصوري ومجدرزون ووادي حسن في قضاء صور، ونفذت تفجيرات عنيفة في بلدتي برعشيت وحداثة في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية. وأفادت الوكالة بشن طيران العدو الحربي سلسلة غارات على الجبل الرفيع في مرتفعات إقليم التفاح. الخبر الأخير في هذا المجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها المسلحة نفذت خلال الليلة الماضية ضربات بطائرات مسيرة استهدفت بنى تحتية للموانئ والنقل إلى جانب مراكز لوجستية واتصالات تدعم القوات المسلحة الأوكرانية في العاصمة كييف وفي مدينتي أوديسا وفيلوكوفو. وأفادت الوزارة بأن سفينة شحن جافة كانت تنقل شحنة ذات أغراض عسكرية تعرضت للاستهداف في البحر الأسود. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
3: وقفة أعلانية.
4: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء، جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
5: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أنا اسمي ناصر أحمد علي عبد الله، نادي البعداني. اشتغلت 20 سنة، لمدة 20 سنة في قطاع خاص، قدمت دلحين في المؤسسة ودلحين جالس أسلم راتبي لا مدى الحياة. بنستفيد من المعاش هذا أنا وعيالي، عيالي.

0: تأمينات لآخر الزمن. ولد مطيع لك، ولد صالح، أنا أنصح كل العمال اللي هم في قطاع خاص يشتركوا في التأمين مستقبلهم لمستقبل عيالهم.
1: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة. وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية. استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.

0: من عتمة الظروف
1: وظلمات العدوان
0: انبلج الأمل شعاعا ذو إرادة،
1: ليستحيل الفقد إبداعا
0: واليأس إسرارا
1: والإعاقة أجنحة تحلق في سماء التألق والفلاح،
0: برعاية صندوق رعاية تأهيل المعاقين. تقدم إذاعة صنعاء إرادتنا حياة.
1: إرادتنا حياة. إرادتنا حياة.
0: إعداد وتقديم عبد العزيز القدمي.

0: قراءة النصوص أسعد الشعب.
1: لقاءات ميدانية محسن الشعبي.

0: إرادتنا حياة. إخراج طاهر الحرس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا، حياكم الله في برنامج إرادتنا حياة. برنامج إرادتنا حياة هو البرنامج الأسبوعي الذي سنبدأه بفضل الله سبحانه وتعالى منذ اليوم، حلقة أسبوعية خاصة بقضايا وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، نناقش فيها مختلف القضايا ومختلف الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة. برنامج إرادتنا حياة طبعا برنامج أسبوعي برعاية صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
2: الشخص ذو الإعاقة طاقة متى أهل وعالة متى أهمل، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
1: حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في أولى حلقات برنامج إرادتنا حياة. اليوم بإذن الله سندشن البرنامج وسنتحدث حول الإعاقة من المفهوم إلى الحقوق. نرحب بكم مستمعينا ونرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، الوالد العزيز دكتور عبد الله أحمد بنيان، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين. حياكم الله أستاذ عبد الله.
3: حياك الله وأبكاك وبارك الله فيك.
1: شرف لنا أنه تكونوا معنا في تدشين أولى حلقات برنامج إرادتنا حياة الذي سنتحدث فيها وسيكون على مدار العام لقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام في هذه المرحلة المفصلية. حياكم الله أستاذ عبد الله.
3: حياك الله، الله يرضى عليك. شكرا لك وشكرا إذاعة صنعاء، هذه الإذاعة العريقة التي تسلط الأضواء حول حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
2: الأشخاص ذوو الإعاقة في اليمن أرقام مهولة ومعاناة ضاعفها العدوان والحصار، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
1: أستاذ عبد الله، أولا من هم الأشخاص ذوي الإعاقة؟
3: الأشخاص ذوي الإعاقة هم مجتمع مصغر، هو كل شخص فقد حاسة من الحواس. القوانين اختلفت على فكرة في تسمية الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظرت لهم من منظار إما الشكل الطبي، الجانب الطبي،
1: نعم،
3: أو الجانب الاجتماعي، وهو الجانب الاجتماعي الأوسع يفترض، ومن الإطار النظري، وسموهم الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يختلفوا من حيث احتياجهم، من حيث القضايا التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة. في المفهوم الاجتماعي هو نظر للحواجز التي تعيق الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نعم.
3: فلو انتهت هذه الحواجز انتهت الإعاقة، لأنه هنالك عبارة قصيرة وهي مفهومها لا توجد إعاقة ولكن يوجد مجتمع معيق.
1: معيق. طيب، إذن الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء أو نموذج مصغر من عموم المجتمع، لكن إذا حاولنا نقدم توصيف دقيق حول الأشخاص ذوي الإعاقة ونشتي نعمل فوارق ذهنية مهمة بين مفهوم الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة وهذه المسميات التي تطلق خصوصا عندنا في الإعلام، يعني وإحنا بنجاهد أن احنا نقنعهم بهذا المفهوم، وهذا البرنامج واحد من أدواتنا في التأثير في الميدان الإعلامي. من هم الأشخاص ذوي الإعاقة بالتحديد؟ ما هي فئاتهم؟
3: الأشخاص ذوي الإعاقة، شوف، هو المفهوم الشائع الآن كل واحد بيدور له مسمى، وهو يفترض الأشخاص ذوي الإعاقة بمعنى صاحب الإعاقة.
1: نعم.
3: يعني من يحمل الإعاقة، صاحب الإعاقة.
1: نعم.
3: لكن عندما تقول ذوي الاحتياجات الخاصة مفهوم واسع ومفهوم
1: سنأتي للتفصيل، لكن نبدأ بالأشخاص ذوي الإعاقة.
3: الأشخاص ذوي الإعاقة هو في الجانب الوطني، على فكرة في الجانب الوطني هم خمس فئات. الفئة الأولى المعاقين حركيا، الإعاقة الحركية
1: أو
3: الإعاقة السمعية، من يسمى الصم والبكم وكذا.
1: نعم.
3: والإعاقة البصرية دي هم المكفوفين.
1: نعم.
3: والإعاقة الذهنية دي يندرج تحتها الداون والتوحد
1: تقريبا أكثر من 10 أصناف.
3: أكثر من 10 أصناف في الإعاقة الذهنية.
1: نعم.
3: ومعك الإعاقة المزدوجة. هذه الإعاقة المزدوجة أو المتنوعة هذه تحمل أكثر من إعاقة في شخص واحد، يعني ذهني وكفيف، يعني
1: حركي وبصري.
3: أي نعم. هؤلاء المتنوعة أو المزدوجة، هؤلاء الذي موجودين في حتى صندوق المعاقين في اللائحة التنظيمية.
1: يعني نتكلم عن تصنيف وطني، ليش؟ هل هناك تصنيفات أخرى تضيف إعاقات أخرى؟
3: نعم نعم، فيما يخص الجانب الدولي نعم، في إعاقات نفسية، في إعاقات يعني أشياء كثيرة، حتى بعض الجهات صاحب الكلى صاحب القلب بعض الأحيان قد يدخلوه في هذا الجانب.
1: إذن إحنا بالنسبة لنا قد أخرج لنا التصنيف الوطني.
3: طبعا طبعا طبعا لأنه مالك في السويد، في السويد طلعوا 17%، لكن عندما تجي تشوف التصنيفات إنه صاحب الكلى صاحب الكبد صاحب القلب هؤلاء كلهم حتى صاحب السكر اعتبروه من الأشخاص الذي يندرجوا في الإعاقة
1: ضمن فئات ذوي الإعاقة.
3: أي نعم، وزيدوهم حتى 17%.
1: نعم. إذن إحنا الآن عرفنا من هم الأشخاص ذوي الإعاقة في المفهوم الوطني ووفقا لل يعني للتوصيفات الوطنية، وأيضا وسعنا الصورة فيما يتعلق بالجانب الدولي. نأتي إلى مسألة ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، وهذه الأسماء يعني غضوة واحد يمشي علينا اسم جديد. ما هو سر يعني أو لماذا ترفض أو يرفض الأشخاص ذوي الإعاقة بالذات في الجانب الحقوقي هذه المسميات؟
3: هو لأنه عايز تتوسع المفهوم. يعني مثلا عندك الأشخاص يعني ذوي الاحتياجات الخاصة فيهم المبدعين، فيهم الأيتام، فيهم المتشردين، فيهم
1: يعني 16 فئة.
3: 16 فئة، حتى أنه الآن
1: حتى احنا الإعلاميين في هذه المرحلة احنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
3: نعم نعم، هذا مفهوم واسع.
1: نعم.
3: وإحنا في أمس الحاجة لتحديد المصطلح. عندما تحدد المصطلح تستطيع أن أنت تستخرج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه الآن لو خليت المفهوم واسع خلاص ضاعت الحقوق، ضاعت حقوقك أنت. يعني إذا الحين الآن لو نفعل المسمى هذا ذوي الاحتياجات الخاصة ونقول نحن نتابع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف، نحن نتابع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المعاقين، خلاص ضاعت أصبح الأشخاص يعني ذوي الاحتياجات الخاصة خلاص ضاع صندوق المعاقين بينهم.
1: صحيح.
3: يعني عندما تحدد عندما تحدد المفهوم بيقل العدد وبيكون مركز، أيضا بيكون مركز على هذه الفئات
1: الخمس،
3: الفئات الخمس.
1: يعني إحنا حريصين على مسألة ذوي الإعاقة.
3: نعم.
1: ونرفض المسميات طيب ذوي الهمم يعني اسم جميل. يعني
3: أقول لك هو هذا على أساس مراعاة للشعور. يا أخي أنا شخص ذا إعاقة، هذا يعتبر وسام لي، أنا ما بندورش الآن إنه الناس ينمقوا لي ولا يفعلوا لي تنميق. هذا انطلق هذا من الإمارات ومن بعض الدول الخليج وكذا ذوي الهمم. يا أخي أنا شخص ذا إعاقة، ولهذا إحنا طرحنا مرة هذا المفهوم في أحد الاجتماعات كان في القاهرة.
1: نعم.
3: وبعدين قالوا اشتوا يغيروا المفهوم كذا، قلنا يا جماعة الخير اعتزوا بأن أنتوا أشخاص ذوي إعاقة، لا تدوروا لكمش مسميات جديدة وبعدين احنا نشتي نرجع نعدل القوانين ونعدل التشريعات ونعدل ما قد تم، لأنه قد تم الآن تشريعات أسطرت من سابق، لا نرجعش من جديد ويا جديد وعلى أساس أيش المفهوم ندلعه. وأقول لك بكل صراحة يا أخي هو زي الاسم، بدل ما نقول عبد العزيز نقول عزوز.
1: نعم، لكن في النهاية المسمى الذي يضمن الحقوق الدستورية والقانونية
3: الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: يعني مثلا ليش هناك آخرين من غير ذوي الإعاقة ليسوا ذوي همم؟ يعني الهمم أعتقد كل من يملك همة عالية يمكن أن يسمى ذوي الهمم حتى لو لم يكن من ذوي الإعاقة. يعني
3: حتى الطيار هو ذوي همم، حتى الإنسان ذي عنده إبداع وكذا ذوي همم.
1: صحيح.
3: فهو الآن هو بس مجرد على أساس حتى ذوي الاحتياجات الخاصة قالوا بدل ما نقول ذوي الإعاقة خلاص يا الله إذا كان نطلق عليهم هكذا حسنا وما نشتيش نجرحهم، ما مش دارين
1: إنه المفروض يجرحونا وبس يعني يقولوا ذوي الإعاقة هكذا شتوا تقولوا
3: صح قولوا ذوي الإعاقة ولا إليكم إحنا مقتنعين
1: يعني هو النقلة المهمة في مسألة إنه أن الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا يعتزون بإعاقتهم صح. لا يرونها مشكلة صح. ولا عار ولا عيب حتى نحتاج لتغيير المسمى مراعاة لمشاعرهم يعني
3: هذا هو المفهوم الأساسي والأصل إحنا لو بينا للعالم للناس كلهم إحنا معتزين بإعاقتنا وهذه هي انطلاقة لنا
1: جميل طيب أستاذ عبدالله لو انطلقنا إلى مسألة أخرى وهي أعداد ذوي الإعاقة في اليمن
3: إحنا هذا الموضوع كان يأرقنا بشكل كبير على فكرة وقد كان في معانا في 2014 التعداد السكاني وعملنا مندوب للأشخاص ذوي الإعاقة في التعداد السكاني لأنه ما كان معانا إلا سؤال واحد فقط في التعداد السكاني وعندما اجتمعت اللجان مع حق التعداد السكاني وحق الإحصاء عملنا استمارة كاملة ورقة كاملة على أساس تبين هذا الفئة فجاءت بعدين العدوان والعدوان لخبط لنا كل شيء لأن العدوان جاء في 2015 في شهر 3 لخبط لنا كل شيء ولا كان عاد تخرج لنا يعني نتائج ممتازة وكنا حريصين في هذا الموضوع لأن العدد يبين لنا التدخل هذا فعلنا مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين مسح بالعينة بالمشاركة مع
1: الجهاز
3: المركزي للإحصاء ونزلوا قاسوا في المحويت
1: نعم.
3: طلعت في المحويت النتائج أنه 13.5 إلى 15% من الأشخاص الذي
1: يعني من عموم أبناء المجتمع
3: من عموم أبناء مجتمع
1: ذوي
3: إعاقة في أين في المحويت وأول ما بدأت كانت 11 وبعدها 11.6 وطلعت لها 30 وبعدين طلع أنه 15% الآن كمرجح للأشخاص ذوي الإعاقة والنتائج النهائية 13.6
1: نعم. هذا يعني على افتراض أن الشعب اليمني الآن مثلا 30 مليون نحن نتحدث عن 4,500,000 معاق مع أنه نعتقد قد إحنا أكثر قد إحنا خيرات
3: ليش إحنا قسنا هكذا
1: لكن هذا العدد تقريبي ربما
3: صحيح هو ليش قسنا هكذا يا أخي لأن المحويت في في في محافظة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها كبير المحويت هم على فكرة متباعدة الأطراف لكن إذا جينا نشوف مالك في محافظة مثلا إب ولا محافظة دمار هذا ولادة الأشخاص ذوي الإعاقة ولا عمران فهذا الموضوع إحنا بادرنا هكذا أنه يفترض الآن لو قد نرجع للتعداد والكذا فأعتقد أن 15% يعني ما يقارب 4,500,000 شخص ذوي إعاقة هو هذا العدد
1: هذا على افتراض أن إحنا 30 مليون لو إحنا 60 يعني بيقعوا 9 مليون
3: العدد شوف أنا أقول لك الأشخاص ذوي إعاقة بلادنا ولادة الأشخاص ذوي إعاقة أول حاجة بالعدوان هذا العدوان الآثم ذي بيضرب لنا كل ساعة وهو ينتج لنا أشخاص ذوي إعاقة
1: أسباب العدوان وكل التفاصيل يعني الصراعات الجبهات إلى آخر
3: أي بعدين عندك الحوادث المرور هذا كلها سوء التغذية هذا كلها بتنتج لنا أشخاص ذوي إعاقة ولهذا أقول لك بلادنا ولادة الأشخاص ذوي إعاقة وتحتاج إلى إلى إلى أعمال كبيرة وأعمال وطنية من أجل هذا الموضوع
1: نعم إذن الأشخاص ذوي الإعاقة يعني لا يوجد رقم دقيق لكن هناك أرقام تقريبية بناء على المسح بالعين الذي أجراه صندوق المعاقين مع الجهاز المركزي للإحصاء كما أشرتم أستاذ عبدالله يعني إحنا نتحدث عن مسألة هذا الكم الهائل من الأشخاص ذوي هل نستطيع القول بأنه خدمات مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وصلت إلى هذا الكم الهائل من الأشخاص ذوي الإعاقة
3: أقول
1: طبعا هو المفروض أن احنا نبدأ نسأل عن مؤسسات ذوي الإعاقة لكن أنا أعتبر هذا سؤال استباقي تفضل
3: تمام. أقول لك بكل صراحة لم تصل للجزء اليسير للأشخاص ذوي الإعاقة ولهذا للأسف الشديد مثل ما قلت لك بلادنا ولادة المعاقين والجهات ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل جهدها صح، تعمل جهدها، لكن ما قد وصلت لمنتصف العدد، أو ممكن نقول حتى الآن الذي يوصلوا حتى لصندوق المعايير ما قد وصلوش العدد الكافي، ولهذا ولهذا الصندوق عليه يعني مسؤولية كبيرة أن يصل لمحافظات الجمهورية. مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة الآن نحتاج أن احنا نوجد في الأرياف في الجهات، لأنه مالك معانا المؤشرات تقول أنه 75% في الأرياف والباقي العدد الباقي في
1: المدن.
3: في المدن هؤلاء المدن يصلوا لحقوقهم، لكن مالك 75% هؤلاء ما وصلوش لحقهم، ولهذا مؤسسات
1: يعني هم ربما قد حكونوا حصلوا مثلا على التعليم لكن خارج إطار
3: خارج
1: المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة مثلا.
3: احنا نشتي هذا الجهات تكثف جهدها وتعمل مشاريع للوصول لهذا الريف، لأنه فعلا يا أخي الكريم بعض الأرياف ما بيوصلوش الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني يلا يدرس الشخص الغير معاق، بينما الشخص الغير معاق بيقول لي يلا خلاص احنا عنوبه لك.
1: طيب ما هي المشكلة؟ هل المشكلة مثلا في أنه احنا متأخرين بدأنا في العمل في مجال ذوي الإعاقة على مستوى قصد كمؤسسات تأهيل ورعاية أو حتى على مستوى الجمعيات، ولا احنا بدأنا مبكرا بس الإشكالة في الإمكانات، ولا إيش بالضبط؟
3: لا شوف، أنا أقول لك أنا أحمل العدوان كامل المسؤولية، لأنه أن ما أردنا أن احنا نشتغل يردنا إلى الوراء. مثلا صحيح. كانت استراتيجيتنا، احنا أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2011، وبعدين جلسنا نشتغل يلا يلا يلا وخرجنا 2014 ولا 2018 بدأنا نشتغل فيها، جاء لنا العدوان غير لنا المفاهيم كلها.
1: ستكون لدينا حلقة خاصة بالاستراتيجية أو أكثر من حلقة لمناقشة الاستراتيجية ومعوقات التنفيذ إلى آخره في موضوع الاستراتيجية، لكن في الشكل العام يعني أنت ترجئ السبب الرئيسي للعدوان ومسألة حركة المؤسسات. يعني بنتكلم أنا وأنت قبل الحلقة بتقول لي أنه أول جمعية للمكفوفين على مستوى الوطن العربي.
3: أوضح. صحيح. شوف، هذا أول جمعية تأسست للأشخاص ذوي الإعاقة هي جمعية المكفوفين عدن في عام 1952، وهذا حتى مسجل هذا الموضوع حتى في الجامعة العربية، إنه أول جمعية للمكفوفين على مستوى الوطن العربي هي جمعية عدن، وفي 52 وبدوا يشتغلوا للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا أول مؤسسة منظمة مجتمع مدني على فكرة
1: في صنعاء.
3: في صنعاء مركز النور، مركز رعاية
1: النور المكفوفين،
3: لكن في الإطار في إطار منظمة المجتمع المدني الجمعية اليمنية للمعاقين حركياً في 88، في عام 88. بعدين جت في 89 جت جمعية المكفوفين، جمعية الصم،
1: وأيضاً بعدين جاءت الجمعيات الأخرى والذي وفروعها في المحافظات إلى آخر.
3: أي وبعدين هذه نتج عنها، لأنه شوف مركز النور للمكفوفين هذا كان في 76 حتى افتتحها الشهيد الحمدي.
1: هذا في المكان الجديد.
3: أي في مركز النور. مركز النور لرعاية التأهيل المكفوفين. وبعدين هذا المركز الخريجين حقه انطلقوا وأسسوا جمعيات في المحافظة.
1: طيب احنا نتكلم عن الاتحاد الوطني للجمعيات المعاقين اليمنيين، كم عدد الجمعيات؟
3: الجمعيات التي تنتسب للاتحاد 141 جمعية في مختلف محافظات الجمهورية. هذا الاتحاد الوطني للجمعيات المعاقين تأسس في 8/4/2001 وأعضائه 3 من كل جمعية من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المحافظات، وأيضا عمل له 6 فروع في المحافظات.
1: إذن اتحاد بستة فروع ومئة وواحد وأربعين جمعية
3: من جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة،
1: وهو اتحاد طبعا معني هو منظمة مجتمع مدني، وهو مظلة كبرى لمنظمات المجتمع المدني.
3: صحيح.
1: يعني المراكز الحكومية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة خارج إطار الاتحاد باعتبارها مؤسسات رسمية.
3: هذا كشوف أي نعم الحين هل الجمعيات هذه جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة يعني ترعى الإعاقة الحركية السمعية الذهنية البصرية، هؤلاء كلهم أعضاء الاتحاد طبعا يعني موجودين حتى إشرافا، حتى بنوجه رسائل نعم. للمكلة لعدن مثلا إذا بواحد يحتاج أي شيء ولا جواز ولا شيء نعم. بنتواصل معهم وما بيقصروا، لأنه إحنا كأشخاص ذوي إعاقة ما بي يعني حتى لا جاء واحد ولا شيء بنخدمه يعني مهنيا بنخدمه كشخص ذوي إعاقة بشكل عام.
1: صحيح. سؤالين مهمين، ما هي أهمية صندوق المعاقين بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؟ وأيضا السؤال الآخر، انطباعكم عن البرنامج وتوصياتكم في مسألة أنه إحنا الآن ما زلنا في الحلقة الأولى، وطبعا أتشرفونا أيضا إن شاء الله في الحلقة الثانية وتشاركونا لإكمال مسار التوعية في إطار التشريعات والحقوق، فما هي أيضا انطباعكم عن البرنامج ورسالتكم له؟ تفضلوا.
3: أول حاجة، صندوق رعاية وتأهيل للمعاقين شريان حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، تأسس في 2002، ولأنه للأمانة كان زمان قبل ما يوجد صندوق رعاية وتأهيل للمعاقين نسينا نبحث عن المنظمات الدولية والكذا، وهذا على حسب إمكانياته، وهذا يرجع يقول لك على حسب توجهه، وهذا ف بادر الاتحاد والجمعيات لإيجاد وعاء مالي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا المشروع رفع من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وجلسنا مع مجلس النواب، والأمانة مجلس النواب كان مقترح أنه ريال واحد عن كل باكت سيجارة، أول ما شافوا قالوا ها هذا للمعاقين افعلوا لهم 5 ريال. يعني إحنا الأشخاص ذوي الإعاقة المجتمع اليمني بكافة أطياف بمجلس النواب بكلهم متعاطفين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، وتأسس هذا الصندوق، وهذا الصندوق لولا وجوده لأغلقت كثير من المؤسسات ومن الجمعيات حق الأشخاص ذوي الإعاقة. ما يخص انطباعي عن هذا البرنامج، برنامج رائع وبرنامج توعوي وبرنامج ينقل حقوق وهموم وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه بدون الوعي لا نستطيع أن نغير المفاهيم العامة إلا بوعي مجتمعي عام، لأن الوعي يصل إلى داخل الأسرة، يصل إلى فوق السيارة، يصل إلى كل مكان. فهذا البرنامج انطباعي انطباع رائع، وشكرا لكم، وشكرا لك يا أخ عبد العزيز، وشكرا أيضا لإذاعة صنعاء، هذه الإذاعة الرائعة والإذاعة التي هي أم الإذاعات، وشكرا لكم على هذا البرنامج الرائع وال
1: نعم. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله أحمد بنيان، دكتور عبد الله أحمد بنيان، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، ضيفنا وكنت معنا في الحلقة الأولى طبعا لبرنامج إرادتنا حياة، هذا البرنامج الذي يهتم بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو برنامج توعوي، ولأننا نحرص على إيصال الرسالة التوعوية فنحمل في كل حلقة نموذج للتميز وللنجاح.
2: الحوادث المرورية نتيجة للسرعة الزائدة أحد أبرز أسباب الإعاقة الحركية، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
1: في برنامج إرادتنا حياة حاولنا ونحاول أن نلخص مشهدية واقع وقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ولهذا فقد اعتمدنا في سلسلة تقاريرنا الإذاعية التي ستتابعونها تباعا على هذا الأثير على تقرير مهني أعده صندوق رعاية وتأهيل المعاقين حول واقع وقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين من العام 2019 وحتى العام 2026. الآن نستمع للتقرير الإذاعي لحلقتنا لهذا اليوم.
4: حين نتحدث عن الإعاقة فنحن لا نتحدث عن فرد واحد، ولا عن أسرة بعينها، ولا عن احتياج محدود يمكن التعامل معه في معزل عن بقية المجتمع، نحن نتحدث عن قضية تمس شريحة واسعة من أبناء المجتمع وتتصل بالصحة وبالتعليم وبالعمل وبالتأهيل وبالحماية الاجتماعية وبحق الإنسان في أن يعيش بكرامة وأن يحصل على الفرص التي تمكنه من المشاركة ومن العطاء. وبحسب تقرير شامل حول واقع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الإنجازات المؤسسية، الخدمات المقدمة، التحديات الراهنة والرؤية المستقبلية لتعزيز دوره في رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة محل الدراسة ما بين 2019-2026، فإن التقديرات الوطنية والدولية تشير إلى أن الأشخاص من ذوي الإعاقة يمثلون ما بين 13% و15% من عدد السكان، أي ما يقارب 4.5 مليون شخص. وهذا الرقم لوحده يكفي ليدفعنا إلى إعادة النظر في الطريقة التي نتعامل بها مع قضية الإعاقة. فوراء كل رقم إنسان، إنسان يحتاج إلى علاج أو إلى جهاز مساعد أو إلى تأهيل حركي أو تعليم أو تدريب مهني أو فرصة عمل أو دعم اجتماعي، وقد يحتاج إلى أكثر من خدمة في الوقت نفسه. فالإعاقة ليست حالة واحدة، والاحتياجات ليست متشابهة. هناك من يحتاج إلى وسائل مساعدة على الحركة، هناك من يحتاج إلى خدمات السمع والنطق، هناك من يحتاج إلى التعليم والتأهيل، وهناك من يحتاج إلى التدريب والتمكين الاقتصادي، وهناك أيضا من يحتاج إلى خدمات نفسية واجتماعية. وهناك أسر بأكملها تتأثر عندما لا تتوفر تلك الخدمات. ولهذا فإن التعامل مع الإعاقة باعتبارها مسؤولية الأسرة لوحدها أو مسؤولية الشخص نفسه يختزل قضية أكبر بكثير. المجتمع الذي يريد أن يتقدم لا يقيس قوته فقط بما يقدمه للأشخاص القادرين على الحركة والعمل والإنتاج، وإنما يقيسها أيضا بقدرته على إزالة العوائق أمام من يحتاجون إلى دعم إضافي. وهنا تظهر أهمية المؤسسات المتخصصة والخدمات المنظمة والتخطيط المبني على البيانات، لأن القضية ليست مجرد مساعدة عابرة، إن القضية هي بناء منظومة تجعل الشخص ذي الإعاقة قادرا على العلاج والتأهيل والتعليم والعمل والمشاركة. ومن هنا تأتي أهمية وجود مؤسسة وطنية متخصصة تتعامل مع هذا الملف الحساس باعتباره مسؤولية مستمرة لا مجرد استجابة مؤقتة. وفي الحلقات القادمة من برنامج إرادتنا حياة سوف نقترب أكثر من حجم الاحتياجات وتنوعها، وكيف انتقل مفهوم التعامل مع الإعاقة من الرعاية لوحدها إلى التأهيل والتمكين والمشاركة.
2: صندوق رعاية وتأهيل المعاقين يواجه تحديات كبيرة في ظل استمرار العدوان باستهداف مصادر تمويله وتزايد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة. مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

تعتبر الإعاقة من المشكلات الكبيرة التي تواجه المجتمعات في مختلف دول العالم، حيث تشير التقديرات العالمية إلى أن نسبة 10% من سكان أي مجتمع يعانون من إعاقات مختلفة ولأسباب مختلفة. وبلادنا اليمن هي إحدى تلك الدول التي تعاني من وجود إعاقات مختلفة، وبنسبة قد تزيد على النسبة المحددة عالمياً لعوامل مختلفة، أهمها ما خلفه العدوان والحصار من تزايد في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وتدمير البنية التحتية وارتفاع معدلات الفقر وتهالك أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة وهشاشتها، وهي عوامل ساهمت بارتفاع نسبة الإعاقة في الجمهورية اليمنية بما يمكن أن تصل إلى 15%، وهي نسبة أكدتها منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن. ولأهمية الدور الذي يجب أن تقوم به جميع القطاعات الحكومية تجاه ذوي الإعاقة، جاءت الاستراتيجية الوطنية لتشحذ همم الجميع للتحرك الجاد والاهتمام بهذه الشريحة وتبني المبادرات والأنشطة والبرامج من باب المسؤولية الدستورية والإنسانية والوطنية والدينية والقانونية نحو ذوي الإعاقة لإدماجهم ضمن مبادرات وبرامج ومشاريع هذه الجهات.

0: ومن هذا المنطلق فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين في الشأن ذاته بتحديث الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة التي تم إقرارها والبدء بها في بداية 2014 وتوقف العمل بها بسبب العدوان والحصار الجائر على بلدنا. كما أن تحديث الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وخطته التنفيذية جاء متزامنا مع البدء بإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021-2025 من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2019-2030 التي تمثل الإطار المرجعي والقانوني للاستراتيجية. الرؤية خلق بيئة شاملة يكون فيها كافة المواطنين موضع تقدير واحترام بغض النظر عن أوضاعهم المختلفة. الرسالة العمل على تحقيق المساواة والعدالة لتوفير سبل حياة كريمة ومستديمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية اليمنية وكفالة حقوقهم الصحية والتعليمية والاجتماعية وتعزيز مكانتهم في الأسرة والمجتمع وضمان مشاركتهم في التنمية الاجتماعية وفقا للتوجهات والمعايير المحلية والدولية. التوجهات العامة التي تسعى الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة إلى تحقيقها: تغيير وجهة نظر المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال رفع مستوى الوعي حول حقوقهم وإمكاناتهم، إعادة النظر في القوانين الوطنية بما يتوائم مع المواثيق والصكوك الدولية، إبراز احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد العوائق التي تحول دون مشاركتهم الكاملة واندماجهم في المجتمع، إدماج القضايا المتعلقة بذوي الإعاقة في السياسات والخطط والاستراتيجيات والبرامج العامة في الدولة ونظم خدمات الرعاية والتأهيل والسياسات الحكومية، بناء القدرات المؤسسية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجالات حماية ورعاية وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، تطوير قاعدة وطنية للمعرفة وفتح آفاق الحوار ما بين الشركاء الاجتماعيين وأصحاب المصلحة الرئيسيين. المرجعيات التي انطلقت منها الاستراتيجية الوطنية: مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، الثقافة القرآنية، دستور الجمهورية اليمنية الذي ينص على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات المادة رقم 41، المواثيق والعهود الدولية، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأمم المتحدة 2006، تأسيس اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين بموجب القرار الجمهوري رقم 5 لعام 1991، قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم 61 لسنة 1999، قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين رقم 2 لسنة 2002، الرؤية الوطنية وخطتها المرحلية. المحاور التي استهدفتها الخطة التنفيذية والتي حددتها الاستراتيجية: محور الصحة، وهدفه الاستراتيجي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم في التمتع بمستوى صحي متكافئ وإدماجهم في كافة البرامج الصحية. محور التعليم، ويهدف إلى تحسين الفرص التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة. محور العمل، ويهدف إلى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحق العمل ومساعدتهم على الحصول على فرص عمل متكافئة في سوق العمل على قدم المساواة مع الآخرين. محور التسهيلات وإمكانية الوصول. محور الإعلام، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن قضايا الإعاقة وحقوق المعاقين ومسؤولياتهم ودورهم في بناء المجتمع. محور شبكة الأمان، ويهدف إلى تعزيز فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي الحماية الاجتماعية والتأهيل، وتعزيز دمجهم في المجتمع، وتصميم البرامج التي تنسجم مع النهج القائم على الحقوق. محور الرياضة والترفيه، ويهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة. محور التشريعات، ويهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات والقوانين التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة نيل حقوقهم بكل يسر وسهولة ورفع الوعي القانوني بها. محور التأهيل وبناء القدرات، ويهدف إلى رفع وبناء قدرات ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الحكومية والأهلية العاملة معهم.
1: مستمعينا ومتابعينا، نحن اليوم في حلقتنا الأولى لهذا البرنامج، وما زال الطريق أمامنا طويل. ما زال بإمكاننا وبأيدينا أن نفعل الكثير والكثير من خلال هذه المنصة الإعلامية وهذا المنبر الإعلامي عبر إذاعته صنعاء البرنامج العام وعلى مختلف الإذاعات. في الأثير نستطيع أن نوصل الرسالة وأن نلخص الفكرة وأن نرسم ملامح اللحظة وأن نحدد بإذن الله سبحانه وتعالى ما يفترض القيام به في المستقبل. في ختام برنامج إرادتنا حياة، تحية لكم من زملائنا طاقم العمل، تحية لكم جميعا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ألقاكم في حلقاتنا القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى على خير وفي خير. في أمان الله.
2: إرادتنا حياة،
3: إرادتنا حياة، إرادتنا حياة.
2: إعداد وتقديم عبد العزيز القدمي.
3: قراءة النصوص أسعد الشعب.
2: لقاءات ميدانية محسن الشعبي.

0: أمل.
1: ساهم الآن في حملة سند للتوحد وكن جزءا من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 580040 جيب 580040 أو تواصل معنا على 7766626620.
2: وحدك الغالب على أمر العباد والمهيمن من عليك.

0: جلة
1: من قوة الله جعل من ضعفنا قوة ومن في الحق قوتنا الإضافية ومن ضعف قوة صنعنا قوة القوة وتصدرت المراكين اليمنية.

ونحن يا الله منك كل شيء، ونستمد العون والرضا من الله، والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله. نصر ولا شهادة، فأنا أخذ إحداها. ما تبقى يا الرجال.

0: يا
1: جند ربي سدد الله رميكم، ذودوا على أرض الوطن من دمكم، فالأرض غالي والكرامة غالي.

بإذن الله سبحانه وتعالى سنلجن هؤلاء المرتزقة الخونة العملاء الذين اشتروا بآيات الله وعهده ثمنا قليلا كما بني إسرائيل دروس في العزة والكرامة والشموخ والإباء.

بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.

0: وقفة إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، الاستقلال الحقيقي لا يتحقق في الشعارات فقط، بل يبدأ من طبق طعامك. كلما اعتمدنا على محاصيلنا المحلية، كلما حررنا قرارنا من إرادة الغرب ودول الاستكبار ومن تقلبات الأسواق العالمية. فلنصنع سيادتنا الغذائية بأيدينا، ولنكن سادة قرارنا لا عبيدا للقمة خبزنا. حبوبنا هي كرامتنا وهي عنوان عزتنا. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
3: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. أبطالنا المجاهدين، ها هي أفراحنا تتوالى، وها هو 26 من سبتمبر المجيد يفرد أجنحة المحبة والسلام على ربوع وطننا اليمني الحبيب. وكما احتفلنا بالأمس بالذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المباركة، ها نحن اليوم نحتفل بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر. وبهذه المناسبة الوطنية نرحب بكم أيها الأبطال إلى حلقة جديدة نكرسها لهذه المناسبة السبتمبرية المجيدة، فأهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير.

0: للشعب للوطن.
1: أبطال قواتنا المسلحة أيها المجاهدون، يا حماة الوطن وذرعه الحصين، إليكم نرفع أسماء آيات التقدير والاعتزاز، ونحن نحتفل معا بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة، تلك الثورة التي كانت الشعلة الأولى التي أضاءت درب الحرية لليمن، والجدر الممتد الذي أثمرت منه كل المحطات الوطنية، وأم الثورات اليمنية التي وضعت الشعب على بداية الطريق نحو الاستقلال والبناء. أيها المجاهدون الأحرار، لقد كانت ثورة 26 من سبتمبر فجرا جديدا رسم لليمنيين طريق السيادة واستقلال القرار، ويوم استعاد فيه الشعب زمام المبادرة وأعلن ميلاد الجمهورية. ومنذ ذلك اليوم التاريخي ظل الجيش اليمني درعا للثورة وحاميا للجمهورية. وإننا اليوم ونحن نستحضر هذه الذكرى العظيمة لنراها متجسدة في زخم انتصاراتكم في جبهات العزة والشرف، حيث تسطرون بدمائكم الطاهرة ملاحم البطولة والفداء دفاعا عن الدين والسيادة والكرامة. وهكذا يتزامن إحياء ذكرى سبتمبر المجيد مع احتفالات شعبنا بالذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المباركة في مشهد يجسد وحدة المسار الثوري اليمني واستمرار النهج الوطني الذي لا يفرط في ثوابته ولا يرضخ للوصايا، ويؤكد أن اليمن قادر بإرادة الله وبإرادة أبنائه وقواته المسلحة أن يحمي مكتسباته ويصون حريته مهما بلغت التحديات. أيها الأبطال، إن ثورة 26 من سبتمبر ليست مجرد تاريخ نستذكره، بل هي عهد نسير على دربه ومسؤولية نحملها جيلا بعد جيل. فكما صنع الأحرار الأوائل الجمهورية، فإنكم اليوم أيها الأبطال تصنعون مستقبلها بالثبات والصمود. فامضوا على بركة الله، فالشعب معكم والدعوات تسبقكم وتسبق خطواتكم، والنصر حليف من صبر وثبت. حفظ الله قواتنا المسلحة، وحفظ الله اليمن عزيزا أبيا، ومن نصر إلى نصر.

0: السادس والعشرون من سبتمبر المجيد، يوم استعاد فيه الشعب زمام المبادرة ووضع قدمه على بداية الطريق نحو الاستقلال والبناء.
1: فلا مكان بيننا لعابد الوطن.

0: أبطال قواتنا المسلحة. إن ثورة 26 من سبتمبر هي من أعظم وأهم الثورات التي عرفت في تاريخ دولة اليمن، والتي من خلالها تم تحقيق النصر وتم الإعلان بشكل رسمي عن قيام الجمهورية اليمنية، فهي من الأحداث التاريخية العظيمة لدى اليمنيين، والتي استمرت فيها الحرب ما يقارب 8 سنوات. فهي من الأحداث التاريخية العظيمة لدى اليمنيين. وبعيدا عن أجواء الفرح والاحتفال في هذه المناسبة، يجب القول بأن من صنع الماضي ذكره التاريخ وعظمه، ونحن الآن نصنع المستقبل. كذلك لا يوجد ذكرى توحد المواطنين في اليمن مثل ثورة 26 من سبتمبر، فهي ذكرى خالدة ومتجددة، وستبقى تاريخ ميلاد جمهورية عظيمة في تاريخ الشعب وتضحياته. فنهنئ ونبارك للشعب اليمني العظيم بذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة، ذكرى قلع جذور الظلام، وذكرى التخلص من الجهل والعنصرية والتخلف.
1: السادس والعشرون من سبتمبر تاريخ يجمعنا، وذاكرة حية تستمد منها الأجيال معاني الصمود.

ثورة 26 من سبتمبر ثورة تألقت في سماء الوطن لتنير للشعب اليمني دروب الحرية والتقدم والانعتاق من براثن التخلف والجهل والمرض الذي خيم على الوطن عشرات السنين وجعل منها بلدا يعيش خارج التاريخ بعيدا عن كل مظاهر التطور والتقدم الذي كان يعيشه العالم من حولنا. لقد فرض على الشعب اليمني حياة البؤس والشقاء والجهل والمرض والجوع الذي كان سببه ذلك التخلف الذي فرض على الشعب اليمني وجعله في مؤخرة شعوب العالم. وظل الشعب اليمني يعيش عزلته عن العالم المتطور وسط بحر من الظلمات والقهر والعبودية إلى أن جاء اليوم الذي فجر فيه الشعب اليمني ثورته المباركة في 26 من سبتمبر عام 62900 للميلاد، وهي الثورة التي أرادها الأحرار من جيش اليمن بمساندة كل فئات الشعب اليمني لتكون معبرة عن طموحاتهم وتطلعاتهم في يمن جديد يلحق بالركب الحضاري الذي فاته ويوفر لأبنائه كل سبل العيش الكريم والحرية والرخاء في ظل نظام يعرف كيف يدير عجلة التطور ويمضي بها مسرعا نحو مستقبل أكثر إشراقا وأكثر حرية ورخاء لهذا الشعب.

من روح سبتمبر ولدت الإرادة، ومن نورها أضاءت مسارات التحرر اليمني. سبتمبر المجيد يوم استعاد فيه الشعب زمام المبادرة ووضع قدمه على بداية الطريق نحو الاستقلال والبناء.

صرخة الشعب. إن هذا عيد ثورتنا أطلى، حبذا اليوم الذي فيه يضل، كل عام أو متى ما شاء حلا، فهو ضيف في حنايانا يحل. فلعمري يا بلادي إن كل مقلة صار له فيها محلا، فإذا حق لعيد أن يجلى فهو أولى وأحق من يجلى. يا بلادي عانق سبتمبر، كل عيد صافحي أكتوبر، صافحيه احضني نوفمبر. يا بلادي وانشدي بين الورى، إن هذا عيد ثورتنا أطلى. يا بلادي إن هذا يوم عيدي، عيد شعب ثائر حر مجيد، عيد كل وطني وشهيد من ذوي الإيمان والبأس الشديد. فاطربي واصغي إلى صوت نشيدي، وهو يروي كل إنجاز جديد أنجزته ثورة اليمن السعيد، ليعيش الشعب في عيش رغيد. عانق سبتمبر، صافح أكتوبر، اطربي نوفمبر، رددي بين الورى، إن هذا عيد ثورتنا أطل.

0: بهذا أيها الأبطال المجاهدون في قواتنا المسلحة الباسلة، نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج حماة الوطن، والتي خصصناها بمناسبة حلول الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. لقاؤنا يتجدد بكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ اليوم في دروس من هدي القرآن الكريم من معرفة الله عظمة الله، الدرس الثامن من سلسلة معرفة الله، محاضرة ألقاها السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه بتاريخ 13 من ذي القعدة 1422 هجرية في 2002 ميلادية. نبدأ من بداية الملزمة، وهي من ضمن سلسلة معرفة الله ومن معرفة الله عظمة الله. يقول رضوان الله عليه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. قد تقدم في الدروس السابقة أيضا الحديث حول نعم الله سبحانه وتعالى وإحسانه العظيم إلينا، فهنا يقول الإمام علي عليه السلام: وإن أحق من كان كذلك، أي من يجب أن يجل أو يكبر الله ويعظم الله في نفسه فيصغر عنده كل ما سواه، هو من؟ من عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه إليه. من الآيات القرآنية التي نفهم منها ما يتعلق بهذا الموضوع قول الله سبحانه وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقلنا كل من يسمع كلمة هو، والتي هي ضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى ليثير في نفسك كل ما قد عرفته وسمعته داخل آيات الله في بقية سور القرآن الكريم من حديث حول عظمة الله سبحانه وتعالى. ويجب أيضا أن تتذكر هو في جميع مواقفك في هذه الدنيا، فمتى ما وقفت مترددا بين أن تقف بصدق مع الله سبحانه وتعالى أو أن تقعد أو أن تميل مع أطراف أخرى بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، فتذكر أنك تقارن بين الله وبين غيره، فارجع إلى هو. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. كل ما سوى الله سيفنى، وكل ما سوى الله ناقص وضعيف. إذن فمن هو الذي يجب علي أن ألتجأ إليه وأدعوه وأثني عليه وأثق به؟ الله أم شخص آخر؟ الله أم مطمع من مطامع الدنيا؟ الله أم هوى نفسي وشهواتها؟ أنا سأقول هو، سأرجع إلى الله، لأنه من هو الحي لا إله إلا هو، هو الحي الدائم البقاء الذي لا يفنى، وهو الإله الذي لا إله غيره، فهو من يجب أن أدعوه مخلصا له في دعائي، من ألتجئ إليه مخلصا له في التجائي إليه، من أتوكل عليه منقطعا في توكلي عليه، من أثق به معرضا عن كل من ليس في خطه وعلى صراطه، وهو أيضا من يجب أن أثني عليه لكماله سبحانه وتعالى ولعظم إحسانه إلي ولسوابغ نعمه علي. إنه إله رحيم، إله عظيم الإحسان، إله يسبغ نعمه على عباده، عباده الذين أنا واحد منهم، وأنا من أعلم بأن نعمه علي لا أستطيع أنا ولا غيري أن يحصيها. وكما قلنا في سؤال سابق أثناء درس من الدروس، من الذي يستطيع أن يحصي نعم الله عليه؟ هنا نقطة أولى خلاصتها أنه يجب أن تتذكر هو في جميع مواقفك في هذه الدنيا، وهو التي هي ضمير يعود إلى الله. فمتى ما وقفت مترددا بين أن تقف بصدق مع الله أو أن تقعد أو أن تميل مع أطراف أخرى بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، فتذكر أنك تقارن بين الله وبين غيره، فارجع إلى هو، إلى الله الذي هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. هو المقدس، هو المنزه، هو الذي من تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وهو الذي له الحمد، والحمد معناه الثناء على الله، هو وحده من يستحق الثناء ومن له الثناء، وهو رب العالمين. إذن فهو من يجب أن أخلص له. الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا لم يكن الله عظيما في نفسه، الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا كان ما يريده من الناس هو في نفسه أعظم مما يمكن أن يحصل عليه من قبل الله، وهذا من أعظم الجهل بالله سبحانه وتعالى، من أعظم الجهل بما يسبغه علينا من نعم، من أعظم الجهل بعظم ما عنده مما وعد به أولياءه المؤمنين. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فمن الذي يستطيع أن يغالب الله؟ من الذي يستطيع أن يقهر أولياء الله المعتصمين به والمتوكلين عليه والواثقين به؟ هو الذي قال في كتابه الكريم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من الذي يستطيع أن يقف أمامه فيحول بينه وبين أن يفي بوعده للمؤمنين الصادقين عندما يقول الله: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إنه القاهر فوق عباده. من هو ذلك الذي يمكن أن نصفه بصفة كهذه من ملوك وزعماء الأرض؟ من هو ذلك الذي قد نقارن بينه وبين الله في جبروته وقهره؟ لا أحد في هذه الدنيا مهما ملك من قوة، الله وحده هو القاهر فوق عباده، كبيرهم وصغيرهم، ملكهم ومملوكهم، رئيسهم ومرؤوسهم. هنا نقطة ثانية خلاصتها أن الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا لم يكن الله عظيما في نفسه، أن الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا كان ما يريده من الناس هو في نفسه أعظم مما يمكن أن يحصل عليه من قبل الله، وهذا من أعظم الجهل بالله، من أعظم الجهل بما يسبغه علينا من نعم، من أعظم الجهل بعظم ما عنده مما وعد به أولياءه المؤمنين. فالإنسان لا يرائي في أعماله ولا يتجه إلى الآخرين إلا لأن الله ليس عظيما في نفسه، والذي يرجوه من الآخرين، يرجوه من الناس، هو أعظم مما يرجوه من الله، وهذه خسارة، لأن الله هو القاهر فوق عباده، هو الذي هو على كل شيء قدير، وهو الحكيم في أفعاله، الحكيم في تدبيره، أعماله لا عشوائية فيها ولا جهالة فيها، الخبير بشؤون عباده، الخبير بأعمال عباده، الخبير كيف يجهر من تمرد عليه، الخبير كيف ينصر من نصره، الخبير كيف يفي بوعده لمن وثق به وتوكل عليه، وهو الحكيم الخبير. في هذه الدنيا نجد أمثلة كثيرة تبين أن كثيرا من أولئك الذين يعتمد عليهم الناس، فمتى ما انطلقوا ليفوا بوعودهم لهم كم تحصل من أخطاء. أمريكا عندما دخلت أفغانستان ووقفت مع أحزاب التحالف الشمالي التي كانت معارضة لحركة طالبان، كم حصل من أخطاء من قبل الطائرات الأمريكية، فضربت مدنا وضربت مناطق هي تابعة لأحزاب المعارضة، فحصل قتلى كثير في مناطق هي تابعة لأحزاب المعارضة الذين تولوا أمريكا، وأمريكا وقفت معهم. لا أحد مهما كان ناصحا معك إذا ما توليته وابتعدت عن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون خبيرا في كيف يقف معك. الله إذا ما وقف معك فهو الحكيم الخبير الذي لا عشوائية في أعماله. غيره إذا ما وقف معك يمكن أن يخطئ، كما أخطأت أمريكا وضربت مدنا تابعة للتحالف الشمالي. بل نجد كيف أن أمريكا نفسها كم من الزعماء جندوا أنفسهم لخدمتها وقضوا أعمارهم في العمالة لها وتنفيذ مخططاتها، وفي الأخير في وقت الشدة ووقت ثورة شعوبهم عليهم تتركهم وتتخلى عنهم، وأحيانا تتخلى عنهم قبل ذلك. كم من شخص جند نفسه ليكون جاسوسا للمخابرات الأمريكية أو غيرها فيبدو لهم في حين من الأحيان أن يقضوا عليه، أو يعملوا على أن تصيبه عاهة من الجنون أو نحوه تفقده شعوره. هكذا يعملون بأوليائهم، أفعال ليست من الحكمة في شيء، أعمال هي فيما يتعلق بذلك الشخص الذي بذل جهده من أجلهم وضحى بعمره من أجلهم تعتبر مكافأة سيئة على إحسانه إليهم. أما الله سبحانه وتعالى فهو من ينصر أولياءه ومن يقف مع أولياءه ومن لا يضيع جهود أولياءه ومن يقرب أولياءه منه ومن لا يفرط فيهم ولا يضيعهم، لأنه الحكيم الخبير. هنا نقطة ثالثة أيضا خلاصتها أن الله هو الحكيم في أفعاله، الحكيم في تدبيره، أعماله لا عشوائية فيها ولا جهالة فيها، الخبير بشؤون عباده، الخبير بأعمال عباده، الخبير كيف يجهر من تمرد عليه، الخبير كيف ينصر من نصره، الخبير كيف يفي بوعده لمن وثق به وتوكل عليه. فأعماله ليست عشوائية. أمريكا تتعامل مع من خدمها إما تخطئ وتضربهم أو تقوم بضربهم أو تتخلى عنهم في المواقف المحرجة أو يخدموها ويجندوا نفوسهم لها، ثم بالتالي تعمل على أن تقضي عليهم عندما تستغني عنهم. أما الله فلا، ويقول سبحانه وتعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. هو من له الثناء، من له المجد في الدنيا في هذا العالم وفي الآخرة. هو المقدس، هو المنزه عن كل نقص وعن كل قبيح وعن كل عيب في هذه الدنيا وفي الآخرة. والدنيا والآخرة عالمان الإنسان لا بد أن يمضي فيهما. نحن في هذه الدنيا في عالم الأولى، ولا بد أن نفد ونتحرك جميعا إلى عالم الآخرة. فمن هو هناك الملك في اليوم الآخر؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ فهو هناك من له الملك وحده، لا أحد يستطيع أن يتصرف في شؤون عباده في اليوم الآخر، وهو سبحانه وتعالى المستحق للحمد والثناء والمجد في الدنيا وفي الآخرة، وهو من لا يمكن أن يتنكر لك. فإذا ما وعدك هنا في الدنيا فقد يخلف في الآخرة، لا، هو من ستكون رحمته بك في الآخرة أعظم وأعظم، وسيبدو لك إحسانه وسيبدو لك إحسانه إليك في الآخرة أكبر وأكبر مما حصل في الدنيا. وكونه مستحقا للحمد هو لكماله لقدسيته، فهو الكامل في الدنيا وفي الآخرة، فلا يمكن أن تخشى أن يتغير لديه مزاج كما يحصل للناس في هذه الدنيا. قد تجد شخصا وفيا معك وصادقا معك فترة، ثم تلمس فيه أن مزاجه بدأ يتغير وبدأ يقلب وجهه عنك. قد يصدق معك في موقف معين ثم يأتي موقف آخر فتراه تغير وتبدل وقعد عنك. ألست ترى بأن هذا الشخص قد اعتراه نقص، قد اعتلاه نوع من النقص وسوء الخلق، فأنت تنظر إليه أنه أصبح يستحق الذم، أليس كذلك؟ بل قد تنطلق أنت لتذمه بعبارات قاسية تطلقها من فمك. أما الله سبحانه وتعالى فهو من سيكون شعورك نحوه في الآخرة أعظم مما كنت عليه في الدنيا. تتجلى رحمته لك أعظم، وإحسانه إليك أكبر، وتأتيك البشارات الواحدة تلو الأخرى وأنت في موقف الحساب. فالناس تشخص أبصارهم من شدة الهول وأنت هناك مطمئن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يكون أولياؤه والناس في شدة الحساب، من هم متكئون وجالسون على أرائك. الأرائك هي الكنب كما نقول في الدنيا، المقاعد الملبسة بالفراش. يقدم لهم الشراب ويقدم لهم الطعام قبل أن يزفوا إلى الجنة، والناس هناك في هول شديد. الله من لا يمكن أن تخشى منه أن يتغير أو يتبدل، لأن كماله هو كمال ذاتي، وكماله هو الكمال المطلق. إذن فلماذا لا تثق به؟ لماذا لا تعظم ثقتك به؟ أنت قد تثق بشخص هنا في الدنيا حتى ولو كان رئيس دولة، وأنت تعلم بأنه من المحتمل أن يموت اليوم أو غدا، من المحتمل أن يحدث عليه انقلاب اليوم أو غدا فيصبح مسكينا لا يستطيع أن يعمل لنفسه شيئا فضلا عن أن يعمل لك شيئا. أما الله فهو من لا يمكن أن يغيره نقص يعتريه أو إله آخر يقهره. متى ما وثقت به هنا في الدنيا لأنك تراه هو أهل المجد وأهل الحمد وأهل الثناء، كذلك ستجده في الآخرة هو أهل المجد وأهل الحمد وأهل الثناء، لا يتخلف عنك ولا يتغير أمامك ولا يتبدل. وهنا نقطة رابعة خلاصتها، أن الله من لا يمكن أن يغيره نقص يعتريه أو إله آخر يقهره. متى ما وثقت به هنا في الدنيا لأنك تراه هو أهل المجد وأهل الثناء وأهل الحمد، كذلك ستجده في الآخرة هو أهل المجد وأهل الحمد وأهل الثناء، لا يتخلف عنك ولا يتغير أمامك ولا يتبدل. لأنك هنا في الدنيا قد تكون صاحب علاقة مع رئيس أو وزير أو أي شخص كان، مع أي شخص كان، ولكن قد ترى في لحظة من اللحظات أو فترة من الفترات أن علاقتك معه جيدة، ثم بعد فترة يتبدل تعامله معك، تتبدل نظرته إليك. أما الله فهو من لا يتبدل ولا يتغير إذا لم تتبدل أنت في الدنيا في علاقتك معه. وله الحكم، هو من له الحكم هنا في الدنيا وله الحكم في الآخرة أيضا. له الحكم في الآخرة في يوم الفصل، لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذنه ولمن ارتضى من عباده. كل عباده يقفون صامتين بين يديه فلا تسمع إلا همسا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. كل أولئك الذين كانوا يتجبرون في هذه الدنيا ويطلقون العبارات القاسية ضد المستضعفين من عباد الله هم من سيقفون أذلاء بين يدي من أنت تتولاه هم من ستضحك منهم وتسخر منهم في الآخرة كما سخروا منك في الدنيا وكما كانوا يضحكون عليك في الدنيا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. في يوم الحساب يكون الذين آمنوا مرتاحين، تقدم لهم مداكي المتكأ الذي تستند عليه الأيدي عند الجلوس، يجلسون عليها وشراب وأكل، وهم يضحكون من الآخرين، وهم من قد شخصت أبصارهم، هم من قد كادت أفئدتهم أن تخرج من صدورهم من شدة الخوف والهلع. فترى كم كان لتوليك لله سبحانه وتعالى من أثر عظيم. في ذلك اليوم الشديد الأهوال ترى أن من توليته هو من رفعك في ذلك المقام العظيم، فأمنك في يوم الهول الشديد، فتصبح أنت من تضحك ومن تسخر من أولئك الكبار الذين كانوا في الدنيا يضحكون من أولياء الله ويسخرون منهم ويتهددونهم ويستضعفونهم ويتجبرون عليهم. والفارق كبير جدا. في هذه الدنيا فترة قصيرة نعيش فيها جميعا، نحن والمستكبرين، نحن ومن يسخرون منا، نحن ومن يضحكون منا. لكن هناك في اليوم الآخر هو عالم الخلود الأبدي، سيكون من هو آمن آمنا دائما، من هو ذليل ذليلا دائما، من هو خائف خائفا دائما في قعر جهنم. فالفارق كبير جدا، لأن من توليته هو من له الحكم في الآخرة ومن إليه يرجع الناس جميعا، وأنت منهم سترجع إليه، فترى الجزاء الحسن وترى الثواب العظيم على توليك له ورجوعك إليه في الدنيا يوم كنت ترجع إليه في كل أحوالك وتتجه إليه في كل أعمالك. هنا نقطة خامسة وأخيرة، أنه في ذلك اليوم، في ذلك اليوم الشديد الأهوال، ترى أن من توليته هو من رفعك في ذلك المقام العظيم، فأمنك في يوم الهول الشديد، فأنت تصبح من تضحك ومن تسخر من أولئك الكبار الذين كانوا في الدنيا يضحكون من أولياء الله ويسخرون منهم ويتهددونهم ويستضعفونهم ويتجبرون عليهم. هنا في الدنيا البعض يتكبر يغتر، البعض يبحث عن وسائل الكبر والغرور، يريد أن يكون رفيعا في هذه الدنيا وذا مقام، ثم بالتالي يسخر من المستضعفين، يسخر ممن يتحركون على أساس دين الله وعلى أساس هدي الله. لكن مهما سخر في هذه الدنيا هي فترة قصيرة، وسيرحل الجميع إلى الله، سيرحل المستكبر المغرور والمستضعف الذي يتحرك على أساس دين الله، وهناك من تتولاه، من تتحرك من أجله الذي هو الله، هو من سيرفع قدرك ومقامك، هو من سيؤمنك، هو من سيجعل منك مرتاحا، فتضحك من أولئك الذين كانوا يضحكون منك. فالذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. فعلى الإنسان دائما أن يفكر في مسألة الرحيل، أنه سيرحل من هذه الحياة، وأن يكون دائما دائما على استعداد تام وجهوزية تامة للقاء الله، أن تلقى الله بوجه أبيض، برأس مرفوع، لم تعصه، لم تقصر في جنبه، لم تبتعد عنه، لم تنطلق وراء شهواتك ورغباتك، وعندما انطلقت في الأعمال الصالحة لم ترائي ولم تتجه إلى الآخرين، كنت صادقا معه، متوليا له، مخلصا له. ففي يوم القيامة سيرفع مكانتك، سيؤمنك، سيعلي قدرك، ومن كان في ذلك اليوم آمنا سيكون آمنا دائما، ومن كان في ذلك اليوم ذليلا سيكون ذليلا دائما. فعلى الإنسان أن يفكر في ذلك اليوم. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
3: وهذا ما يقع به؟
2: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: أنا محمد صالح، زوجة سعيد محمد السلام، كان يشتغل بالقطاع الخاص. أتوفى زوجي واليوم أجي

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. تآكل واهتراء متسارعان للصورة الزائفة المصطنعة لكيان العدو الصهيوني القاتل اللقيط، وسقوط للسردية الصهيونية العدوانية الكاذبة المضللة على النطاق العالمي والدولي الواسع. آخر تجليات ذلك ما حصل أول من أمس لحظة صعود مجرم الحرب بنيامين نتنياهو لإلقاء خطابه في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حين أصبحت قاعة الاجتماع شبه خالية إثر انسحاب وفود عشرات الدول منها، وبدا مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية في مشهد لا يحسد عليه، وهو يلقي خطابه على نفسه ويخاطب غابة من الكراسي الخالية بعد أن كال مغتاظا محبطا سبابه البذيء الموتور لجموع الوفود المغادرة. هذا المشهد يأتي في سياق متواتر الحلقات والفصول من الانهيارات والهزائم والإخفاقات لهذا العدو القاتل ولراعيه في الغرب الصهيوني، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. هذه القوى الشريرة الشيطانية التي عبثت بأمن شعوب العالم المستضعفة وبحقوقها وبمقدراتها، وما حدث ويحدث للشعب الفلسطيني وللعديد من شعوب منطقتنا جراء مشاريع ومخططات وجرائم وإبادات هذه القوى الخبيثة وأذرعها في المنطقة وعلى رأسها النظام السعودي، كل ذلك يراكم تلك الصورة البشعة لهذه القوى التي تتلطخ أيديها بالدماء منذ نشوئها ومنذ تكون هيمنتها وبروزها على الساحتين العالمية والإقليمية كقوى توصف بالعظمى وبالفاعلة وبذات التأثير في الوضع العالمي عموما، لكنه تأثير يكتب آثاره بالدماء والمعاناة وبالأشلاء في كل مكان تطاله أيادي هذه القوى الخبيثة وعلى رأسها الأمريكي والصهيونية العالمية المستكبرة. ما حدث في نيويورك وفي مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة وللعام الثاني على التوالي وبشكل أوسع يوضح المنحدر الذي يهوي فيه العدو الصهيوني قاتل الأطفال ومصاص دماء الشعب الفلسطيني والذراع الخبيث الذي لم يسلم تقريبا من جرائمه وغدره شعب من شعوب منطقتنا العربية والإسلامية هذه أو منطقة غرب آسيا. وهذا التسارع في انهيار منظومة العدوان الصهيونية المستكبرة وذراعها الصهيوني المحتل الكيان اللقيط في فلسطين تحديدا، يعود الفضل فيه بعد الله تعالى لدماء أطفال غزة وهول ما اقترفته يد المجرم الصهيوني وما زالت تقترفه في غزة وفلسطين، كما أن مرده أيضا إلى نضج الوعي والصحوة الضميرية الإنسانية الآخذة في الاتساع على وقع هذا

0: إجرام الإبادي المهول والمتناهي في وحشيته وهوله. والمنتظر كما يقول العقل والمنطق أن يتعظ هذا العدو ومن وراءه ومن يدعمه ويحضنه، يدرك خطر هذا المسلك العدواني الدموي الوحشي الذي يسلكه منذ نشأته قبل عقود طويلة، حتى على وجود هذا الكيان نفسه، وهو وجود مصطنع ليس له أبدا بحكم قوانين المنطق والعدل أن يستمر، ولن يستمر بإذن الله تعالى. لكن المستبعد كما يرى المراقبون وكما تنطق الأحداث والمعطيات أن يلتقط المجرم ومن معه دلالات ما يحدث بوعي ومنطق واتعاظ، ولا يستبعد لجوءهم إلى الابتزاز والتهديد والوعيد المكولس. وهذا هو شأن الأمريكي والصهيوني واللوبي الدولي النافذ في القرار العالمي، الابتزاز والتهديد وممارسة الضغوطات على كل الدول التي يمكن أن تسلك هذا المسلك الحر في حده الأدنى، وهو على غرار ما حدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام مجرم الحرب القاتل السفاح نتنياهو، والذي لم يكن هذا الموقف هو الوحيد الذي تعرض له ويعبر عن استياء على أوسع النطاقات من جرائم هذا الكيان. فقد شهدت شوارع نيويورك العديد من التفاعلات الغاضبة والتي تحتج على ما يقوم به الكيان الصهيوني وعلى وجود نتنياهو في أمريكا. الواضح في هذا السياق أن عدونا المركب الغارق في الإجرام والعدوانية والتوحش لا يتعظ ولا يرعوي ولا يرتدع ولا قابلية لديه لأي عودة أو تراجع عن ما هو عليه، وهو بغبائه المزمن الدموي الفاحش وعمى بصره وبصيرته وحقده الأسود وظلامية فكره وثقافته، ثقافة القتل والإجرام والإبادة وسفك الدماء لأجل إخضاع الآخرين وعجزه عن استيعاب الدروس والعبر. ولكل ذلك يصعب على هذا العدو، عدو الأمة والإنسانية المستكبر المغرور، إدراك استحالة الوصول إلى غاياته الشريرة بالإغالة في الجرائم والاغتيالات وإسالة الدماء وسياسة الإهلاك والتدمير واجتياح الضوابط والقواعد والسقوف على هذا السبيل المظلم الممقوت، كما يستحيل عليه مهما قتل ودمر واغتال وعربد وأجرم القضاء على الفعل المقاوم لكل هذه الشرور والمآثم والفظاعات. ومع الذكرى الثانية لاستشهاد القائد المجاهد الكبير الفذ السيد حسن نصر الله، وفيها ما يشير أو يدل بوضوح على ما نتحدث عنه.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وهذا أبرز ما فيها. شهيد فلسطيني وقصف وإطلاق نار للعدو الإسرائيلي يستهدفان مناطق النازحين في قطاع غزة. العدو الإسرائيلي يواصل غاراته وقصفه وانتهاكاته في عدد من قرى الجنوب اللبناني وبلداته. وزير الخارجية العماني والإيراني يبحثان الجهود المبذولة لرأب الصدع في عدد من العلاقات الإقليمية. التفاصيل: شن طيران العدو السعودي اليوم غارات على جسر الدليل بمديرية المخادر في محافظة إب. استشهد اليوم مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته إثر قصف للعدو الإسرائيلي تعرضت له مدينة غزة قبل أسابيع، فيما واصل العدو قصفه المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة مستهدفا خيام النازحين ومحيطها إلى جانب عدد من المناطق السكنية. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو حرم جامعة بير زيت شمال مدينة رام الله وداهمت عددا من مرافقها، مما أثار حالة من التوتر في صفوف الطلبة والأسرة الأكاديمية. ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات العدو قصفت بالمدفعية مناطق المنصوري ومجدل زون ووادي حسن في قضاء صور، ونفذت تفجيرات عنيفة في بلدتي برعشيت وحداثة في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية. وأفادت الوكالة بشن طيران العدو سلسلة غارات على الجبل الرفيع في مرتفعات إقليم التفاح. توغلت قوات العدو الإسرائيلية اليوم داخل قرية جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي وسط تحركات عسكرية في المنطقة. وفي ريف الدرعة الغربي شهد حوض اليرموك اليوم توغل قوة عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات دخلت المنطقة عبر بوابة أبو القيثار قبل أن تتجه عبر طريق سيل أبو عمر، حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. ناقش وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي الجهود المبذولة لرأب الصدع في عدد من العلاقات الإقليمية والتطورات الراهنة على الصعيد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط والخليج، إضافة إلى الجهود المتصلة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور فيه. وقالت وزارة الخارجية العمانية في تدوينة على منصة إكس إن الوزير البوسعيدي التقى نظيره الإيراني على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد على أهمية استمرار التحركات والاتصالات الدبلوماسية للتوصل إلى مقاربات تساعد على بناء الثقة وبلوغ حلول توافقية ومعالجات عملية للقضايا العالقة بما يراعي مصالح جميع الأطراف ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها المسلحة نفذت خلال الليلة الماضية ضربات بطائرات مسيرة استهدفت بنى تحتية للموانئ والنقل إلى جانب مراكز لوجستية واتصالات تدعم القوات المسلحة الأوكرانية في العاصمة كييف وفي مدينتي أوديسا وفيلكوفو. وأفادت الوزارة بأن سفينة شحن جافة كانت تنقل شحنة ذات أغراض عسكرية تعرضت للاستهداف في البحر الأسود. النبأ الأخير: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من عودة خطر الكارثة النووية، داعيا إلى تعزيز الحوار والدبلوماسية ونزع السلاح بدلا من الانقسام والمواجهة. وقال في تدوينة على منصة إكس إن خطر الكارثة النووية قد عاد،
مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة عدم السماح للنكسات بإضعاف العزيمة في مواجهة هذه المخاطر، وأضاف أن الوقت قد حان لاختيار الحوار بدلا من الانقسام والدبلوماسية بدلا من المواجهة ونزع السلاح بدلا من التدمير، وشدد على أهمية العمل من أجل بناء عالم أكثر أمنا وسلاما للجميع. تأتي تحذيرات غوتيريش في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن مخاطر الأسلحة النووية بالتزامن مع استمرار التوترات والصراعات المسلحة في عدد من مناطق العالم وما تثيره من مخاطر مرتبطة بالأمن النووي واحتمالات التصعيد. في ختام نشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها: شهيد فلسطيني وقصف وإطلاق نار للعدو الإسرائيلي يستهدفان مناطق النازحين في قطاع غزة. العدو الإسرائيلي يواصل غاراته وقصفه وانتهاكاته في عدد من قرى الجنوب اللبناني وبلداته. وزير الخارجية العماني والإيراني يبحثان الجهود المبذولة لرأب الصدع في عدد من العلاقات الإقليمية. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لفترة الظهيرة، وتستمعون فيها إلى جرائم مملكة الشر بحق الشعب اليمني الكريم والنظام السعودي المجرم يراود باكستان للقتال معه ضد يمن الإيمان والحكمة. أهلا بكم.

لا يختلف اثنان في هذا العالم سواء كان عربيا أو أعجميا بما اقترفته مملكة قرن الشيطان بحق هذا البلد العريق الضارب جذوره في عمق التاريخ الإنساني منذ آلاف السنين. ومن هذا المنطلق فإن الجرح الذي تركه النظام السعودي في اليمن عميق جدا، والجرم الذي ارتكبه بحق الشعب اليمني لا يمكن أن يمحوه الزمن ولا أن تعالجه مئات المليارات من الدولارات. فلا يوجد منزل في اليمن إلا وفيه شهيد أو جريح أو أسير أو مفقود، ولا توجد قرية أو مدينة لم تستهدفها السعودية، ولا زالت أصوات الغارات الجوية المرعبة تدوي في أسماع اليمنيين كافة، ولا تزال صور الضحايا وأشلاؤهم المتناثرة في الأسواق والطرقات والمدارس والجامعات والسجون والصالات حاضرة في أذهانهم جميعا أكثر من 8 أعوام، والنظام السعودي ومرتزقته يدمرون كل شيء في اليمن بلا رحمة. 12 عاما والشعب اليمني معزول تماما عن العالم ومحاصر من قبل النظام السعودي برا وبحرا وجوا، ومن لم يمت من اليمنيين بالغارات السعودية مات من الفقر والمجاعة. والدول العربية والإسلامية تتفرج وتستمتع بالمجازر الوحشية التي ترتكبها السعودية في كافة المحافظات اليمنية، واليوم تذرف دموع التماسيح على هذه المملكة الإرهابية المجرمة. لا شك أن الأيام القادمة ستكون قاتمة ومظلمة على الجارة الشقية وعلى الدول الشقيقة والصديقة التي تحتفظ وعلى الدول الشقيقة والصديقة أن تحتفظ بدموعها لهذه اللحظة. فكرامة الشعب اليمني وتاريخه وحضارته التي استباحها العدو السعودي خلال السنوات الماضية لن يجبرها إلا زوال هذا النظام المجرم من الخارطة، وهذا ما يقرأه الشعب اليمني في كل صاروخ يحلق اليوم فوق الرياض وجدة. لم يعد مطلب الشعب اليمني دفع التعويضات وتسليم المرتبات، بل صار مطلبه استمرار الصواريخ والمسيرات حتى يذوق قرن الشيطان ما ذاقه يمن الإيمان. لأول مرة في تاريخ الجمهورية اليمنية يشعر الشعب اليمني بأن لديه قيادة وطنية حقيقية تمثله وتعبر عنه وتنتصر لهويته وكرامته. فمليارات الدولارات لا يمكن أن تجلب للشعب اليمني البهجة والسعادة التي جلبتها له الصواريخ والمسيرات التي حلقت في سماء المهلكة وأنارت شركة أرامكو وموانئها ومطاراتها وطائرتها الإرهابية التي قصفت اليمن بنصف مليون غارة. هذه الصواريخ والمسيرات اليمنية المباركة وحادت الشعب اليمني من المهرة إلى الحديدة ومن عدن إلى صعدة، وبات صفا واحدا خلف القيادة الثورية والسياسية التي تقتص له ممن ظلمه واعتدى عليه خلال السنوات والعقود الماضية. اليوم كافة اليمنيين باتوا يشعرون بأن لديهم دولة قوية وقيادة حكيمة وجيشا وطنيا يدافع عنه بشراسة. لم يعد الشعب اليمني يخاف اليوم على وحدته الوطنية، وإنما صار يتطلع لتحرير نجران وجيزان وشرورة والوديعة، وبات يتمنى أن يستمر ابن سلمان في كبره وغروره وعناده ورفضه حتى ينال جزاءه العادل الذي يستحقه، وهذه هي إرادة الله والله غالب على أمره. يقول الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. صدق الله العظيم.

لعل العالم سمع أكذوبة وبهتان النظام السعودي المجرم تجاه اليمن العظيم من أنه يريد استهداف مكة المكرمة، وهذا افتراء وكذب لا أساس له من الصحة. ومن هذا الباب الذي طرقته مملكة الشر والإجرام جاء ما يسمى حلف مكة، والذي تجرجر فيه السعودية دولا لتقاتل معها ضد الشعب اليمني. ومن تلك الدول باكستان، هذه الدولة التي تواجه في المرحلة الراهنة أعقد أزمة وجودية في تاريخها الحديث، حيث تتداخل أزمتها الاقتصادية والعسكرية والأمنية لتشكل حزاما من الضغوط يمنعها من المناورة أو الانخراط في أي محاورة عسكرية خارجية. وتفرض المصلحة العليا على إسلام أباد الانكفاء في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة، نظرا لأن أي خيار لمساندة المملكة العربية السعودية في عدوانها على اليمن سيضع البلاد أمام سيناريوهات كارثية على المستويين الداخلي والدولي. وتعاني باكستان داخليا من ثلاثية الشلل المتمثلة في الاقتصاد والأمن والجيش، وهي تتحرك اليوم وفق أرضية شديدة الهشاشة، حيث يمثل وضعها الداخلي العائق الأكبر أمام أي طموح للعب دور الظهير العسكري الإقليمي. وعلى الصعيد العسكري والأمني، يعيش الجيش الباكستاني حالة استنزاف حقيقية في مواجهة جبهات داخلية مشتعلة، حيث تتصاعد العمليات العسكرية ضد جماعة طالبان باكستان والحركة الداخلية في إقليم بلوشستان، مما يجعل جبهة باكستان الأمنية مخترقة بالكامل ولا تحتمل فتح خطوط مواجهة جديدة خارج الحدود. أما على المستوى الاقتصادي، فتقف باكستان اليوم على حافة الانهيار المالي المرتهن لقروض صندوق النقد الدولي والمساعدات الخارجية، وهذا الانهيار يجعل القرار السياسي مرتهنا للقوى المانحة، ولكنه في الوقت نفسه يحرم الدولة من القدرة الاقتصادية واللوجستية على تمويل أو إسناد أي مجهود عسكري خارجي. فماذا ستواجه باكستان في اليمن، لا سيما أنها دخلت مع السعودية فيما يسمى تحالف مكة؟ لكنها اليوم توجه الخطاب الأخلاقي لصنعاء أمام الشعب الباكستاني بعد التصريحات الصادرة من صنعاء، وتحديدا النصائح الأخيرة التي وجهها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لباكستان، التي وضعت القيادة الباكستانية في مأزق سياسي وأخلاقي أمام شعبها، خاصة أنها ستقف في موقف المعتدي على اليمن تحت عناوين كثيرة يستغلها النظام العدواني السعودي على اليمن، نظرا لما يتمتع به الشعب الباكستاني من عاطفة دينية وإسلامية ترفض على مدى تاريخها التدخل في دماء المسلمين، مما يعني أن أي إسناد عسكري باكستاني للسعودية ضد اليمن سيظهر الحكومة الباكستانية أمام مواطنيها في موقع المعتدي لحساب أطراف خارجية، مما يفقدها شرعيتها الشعبية تماما. إن مصلحة باكستان الحيوية لا تكمن في تقديم صكوك الولاء العسكري للرياض، بل في حماية ما تبقى من سيادتها وتماسكها الداخلي، كما أن الانجرار وراء الرغبة السعودية في استدعاء الدعم الباكستاني ومواصلة العدوان على اليمن إلى جانب العدوان السعودي هو انتحار استراتيجي. فالدعم الباكستاني لن يقدم للرياض النصر الذي عجزت عنه لسنوات، ولكنه بالتأكيد سيقود باكستان نحو انفجار داخلي أمني واقتصادي، ويضعها في مواجهة مباشرة وخاسرة مع شعبها ومع قوة ردع يمنية أثبتت الأيام أنها لا تتردد في حماية سيادتها.

سمعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. أجمل وأرق التحية من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار محمد الضبري وصيمة إبراهيم، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: بشموخنا وصبرنا نروي ترابنا، وبأيدينا نزرع قوتنا. كل حبة قمح تنبت في حقولنا هي صفعة في وجه الحصار، وهي برهان على أن الإرادة اليمنية أقوى من كل الحصار. فلنزرع، فلنحصد، فلنأكل من خير أرضنا ولنعش أحرارا. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
5: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
4: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.
6: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: As

أستغفر الله من أكاف لا مست بها محارم الله في الأستار والكلالي أستغفر

0: صحتك في وعيك.
1: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن تواندها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعيا على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤرا لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة

المحاول السعودي ليعوض عن فشله وإخفاقاته في الميدان، وعن كذلك المواقف الدولية التي لها حساباتها في هذه المرحلة إلى حد ما من المشاركة المباشرة معه، مع أنها تشارك بشكل أو آخر. الأمريكي أعلن أن معه قوة مشتركة بعداد 200 عسكري من الخبراء العسكريين يديرون العمليات العدوانية في السعودية ضد اليمن. وفعلا السعودي يحاربنا بطائراته التي حصل عليها من أمريكا، القنابل التي يشتريها من أمريكا. يدير هذه العمليات خبراء أمريكيون وإسرائيليون وبريطانيون، والدور الأجنبي واضح. لكن هذا لم يكفي السعودي، لم يكفي النظام السعودي، ويريد من الآخرين أن يدخلوا في حرب مباشرة على المستوى الدولي والإقليمي، وأن يتعاونوا معه في عدوانه على شعبنا العزيز بشكل حرب مباشرة وشاملة تدخل فيها كل الأطراف الدولية والإقليمية. هذا ما يسعى له بنظرته العدوانية وبشعوره بالفشل حينما يدخل هذا المستوى المحدود من الدور الدولي والإقليمي في المشاركة العسكرية. هناك دور مؤكد، دور أمريكي إسرائيلي بريطاني غربي وحتى إقليمي من بعض الدول، ولكنه في هذا المستوى المحدود الذي لم يكفيه.

نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير. نتحرك في إطار الموقف الحق والقضية العادلة بأصالة، نحن أصحاب قضية، ليست المسألة أن لدينا تحركا وهميا بدون قضية من أجل أطراف هنا أو هناك. نحن شركاء لإخوتنا في محور الجهاد والمقاومة، وهذه الشراكة شراكة مواقف حق، مواقف تعني الأمة بكلها، قضايا تعني الأمة بأجمعها، مسؤوليات لكل مسلم بل لكل إنسان حر في هذا العالم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. بين دفتيها نتابع العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. البداية استعراض بفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة. الرئيس مهدي المشاط: اليمن ثابت على مواقفه في مواجهة أعدائه والانتصار لسيادته ومظلومية شعبه وقضايا أمته. شاهد وشواهد. القوات المسلحة تواصل عمليات استهداف وطرد تحشيدات العدو السعودي وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. في المرصد: اليمن وفلسطين حين يدان الرد المشروع ويترك المعتدي. وفي الشق الثاني من فقرة في المرصد نتابع صوت لا يغيبه الاستشهاد، إرث حسن نصر الله وتحولات المواجهة. ما وراء الأحداث. مع بدء كلمته، عشرات الوفود تدير ظهرها للمجرم نتنياهو وتغادر قاعة الأمم المتحدة. حول العالم. مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية، ورواية الأمريكية الكاذبة تتهاوى يوما بعد يوم. حديث الساعة. الرئيس مهدي المشاط: اليمن ثابت على مواقفه في مواجهة أعدائه والانتصار لسيادته ومظلومية شعبه وقضايا أمته. جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط التأكيد على ثبات الموقف الوطني في مواجهة العدوان السعودي والتحديات الإقليمية التي تستهدف بلادنا والمنطقة، وأكد أن اليمن سيبقى حاضرا في نصرة القضية الفلسطينية وقضايا الأمة ومقدساتها، ويحتفظ بحق الرد على كل الإساءات والمخططات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا. جاء ذلك في خطابه مساء أمس بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر.
2: يمكن النظر إلى ما يجري في الساحل وغيره من مناطق اليمن من ضرب لتحشيدات العدو السعودي من زاوية مبدأ السيادة الوطنية، فاستعادة سلطة الدولة على أراضيها وبناء مؤسسات عسكرية وطنية موحدة وحماية السواحل والصحاري والمنافذ والثروات كلها قضايا تتصل مباشرة بفكرة الدولة المستقلة التي كانت من أبرز تطلعات اليمنيين منذ قيام الجمهورية. وإنما يسطره أبناء شعبنا اليمني العزيز اليوم من مواجهة للعدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا وتحرير الساحل من دنس الغزاة ومرتزقتهم، وما يحققونه في ميدان الاكتفاء الذاتي من إنجازات في الزراعة والتنمية لهو خير دليل على أن مبادئ الثورة ما تزال حية في دمائهم، يجسدونها بأيديهم ويذودون عنها بدمائهم وجراحهم لتتوارثها عنهم الأجيال القائمة بعد عقود من التغييب المنهج لها. نجدد التأكيد على ثبات موقفنا المبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة. أجدد الدعوة لكل المخدوعين والمنخرطين مع العدو السعودي ضد شعبهم ووطنهم إلى مراجعة حساباتهم والانضمام لمن سبقوهم بالعودة إلى وطنهم وشعبهم. فاليمن يتسع لجميع أبنائه، والباب مفتوح لكل من اختار أن يجعل مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، وأن صدورنا مفتوحة وواسعة بسعة هذا الوطن، وليس لنا من شروط سوى الإيمان بحرية واستقلال هذا البلد والعمل على بنائه والنهوض به وعزته ورفعة شعبنا اليمني العزيز.
1: وفي السياق، كرر الرئيس مهدي المشاط خطابه لأهلنا في المناطق المحتلة في المنطقتين الجنوبية والشرقية بتأكيد ثبات الموقف الذي أعلنه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في خطابه قبل الأخير: فلا نحمل لكم إلا كل محبة، ومعاناتكم هي معاناتنا، وسترفع هذه المعاناة عنا جميعا بإذن الله عند طرد المحتل السعودي الجاثم على بلدنا، ونراه قريبا بإذن الله. وفي ختام كلمته، أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط أننا اليوم معنيون بمواصلة الصمود ومضاعفة الجهود، ففي ذلك خلاص بلدنا من كل معاناته، مبشرا الجميع بأن الله قد قيض لوطننا الحبيب رجالا من أبنائه صدقوا ما عهدوا الله عليه، وصنعوا من رحم المستحيل كل هذه الانتصارات، ورووا بدمائهم وعرقهم تراب اليمن العزيز. الناشط الثقافي قيس الطل، كيف تنظرون إلى دعوة الرئيس مهدي المشاط لكل المخدوعين والمنخرطين مع العدو السعودي ضد شعبهم ووطنهم، والتي دعاهم إلى مراجعة حساباتهم والانضمام لمن سبقوهم بالعودة إلى وطنهم وشعبهم؟
3: طبعا هذا الكلام والحمد لله هو من مصدر القوة، فهي نصيحة لكل المغرر بهم والذين نازلوا تحت الوصاية السعودية وبذلوا أرواحهم وباعوا دينهم وشرفهم بالريال السعودي. نحن نفتح لهم مجال العودة إلى جادة الحق والصواب، والحمد لله أن هذه الدعوة من الأخ الرئيس المشاط يحفظه الله، والعفو العام الذي أصدره منذ بداية الأحداث وبداية توجه لتحرير البلاد وإنهاء العدوان وجدت آذان صاغية، وكان لها رواجا كبيرا جدا، وكان لها أثر كبير في عودة الكثير من المغرر بهم إلى جادة الحق والصواب. ونقول أن هذا العفو لا زال مستمر، وهذه الدعوة هي دعوة صادقة، ولا تصدقوا يعني الوهابيين التكفيريين أو قادة المرتزقة الذين يقولون إذا دخلوا أنصار الله سيعملوا ويفعلوا ويفعلوا. قد رأيتم بأعينكم ما الذي فعله أنصار الله عندما دخلوا إلى الساحل الغربي إلى المخا وإلى حيث، وكيف أحسنوا إلى الناس وقدموا نموذج عظيم ونموذج راقي جدا. نحن الشعب اليمني أرق قلوبا وألين أفئدة يمن الإيمان والحكمة، ونحن نتمنى من الجميع المغرر بهم العودة إلى وطنهم، العودة ليقاتلوا دفاعا عن بلدهم، دفاعا عن أهاليهم، ليقاتلوا من احتل أرضهم، من نهب ثرواتهم، وليتوحدوا مع الإخوة المجاهدين في جيشنا وتعبئتنا العامة ومن أبناء الشعب اليمني في مواجهة الأمريكي والإسرائيلي في نصرة القضية الفلسطينية. هذا أشرف لهم وهذا أولى بهم كيمنيين، إن كان هناك بقية من انتماء هذا الشعب وانتماء الهوية اليمانية. فنحن ندعوهم دعوة صادقة إلى أن يعودوا إلى جادة الحق والصواب، لا يبذلوا أرواحهم، لا يسفكوا دماءهم خدمة للسعودي وبحثا ولحثا وراء الريال السعودي وبعد خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. بلدكم أولى بكم أن تدافعوا عنه، قضيتكم الفلسطينية، أمتكم الإسلامية أولى بكم أن تواجهوا عدوها الأمريكي والإسرائيلي، وهذه دعوة للجميع.

0: شاهد وشواهد. القوات المسلحة تواصل عمليات استهداف وطرد تحشيدات العدو السعودي وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
1: اليمن تقف اليوم على أرضية صلبة من الجهوزية والوعي والاقتدار، تقرأ التهديدات قبل وقوعها، تتعامل مع التحديات بكل صورها، تمتلك من القدرات ما يؤهلها لحسم المعركة في الميادين كافة، تعرف خصمها حق المعرفة وتدرك مفاتيح القوة ومواطن الهشاشة، تتفنن في انتقاء الأهداف وتحدد زمان الضربة ومكانها وفق الإرادة والمصلحة في المعركة. هذه القدرة تعبير عن جهوزية عسكرية واستخباراتية ولوجستية متكاملة وعن إرادة صلبة لا تتردد. القوات المسلحة اليمنية تتحرك بمنطق المبادرة وترسم لخططها الكبيرة أهدافا واضحة تتمثل في ردع العدوان وإنهاء الحصار وتحرير البلاد. كل عملية نوعية تنفذها تحمل رسالة إلى العدو بأن اليمن يملك القدرة على الردع ويعرف كيف يصعد ويحاصر من يحاصره، بل ويستهدف تحشيداته أينما كانت. الضربات الاستباقية والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والعمليات الواسعة كلها دلائل على الجهوزية الفائقة وعلى القدرة في فرض المعادلة برا وبحرا وجوا. وفي الحدود والعمق اليمن جاهز للتعامل مع مختلف التهديدات والتحديات، جاهز لحسم المعركة عندما يحين وقت الحسم، وجاهز ليفرض معادلته على العدو في الوقت الذي يريد ومن المكان المطلوب وبالأسلوب الذي يريد، يختاره بدقة، يضرب في الصميم، يمضي في خطته الكبرى بكل ثبات حتى تحقيق الردع وحتى ينكسر الحصار وتتحرر الأرض والإنسان. في بيان القوات المسلحة اليمنية عن عملية جيزان تبدأ الحكاية برصد القوات المسلحة اليمنية لتحشيدات كبيرة تابعة للعدو السعودي بهدف التصعيد على مناطق الحدود. نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية استباقية نوعية وواسعة بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وهنا يجب التوقف. فاستخدام عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في عملية واحدة لمؤشر على زخم ناري هائل وجهوزية عالية وقدرة في الإطلاق لكم كبير من الأسلحة في وقت متزامن. هذا من الناحية العملية شديدة التعقيد، لأنه يتطلب اختيار الصواريخ وتجهيزها وتجهيز منصات الإطلاق وتحديد الأهداف والتنسيق بين أكثر من منظومة، كل ذلك في ظل تحليق طيران العدو الاستطلاعي. ومع ذلك نجحت القوات المسلحة اليمنية في إطلاق هذا الكم الهائل من الأسلحة وفي وقت محدد ومن مناطق عدة، مع تجهيز سريع لمنصات الإطلاق واختيار دقيق لنوعية الصواريخ التي تتناسب مع الأهداف. فاستهداف غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة يحتاج إلى صواريخ دقيقة للغاية ذات قدرة تدميرية فائقة الدقة. أما استهداف التحشيدات فيحتاج إلى صواريخ ذات قدرة انشطارية تكون قادرة على الانفجار فوق أهدافها وتوزيع شظاياها على مساحة كبيرة. هذه القدرات بعون الله تعالى باتت في حوزة القوات المسلحة وشاركت في عمليات عسكرية سابقة، وقد وثقت مشاهد العمليات في المخا والعبر القدرة التدميرية الهائلة ومدى الدقة في إصابة الأهداف، ووثقت اللحظة استهداف معسكر للعدو في الوديعة وإحراق شاحنات عدة كانت محملة بالأسلحة في أماكن متباعدة. هذا السلاح يعد منظومة ردع متكاملة. ما جرى هو إعلان عن مرحلة جديدة، مرحلة يمتلك فيها اليمن قدرات صاروخية دقيقة وطائرات مسيرة فاعلة واستخبارات متقدمة وجهوزية قتالية عالية للتعامل مع مختلف الأهداف في الداخل وكذلك في الخارج، عن مرحلة يكتشف فيها العدو السعودي أن سنوات من التسليح والتدريب والتحالف لم تصنع له حصانة، وأن الجبهة الداخلية السعودية لم تعد على الإطلاق بمنأى عن النار، وأن معادلة الردع قد انقلبت، إنها معركة الإرادة قبل أن تكون معركة السلاح. ومن يملك قضية عادلة ويملك الإرادة ويملك الدقة ويملك المعلومة ويملك الجهوزية هو من يكتب نهاية المعركة. لقد أثبتت القوات المسلحة اليمنية بأنها تمتلك بفضل الله تعالى كل ذلك، وأن العدو السعودي بكل ما يمتلك من عتاد ومال ودعم إنما يعيش اليوم حالة من الانهيار والارتباك، لأن اليمن لم يعد ذلك الطرف الذي يستهدف دون أن يرد.
0: طرد القوات المسلحة تحشيدات تابعة للعدو السعودي حاولت استهداف جبل نومان وما جاوره في مديرية الوازعية بمحافظة تعز. وأكد المصدر مسرع وإصابة العشرات في أوساط التحشيدات التابعة للعدو السعودي قرب جبل نومان وما جاوره بالوازعية، ونوه إلى أنه تم إسقاط 3 طائرات مسيرة وإعطاب عدد من الآليات التابعة لتحشيدات العدو السعودي قرب الجبل وما جاوره بالوازعية. كما نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية وواسعة بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الطوال بجيزان تابعة لما يسمى الفرقة السادسة طوارئ. قراءة في تفاصيل عمليات قواتنا المسلحة مع الخبير العسكري والاستراتيجي العميد مالك أيوب.
2: أقرأ هذه التفاصيل التي نتها القوات المسلحة اليمنية ليس باستغراب، لأنه لم أعد أستغرب اليوم ما تقوم به القوات المسلحة من أعمال باهرة على الساحة. نحن نعرف عسكريا أن أي منطقة عمليات لابد أن تكون هناك غرفة للقيادة والسيطرة، هي التي تتلقى البيانات وهي تصدر الأوامر للقوات الميدانية على الأرض، وهي تستخدم الصواريخ وهي تحرك الفرق وهي تحرك الألوية على الأرض. لا شك أن اليوم اليمن يستخدم قدراته التسليحية المدمجة بالذكاء الاصطناعي. هذا المشهد يأخذنا إلى الحرب الدائرة اليوم ما بين روسيا وأوكرانيا، أي أن اليوم اليمني يستخدم نفس الأسلوب الروسي من خلال رصد مكان تواجد العدو ومن خلال الطائرات المسيرة التي ترتبط بالذكاء الاصطناعي من خلال إرسال البيانات إلى غرفة العمليات من أجل التحليل والاستثمار واتخاذ القرار المناسب. ما يجري على الأرض اليوم أن القوات المسلحة اليمنية تستخدم قدراتها الصاروخية النوعية والطائرات المسيرة، منها ما هو هجومي ومنها ما هو استطلاعي لجلب المعلومات. لا شك أن إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المعسكر الفرقة السادسة في جيزان تم استهداف بالدرجة الأولى غرفة العمليات، هي الرأس المفكر المدبر لهذه الفرقة التي تتحرك على الأرض وتعطي الأوامر. كما تم استهداف منصات إطلاق الصواريخ التي كانت تطلق باتجاه الأراضي اليمنية وبحدود 200 صاروخ حسب ما آخر التقارير وردت أطلقت خلال 24 ساعة باتجاه المحافظات متعددة داخل اليمن. تم استهداف هذه المنصات الصواريخ واستهداف مركز الفرقة السادسة طوارئ، وسقط عشرات القتلى من بينهم مرتزقة أجانب. كما تم استهداف مستودعات الذخائر المتواجدة في تلك المنطقة العسكرية. الخسائر اليوم، خسائر العدو السعودي اليوم مش معروف بالضبط قديش، ولكن كانت هناك طلب للتبرع بالدم في عدد المناطق في السعودية للجرحى الذين سقطوا من جراء هذه الضربة النوعية للقوات المسلحة اليمنية. اعتقد السعودي أن اليمن لا يزال في ما قبل العام 2015 ويتعامل معه على هذا الأساس، ولكنه فوجئ أن اليمن اليوم عمل على تطوير قدراته التسليحية رغم الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن لمدة تناهز 11 سنة على الأقل منذ العام 2015، ما بعد ثورة 21 سبتمبر، لأن لم يستطع السعودي أن يتحمل أن اليمن اليوم خرجت كالمارد الذي خرج من القمقم، اعتمد على الله وعلى عقول علمائه وعلى سواعد أبنائه لتطوير قدراته التسليحية على الأقل في مجال الصواريخ، حتى وصلنا إلى الصواريخ الفرد صوتية سواء كانت باليستية أو كانت مجنحة، صواريخ كروز، وكذلك نقلة نوعية في عالم المسيرات المدمجة بالذكاء الاصطناعي. لا تزال هناك الكثير من المفاجآت بجعبة القوات المسلحة اليمنية، ومن يشاهد سير العمليات العسكرية على الأرض يدرك أن العالم اليوم يقف مندهشا أمام هذه الانتصارات المتتالية التي تحققها القوات المسلحة اليمنية على أكثر من جبهة، على أكثر من محور. ولا يغيب عن بالنا الساحل الغربي الذي تمت السيطرة عليه خلال ساعات، حتى وصلت تلك القوات وقطعت مسافة مئات الأميال، وصلت إلى باب المندب وسيطرت على جزيرة ميون. ولا يعتقد البعض أن القوات المسلحة اليمنية تتحرك على الأرض عشوائيا، هو يعني هذا غباء أعتبره. اليوم القوات المسلحة اليمنية على أكثر من جبهة تتحرك وفقا لخطة عسكرية مدروسة. أشرت إلى البعض منها في عدد من الحلقات أن اليوم عندما تحركت هذه القوات سيطرت على المدن الساحلية، ولكن قبل السيطرة على المدن الساحلية سيطرت على المرتفعات. ولا أحد يعني من الخبراء يعطي هذا الجزء أو هذا التفصيل. المرتفعات أي أنك أنت تشرف بالنار، اسمها مرتفعات حاكمة بالنار على طول الساحل الغربي من حجة إلى الحديدة وصولا إلى تعز، جنوب تعز. يعني اليوم لا داعي لسرد كل التلال الحاكمة تمت السيطرة عليها، من جبال حبشي إلى رسن إلى جردان إلى كهبوب وإلى رأس إلى الغبرة وصولا إلى رأس العرة في مديرية المضاربة. يعني أنا أتكلم اليوم أن أصبح باب المندب بكامله تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية، وهناك منفذ لهذه القوات على بحر العرب. لا ننسى التقدم الميداني، اليوم أصبحت هناك نافذة أمام القوات المسلحة اليمنية تسيطر فيها بالنار على جزء من بحر العرب، أي أنه لم تعد مرور السفن آمنة، سفن الأعداء أتكلم وليس أي سفينة، لم تعد سفن الأعداء تستطيع أن تبحر في بحر العرب بعد اليوم بكل حرية.
0: نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر أن تكلفة التأمين على ناقلة نفط محملة من ميناء ينبع السعودي ارتفعت إلى 3 أضعافها خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأوضحت الوكالة أن علاوات مخاطر الحرب المعلنة للناقلات المرتبطة بالسعودية التي ترسو في ينبع ارتفعت إلى نحو 3% من قيمة السفينة، وقد ترتفع إلى 7%، مشيرة إلى أن عمليات تحميل النفط من ميناء ينبع الرئيسي لم تستأنف بعد، وفقا لمصدر وصور أقمار صناعية وبيانات شحن. وأكدت أن علاوات مخاطر الحرب لرحلة من ينبع قد تصل إلى نحو 3 ملايين دولار، في حين قد تبلغ تكلفة مخاطر الحرب نحو 7 ملايين دولار للرحلات من موانئ سعودية جنوبية أو عبر مضيق هرمز.
3: أين يفر من كان البحر خصمه والبر حارس حتفه؟ وأي ثمن هذا الذي يدفع لشراء مهلة فوق الأمواج حين يكون الخوف هو المشتري والعدم هو البائع؟ في البحر الأحمر حيث تسقط أوهام الحصار السعودي على أعتاب المعادلة اليمنية، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، شهران فقط كان كافيين ليتعلم سوق الملاحة الدولي لغة الأرقام المباشرة. ميناء ينبع الذي شيد ليكون الهروب الكبير للرياض تحول إلى فخ مكلف يستنزف الخزانة السعودية. هذا ما كشفته وكالة رويترز. ارتفاع تكاليف التأمين إلى 3 أضعاف، بينما قفزت علاوات مخاطر الحرب المعلنة للناقلات إلى 3% من قيمة السفينة، والعداد مفتوح ليبلغ 7%، فيما أضحت رحلة واحدة من ينبع تكلف 3 ملايين دولار كفدية لمجرد العبور، وتصل إلى 7 ملايين دولار للرحلات القادمة من الموانئ الجنوبية أو عبر هرمز. أما شركات الملاحة فتقولها صراحة، إن كانت لك صلة بالسعودية فأنت مجرد هدف يسعى. وعلى وقع الخسائر الاقتصادية وتضرر السمعة الأمنية، يتخبط النظام السعودي شرقا وغربا، يجمع التحالفات ويجري اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية، علّه يجد ظالما يسهم في ظلمه ولا يجد سوى النصيحة بالحوار وعدم التورط أكثر في اليمن. فحين أغلقت واشنطن أبوابها ونفض دونالد ترامب يديه رافضا الدخول في مواجهة جديدة مع اليمن، أفاق العقل السياسي في الرياض على حقيقة لضى العمليات اليمنية وهي تطال شرايين النفط. لم يكن أمامه سوى أن يحزم حقائب الاستنجاد ويتجه صوب باريس. 6 مليارات دولار قدمت كاستثمارات لشراء رضاء ماكرون وحماية المنشآت النفطية المترنحة. يطل إيمانويل ماكرون عبر قناة فرانس 2 ليعلن تفاصيل البضاعة وجوهر المساعدة: حزمة عسكرية فرنسية، رادارات متطورة، منظومات دفاع جوي، وعناصر بشرية من الجيش الفرنسي لحماية منشآت الطاقة السعودية. ثم تكتمل المفارقة البلاغية حين يؤكد جدية التوجه ويمسح يده بمنديل الدبلوماسية قائلا إنه ليس طرفا في النزاع. يا لروعة التجريد السياسي، تبيع الحماية بمليارات الاستثمار وتضع جنودك في خط النار الأول، كأن الصواريخ حين تأتي ستسأل الجنود عن جنسياتهم أو تأخذ إذنا من وزارة الخارجية الفرنسية قبل أن تصيب أهدافها. تستعد الرياض لإعادة تشغيل ينبوع بحسب وكالة رويترز، في وقت يحضر ماكرون لإرسال مساعداته للرياض، لكن التحذير القادم من صنعاء جاء أسرع من تجهيزات باريس وأشد صراحة من صفقاتها. إن أي قوة تنخرط في حماية العدو السعودي أو تغطية حصاره إنما تصنع جنودها ومعداتها في المرمى المباشر لنار العمليات اليمنية. فالمعادلة كتبت بالبارود وانتهى الأمر. من رفضت واشنطن نجدته لن تنقذه باريس، ومن ظن أن المليارات تمنع القدر سيعلم أن الحريق إذا اشتعل لا يبقي ولا يذر.
0: في المرصد، اليمن وفلسطين حين يدان الرد المشروع ويترك المعتدي. تسبب النظام السعودي المعتدي على الشعب اليمني في إزهاق أرواح العديد من الأطفال والنساء والمواطنين الأبرياء وسفك دمائهم دون أي ذنب وتدمير الممتلكات والحياة اليومية، مع فرض حصار شامل على الملايين من اليمنيين منذ 26 مارس 2015. فمن هو المعتدي يا مسلمون؟ يستمر النظام السعودي في العدوان والحصار الجائر على شعبنا اليمني بمشاركة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي وبريطانيا في إهلاك الحرث والنسل بدون أي مبرر، ومحاصرة الملايين من أبناء الشعب اليمني برا وبحرا وجوا، وممارسة الإبادة الجماعية بحق المرضى الذين يمنعون من الخروج للعلاج في الخارج، إذ توفي 1,400,000 مريض من الأطفال والنساء والجرحى بعد أن دمرت الغارات السعودية القطاع الصحي وأخرجته عن الخدمة خلال 8 سنوات من الاستهداف المكثف للبنية الصحية، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية. بالحصار الشامل، فمن يقتل من؟ ومن يعتدي على من أيها المسلمون؟ وهل لكل هذه الأرواح المسلمة قيمة لديكم؟ مدير تحرير صحيفة الثورة عباس السيد: العدو السعودي يفشل في تحريك أوراق جديدة ضد اليمن فيتجه نحو استهداف المدنيين.
4: الحروب التي تعيشها المنطقة، يعني سواء الحرب الإسرائيلية التي تشن من قبل الكيان على الإخوة الفلسطينيين، أو الحرب الأمريكية التي تخاض ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك الحرب السعودية التي تشن على اليمن، يلاحظ أي شخص متابع بأنه السعودية تعمل ضمن المحور الإسرائيلي الأمريكي بعقيدة عسكرية تقريبا متشابهة وبسلوك متشابه من حيث استهداف المدنيين، يعني لأنه المدنيين بالنسبة لهم عدو، يعني مثلا الشعب الفلسطيني بأكمله يعتبر عدو للإسرائيلي، ولذلك شهدنا حرب الإبادة الجماعية التي يخوضها الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، لأنه الشعب الفلسطيني بالكامل يعتبره الإسرائيلي عدو. كذلك الأمريكي عندما يعني يشعر بالعداء للإخوة في الجمهورية الإسلامية، ولذلك بدأ معركته الأخيرة بقصف مدرسة ابتدائية واستشهاد أكثر من 260 طفل. كذلك السعودي في هذه الناحية عندما يضرب أكثر من مرة في أكثر من موقع في أكثر من جبهة، يعني يلجأ إلى هذه الوسائل لاستهداف المدنيين، لأنه يعتبر الشعب اليمني بأكمله عدو له ويعتبره بأنه حاضنة لهذه القوى العسكرية الحرة المتحررة، وأنه رافد أساسي لهذه القوات التي يواجهها في أكثر من جبهة، ولذلك يلجأ إلى استهداف المدنيين لأنه بنظره يعتبر أهداف سهلة طالما هو لم يستطع على أن يوجه ضربات القوات المسلحة اليمنية فيلجأ إلى المدنيين. بنفس الشكل هكذا يفعل الإسرائيلي وهكذا يفعل الأمريكي. يعني هذه الأمور، هذه الحروب يعني كشفت الكثير من الحقائق عن أخلاق المحور المقاومة والكيانات التي تعمل في هذا الاتجاه في التعامل مع المدنيين. يعني نلاحظ مثلا عدد الضربات التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية إلى مواقع سعودية مختلفة في الرياض، في ينبع، في كثير من المواقع لم تستهدف المدنيين رغم الجرائم السعودية، لم يستهدف أي مدني سعودي من خلال هذه الضربات. وكذلك حتى الضربات التي وجهتها الجمهورية الإسلامية لدول الخليج العربي للقواعد الأمريكية في تلك الدول، لم يستطع الأخوة في دول الخليج أن يثبتوا بأن هذه الضربات استهدفت مدنيين. يعني الحروب هذه كشفت أخلاق ومبادئ دول محور المقاومة والقوات التي تدافع عن حقها وتدافع عن استقلالها وسيادتها وحقوقها، بينما أثبتت للعالم مدى همجية الطرف الآخر الذي يعتبر النظام السعودي من بين هذه الأنظمة التي تتعامل مع الشعوب بهمجية، تتعامل حتى مع أفرادها مع عائلتها. الأمير محمد بن سلمان عندما اعتقل أفراد من العائلة الحاكمة في 2017 استخدم عناصر من بلاك ووتر ليعتقلوا أبناء عمومته الذين كانوا يعارضون وصوله إلى، لا نستغرب يعني هذا السلوك الهمجي المتغطرس الذي تمارسه السعودية، ولكن بالتأكيد بأن اليمنيون لن ينسوا يعني هذه الجرائم، وأنه هذه الجرائم لن يعني تنسى بالتقادم، وأنه بالتأكيد سوف يسأل اليمنيون لكل هذه الجرائم. الأمر الأهم هو أن يعني يستوعب الإخوة في اليمن وخصوصا الذين حتى الآن لا يزال تفكيرهم مشوش عن حقيقة الدور السعودي والأهداف السعودية، أن أن أن أن يزيلوا الغشاوة من على أبصارهم وأن يفكروا بجد للأهداف السعودية التي يعني تنال من كل اليمنيين ولن توفر أحدا منهم، حتى مرتزقتها يهزمون ويقررون الانسحاب تلاحقهم الطائرة السعودية وتقصفهم وهم في حالة انسحاب. يعني نحن تابعنا عملية نصر من الله وكيف عمل الجيش اليمني على حماية الأسرى بينما كانت الطائرة السعودية تلاحقهم وتقصفهم في كل مكان. والحادثة الأخيرة والعملية الأخيرة التي خاضتها الطائرة السعودية ضد مرتزقة الذين فروا من المعارك، يعني على المرتزقة أن يشعروا بأنهم هدف للنظام السعودي ينقوا بأرواح، يعتبر أنها اشترتهم وأنهم أصبحوا ملك لها ومن حقها أن يعني تتصرف في مصيرهم وتعاقبهم كما تريد.
0: بات العالم أجمع اليوم يكيل بمكيالين دون أي خجل أو حرج. حتى العرب والمسلمون أنفسهم أغلبهم ينافقون ويجاملون النظام السعودي، منهم من يجامل لأجل البترودولار، ومنهم من تحركه الطائفية، ومنهم من وقع ضحية التغرير بسبب إدارة مكة. فكيف يدان اليمن عندما رد على العدوان المجرم ويترك المعتدي ويجرم الرد المشروع، مع أن الرد المشروع كفلته القوانين قوانين الأرض وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وأوجبته شريعة السماء بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أيها المسلمون، لا يسقطكم الدولار عن قول الحق، ولا تجعلوا إدارة السعودية لمكة ذريعة للمجاملة والتغاضي عن عدوانها وحصارها وقتلها لشعب بأكمله أمام مرأى ومسمع من الجميع. فحرمة مكة تحرم قتل المدنيين وحصار شعب مسلم تحت أي مبرر أو ذريعة. الكاتب والباحث الأكاديمي التونسي الدكتور الهذيل المنصر: ما الذي جنه العدو السعودي من وراء تدمير البنى التحتية واستهداف المدنيين العزال في اليمن؟
5: هو قبل أن أفصل في سؤالكم بعض التفصيل، كل طبعا الاحترام والتعاطف مع الشعب السعودي، شعب شقيق، وأعتقد أنه السعوديون كثيرون هم يفهمون ما يجري ودلالات ما يجري، ولكن المصيبة سعوديا وعربيا بصفة عامة المصيبة في الحكام، يعني في العائلة المالكة، هذه العائلة السعودية التي تتورط، وهي لا تتورط اليوم فقط ولكنها تورطت في السابق. تقريبا السعودية كانت معول تخريب لكل الجيران، يعني كانت معول تخريب في مصر، كانت معول تخريب في العراق، كانت معول تخريب ولا تزال في إيران، والآن تخرب في اليمن، يعني تخرب الجيران. والسؤال: ما هي مصلحة الإنسان إذا هو ذهب وخرب وعاد جيرانه؟ مصلحته الخاصة لا وجود لهذه المصلحة، لا وجود البتة لهذا المصلحة، ولكن لأنه ملحق بمركز، لأنه غير مالك لقراره، فهذا المركز يحركه في فترة معينة. في منتصف الستينات الأمريكان أشاروا على السعوديين بإقامة حلف مصري، حلف إيراني سعودي يستهدف مصر. وقتها مصر كانت العدوة، وكانت هناك خشية من أن يقصف جمال عبد الناصر المكة والكعبة المشرفة. صدام حسين سلحوه ثم تآمروا عليه، وهكذا إلى ما لا نهاية. السعودية ارتبطت بحاملة الطائرات الأمريكية، وأمريكا لما انتهت الحرب العالمية الثانية ذهبت إلى أوروبا وأنهت النازية ببركة حاملات الطائرات الأمريكية، وهي تستثمر في هذه الحاملات إلى يوم الناس هذا. ولكن الآن الجغرافيا تثأر لنفسها، باب المندب كجغرافيا يثأر لنفسه، هرمز كجغرافيا يثأر لنفسه، قريبا قناة السويس كجغرافيا تثأر لنفسها، وحاملات الطائرات أصبحت من الخردة الآن، وأمريكا تبعدها مئات ممكن آلاف الكيلومترات، لأن استهدافها أصبح واردا جدا وممكنا جدا وبأقل التكاليف. هكذا رهان السعوديين مكرهين مقتنعين بإرادتهم بغير إرادتهم. ولكن أعتقد أنه حتى لو النظام السعودي يفكر بحكمة وبعقل الآن ويضرب الأخماس في الأسداس ويقول لا مصلحة لي ولا لشعبي ولا لإمكانياتي من هذا الصراع العبثي الذي لا طائل منه مع اليمنيين، حتى إذا النخبة السعودية الحاكمة تذهب في اتجاه قرار هكذا، لا أعتقد أنه على المستوى الأمني قادرين أنهم يتجرؤون ويتحدون ويصارحون الأمريكيين والصهاينة بهذا. أعتقد أنه قدرهم أنهم يهربون إلى الأمام من دون أمل كبير، وأن قدر الله هو الغالب، وأنه في أخطاء وأكثر من الخطأ هي خطيئة أخلاقية. تورطت السعودية في كثير من الأخطاء، على الأقل تورطت هذه العائلة المالكة في كثير من الأخطاء التي لا يرتضيها الله سبحانه وتعالى، ويعاقب عليها، والعالم هذا مسكون وممسوك بسنن قوانين. أعتقد أن الكثير من السنن يمر عبر اليمنيين الذي جعلهم الله سبحانه وتعالى سيفا مسلولا يقطع رقاب الظلمة والمستكبرين في الإقليم وفي كل العالم شرقا وغربا قريبا إن شاء الله.
0: وفي المرصد نتابع أيضا صوت لا يغيبه الاستشهاد، إرتو حسن نصر الله وتحولات المواجهة. هناك رحيل يمر على التاريخ كحادث عابر، وهناك رحيل يغير شيئا جذريا في مساره. وكان استشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله بالنسبة إلى قطاعات واسعة من جمهور المقاومة من النوع الثاني، لذا فإن استحضار هذه الذكرى لا يعد مجرد تأبين لزعيم سياسي أو قائد عسكري، بل هو وقفة أمام شخصية ارتبطت حياتها لعقود طويلة بمواجهة إسرائيل والمشروع الأمريكي في المنطقة، حتى أصبح صوته نفسه جزءا لا يتجزأ من ذاكرة المقاومة ووجدانها.
6: فهنيئا له الشهادة، هنيئا له هذا الختام، والقربان إلى الله تعالى بروحه الزكية بعد مسيرة عظيمة من الجهاد في سبيل الله تعالى، بذل فيها جهده وعمره وكل طاقته وقدراته لله وفي سبيل الله، نجما مضيئا في سماء المجاهدين، وقائدا عظيما ومباركا وموفقا، حاملا لراية الإسلام والجهاد، ومجسدا لقيم الإسلام وأخلاقه، وعزيزا شامخا، ثابتا صابرا، شجاعا أبيا، مخلصا وصادقا وناصحا، وأمينا ووفيا، عرفه بذلك العدو والصديق والمحب والمبغض، وقد حقق الله على يديه وبجهده وجهد وأيدي رفاقه في حزب الله الإنجازات العظيمة والانتصارات الكبيرة والنقلات المهمة إلى سماء المجد والعزة.
0: ارتبط الشهيد السيد حسن نصر الله في وجدان الملايين بمحطات أساسية لا يمكن محوها منذ سنوات المقاومة الأولى، ثم لحظة الانتصار التاريخي بتحرير جنوب لبنان عام 2000، مرورا بالصمود الاستراتيجي في حرب يوليو 2006، وصولا إلى معركة إسناد غزة التي انطلقت في 8 من أكتوبر في 2023، أي بعد يوم واحد فقط من عملية طوفان الأقصى. في كل تلك المحطات كان نصر الله حاضرا، ليس فقط كقائد يدير المعارك، بل كقوة قائمة بذاتها تلتف حوله الجماهير وتنتظر كلماته التي أسست لمعادلة الردع، وأعادت إلى الجماهير العربية إحساسها مجددا بالكرامة. ولذلك من حق جمهور المقاومة أن يشعر بفقدان ما هو أكبر بكثير من شخص. لقد فقدوا صوتا كان يحمل في نبرته معنى المقاومة وذاته. المحلل السياسي عدل المهدي يتحدث عن كيف ساهم الشهيد حسن نصر الله في تعزيز وحدة الساحات.
7: طبعا السيد حسن نصر الله هذا الرجل العظيم، شهيد الأمة، شهيد الإسلام، هذا الذي بنى هذا حزب الله، والذي يعني كرس حياته كلها لخدمة القضية الفلسطينية وقضية الأمة جميعا وقضية لبنان وتحرير لبنان. هذا الرجل العظيم الذي كان له الدور الكبير في وحدة الساحات فعلا. يعني طبعا الشهيد السيد حسن نصر الله سلام الله عليه عندما بدا حزب الله وعندما بناه في 82 بناه من قوه بسيطه جدا، كانوا في البدء في البدايات عندما استلم الامن العامه، وبنى هذا الحزب حتى اصبح قوه يخافون العدو الاسرائيلي. وتم تحرير لبنان في عام 2000 وكانت حرب تموز في عام 2006. وكذلك وكانت القضيه الرئيسيه والمحوريه هي القدس وهي فلسطين، وما تحرير لبنان وجنوب لبنان الا كان بدايه لتحرير فلسطين. ولكن العدو الاسرائيلي استعان بالمال العربي او الاعداء المتطرفين معه، وكان لهم الدور الكبير في يعني في محاوله لتضيع الامه كامله، وانهاء حزب الله وانهاء اليمن وانهاء ايران ومحور المقاومه. السيد حسن نصر الله كان له الدور الكبير، كما استشهد السيد حسن نصر الله سقطت الشام كامله، سقطت سوريا وما كان يحذر منه من سقوط سوريا، سقط الجنوب لبنان احتل غزة، إلى حتى الآن العدو الإسرائيلي يمارس كل طباعته وإجرامه. السيد حسن نصر الله عندما دخل في إسناد غزة كان بقوة وبحنفية، وأصبح يدمر يعني يقتل العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة. الأمة المتطرعة والأمة المنافقين العرب الذي توالوا مع إسرائيل استطاعوا انهم يجعلوا اسرائيل ان تصل الى ما وصلت اليه من هذه في استهداف السيد حسن نصر الله. السيد حسن نصر الله هو معلم وهو مدرسه كامله. نحن في اليمن تعلمنا منه اشياء كثيره. انصار الله يعني من علمنا يعني كان اليمن متعلق اليمني متعلق بحزب الله وبالسيد حسن، ولكن الشهيد القائد السيد حسن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه هو من علمنا حب حزب الله وحب نصر الله. هو من قال عنهم حزب الله هم سادة العالم، هم من حفظوا وجه هذه الأمة في هذا الجهاد بالنصر في الانتصارات، وهم الذي حفظوا على وجه هذه الأمة واستمرت العجلة إلى حتى التاريخ وإلى اليوم في مقارعة العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي.
0: بعد مرور عامين على أقصى الضربات التي تعرضت لها المقاومة في لبنان منذ تأسيسها والمتمثلة باغتيال قائدها التاريخي السيد حسن نصر الله وجريمة تفجير أجهزة البيجر واغتيال عدد من قادتها العسكريين وما تخلل هذه المرحلة من حربين قاسيتين، يبقى السؤال الأبرز متعلقا بجمهور المقاومة: كيف حافظ هذا الجمهور على ثبات خياراته ولم يتزحزح عنها رغم الرهانات التي بناها العدو الإسرائيلي ومن يقف إلى جانبه في الداخل والخارج، على أن حجم الخسائر العسكرية والبشرية سيدفع مجتمع المقاومة إلى التراجع عن خياراته؟ الشهيد السيد حسن نصر الله لم يكن قائدا يعيش خارج معنى الشهادة، بل كان ينظر إليها كغاية عظيمة لمن اختار هذا الطريق. لقد سبقه ابنه هادي نصر الله شهيدا، وسبقه آلاف الشهداء من المقاومة اللبنانية والفلسطينية. الباحث السياسي حنا خليل: الشهيد السيد حسن نصر الله لعقيدته ووطنه كان أعظم ما يملكه في هذه الدنيا.
8: هو كان يعتبر أن القضية هي أكبر منه شخصيا، وأن القضية أكبر من عائلته وهي أكبر، فهذا جاهز أن يضحي بأبنائه، يعني هو يضحي من أبنائه من أجل هذه القضية. الذي عرفه حسن نصر الله وعرفه اليمن أن القضية المركزية هي فلسطين، وثباته على هذا أعطاه الكثير من الدعم المعنوي والدعم الأخلاقي والدعم الفكري لأن يستمر ويستمر الجمهور من بعده في هذا. ما امتلكه السيد حسن نصر الله امتلك المعرفة، وهذه القيادة الرشيدة الحكيمة الواعية. طبعا كل إنسان يحزن، ليس هناك شيء يمكن أن تحزن عليه أكثر من أن تفقد ابنك في هذه الدنيا. وبقي السيد حسن نصر الله ثابتا. عندما قالوا له كان السيد حسن نصر الله عنده لقاء على التلفزيون مع الجماهير وسلموه قبل ساعة وقالوا له يمكن أن تعتذر لأننا نبلغك باستشهاد ابنك. طبعا هو حزن وبكي سرا، ولكنه قال أن ابني شهيد والمجموعة التي كانت معه أيضا شهداء ونحن نبكي على الجميع سوية. فاستمر فذهب ورفض أن يلغي اللقاء، وذهب إلى اللقاء يومها وأبدى الكلمة. هذا يعني أن انتماءه كان انتماءه إلى الله وإلى العقيدة وإلى الإنسانية في هذا الوطن كان أكبر بكثير مما له في هذه الدنيا بما فيه أبنائه. يعني هو قال بنفسه أنه بكى، ولكن الحقيقة أن تضع أنت يعني تتذكر، انظر إلى أبناء الرؤساء في الوطن العربي. الرؤساء الدول في الوطن العربي يقدموا الوطن بأكمله، والمقاتلين والمقاومين يقدموا أبنائهم من أجل الوطن. هذا هو الفرق السيد وبين الإخوة في اليمن وبين حتى الإيرانيين. سيد جمهور متماسك لبناني متماسك كما هو موجود في اليمن لانتهت دولة إسرائيل. المشكلة أن الحالة اليمنية حالة فريدة في الوطن العربي. كل الشعب اليمني رغم كل التضحيات يقف خلف قيادته. اجتمع شيئان عند اليمنيين ليس موجود عند أي شعب آخر، اجتمع شعب مقاوم. منذ التاريخ اليمن الدولة الوحيدة التي لم يستعمرها أحد على فكرة، حتى الصين استعمرت من قبل اليابان. كل دول العالم استعمروا من ربما من اليونان أو روما، أو حتى الفتوحات الإسلامية أتت على أيدي الإخوة في اليمن. يعني هم الذين قاتلوا من أجل نشر الرسالة. حقيقة أن وحدة هذا الوطن صادمة، لأن اليمنيين يعرفوا أن وحدتهم هي البذرة التي ستوحد الوطن العربي بأكمله على هذه العقيدة التي تخدم الشعب.

0: ويريد أن يكون الشعب اليمني جزءا فاعلا في أمته الإسلامية وفي خدمة قضاياها الأساسية وخصوصا فلسطين. ولأنه ممنوع عليه كل ذلك من قبل السعودية وأمريكا، ولأنهم عجزوا عن محاربة هذا الشعب داخليا في داخل اليمن، شنوا عليه هذه الحرب العدوانية بشعارات كاذبة ومخادعة.
1: ما وراء الأحداث. مع بدء كلمته، عشرات الوفود تدير ظهرها للمجرم نتنياهو وتغادر قاعة الأمم المتحدة. انسحب عشرات المندوبين من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب صعود رئيس حكومة العدو الإسرائيلي مجرم الحرب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو لإلقاء خطابه. وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد أكدت أن المجرم نتنياهو يواجه مستويات جديدة وغير مسبوقة من العزلة الدولية، وذلك قبل أسابيع قليلة من خوضه انتخابات مصيرية وقبيل إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في لحظة حاسمة بالنسبة لمستقبله السياسي ولكيان العدو الصهيوني المختص في العلاقات الدولية. دكتور سمير أيوب يتحدث عن انسحاب العديد من الدول من القاعة أثناء كلمة المجرم نتنياهو بقاعة الأمم المتحدة، وأن ذلك يعكس عزلة دولية للكيان الصهيوني.
2: يعني أولا، لأول مرة بتاريخ الكيان الصهيوني منذ أن فرض على منطقة الشرق الأوسط يعاني من سياسة العزلة، يعاني، أصبح كيانا منبوذا. لم يعد أحد يصدق هذا بأنه كيان حضاري، كيان ديمقراطي جاء إلى المنطقة بين قوسين ويقول أنه يريد نشر الديمقراطية، وأنه كيان حضاري وبقية الدول الأخرى متخلفة غير متطورة. اليوم ظهر هذا الكيان على حقيقته بعد ارتكابه الجرائم الفظيعة في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن وكل دول المنطقة، وهذا انعكس اليوم على أن أكثر من 83 دولة اليوم خرج وفودها من مبنى من مبنى الأمم المتحدة حيث يلقي خطابه هذا السفاح. لذلك رأينا أن يعني ما صرح به كان يعبر عن المأزق الذي يعاني منه، يعبر عن المأزق الذي وصل إليه هذا الكيان. للأسف يعني معظم الشعوب العربية في سبات عميق، الأنظمة العربية لا تكترث بما يحصل أصلا على أراضي فلسطين أو أراضي لبنان أو أراضي اليمن، وإنما همها الوحيد هو إبقاء علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: حول العالم، مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية ورواية الأمريكية الكاذبة تتهاوى يوما بعد يوم. فاز الادعاءات حول السيطرة على مضيق هرمز إلى تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما ترفضها مصادر إيرانية ويرفضها محللون باعتبارها ألعابا واهية أو أعدارا واهية، وهي محاولة لصنع انتصارات وهمية. المحلل السياسي فيصل عبد الستار يكشف زيف الادعاءات الأمريكية حول السيطرة على مضيق هرمز.
3: فمضيق هرمز كان مفتوحا ولم يكن هناك من أي خلل في الملاحة الدولية والملاحة الإقليمية على مدار كل العقود التي كانت فيها أمريكا وإيران تتواجهان على كل المستويات السياسية، بل أكثر من ذلك كان هناك محطات أمنية حتى، ولم يكن المضيق مغلقا على الإطلاق. فلماذا هذا الادعاء الزائف؟ وغرف الملاحة الدولية والمعنية تتبع حركات السفن وناقلات النفط تكذب ترامب يوميا في بياناتها الواضحة، فتقول أنه 5 ناقلات أو 6 ناقلات يمرون بعد أن يكون هناك إذن من إيران. فلماذا هذا الخوف العالمي الآن من أن الاقتصاد العالمي في حالة اهتزاز؟ هذا يعني أن إيران تحكمت بمسار الملاحة في المضيق وفقا للشروط التي وضعتها إيران. وكل ادعاءات ترامب كاذبة، بدليل أنه يقول في اليوم الشيء ونقيضه. تارة يقول أننا فتحنا مضيق هرمز، يعني

0: يعني أنا أحصيت هذه المفردة عند ترامب كانت تصل بعض الأحيان خلال أسبوع إلى أكثر من 100 جملة فيها كلام فتحنا مضيق هرمز. وفي الولاية الأولى حصل الأمريكيون ووسائل الإعلام الأمريكية 37 ألف كذبة لترامب. أولا لنعود إلى أصل المشكلة الموجودة. قال الأستاذي على إيران: لا أعتقد أن أحدا في هذا العالم لا يدرك حقيقة أن أمريكا اعتدت على إيران، سواء في حزيران 2025 أو في فبراير 2026، وهذا يعني موثق لدى كل العالم اليوم، لم يعد أحد يعني تخفى عليه المعلومة، وهذا أمر واضح. ثانيا بالنسبة لمضيق هرمز، طيب لو كان هذا المضيق تسيطر عليه القوات البحرية الأمريكية وتحت المظلة الأمريكية، لماذا يقول ترامب يوميا على الإيرانيين فتح مضيق هرمز؟ كل التصريحات الأمريكية بالبند الأول على الإيرانيين فتح مضيق هرمز، إذن هم يعترفون أن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية.
1: إلى هنا نصل وإياكم سامعين الكرام إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة، صاحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. 60 دقيقة،
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة
2: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شن طيران العدو السعودي اليوم 3 غارات على مديرية قطابر بمحافظة صعدة، واستهدف بـ4 غارات مفرق ماوية بمديرية التعزية، وبغارتين عزلة الأحكوم بمديرية حيفان بمحافظة تعز، إحداهما استهدفت مشروع مياه منطقة الأكبوش والأخرى شبكة الاتصالات. كما استهدف بغارتين برج الاتصالات في منطقة الكتف بالسحل، وغارة على عزلة الخثلة بمديرية الجوبة بمحافظة مأرب. وشن طيران العدو السعودي في وقت سابق اليوم غارة على جسر الدليل بمديرية المخادر بمحافظة إب. بث الإعلام الحربي اليوم مشاهد جديدة من استهداف القوات المسلحة لتحشيدات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات الرجوم المسيرة في عدد من الجبهات. المشاهد أظهرت عملية الرصد الدقيقة التي تقوم بها مسيرات الرجوم، وهي تحلق فوق أهدافها قبل أن تمطرها بقذائف شديدة الانفجار سقطت بدقة في قلب التجمعات والآليات التابعة للتحشيدات السعودية، مكبدة العدو خسائر كبيرة. استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثراً بإصابته برصاص جيش العدو الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة، وأصيب عدد من المواطنين بجروح بينهم طفلة في قصف طائرة مسيرة مواصي خان يونس جنوب القطاع، فيما شهدت المناطق الشرقية للمدينة قصفاً مدفعياً. وصل العدو الإسرائيلي اليوم قصفه وغاراته وانتهاكاته التي طالت عددا من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، حيث قصفت قوة العدو بالمدفعية مناطق المنصوري ومجدل زون ووادي حسن في قضاء الصور، ونفذت تفجيرات عنيفة في بلدتي برعشيت وحداثة في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية. وأفادت الوكالة بشن طيران العدو الحربي سلسلة غارات على الجبل الرفيع في مرتفعات إقليم التفاح. الخبر الأخير في هذا الموجز. نفى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم الادعاءات بأن إيران تنوي الانتقام من الدول التي تستجيب للضغوط الأمريكية وتقوم بتنفيذ قيود على حركة النقل الجوي معها. وقال المجلس في تدوينة على منصة إكس إن إيران تجري مفاوضات مع الدول المعنية لرفع بعض القيود الجوية غير القانونية المفروضة، وذلك بجدية تامة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وبينكم سامعينا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
4: انظروا إلى أرضنا تفيض خيراً وبركة، وشعبنا الصابر المعطاء يستحق أن يكافأ بأفضل ما تنتجه يداه من خيرات تربته. الاعتماد على أرضنا ليس خياراً، بل هو طريقنا الوحيد للكرامة والعيش الكريم الذي يليق بنا. كل سنبلة تنمو في حقلنا هي رسالة أننا شعب لا يستجدي لقمة عيشه، بل يزرعها بكرامته. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة. وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
7: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
6: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.
8: إذاعة صنعاء تقدم قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر الخالدة، يعدها ويقدمها للإذاعة دكتور حمود الأهنومي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمة تتم الصالحات وتنمو البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها الأعزاء المستمعون والأعزاء المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بثورة 21 من سبتمبر، قراءة الأهداف. اليوم سنتحدث عن مميزات وخصائص الثورة، ومميزات أهداف هذه الثورة وخصائص أهدافها. ما الذي ميز ثورة 21 من سبتمبر عن غيرها من الثورات؟ يعني هناك صفات مشتركة بين الثورات، ولكن ما الذي ميز هذه الثورة عن غيرها من الثورات حتى نقول بأنها تميزت وفي بقضية من القضايا التي لا يشاركها ثورة فيها؟ ما هو السبب في نجاحها المذهل وقوتها الذاتية المتوثبة والمتصاعدة؟ بمقدار الصفات والميزات التي اكتسبتها الثورة، فإنه يمكن أن نسحب تلك الصفات على أهدافها التي هي موضوع حديثنا. وقد تكون الأهداف ما تحمله من مثالية واقعية بمنطلقاتها الفكرية والفلسفية أحد أسباب تميز هذه الثورة، وأحد عواملها الرئيسة أيضا التي صنعت ملامحها المتعددة. فأول هذه الميزات والصفات والخصائص أنها تعتبر أفضل وأعظم وأصدق ثورة في تاريخ اليمن الحديث. أولا، من حيث هل ينطبق عليها تعريف الثورة بالمصطلح السياسي المعاصر؟ طبعا ينطبق عليها تعريف الثورة بالمصطلح السياسي بشكل واضح وبين وكامل، وسيتضح من خلال الميزات والخصائص التالية التي ستأتي أننا عندما نقول أنها أفضل وأعظم وأصدق ثورة ليس مبالغة ولا تطبيلا لإنجاز ذاتي. قالوا ما يشهد الحريوة لمها، يعني نحن من أبناء هذه الثورة ومن المشاركين فيها نشهد لهذه الثورة لأننا شاركنا فيها، ليس هذا أبدا كما يعلم الله، ولكن بقدر، ليس هذا تطبيلا، بقدر ما هو وصف علمي تدل عليه القرائن والشواهد الثابتة. وقد تبين لأي مراقب ولكل مراقب ثورات ما يسمى بالربيع العربي كيف سيطرت عليها قوى الثورات المضادة وأدخلتها جميعا في دوامة انتكاسات خطيرة وفشل ذريع، وعادت حليمة الأنظمة السابقة إلى عادتها القديمة، وآخرها ثورة تونس كلها ذهبت أدراج الرياح. تلك الثورات إما حرب شاملة أو لم يصلوا. كنا نقول ثورة تونس ربما تكون متميزة، لكن للأسف يعني حصلت انتكاسات في طريق هذه الثورة، ويعني تعاني ما تعاني من تخبط، فشل، فساد، انحراف، تدخلات أجنبية في هذه الثورات بشكل عام، لعبت في أهدافها واستحوذت على مسارها وقيادتها. ومثلها أيضا في اليمن ثورة 11 من فبراير التي سقطت بشكل مريع وسريع وقبل أي الثورات الأخرى. لماذا؟ حينما سارع جزء من الثوار إلى رهنها في سوق ومزاد الرجعيات العربية العتيقة، حيث وضعت هذه الثورة بأهدافها العظيمة التي خرج فيها الشباب، شباب فبراير، ولديهم سقوف عالية وأهداف كريمة فإذا بهم يضعونها تحت سقوف الرجعيات العربية في دول الخليج وغيرها المنخفضة ومخلفاتها الرديئة، ويرهنوها أيضا في السوق الأمريكي. وبالتالي فإن ثورة 21 سبتمبر تكاد تكون الاستثناء الوحيد من جميع ثورات الربيع العربي التي لم يستحوذ عليها لا الغرب ولا قواه الرجعية في المنطقة، لم تهزمها لا ثورات مضادة ولا مؤامرات خطيرة ولا حتى حروب سنوات طويلة شنتها علينا أقوى وأغنى وأفظع دول الاستكبار العالمي. وهذا ما يبين أنها أفضل وأعظم وأقوى وأصدق ثورة في تاريخ اليمن الحديث. هذا الميزة الأولى. الميزة الثانية التي تتميز بها ثورة 21 سبتمبر أنها ثورة قرآنية. نحن ذكرنا في الحلقات السابقة أن هناك تلاقت الإرادة الجماهيرية مع الإرادة الثورية الحركية الجهادية وأنتجت هذه الثورة. إذن أهم ميزات وخصائص هذه الثورة أنها ثورة قرآنية. ما معنى أن نقول ثورة قرآنية؟ يعني تحركت على أساس المفاهيم والتعليمات والسنن والتوجيهات القرآنية. أيضا يقودها قائد يمكن أن نصفه بأنه قائد قرآني، وتشهد له محاضراته، قراراته، توجيهاته، توفيقاته، قيادته، خطاباته، دروسه، محاضراته، توجيهاته، تشهد له بأنه يقف عند القرآن الكريم ويهتدي بهديه في جميع محطات هذه الثورة. ويمكننا ملاحظة قرآنية الثورة، ثورة 21 سبتمبر، والسلطة المنبثقة عنها في أكبر القرارات وفي أصغرها، التوجهات والمواقف والمظاهر، طبعا مع قصور وتفريط كبيرين في حالات التطبيق، لكن المرجعية العليا والمعلنة والتي تحتكم قيادة الثورة إليها بشكل مستمر هي مرجعية القرآن الكريم. ويأتي هذا في ظل تفريط شديد تعيشه الأمة جمعاء فيما يتعلق بعلاقتها بالقرآن الكريم، في وقت كانت ولا زالت الأمة أحوج ما تكون إلى العودة الصادقة إلى القرآن الكريم من خلال سنة الله عز وجل في الهداية، التي هي منهجية الثقلين، كتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الميزة الثانية، وهي من أهم الميزات، أن ثورتنا ثورة قرآنية تحاول قدر الإمكان وبقدر الجهد أن تكتفي أثر القرآن الكريم وتكتفي توجيهات القرآن الكريم. الميزة الثالثة أن كون هذه الثورة قرآنية يعني بالضرورة أنها ثورة قيمية. إذن الميزة الثالثة هي أنها ثورة قيمية ذات ضمير وطني إسلامي عربي أخلاقي ملتزم. هذه القيم وهذه الأخلاق التي اكتسبتها من القرآن الكريم ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن فكر أهل البيت عليهم السلام هي ضمانات لاستمرارها وضمانات للحفاظ على مكتسباتها، وهي التي تجعلنا نوقن أن هذه الثورة ستنجز جميع أهدافها بعون من الله انطلاقا من سنن الله القرآنية. فعندما تتحرك الثورة في بناء الواقع الداخلي على مختلف الأصعدة، فكريا، ثقافيا، وتربويا، ونفسيا، واجتماعيا، واقتصاديا، وعسكريا، وإداريا، وإلى آخره، وفي نفس الوقت تتحرك بقوة كبيرة وجبارة لمواجهة أشرس الخصوم وأكثرهم مكرا وطغيانا وأموالا وقوة وسلاحا، فإن هذا يعني أنها ثورة تحمل ضمانات استمرارها وبقائها وقوتها وديمومتها داخلها، وهذا ما لم نجده في كثير من الثورات. الميزة عظيمة، وهي الميزة الثالثة كونها قرآنية أي قيمية، ثورة قيمية تلتزم بالقيم والأخلاق. الميزة الرابعة أن هذه الثورة تتميز بالواقعية في تحركها وتطوراتها ونقلاتها وأهدافها، أي أنها لم تخط لها مسار متدفق من وحي الخيال أو من تنظيرات بعيدة عن الواقع ونظريات هناك طبقت في مكان بعيد وجيء بها إلى هنا لكي يتم تطبيقها، لا، بل انطلقت من واقع اليمن ومن تعقيدات اليمن ومن مشاكل اليمن ومن ظروف اليمن، كانت أهدافها واقعية وقابلة للتحقق ويتم النظر إليها من خلال الرؤية القرآنية، وكانت ولا زالت القيادة والشعب ينظرون إليها دائما عند كل خطوة ومحطة ثورية، وظلوا ولا زالوا ينظرون مدى تحقق شيء من هذه الأهداف من عدمه. ومما يدل على واقعية الثورة وأهدافها أنها مشتقة من حاجات الناس وثقافتهم وفلسفتهم، وتلبي الضرورة والصيرورة التاريخية لهذا الشعب، وهذه ميزة تميزها عن أهداف بعض الثورات الأخرى التي أخذت أهدافها نسخ لصق من ثورات أخرى مع بعض التعديلات والرتوش وجاء بها وقالوا ثوروا هنا. هي ثورة وأهداف هناك، وضعت الأهداف هناك وجاء بها إلى هنا. وهذه أيضا مما يميز أن ثورتنا ثورة واقعية، جاءت بأهدافها بحركتها بمساراتها من واقع اليمن ومن حاجة اليمن. الميزة الخامسة من ميزات هذه الثورة أنها تتميز عن غيرها من الثورات أنها ثورة أصيلة، هي بنت اليمن، ليست بنت مصر ولا بنت السعودية ولا بنت أمريكا ولا بنت روسيا ولا بنت الصين ولا بنت إيران ولا أي، يعني ليس لها امتداد في من أي مكان آخر. ثورة أصيلة ذات امتداد شعبي وجماهيري واسع. لم تكن أيضا هذه الثورة ثورة النخبة التي تستحوذ على مصالح، كانت تستحوذ على مصالح شخصية وتطمع في المزيد. لم تكن هذه الثورة ثورة العسكر على المدنيين، ولا ثورة المدنيين على العسكر، ولا ثورة الجياع ضد المترفين، ولا ثورة طائفة على أخرى، ولا مذهب على آخر. هي ثورة شعب اقتحم بها، اقتنع بفكرتها وأهدافها وقيادتها، وقد جاءته بالملامح القرآنية والمشروع الجهادي القرآني الذي قدم النموذج والشاهد منذ انطلاقتها من مران في 2002 ميلادية. فهي إذن ثورة اشترك فيها اليمنيون جميعا، الأغنياء والفقراء، المدنيون والريفيون، العلماء وغير العلماء، الأميون ومتوسط التعليم، الأكاديميون والطلاب، النساء والرجال، العسكريون والمدنيون، الإداريون والرعية، كل المستويات وكل الفئات وكل الجماعات وكل المكونات التي هي مكونات فاعلة في المجتمع، ما عدا أولئك المؤدلجين، وقد تحدثنا عن هذا في أول حلقة. وليس منتظرا أن يشارك جميع فئات جميع مكونات أو جميع أفراد هذا الشعب، هذا ليس منتظرا، ولم يحصل في أي ثورة، لا في الثورة الفرنسية ولا في الثورة الأمريكية ولا في أي ثورة وقعت في هذا العالم. لكن شاركت فيها الأحزاب والمذاهب والفئات المتعددة والتيارات المختلفة، وهذا هو عنوان أصالة هذه الثورة ومؤشر تميزها وفرادتها. وهذا كما قلنا هو الميزة الخامسة، أنها ثورة أصيلة ذات امتداد شعبي وجماهيري واسع، ثورة الشعب، ثورة أصيلة متميزة وفريدة. أيضا من ميزات هذه الثورة أن لها مشروع حضاري نهضوي شامل، وليست مجرد تعالج فقط جانب من الجوانب أو تحاول أن تؤثر نفسها في جانب من الجوانب، بل عندها مشروع حضاري نهضوي شامل بشمول وعظمة القرآن الكريم وهدايته الواسعة والشاملة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل المجالات. هذا المشروع هو الذي يبني الأمة في جميع المجالات ويتحرك على مختلف الأصعدة. ولست بحاجة إلى أن أتكبد عناء الاستدلال على هذا الادعاء، الواقع هو أكبر شاهد على ذلك. فرغم ما يعانيه شعبنا من عدوان وحصار ومؤامرات، ها هو الآن ينحت طريقه في صخور الصعاب وجبال المتاعب نحو إحداث نهضة حضارية شاملة، طريقا من الرؤية الثورية النهضوية الشاملة، وهي الرؤية التي أفادتها الثورة والثوار أولا المحاضرات الشهيد القائد رضوان الله عليه بما تضمنته من رؤية شاملة ومعالجة لمختلف الجوانب التنموية والحضارية والاقتصادية السياسية العسكرية الثقافية الاجتماعية، ثم من محاضرات وتطبيقات وتوجيهات السيد القائد الذي يحفظه الذي لا يزال يواكب هذه الأمور والأحداث والمتغيرات. وأيضا أفادتها من فلسفة وتاريخ وتراث هذا الشعب، الشعب الحضاري الإيماني صاحب الهوية الإيمانية. وهذه خصيصة هي بالذات من أكبر ما أزعج الأعداء وأغاظهم، أن لديها مشروع حضاري. هم قد يسمحون بوجود ثورة هنا وثورة هناك، قد يتغير نظام هنا ونظام هناك، يسمحون بأن تعود طالبة لتحكم أو نحو ذلك، لأنهم يعني يطمئنون أنه ليس لديهم مشروع حضاري نهضوي شامل، لأنهم لم ولن ينزعجوا من حركة هنا أو ثورة هناك، لكن لديها وجهة محدودة وتريد أن تغير نظاما سياسيا بآخر، لكن لا تبني واقعها على أساس صحيح وفي مختلف المجالات. لكن الذي يزعجهم فعلا ويجعلهم يتحركون بقوة كما حدث في الحالة اليمنية وفي الثورة اليمنية، طبعا من وحي منطلقاتهم الإفسادية للقضاء على هذه الثورة، الذي أزعجهم أنها ثورة تصحيحية نهضوية حضارية شاملة. إنه المشروع الذي أفصح عنه الرئيس الشهيد صالح الصماد عندما قال يد تبني ويد تحمي، وهذا أمر مهم ويجب أن نركز عليه. أيضا من أهم مميزات هذه الثورة أنها ثورة وطنية داخلية ذاتية بحتة، ثورة وطنية داخلية ذاتية بحتة تحركت بجهد ذاتي وتمويل ذاتي. ما دخل الأجنبي فيها أبدا، لا في التخطيط. كل الأجانب كل الدول الأجنبية بما فيها إيران وغيرها لم يعرفوا عن هذه الثورة إلا عندما اندلعت، عندما قامت وفوجئوا بانتصاراتها المذهلة، وفوجئوا أيضا بوقوعها واندلاعها. فلم يتدخل فيها أحد، لا في التخطيط ولا في التنفيذ ولا في التمويل ولا في الحماية ولا في الدفاع. وهذا ما نجده في الثورات الأخرى. على سبيل المثال ثورة 26 سبتمبر التي يحكي التاريخ ومنه مذكرات الثوار أنفسهم أن مصر عبد الناصر في ذلك الحين هي التي وقفت بكل قوتها معها. ورأينا أيضا الجنود المصريين، سمعنا يعني ولا زال المصريين يعرفون ذلك، لما خرجوا للوقوف مع ثورة 26 سبتمبر في التخطيط وفي التنفيذ وفي الحراسة وفي الحماية وفي التمويل، بينما ثورتنا هذه وضعت أهدافها بنفسها وتحرك شعبها بذاته وأسقط النظام السابق بقوة ثورته الذاتية في وقت كان النظام السابق مدعوما من كل القوى العالمية بلا استثناء، مدعوم مالي ماليا، مدعوم عسكريا، مدعوم اقتصاديا، مدعوم سياسيا. لكن ثورتنا هي التي مولت نفسها بنفسها من خلال التبرعات الشعبية والقوافل المتتابعة التي أرسلتها القبائل والمدن والقرى إلى مخيمات الاعتصام والثورة. ثم أيضا مما يدل على أنها ثورة وطنية داخلية تحمل قوتها بذاتها داخل نفسها أنه شن الأمريكان وعملائهم العدوان على اليمن وأرادوا قتل هذه الثورة ووأدها بقوة السلاح، فحامت الثورة نفسها بنفسها. لم يأتي الإيرانيون، لم يأتي الروس، لم يأتي الأمريكيون ولا الأوروبيون ولا غيرهم لحماية هذه الثورة، بل حمت الثورة نفسها بنفسها وضربت المثل الأعلى في الشموخ والصمود وحققت المعجزة التي تحدث عنها الكتاب والمراقبون أنها معجزة فريدة في هذا العصر الحديث، ثبتت فريدة وحيدة أمام قطرسة هذا العالم وهذا العدو المستكبر بماله وقوته وسلاحه وأمام الأعداد الكثيفة من جنوده ومرتزقته. لم يكفي الثورة أنها حمت نفسها من هذا العدوان، بل تحقق كل يوم انتصارات عظيمة وخارقة وهي في طريقها لتحقيق الإنجاز الأكبر وبإذن الله عز وجل تحرير اليمن وتحرير كل شبر فيه ورفع الحصار وإملاء شروط الانتصار على المعتدين وعملائهم. وهذه قضية مهمة ويجب النظر إليها بعين الاعتبار. إذن هي ثورة وطنية مولت من الوطن، من الشعب، وحملها الشعب وحماها الشعب، ولم يأتي الجنود من الخارج أو الغطاء السياسي أو العسكري أو كذا من أي دولة من أخرى، بل كل العالم وقف ضد هذه الثورة أو متفرجا حولها. أما الأمر الثامن والميزة الثامنة فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خصيصة وميزة أخرى، وهي القوة الذاتية الكبيرة والمؤثرة والفاعلة لهذه الثورة. من أين لهذه الثورة كل هذه القوة الكبيرة المؤثرة والفاعلة التي نتجت عن قوة عواملها ومصادرها وفلسفتها والظروف الصانعة لها؟ على سبيل المثال ثورة 26 سبتمبر دعمت بالسلاح وبالمقاتلين المصريين في أول يومين منها، ولولا ذلك التدخل المصري كما يقول الثوار أنفسهم، كما يقول ثوار 26 سبتمبر قالوا لولا التدخل المصري لسقطت الثورة في أسبوعها الأول. لكن ثورة 21 سبتمبر استطاعت ولمدة سنين طويلة بقوتها الذاتية الخالصة أن تتصدى لأشرس وأقوى وأخطر وأفظع عدوان عرفه اليمن في تاريخه الحديث، عدوان اجتمع تحت رايته أقوى الدول جيوشا وتسليحا، أمريكا والغرب الكافر، بريطانيا وفرنسا وغيرهم، وأكثر الدول مكرا كإسرائيل، وأكثر الدول مالا السعودية والإمارات ودول الخليج، وأكثرها مرتزقة محليين وأجانب، جيوش بالمئات الآلاف جندوا من اليمن دون سواها. لا بل واستطاعت هذه الثورة أن تلحق بهم مجتمعين هزيمة نكراء، في كل يوم تنتزع نصرا وفي كل يوم تحقق مجدا. هذه القوة الذاتية للثورة من أين جاءتها؟ هي نتاج لعوامل ومؤثرات عديدة تميزت بها الثورة عما سواها، ومنها ما تقدم من الخصائص والمميزات التي هيئت هذه الثورة روحيا لكي تكون بهذا المستوى من القوة العظيمة. أيضا من مميزات هذه الثورة أنها على خلاف كثير من الثورات الأخرى تميزت بقيادة واحدة، قيادة واحدة فقط واضحة وبينة اجتمعت فيها كل المهارات القيادية الفذة. هذه القيادة تم اختيارها من قبل الشعب في عدد من المظاهرات. صحيح أنه هناك بعض الثورات الأخرى لكن أقصد أنا في اليمن ثورة 26 سبتمبر كما سيأتي كل منهم يدعي أنه هو قائد الثورة. 11 فبراير عندنا عدد يعني من الأحزاب وكل حزب كان يقود نفسه ويجتمعوا في هذه الثورة. لكن هذه الثورة ثورة الواحد وعشرين من سبتمبر لها قيادة واحدة تم اختيارها من قبل الشعب في عدد من المظاهرات، ولم يكن ذلك الاختيار محض الصدفة ولا بإملاء من هذا أو ذاك، وإنما الشعب نفسه هو الذي فوض هذه القيادة عندما خبر هذه القيادة من وحي خبرته وتجربته ومعرفته للسيد القائد الذي قاد الحركة الثورية الجهادية، ووصلت إلى الشعب يوما إثر آخر أخباره، سمعوا خطاباته، رأوا توجيهاته، لمسوا إخلاص أتباعه وشجاعتهم وأهليتهم لقيادة الثورة. ليس هكذا مصادفة؟ بينما نجد الاختلاف الواسع والواضح والمحموم حول قيادة مثلا ثورة 26 من سبتمبر حتى اليوم، من هو الرئيس؟ من هو القائد؟ قائد هذه الثورة؟ هل هو الرئيس عبد الله السلال؟ أو المقدم عبد الله جزيلان؟ أو علي عبد المغني؟ أو الجائفي؟ أو المصريين؟ أو البيضاني؟ كل واحد من هؤلاء الثوار في مذكراته يدعي أنه القائد الأوحد، وأنه هو الذي قاد الثورة، وأنه الذي خطط لها، وأن الآخرين كانوا تحت تأثيره وضمن نطاق قيادته. هذه تسع مميزات لهذه الثورة. أما المميز العاشر فأن وقف خلف هذه القيادة شعب مؤمن، الإيمان يمان، شهد له القرآن والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم بالإيمان وبالصلاح عند فساد الناس، وانطلق هذا الشعب في هذه الثورة على أساس هذه الهوية الإيمانية وبموجب مسيرته القرآنية، وهذه ميزة عظيمة من ميزات الثورة. وأثبت الشعب اليمني في جميع مراحل هذه الثورة أنه شعب عظيم وعزيز وقوي، ويمكنه أن يصنع التغييرات المذهلة والكبيرة وأن ينجز التحولات الرائدة والقوية. ولم أجد زعيما يمنيا ولا غير يمني يمدح ويثني على شعبه مثل ما وجدت السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله يثني على هذا الشعب اليمني، فقد طول فيه المدائح الصادقة وأبدع فيه الأوصاف الحقة، وهو فعلا شعب يستحق هذه الأوصاف ويستحق ذلك البر والإتحاف من السيد القائد الذي كثيرا ما يوليه الثناء العطر، وهو يستحقه كما قلت. فهذه عشر مميزات، وسنكمل في الحلقة المقبلة عشر مميزات أخرى تميز ثورة 21 من سبتمبر عن غيرها من الثورات. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
8: كنتم مع قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر الخالدة. يعدها ويقدمها للإذاعة دكتور حمود الأهنومي.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان هي الهداية، والهداية كما تحدثنا سابقا تتمثل في القرآن والنبي صلوات الله عليه وعلى آله. والهداية بالإسلام هي من أعظم نعم الله، أو هي أعظم نعم الله على الإنسان. وقلنا إذا أردنا أن نعرف أن الإسلام نعمة، لأن أبناء الأمة الإسلامية اليوم أصبحوا يتعاملون مع الإسلام كروتين، كأنه شيء طبيعي، ليس هناك قدسية، لم يعد هناك تقديس وتعظيم وإكبار للإسلام، للقرآن، للنبي، للهداية. أصبحت القضية وكأنها شيء عادي. هذه الحالة خطيرة كما قلنا. افترض أن يكون لدى الإنسان نظرة تقديس وإعظام لكل ما عظم الله وقدس الله. ولذا قلنا لكي نعرف أن الإسلام نعمة يجب أن نقارن بين ما يخلق الإسلام وبين ما يخلق الكفر، لأن الإسلام له آثار في الإنسان والكفر له آثار في الإنسان. فأول شيء، الإسلام يخلق جانب فكري متنور، يجعل الإنسان في نور، مستبصر، مدرك، فاهم، واعي لكل ما حوله، بينما الكفر يجعل الإنسان متخبط في عشوائية، يجعل الإنسان في عمى، يجعل الإنسان في غباء، يجعل الإنسان في تخبط في واقع الحياة، فيعيش الحياة الضنكة. ولذا لو تأملنا حال العرب قبل أن يأتي الإسلام، قبل أن يبعث الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في أوساطهم بالإسلام، وبعد أن بعث الرسول، ستجد هناك الفارق بين ماذا صنع الكفر فيهم وماذا صنع الإسلام فيهم. تأمل الإنسان واقع العرب وهم يعبدون أحجار، جمادات، يعبد حجر إما ينحته أو يشتريه من الأحجار أو من الأخشاب أو من أي مادة، جماد لا ينفع ولا يضر ولا يقدم ولا يؤخر ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، عمى رهيب جدا، حالة انحطاط فكري. ده معناه حالة انحطاط في الفكر، لم يعد الإنسان يتأمل. كان العرب يشترون الأصنام، ولكل قبيلة صنم، والبعض أحيانا أسر تكون لها أصنام، وأحيانا كل إنسان إذا كان غني يشتري له صنم في بيته. وأحيانا عندما كان العرب يسافرون كانوا يبحثون عن أجمل حجر، عندما يحطون رحالهم يبحثون عن أجمل حجر فيعبدونها، حجر. إذن هذا انحطاط فظيع جدا، لأن الكفر يصنع ظلام فكري كما قلنا. حينما نتأمل قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وقومه يعبدون الأصنام، حاول أن ينعش تفكيرهم عندما كسر الأصنام وعلق الفأس في عنق الكبير، حاول أن يجعلهم يفكرون. كان يسأل قومه، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ سؤال استفهام استنكاري، ماذا تعبدون هذه الأصنام الأحجار الأخشاب؟ هل عندما تدعونهم يسمعونكم؟ هل يدفعون عنكم الشر؟ هل يجلبون لكم الخير؟ لا، إنما هكذا، إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. حالة غريبة جدا، الإنسان عندما يخرج من الهداية يعشعش الظلام حتى على تفكيره، فيصبح في عمى رهيب جدا. نلاحظ أن العرب بعد أن أسلموا برسول الله وجاءهم الرسول بالإسلام بالإيمان بالنور، كانوا يستغربون من حالهم، كيف كنا نعبد الأصنام؟ كانوا يستغربون من أنفسهم، لأنهم عاشوا في ظلام. يعيش الإنسان وكأنه متحرك داخل مكان مظلم، لا يعرف أين سيضع قدمه وما الذي سيصادفه. ولذلك كما قلنا، الكفر يخلق عمى، والإسلام يخلق ويصنع نور في قلب الإنسان وفي فكر الإنسان. لاحظوا في هذا الزمن الذي هو زمن الحضارة، زمن الإبداع، زمن العلم، زمن الإنتاج، زمن التكنولوجيا، زمن ربما لم يصل الإنسان إلى حضارة كما وصل إليها في هذا الزمن، رغم ذلك لا زال هناك كفر، وهذا الكفر يخلق حالة من الظلام رهيبة جدا. مثلا تجد لدى الأمم الأخرى الهندوس، قد تجد إنسان لديه شهادة بكالوريوس وذاك لديه شهادة ماجستير، وذاك لديه دكتوراه، وذاك أصبح أستاذ وفي مرتبة علمية كبيرة جدا. تجد بعضهم يشرف على أعمال أو يقوم بأعمال ينفع بها ملايين البشر من كل الأجناس، من كل الأمم والعرقيات والناس جميعا. يخدمهم طبيب، يصبح طبيب كبير ومشهور، ويعالج الكثير من المسلمين ومن الهندوس ومن اليهود ومن النصارى ومن لكن رغم ذلك تجد أن هذا البروفيسور يعبد حيوان من الحيوانات، مثل ما هو حال عبادة الأبقار. تجد أن له مقام علمي، لأن الكفر يخلق حالة من الظلام في الفكر والقلب. تجد ذاك أيضا يعبد حيوان آخر، هناك معابد حتى للفئران في الهند، طوائف تعبد الفئران، هناك طوائف تعبد الكلاب، طوائف تعبد الثعابين، طوائف تعبد حالة غريبة، آلاف الآلهة يقولون الهندوسية آلاف. تجد لدى البوذيين إنسان مثلا في اليابان أو في غيره عالم كبير جدا، وتعبد تجده يعبد صنم. لا تظن أن الكفر لم يخلق ظلام إلا في ذاك الزمن الذي لم يكن هناك تقدم تكنولوجي وعلمي ومعرفي، لا، الكفر يخلق ظلام حتى في هذا الزمن. كما قلنا قد تجده إنسان يرسل أقمار صناعية لتدور حول الأرض، وتجد أنه إما يعبد صنم أو يعبد حيوان، حالته الدينية غريبة. لماذا؟ لأن الكفر يخلق ظلام، يخلق غباء، يخلق تخبط، يولد حالة سلبية في نفسية الإنسان وفي فكره. لما تجد الإنسان يعبد حيوان من الحيوانات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وسخرها لخدمته ليقوم بمسؤوليته في هذه الحياة كما يليق به وبما يوصله إلى رضا الله والسعادة في الدنيا والآخرة، فتجد ذلك الإنسان ينفصل عن خالقه وخالق ذلك الحيوان ويعبد حيوان ما خلوق ضعيف وأقل شأنا منه. إنسان يتكلم يعبد حيوان لا يتكلم، إنسان يعقل يعبد حيوان لا يعقل، إنسان حمله الله مسؤولية خلافته في الأرض فيعبد حيوان سخره الله لذلك الإنسان ليقوم بخلافته كما ينبغي. إذن ما هو السبب؟ الكفر خطير على الإنسان لأنه يفصله عن الله ويدخله في دائرة من العمى، فلا يتعقل ولا يتفهم ولا يستبصر، ويصبح كما قال الله أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني يصبح مثل الحيوان الإنسان لأنه أعرض عن هدى الله الذي هو نور، ولأنه تخلى حتى عن الفطرة، أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الإنشداد إلى هداه ونوره. وحبب إليكم الإيمان، عندما يعرض الإنسان يدخل في دائرة من الظلام معناها تخلى حتى عن فطرته، دنس فطرته، أفسد فطرته، فابتعد عن هدى الله وعن نوره، فيعيش في تلك الحلقة المفرغة. والمفترض بالإنسان أن يتأمل يفكر في كل شيء، أن لا يعطل هذه الخاصية المهمة التي ميزه الله بها عن بقية الكائنات الحية، التعقل، تعقل لتعقل وتفهم لتفهم. أما إذا جمدت أنت تلك الخاصية فسيصبح البصر والسمع وهذه الحواس والمدارك لا تختلف عما خلقه الله في الإنسان في الحيوان، أما خلقه الله في الحيوان، فيصبح الإنسان هكذا حاله كالأنعام. هذه النقطة المهمة التي يجب أن نخرج بها، أن الكفر يخلق ظلام والإسلام والإيمان يخلق نور في قلب الإنسان وفي بصائره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: ونعم الوكيل.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

أشهد أن محمدا رسول الله.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله

الأرض إلا

أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت

أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم

أعمى.

فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله

فإلا

إليهم

قبلي كتاب موسى إماما ورحمة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به.

ذي الأرض وما كان لهم

الأصم والبصير والسميع هل يستويان؟

رأي. وما نرى لكم علينا من فضل.

جاءت عليكم. فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم

لكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم

فأكثر تجدالنا فأتنا بما

أنفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم.

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامه

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام منه على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. هذه هي سورة الناس، وهي السورة الأخيرة في ترتيب المصحف الكريم، وهي سورة مكية. وقبل أن نقبس من السورة ما تيسر بعون الله، نحب أن نورد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد قال: لقد أنزلت علي سورتان ما أنزل مثلهما، وإنك لن تقرأ سورتين أحب ولا أرضى عند الله منهما، يعني بذلك المعوذتين. وإذا كان هذا هو مقام السورتين عند رسول الله وتلك صفتهما، فإن ذلك يعني أن السورتين لهما شأن عظيم في حياة الناس ومقام كريم في سور القرآن. وإذا تأملنا السورة التي نحن بصددها، فإننا نخرج بقبس جميل. فمن ناحية ترتيبها في المصحف، نجدها تأتي في نهاية المصحف، بينما تأتي في بدايته سورة الحمد، التي هي الحمد لله رب العالمين، وإعلان العبودية له، والاستعانة به، وطلب الهداية منه إلى صراطه المستقيم. وهكذا يبدأ القرآن بهذه الدعوات والآيات المباركات، وينتهي بهذه الاستعاذة الهامة في حياة الناس. وهذا يعني بشكل غير مباشر أن القرآن هدى للناس وشفاء ورحمة، ولكن بشرط أن يتطهروا من شرور أنفسهم ويتزكوا من وساوس صدورهم. فإذا تم ذلك استناروا بالقرآن واهتدوا بهدى الله فيه. إن القرآن حبل ممدود بين الله وبين الناس، ولكنه لن يكون هاديا إلا للذين يعتصمون بحبل الله ويلوذون به ويستعيذون به من كل ما يصرفهم عن ذكر الله. وليس هناك من صارف ولا معمن عن ذكر الله أكثر من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. السورة التي نحن بصددها تشع لمن يقرأها بالصلة والقرب بين الله وبين الناس، فهو رب الناس وملك الناس وإله الناس. أسمعتم؟ إنه يضيف ربوبيته وملكه وألوهيته إلى الناس خاصة، مع أنه رب كل شيء ومالك كل شيء وإله كل شيء. إذن فإن إضافة هذه الأسماء الحسنى إلى الناس خاصة من بين كل شيء يومي بقرب وصلة ورحمة من الله لهؤلاء الناس، ويشعرهم أن الاستعاذة بهذه الصفات إنما هو لأمر هام يتصل بهم ويسكن في أعماقهم ويختبي في صدورهم، هو أضر عليهم من كل شيء من حولهم وأخطر من كل ما يتصل بهم. هذا الأمر هو وسواس الصدور، فلا خلاص منه إلا بربهم الذي يعلم ما توسوس به نفوسهم، وهو أقرب إليهم من حبل الوريد، ولا معيذ لهم إلا بملكهم الذي يملك باطنهم وظاهرهم، وهو أعلم بهم منهم، وهو معهم أينما كانوا، ولا ملاذ ولا معيذ من خطر هذا الوسواس إلا إلههم الذي يجب أن يعبدوه ويخلصوا له العبودية. إذا استعاد الناس بهذا الرب والملك والإله تلاشى الوسواس وخنس الشيطان الخناس، فلا يكون له سلطان على الناس الذين وليهم الله والذين هم عبيد لرب الناس، إنما سلطانه على الذين يتولونه وعلى الغاوين الناسين لله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولهذا فإن الله يأمر رسوله ويأمر معه كل عباده المؤمنين المخلصين بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. ثم يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم. وهكذا فلا ينتصر على وسواس الشيطان وعلى وسواس الصدور إلا من ذكر الله في كل حين وكان من عباده المخلصين. وبعد، فإن المتأمل في هذه السورة ليسأل: لماذا هذا الحشد من أسماء الله الحسنى أمام هذا الوسواس الضعيف؟ ولماذا هذا التكرار لكلمة الناس؟ ولكن المتأمل في حال الناس يدرك أن الله العليم بذات الصدور يعرف أن وسواس الصدور هو الخطر الداهم على الناس والضر الجاثم في أعماقهم والجيش الذي يجوس خلال حياتهم ويعيث فيها الفساد ويلوث كل أعمالهم وكل تأريخهم. إن بلاء الناس في صدورهم، وإن نكباتهم تكمن في أعماقهم، وإن بأساءهم وضراءهم تنبعث من داخلهم هم قبل غيرهم. وما حروب الناس، وما حسد الناس للناس، وما سخرية الناس بالناس، وما تجسس الناس على الناس، وما عدوان الناس على الناس، وما كل جرم يقترفه الناس في حق الناس إلا وسببه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فمن ذا يعيذهم من هذا العدو الذي يسكن في أعماقهم ويحتل الشرايين ويجوس خلال الصدور؟ لا معيذ إلا رب الناس وملك الناس وإله الناس. فليتذكروا إذن في كل حال أن هذا هو الذي يعيذهم، وليتوبوا إليه وليعلموا أنهم له عبيد. فإذا اتخذ الناس الطغاة أربابا من دون الله، وإذا امتلكتهم المطامع والشهوات، وإذا عبدوا الهوى وزينة الدنيا، فقد سقطوا في هاوية سحيقة وشملهم الضلال وأحاط بهم الشر الذي لا يبقي ولا يذر. نعم، إن اتخذ الناس أربابا وامتلك الناس رقاب الناس ونصب الناس آلهة لهم من الناس وخضع الضعفاء للمستكبرين من الناس، فإنما ذلك لأن الوسواس الخناس قد أرسى قواعده في الصدور وضرب أطنابه في نفوس الناس لأنهم نسوا ربهم وابتعدوا بوسواسهم عن الله وركنوا إلى الوسواس الخناس. فلم يعد هذا الوسواس ضعيفا خناسا، بل إن له فيهم قوة وبأسا، فهم له خاضعون وله مصدقون. وبهذا نراهم يذوق بعضهم بأس بعض وينبعث عليهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويتولى أمرهم الطغاة ولم يعد وليهم الله. وهكذا يكتب الله عليهم الذلة والمسكنة ويذيقهم لباس الجوع والخوف. وهكذا أيها الإخوة، فإن كل ما نعرفه في تاريخ الإنسان من شر وهوان، وما نراه في هذا العصر والأوان من بغي وعدوان، وما نعرفه ونراه من حروب طاحنة ودسائس ماكرة ومؤامرات غادرة، وأن كل ما يعانيه العالم اليوم أمما وجماعات وأفراد من استكبار الأقوياء على ذل الضعفاء، ومن استغلال الأغنياء لجهود الفقراء، ومن آثام الربا الذي يمحق الشعوب، ومن ظلم الاحتكار الذي يدمي القلوب، وما نلمسه من السطو على الثروات ومن العداوات والخلافات، باختصار إن كل ما نلمسه من ضر ومنكر ومن خوف ودعر ومن بؤس وفقر ومن ظلم وكبر، إن كل ذلك إنما سببه أن الناس استسلموا لشر الوسواس الخناس وأسسوا له مقاما في صدورهم ثابت الأساس، فأصبحوا مملوكين له، مربوبين به، مؤلهين له، وتناسوا رب الناس، ملك الناس، إله الناس. ألا فليعد الناس إلى ربهم وملكهم وإلههم وليعبدوه وليستعذوا به من شر وسواسهم الذي يسكن في صدورهم ويحتل قلوبهم، وبذلك فقط يأمنوا شرور بعضهم وبأس بعضهم، ويصبح الناس للناس أحبابا لا أربابا، ويصير الناس للناس إخوة لا مالكين ومملوكين، وكلهم عبيد الله لا مستضعفين ولا مستكبرين، كلهم عابدون لله لا للمال، والله وليهم في كل حال. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك أنت الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
3: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
4: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
5: الحلقة الثانية عشرة.

اشتهر الهبل وشعره أكثر من غيره من الشعراء، وخاصة من يدعون التشيع في آل البيت عليهم السلام. بل إن كثيرا منهم جعل من تشيعه قربة إلى الرؤساء يتزلف به إليهم، سواء كان صادقا فيما يدعيه أو مجاملا أو غير ذلك. إلا أن الهبل في شعره كان صادق اللهجة، يحب الإمام عليا عليه السلام بكل صدق، وقد ظهر ذلك جليا في أشعاره الكثيرة التي قالها فيه، فسلام الله عليه.

0: يا أيها الملك الذي عزماته وصفاته في كل أرض تذكر، وأفيت هذه الأرض تحيي ميتها، ولنور دين الله فيها تظهر، ومنحتها نظر الشفيق فجئتها، تحيي مآثر سالفيك وتعمر، فأشدت من آثارهم ما شيدوا، ولما ابتدأت من المكارم أكثر، حتى لقد حسدت رباها مكة، واشتاق قربك خيفها والمشعر.
1: كم هو بارع هذا الشاعر الهبل!
0: ولكن يا مولاي،
1: ولكن ماذا؟
0: في هذا الشاعر شيء لا يعجبني.
1: ما هو؟
0: يقولون إنه يتحدث عن الفساد وعن الخروج على الظالم.
1: وهل نقول نحن غير ذلك؟
0: ولكن يا مولاي، يعجبني من يقول الشعر تأدبا لا تكسبا.
1: فلتهدأ ظنونك وأعد علي قراءة هذه القصيدة البديعة.

0: أستغرب فيك يا حسن وأنت بهذه الشاعرية أن لا تذهب لتجد فرصتك في آنس.
1: ولماذا آنس؟
0: لتقابل الإمام المتوكل وتبقى معه، فهو وآل القاسم يجلونك ويحترمونك.
1: وماذا أعمل؟ هل أبقى هكذا أكتب الشعر وأقرأ الكتب؟
0: ربما تجد عملا هناك.
1: لا أدري، ولكن إن طلبني الإمام إليه فسأربي بالطبع طلبه.
0: وأرجو أن تطيل البقاء، فلم تلبث إلا أياما حتى عدت من مرافقة الأمير أحمد.
1: ولكني كنت مشغولا حين ذاك فعدت إلى صنعاء.

ملك بنى غرف العليا وشيدها على دعائم عز ليس تنهدم. أقسمت لولا أياديه وعزمته ما كان في

0: عار الهبل، إنه يجاهد بأشعاره في كل ميدان.
1: أصبت يا سيدي، فها نحن نوشك على الوصول إلى شهارة بعد رحلتنا المثمرة في عدن، وما فارقتنا أشعاره في الذهاب وفي الإياب.
0: إنه يقول لي دائما: إن مجد اليمنيين في سيفك ويدك، فحافظ عليه من أن ينتهك.
1: ومن يمكنه أن ينتهك مجدنا؟
0: لا أحد يمكنه ذلك. إن تمسكنا بكتاب الله وعترة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: أما زلت تفكر في حلمك يا حسن؟
1: نعم يا صديقي.
0: كيف سيتحقق وأنت على حالك ذاتها تفضل العزلة مع قلمك وكتبك؟
1: أو تقول لي هذا يا صديقي؟
0: لا أقصد سوءا يا حسن، أرجوك لا تسيء فهمي.
1: زمان على الأحرار قد جار في الحكم، وعامل أرباب الفضائل بالظلم. يقول أناس في التغرب غربة، وليس لعمري ما يقولون عن علمي. وها أنا ذا بين البرية مفرد، غريب وحولي أسرتي وبنو عمي. فخاري بفعلي لا بقومي ومعشري، على أنني نجل الجحاجحة الشم. ولي من بديع النظم كل غريبة، كمثل رياض الحزن باكرها الوسم. فلو كانت الشمس المنيرة قينة، لما قلدت إلا قلائد من نظمي.
0: الله الله يا حسن الله.
1: هناك من يطرق الباب، ترى من الطارق؟ سأنهض لأنظر من يكون.

0: الهبل الهبل، ما بالك يا إبراهيم الهندي؟ أيزعجك هذا الشاعر؟
1: كيف لا يزعجني منذ ذلك اليوم الذي التقيته عند ابن أبي الرجال وسخر مني بأبيات ارتجلها أعجبت الحاضرين؟
0: والناس أيضا يعجبون بشعرك.
1: والآن يا يحيى بن الحسين الحيمي، كيف لنا أن ننقد شعر الهبل؟
0: ولكن لماذا تريد أن ننقده؟
1: لابد أن أجمع أخطاءه الشعرية لأنقده بها وقت الحاجة.
0: ينقد أي شاعر حينما يرتكب غلطة لا تغتفر، سواء في المعنى أو المبنى.
1: أحسنت يا يحيى الحيمي، أحسنت.
0: حسنا، سجل عندك هذه. ألم يقل حتى مع جهل تلوم؟ مهلا فإن اللوم لوم، طرفي الذي يشكو السهاد وقلبي المضنى الكليم.
1: يبدو لي أن ثمة خطأ لغويا في أحد هذين البيتين.

0: محمد العزري في بيتي. أهلا وسهلا بك. أهلا، تفضل تفضل.
1: لقد جئت إليك بنفسي من آنس رسولا من الإمام المتوكل يطلب حضورك إليه.
0: إنه لشرف كبير لي. كان يكفي أن يبعث مولاي الإمام أي رسول أو رسالة فآتيه مسرعا.
1: الإمام يريدك ضيفا عليه.
2: وهذا شرف أكبر ستناله يا حسن بقضاء عيد الأضحى مع مولانا الإمام في آنس.
1: بل في شهارة أولا، فمولاي الإمام قد توجه إليها ليقيم عرضا عسكريا مهيبا وليحتفل بعيد الغدير هناك.
3: قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي. إخراج محمد رسام. إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
4: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: أنباؤنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. تفقد محافظ البيضاء عبد الله إدريس ومعه مدير الوحدة الحسابية بمكتب المالية بالمحافظة حسين قيدعة سير العمل في مشروع طريق المريا البالغ طوله 9 كيلومترات ونصف الكيلومتر بتكلفة 150 مليون ريال، والذي يربط مديرية ردمان بمديريتي الملاجم والسوادية. كما تفقد المحافظ إدريس مشروع جسر حرية بمديرية ردمان بعد استكمال تنفيذه بتكلفة 120 مليون ريال، مؤكدا أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة المحافظة وتزامنا مع الاحتفال بالعيد 12 لثورة 21 سبتمبر، مشددا على اهتمام السلطة المحلية بتحسين بنية الطرق والجسور لدعم الحركة الاقتصادية وتسهيل التنقل بين مديريات المحافظة ومحافظة مأرب عبر السوادية وردمان وقانية. دشن وكيل محافظة الحديدة لشؤون الخدمات محمد حليصي مخيما طبيا مجانيا لطب وجراحة العيون وإزالة المياه البيضاء بمديرية حيز بتمويل مكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة وتنفيذ جمعية الرعاية الصحية بالتعاون مع مكتب الصحة والبيئة. يهدف المخيم الذي يستمر لخمسة أيام بحضور مدير الشؤون الصحية بهيئة الزكاة الدكتور حسن تامة ومدير مكتب الهيئة بالمحافظة محمد هزاع ومديري المخيمات بوزارة الصحة دكتور عبدالله العماد ومكتب الصحة بالمحافظة دكتور علي الحداد ومدير مديرية حيس مروان حليصي إلى تقديم خدمات الفحص والمعاينة وإجراء العمليات الجراحية وزراعة العدسات وصرف الأدوية للمرضى من الفئة الفقيرة بالمديريات المحررة بالساحل الغربي. دشنت بمحافظة إب المرحلة الأولى من توزيع وحدة غربلة الحبوب للجمعيات التعاونية الزراعية بتمويل وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية وقطاع زراعة بالمحافظة بالشراكة مع مؤسسة سهول اليمن والمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب وبالمعية مع مؤسسة بنيان وفرع الاتحاد التعاوني الزراعي. وفي التدشين أكد مسؤول التعبئة بالمحافظة عبد الفتاح غلاب ومدير وحدة تمويل المشاريع الزراعية الدكتور محمد القادري أكد أهمية تمكين الجمعيات الزراعية بالآليات والمعدات الحديثة المصنعة محليا لرفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف وتحسين جودة الحبوب بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية والاعتماد على الإنتاج المحلي، حيث تستهدف المرحلة الأولى جمعيات بمقدار 4 مديريات هي المخادر حبيش الشعر وفرع العدين. دشن بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة مشروع توزيع المواد الإيوائية والغذائية للأسر العائدة ضمن برنامج الاستجابة الطارئة الذي تنفذه جمعية الهلال الأحمر اليمني بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأوضح مدير فرع الجمعية بالمحافظة جابر الرازحي أن المشروع يستهدف توفير الاحتياجات الأساسية ل 354 أسرة عائدة لمساعدتها على استعادة ظروف الحياة في قراها ومناطقها. نظم خريجو دورات التعبئة العامة بعزلة غربان الغربي بمديرية خمر وعزلة العمريين بمديرية السود في محافظة عمران مسيرين عسكريين ووقفة احتفاء بالعيد 12 لثورة 21 سبتمبر ودعما للقوات المسلحة ومباركة لانتصاراتها، حيث أكد المشاركون استمرار أنشطة التعبئة والتلحم الشعبي ومواصلة رفض الجبهات بالرجال والمال داعين لإنشاء تحالف إسلامي لنصرة فلسطين ومحذرين من أي محاولات لإقلاق السكينة العامة والجبهات الداخلية. عودة إلى صنعاء، حيث شيع بمديرية جحانة في المحافظة جثمان الشهيد إبراهيم علي يحيى الشامي من أبناء قرية البياض بعزلة مسور، والذي ارتقى وهو يؤدي واجبه الجهادي دفاعا عن الوطن، حيث أشاد المشيعون بتضحية الشهداء التي أثمرت عزة وانتصارات للقوات المسلحة ليوارى جثمانه الثرى في روضة الشهداء بدار الشريف. نبأنا الأخير، توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة برياح هابطة خلال 24 ساعة مقبلة على محافظات عمران، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج، وسهل تهامة وسهل الغربي مع احتمال هطول أمطار متفرقة على مرتفعات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت، أرخبيل، سقطرى أيضا، مجددا تحذيراته للمواطنين وسائق المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وانخفاض الرؤية الأفقية. نسأل الله صيبا نافعا، ونسأله أن يجنبنا وإياكم كل سوء ومكروه. بهذا نصل بحضراتكم إلى ختام أنبائنا المحلية التي قدمناها لكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أيها اليمنيون الأحرار، كل سنبلة تنمو في أرضنا هي رسالة تحد لكل من يظن أننا نهزم بالحصار. محاصيلنا المحلية من قمح وشعير وذرة ليست مجرد غذاء، بل هي سيادتنا وقرارنا الحر. حين تأكل محصول بلدك فأنت تقول للعالم: لا نستجدى، لا نذل، لا نرهن. كل لقمة من حبوبنا هي انتصار جديد. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
6: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
5: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان: مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان: من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. أبطالنا المجاهدين، ها هي أفراحنا تتوالى، وها هو 26 من سبتمبر المجيد يفرد أجنحة المحبة والسلام على ربوع وطننا اليمني الحبيب. وكما احتفلنا بالأمس بالذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المباركة، ها نحن اليوم نحتفل بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر. وبهذه المناسبة الوطنية نرحب بكم أيها الأبطال إلى حلقة جديدة نكرسها لهذه المناسبة السبتمبرية المجيدة، فأهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير.

للشعب للوطن. أبطال قواتنا المسلحة أيها المجاهدون، يا حماة الوطن وذرعه الحصين، إليكم نرفع أسماء آيات التقدير والاعتزاز، ونحن نحتفل معا بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة، تلك الثورة التي كانت الشعلة الأولى التي أضاءت درب الحرية لليمن، والجذر الممتد الذي أثمرت منه كل المحطات الوطنية، وأم الثورات اليمنية التي وضعت الشعب على بداية الطريق نحو الاستقلال والبناء. أيها المجاهدون الأحرار، لقد كانت ثورة 26 من سبتمبر فجرا جديدا رسم لليمنيين طريق السيادة واستقلال القرار، ويوم استعاد فيه الشعب زمام المبادرة وأعلن ميلاد الجمهورية. ومنذ ذلك اليوم التاريخي ظل الجيش اليمني درعا للثورة وحاميا للجمهورية. وإننا اليوم ونحن نستحضر هذه الذكرى العظيمة لنراها متجسدة في زخم انتصاراتكم في جبهات العزة والشرف، حيث تسطرون بدمائكم الطاهرة ملاحم البطولة والفداء دفاعا عن الدين والسيادة والكرامة. وهكذا يتزامن إحياء ذكرى سبتمبر المجيد مع احتفالات شعبنا بالذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المباركة في مشهد يجسد وحدة المسار الثوري اليمني واستمرار النهج الوطني الذي لا يفرط في ثوابته ولا يرضخ للوصايا، ويؤكد أن اليمن قادر بإرادة الله وبإرادة أبنائه وقواته المسلحة أن يحمي مكتسباته ويصون حريته مهما بلغت التحديات. أيها الأبطال، إن ثورة 26 من سبتمبر ليست مجرد تاريخ نستذكره، بل هي عهد نسير على دربه ومسؤولية نحملها جيلا بعد جيل. فكما صنع الأحرار الأوائل الجمهورية، فإنكم اليوم أيها الأبطال تصنعون مستقبلها بالثبات والصمود. فامضوا على بركة الله، فالشعب معكم والدعوات تسبقكم وتسبق خطواتكم، والنصر حليف من صبر وثبت. حفظ الله قواتنا المسلحة، وحفظ الله اليمن عزيزا أبيا، ومن نصر إلى نصر.

0: التاريخ يظهر المحن.
1: السادس والعشرون من سبتمبر المجيد، يوم استعاد فيه الشعب زمام المبادرة ووضع قدمه على بداية الطريق نحو الاستقلال والبناء.
0: فلا مكان بيننا لعابد الوطن، وليس في صفوفنا من يزرع الفتن.

0: أبطال قواتنا المسلحة. إن ثورة 26 من سبتمبر هي من أعظم وأهم الثورات التي عرفت في تاريخ دولة اليمن، والتي من خلالها تم تحقيق النصر وتم الإعلان بشكل رسمي عن قيام الجمهورية اليمنية، فهي من الأحداث التاريخية العظيمة لدى اليمنيين، والتي استمرت فيها الحرب ما يقارب 8 سنوات، فهي من الأحداث التاريخية العظيمة لدى اليمنيين. وبعيدا عن أجواء الفرح والاحتفال في هذه المناسبة، يجب القول بأن من صنع الماضي ذكره التاريخ وعظمه، ونحن الآن نصنع المستقبل. كذلك لا يوجد ذكرى توحد المواطنين في اليمن مثل ثورة 26 من سبتمبر، فهي ذكرى خالدة ومتجددة، وستبقى تاريخ ميلاد جمهورية عظيمة في تاريخ الشعب وتضحياته. فنهنئ ونبارك للشعب اليمني العظيم بذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة، ذكرى قلع جذور الظلام، وذكرى التخلص من الجهل والعنصرية والتخلف.
1: السادس والعشرون من سبتمبر تاريخ يجمعنا، وذاكرة حية تستمد منها الأجيال معاني الصمود.

السادس والعشرين من سبتمبر ثورة تألقت في سماء الوطن لتنير للشعب اليمني دروب الحرية والتقدم والانعتاق من براثن التخلف والجهل والمرض الذي خيم على الوطن عشرات السنين وجعل منها بلدا يعيش خارج التاريخ بعيدا عن كل مظاهر التطور والتقدم الذي كان يعيشه العالم من حولنا. لقد فرض على الشعب اليمني حياة البؤس والشقاء والجهل والمرض والجوع الذي كان سببه ذلك التخلف الذي فرض على الشعب اليمني وجعله في مؤخرة شعوب العالم. وظل الشعب اليمني يعيش عزلته عن العالم المتطور وسط بحر من الظلمات والقهر والعبودية إلى أن جاء اليوم الذي فجر فيه الشعب اليمني ثورته المباركة في 26 من سبتمبر عام 62-900 للميلاد، وهي الثورة التي أرادها الأحرار من جيش اليمن بمساندة كل فئات الشعب اليمني لتكون معبرة عن طموحاتهم وتطلعاتهم في يمن جديد يلحق بالركب الحضاري الذي فاته ويوفر لأبنائه كل سبل العيش الكريم والحرية والرخاء في ظل نظام يعرف كيف يدير عجلة التطور ويمضي بها مسرعا نحو مستقبل أكثر إشراقا وأكثر حرية ورخاء لهذا الشعب.

من روح سبتمبر ولدت الإرادة، ومن نورها أضاءت مسارات التحرر اليمني. سبتمبر المجيد يوم استعاد فيه الشعب زمام المبادرة ووضع قدمه على بداية الطريق نحو الاستقلال والبناء.

صرخة الشعب. إن هذا عيد ثورتنا أطلى، حبذا اليوم الذي فيه يطل، كل عام أو متى ما شاء حلا، فهو ضيف في حنايانا يحل. فلعمري يا بلادي إن كل مقلة صار له فيها محلا، فإذا حق لعيد أن يجلى فهو أولى وأحق من يجلى. يا بلادي عانقي سبتمبر، كل عيد صافحي أكتوبر، صافحيه احضني نوفمبر. يا بلادي وانشدي بين الورى، إن هذا عيد ثورتنا أطلى. يا بلادي إن هذا يوم عيدي، عيد شعب ثائر حر مجيدي، عيد كل وطني وشهيد من ذوي الإيمان والبأس الشديد. فاطربي واصغي إلى صوت نشيدي، وهو يروي كل إنجاز جديد أنجزته ثورة اليمن السعيد، ليعيش الشعب في عيش رغيد. عانقي سبتمبر، صافحي أكتوبر، اطربي نوفمبر، رددي بين الورى، إن هذا عيد ثورتنا أطلع.

0: بهذا أيها الأبطال المجاهدون في قواتنا المسلحة الباسلة، نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج حماة الوطن، والتي خصصناها بمناسبة حلول الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. لقاؤنا يتجدد بكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمسيل زخم ورد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الزراعة والحياة.

0: مستمعين الكرام، في كل مكان يقول كبار الخبراء من المزارعين: الزرع في أوانه يساوي ذهب في ميزانه. فهل تساءلنا يوما لماذا يصر المهندسون الزراعيون وكبار المزارعين ممن لديهم خبرات طويلة في الزراعة على تواريخ ومواقيت محددة للبذار والري والحصاد؟ تحدثنا في عدة حلقات سابقة عن هذا الموضوع، ولكن دعونا نتأمل لماذا كان الآباء يهتموا باختيار المحصول بحسب الأمطار. فهناك مزارعين يزرعوا قمح وذرة رفيعة في نفس الوقت، هذه طريقة خاطئة بل ربما مكلفة ومخسرة. ولكن كي نتفاداها ماذا نعمل؟ نستمع إلى حوار دار بيننا وبين المهندس الزراعي فؤاد الحدايا حول هذا الأمر، وهو أستاذ في كلية الزراعة تخصص إنتاج محاصيل.
1: أزرع الآن ذي الربيع وأزرع قمح، هنا هي المشكلة. القمح غير متحمل للجفاف بعكس ذي الربيع، ذي الربيع بتكون متحمل للجفاف. إذن إذا زرعت أنا محصول ذي الربيع ومحصول القمح في نفس الموعد اللي هو مثلا في موعد 22/5،
0: نعم
1: في 22/5 أو في مايو، في نهاية مايو، إذا زرعتها أنا هذا بيكون معانا بعد مايو يونيو يوليو، هذه لو جت هي أنظر لها في يوليو في شهر 7 تبدأ الأنظر. إذن فترة الشهرين هذه ما بيستطيعش القمح أنه يتحمل الإشهادات المائية الكبيرة هذه، فبالتالي ما بعضش أنت، وخاصة إذا كانت الزراعة مضرية. إذن تحتاج لها، أحتاج لها أيش؟ أحتاج لها عمل ريات إضافي أو ري تكميلي،
0: وخسر في المسرق،
1: وخسر في أيش؟ في عملية تكلفة. لا أنا إذن هذا أنصح لعدم زراعة ذي الربيع والقمح معا، لكن أزرع القمح، أزرع ذي الربيع في 22 مايو، وإذا أنا حاب أزرع القمح ربيعي يسمى الزراع الربيعي فأزرع في يوليو ممكن، لأنه موعد معنا موسم زراعي للقمح. ممكن أزرع على الأمطار في محافظة صنعاء وإب وحج وعمران وصعدة، ممكن أزرع ربيعي في شهر يوليو لأستفيد من كمية الأمطار. ولكن الموعد الأساسي والرئيسي لزراعة محصول القمح هي بتكون في أكتوبر، في أكتوبر لأنه دائما بيكون شتوي، القمح الشتوي بالتالي بنزرع في أكتوبر خاصة في المناطق الشرقية من محافظة الجوف ومأرب.
0: نعم.
1: هذه بتكون زراعة حكم في شهر أكتوبر، وهي تعتمد أساسا على الري المروي، لا يوجد فيها أمطار في هذه المناطق وخاصة في فصل الشتاء، ما بيش معنا أمطار في فصل الشتاء في هذه المناطق، وبالتالي بتكون زراعة أي زراعة مروية.

0: بالتالي المزارعين الأفاضل نحتاج للموازنة والاختيار السليم للمحصول بحسب البيئة والمناخ المتوفر لدينا، ونجنب أنفسنا الخسارة في حالة كان المزارع دخله محدود. حسناً، وهناك احتياجات أخرى وخدمات يحتاج يقدمها للمحصول ويخسر فيها كثير المزارع من المال، ومن أهمها السماد. لكن المشكلة ليست في شراء السماد أو التسميد، لأن النبات محتاج للسماد. المشكلة يا زارعين الكرام في زيادة التسميد أو استخدام التسميد في غير التوقيت المناسب والكمية المحددة للنبات، وهذا يخسر المزارع الكثير من المال والجهد. تعالوا نستمع للنصيحة.
1: تكلم عن كل المحاصيل كلها بشكل عام. أجينا في مراحل النمو الأولى. المراحل النمو الأولى فهاني المحاصيل، معظم المحاصيل أو أغلبية المحاصيل يحتاجين عنصر رئيسي وهو عنصر الفسفور. إذا أنا ليش أضيف نيتروجين أو ليش أضيف بوتاسيوم؟ لا، إذا أضيف فقط الفسفور. ليش الفسفور بالذات في هذه المرحلة من مراحل الإنبات؟ لأن الفسفور يعني على تقوية الجذور. عندما يتقوى الجذور ينطلق النبات بسرعة، يستطيع أن يستفيد من عناصر غذائية موجودة في التربة، يستفيد من الكمية المياه الموجودة في التربة بقوة. إذا هاني أول مرحلة يعني مرحلة الفسفور. أجي بعدها مباشرة مرحلة النمو الخضري. مرحلة النمو الخضري بالذات من الإنبات إلى الإزهار، هذه المرحلة تحتاج لي إيش؟ تحتاج لي عنصر النيتروجين بكميات كبيرة. عنصر النيتروجين، هذا عنصر النيتروجين أيش فائدته؟ فائدة في زيادة النمو الخضري، زيادة التفريعات، زيادة عدد الأوراق، هذه كلها معطي لي مردودات في أيش؟ في الإنتاجية. خلاص بعد عملية الإزهار، لا يفضل إضافة النيتروجين مطلقا نهائيا، لأن كلما أضفت نيتروجين بعد مرحلة الإزهار هنا بيعطي لي إلى زيادة في اللفحات وخاصة في الضمأ. إذا زادت نيتروجين، أنت فعلت نيتروجين بعد الإزهار، هنا بيزيد لي من اللفحات بشكل كبير جدا، لأنه إيش بيكون الأوراق أو السيقان غضة، وهذه عندما تكون غضة إذا بتكون بيهاجمها الحشرات
2: عرضة للأمراض
1: بشكل كبير جدا، عرضة
2: للأمراض وتفقد مناعتها.
1: نعم، هذه بالنسبة لإيش للنيتروجين في هذه المرحلة. أجي أنا بعد مرحلة الإزهار مباشرة، بعد مرحلة الإزهار ممكن إضافة الأسمدة مثل الحديد أو العناصر الصغرى بشكل عام، وإضافة السماد البوتاسيوي والفسفور، لأن الفسفور في نفس الوقت ممكن أرجع لمرة أخرى، لأن الفسفور يعمل لي على تشجيع التزهير، والبوتاسيوم يحسن لي من جودة الثمرة. إذا في هذه الحالة شوف أنا كيف قون أنت، لأن كل مرحلة من المراحل النمو تحتاج لها عنصر غذائي محدد، فبالتالي أنت قون لنفسك لكي لا تزيد عليك التكاليف. أيش مرحلة إنبات؟ إذا أحتاج هنا فسفور. مرحلة نمو خضري أحتاج نيتروجين. مرحلة نمو ثمري إذا هنا يحتاج لي أيش؟ فسفور وبوتاسيوم. إذا هاني قوننت نفسي، أقلل من على نفسي التكاليف، أدري أيش كل محصول أعطيه بقدر احتياجه.
2: أيوة، هو كان في عشوائية.
1: كان عشوائية.
2: مين بداية النمو إلى أن تثمر وهو بيعطي لها سماد وخسارة.
1: بعد أيش؟ بعض العناصر يحكي بين تأثير العناصر الأخرى. عند زيادة النيتروجين يحسب لي تأثير الفسفور والعكس. فبالتالي عند إضافة أو الاستمادة في إضافة العناصر الغذائية هذه بتعمل لي طفرات كبيرة جدا. عد معنا مرحلة عند إضافة أو الإسراف تسميد النيتروجينيا واليوريا بشكل أساسي. اليوريا له مضار على التربة، زيادته يعضي إلى زيادة ملوحة في التربة. كلما أضفت أنت وزيت أنت بحاجة نفسك مني، كلما أضفت النمو الخضري أستاذ، صح أن النمو الخضري أستاذ ويكون اتجاب للنبات، بس أنت بتضر التربة. التربة هنا عندما تزداد نسبة النيتروجين بتزيد نسبة الملوحة،
2: وسيتأثر المحصول في الموسم الآخر،
1: في نفس المحصول والموسم الآخر. كلما زيت النيتروجين أتزداد كمية الماء، لأنه النيتروجين ما أضيف له وتشتي كمية ماء بعده. إذن هذه هي كلها أيش بتزيد لي من التكاليف أو التكاليف أو المدخلات الزراعية، وهذه أهم التكاليف هي الأسمدة، لأن الأسمدة الآن ما عادش رخيصة. الآن السماد الواحد بيوصل إلى 70,000 الكيس الواحد. فبالتالي إذا قوننت وعرفت أي حين أضيف المحصول أو أضيف السماد للمحصول هذه لكي أجل أخسر أنا الشيء أفضل إنتاج بأقل التكاليف.

0: فهمنا من المهندس المختص إنه التسميد في بداية النمو ثم في الإزهار وبعدها فيما بعد الإزهار، والتسميد ليس في كثرته ولا عشوائيته، وإذا زاد عنصر على عناصر أخرى يعمل طفرات وتشوهات في الإنتاج، وأحياناً يرفع من نسبة الملوحة في التربة، وهذا مكلف جداً على المزارع، بل أنه كلما قمنا بزيادة السماد عن احتياجات النبات كان ضرره أكثر من نفعه. بالتالي مزارعين الأفاضل، النبات مثلنا يحتاج غذاء محدد وبنسب وتوقيت معين، لكن هناك نقطة يجهلها البعض والبعض للأسف يستهتر بها، وهو أهمية السماد العضوي وهو الذبل. فلماذا نجهل هذه النقطة؟
1: الشيء الأساسي السماد العضوي، هذا السماد العضوي يعني معاك كل مزارع مخلفات الحيوان، مخلفات النبات موجودة في كل مزرعة، لا تخلو أي مزرعة من مزارع مزارعين إلا والمخلفات موجودة. فبالتالي أنا كيف أستطيع أني أوالف هذه المخلفات كلها وأعمل لها في حفرة وأعمل أيش تخمير لها، تخمير لا هوائي في حفرة، أستفيد من أيش من المخلفات هذه كلها في سماد عضوي أو غذي لي حقي المحاصيل كلها؟ طبعا لو نجحنا لأن فائدة أهمية السماد العضوي مقارنة بالأسمدة الكيميائية، عندما أقول أنا أسمدة كيميائية، الأسمدة الكيميائية معنا نوعين منها، معنا أسمدة كيميائية زي اليوريا مثلا، اليوريا هو عنصر واحد، هو عنصر النيتروجين، عنصر واحد فقط. معنا أسمدة أخرى تسمى أسمدة المركبة، وهي تحتوي على ثلاث عناصر رئيسية، وهي النبيكي، النيتروجين، والفسفور والبوتاسيوم، وهذه ثلاثة عناصر رئيسية.
2: يعني الأسمدة الكيميائية فيها نوعين، عناصر صغرى وعناصر كبرى.
1: أيوه، عناصر صغرى وعناصر كبرى. مثلاً اليوريا هو عنصر واحد للنيتروجين، الأسمدة المركبة وهي النبيكي، النيتروجين، والفسفور والبوتاسيوم، وهذه الثلاثة عناصر كبرى ويحتاجها النبات بكميات كبيرة. لو أجي لعند السماد العضوي حقي، السماد العضوي يحتوي على أكثر من 16 عنصر غذائي، أكثر من 16 عنصر غذائي، يعني يستطيع أن يمد النبات، يستطيع أن يمد المحصول بالأسمدة أو بالعناصر الغذائية طول حياة النبات بجميع العناصر الغذائية. فبالتالي عندما أضيف أنا هذا السماد العضوي، أنا أيش أبدأ الآن ما أحسن من خواص الأرض الطبيعية والفيزيائية للأرض نفسها، أوفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات، مش في مرحلة معينة، في مرحلة الإنبات أو في مرحلة الأشطاء أو في مرحلة الحصاد، لا، في جميع المراحل بالسماد العضوي. كذلك من أهمية السماد العضوي بأن السماد العضوي يعمل على زيادة الاحتفاظ للتربة بالماء، يعني بدل ما دروي أنت كل 10 أيام، عندها السماد العضوي أدروي كل 15 يوم، كل 20 يوم.
2: وإذا فعلت سماد كيميائي؟
1: لكن إذا فعلت سماد كيميائي، لا، السماد الكيميائي أولا إذا جريت يوريا، إذا اشتريت يوريا، اليوريا الكيس الواحد تقريبا ب40 أو 50 ألف، السماد النبيكي والمركب 70 ألف، بينما 70 ألف هذه أعمل بها سماد عضوي 10 قلابة أو 20 قلابة، يعني ايش 10 طن ممكن تفعل به. انت سمت بالأسمدة الكيميائية عنصر واحد باليوريا، هذا السماد السابق او ادري ايش سموه اليوريا، هذا عنصر واحد نيتروجين فقط، بينما السماد العضوي اكثر من 16 عنصر غذائي. السماد العضوي والسماد الكيميائي هذا حق اليوريا انت بتستخدمه، السماد هذه بتكون فترة فقد سريع جدا. ليش؟ ان اليوريا يفقد بالترشيح، يفقد بالترشيح بسرعة، لأنه يعني في الأخير النيتروجين غاز يتصاعد يتضاير أو يفقد في التربة أو يفقد مع الرش مع المياه الجوفية، بينما السماد العضوي لا، هو بأيش بيتحلل بصورة بطيئة جدا، والتحلل بصورة بطيئة جدا معنا بإمداد النبات بأيش بكمية العناصر الغذائية في كل مرحلة من مراحل النمو، مش للسنة فقط، لا، قد يكون السماد العضوي لذاتي لأربع سنين، يعني إذا أضفت سماد عضوي للسنة الواحدة قد يمتد معاك إلى سنتين ثلاث سنين، بينما السماد اليوريا هذا ما امتدش معك ولا شهر لو انتشيت سمد مرة ثانية، احيانا 15 يوم انتشيت سمد مرة ثانية، خاصة في التربة الرملية لأني سريعا ما تفقد الماء.

سمعين الكرام مزارعين الأفاضل، الحشرات أيضا والآفات والأمراض لها توقيت للظهور، فأنت عندما تستهتر بالتوقيت المناسب أو تقوم بالتسميد الزائد عن حاجة النبات، تقدم نباتاتك كوجبة أساسية وشهية للآفة. فتأخير القمح قد يعق عليه عرضة لمرض الصدأ أو حشرة المن، وأنت هنا لم تزرع محصول بل زرعت مشكلة داخل الحقل. ولنحسبها سويا، كم بنخسر وبالنهاية نحصد محصول مريض وإنتاج مشوه، وتظل كأنك تدور مثل جمل المعصرة بين الخسارة والفقد للإنتاج. فماذا إذا طبقنا الدورة الزراعية؟ ما الذي نستفيده؟

0: زرع المره الاول ذر الشامي والسنه الثانيه وكان لها كان الانتاج حقه تمام.
1: نعم.
0: السنه الثانيه جاء وكان الانتاج قليل. اولا الدور الزراعي هنا مهم جدا، لان عندما انت تزرع في القطعه في نفس قطعه الارض محصول، وجي السنه الثانيه تزرع نفس المحصول نفس قطعه الارض، هاني بدك شيء التربه بدعمل على اجهاد كبير للتربه، فبالتالي بيكون انتاجك اللي انتجته السنه الاول مع القش كل الناصبه ما العلاج ليس علاقه بالملوحه، هذا ليس له علاقه بالملوحه مطلقا، زي ما انتجت السنه الاول وانتجت لك واذا كانت انتاج عالي ايش علاقه الملوحه فيها؟ لا توجد اي علاقه للملوحه، وانما علاقها بالدوره الزراعيه، لان استنزفت العناصر الغذائيه كلها السنه الاولى، هذا السنه الان ما بيش معك عناصر غذائيه، فبالتالي لابد من ايش؟ من تبديل محصول بقولي اخر، هو اللي علاقه ذي التربه، لان المحاصيل البقوليه المعروف بانها تعمل على تغذيه التربه لانها بتضيف النيتروجين للتربه. معنا في الجذور العائله البقوليه بشكل عام في جذور بتجي معنا بكتيريا اسمها بكتيريا ريزوبيوم، هذه البكتيريا ريزوبيوم هذه بتعمل على تثبيت الازوت الجوي، تثبيت الازوت الجوي من الهواء عند الله سبحانه وتعالى، تعمل على تثبيت الازوت، تثبيت الازوت هو اللي يعمل على امداد النبات بالنيتروجين. حتى ايش تشتيط ضمان انتاجي عاليه لابد من استخدام دور زراعيه في تبادل بين المحاصيل البقولي والنجيلي او النجيلي والبور.

0: حوارنا اليوم مع المهندس فؤاد الحدايا هو نفس نصائح الآباء والأجداد الذي للأسف البعض من المزارعين بيستهتر بها ويعرضنا للخسائر عدم تطبيق نصائحهم، وهذا جزء بسيط من أهم الأخطاء التي يجب أن ننتبه لها. هناك ربما أخطاء أخرى نحتاج لمعرفتها في حلقات قادمة.
1: أخي المواطن، أخي المستهلك، حرصك على شراء القمح المنتج محلياً يضمن لك ولأسرتك غذاءً مثالياً وحياةً خالية من الأمراض، لكون القمح اليمني من أفضل أنواع القمح في العالم لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات التي تقي جسم الإنسان من الأمراض.
2: من لا يملك غذاءه لا يملك قراره. هذه ليست مجرد كلمة تقال، بل درس نتعلمه من كل سنبلة ومن كل حبة تنبت في هذه الأرض الطيبة. عندما نزرع بأنفسنا ونصنع بأنفسنا نصبح أقوى وأكثر استقلالا. وفي البلدة الطيبة ومع التوسع الزراعي نحتاج لأن نكون أسرة تنموية، نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع.
3: ما شاء الله والرائحة، أمانة هالرائحة حق الطبخة حقش لآخر الشارع. ما طبختي كبسة لاح ولا تجاج دوخ الرأس؟ اليوم أنا ضيفة تشر اسمي.
4: حيا حيا برضية، حيا فوق عيني وراسي، والجد من الموجود يا أختي. بس الصراحة لا هي كبسة ولا زربية، اليوم أكلنا صحي، تلبينة الشعير.
3: تلبينة مي يا أختي؟ أمانة حرم على شيء تقية، جيت ليش وبطني بتزومل زوملة وعاد اشتدي لي لبن مع شعي للما هذا كله، أو أنا خيل السباق.
4: يا رضي يا ركزي شوية، التلبنة هذه مش أكل الخيول، هذه وصية نبوية أوصى بها النبي لتهدئة النفس وإذهاب الحزن، وكانت أكلته المفضلة، وهي عبارة عن دقيق الشعير بنخالته ومطبوخ مع الحليب ولا الماء، وتحليها بالعسل ولا التمر.
3: أمان الرائحة تجنن الصدق، بس شعير يا تقية، أنا أحب الرز وشي الخبز الأبيض المنفوخ، هذا الذي بيعبي لي بطني ودماغي.
4: الخبز الأبيض والرز والسكريات هي الذي بتعبي الجسم سموم يا أختي، وتجيب الخمول. التلبينة مليانة ألياف تريح المعدة، ممتازة للقلب ومضادة للإكتئاب، يعني بدل ما تتشكي من القولون ليل نهار خذي ليش هذه الكاسة من التلبينة ودعي لي.
3: ها يعني بتريح القولون والكل نايها، وهذه الطنجرة الثانية ما فيها الذي جنب هذا الطنجرة حكش التلبينة، شايف خلطة لونها مايل للأحمر، أو هي تلبينة بالفراولة.
4: ماشي ماشي يا رضية ماشي، هذه عصيدة الذرة الحمراء.
3: يوب يا لطيف، قلبنا الألوان والكل. العصيدة بنعرفها بالذرة الصفراء، إنها من أن طلعتي لي بالأحمر هذا وما فايدته، أو يتورد الخدود أو ما.
4: يا ليتش يختي تقري يا رضية عن الحبوب مثل ما بتقري عن الحوادث. يختي الذرة الحمراء هذه من أهم الحبوب الغذائية، غنية بمضادة الأكسدة والحديد وممتازة لفقر الدم، وتعطي طاقة ونشاط مش طبيعي للجسم بدون ما ترفع السكر بشكل جنوني مثل الدقيق الأبيض.
3: مقصدكم الذرة الحمراء حق زمان، كانوا أجدادنا زمان يعتمدوا عليها وصحتهم أمان الساعة الحديد،
4: والآن رجعنا نزرعها بكميات كبيرة، ولو تشوفي أخبار الزراعة وتتابعيها عتعرفي كم أطنان حصدنا في تهامة هذا الموسم.
3: هيا دي الملعقة طعم، ما دام وهي ذرة حمراء تهامية. الله طعمها ذرة بلدي تقرح قريح. تدري يا تقية إني حاسة إن دمي بدأ يتنشط من أول لقمة.
4: ما شاء الله ما شاء الله، مفعولها سريع عنديش. شفتي كيف؟ يعني الحبوب الكاملة مثل الشعير والذرة الحمراء لازم ترجع لبيوتنا، طاقة وصحة وخفة وبدون كوليسترول وضغط.
3: ها خلاص خلاص، قررت من اليوم ورايح. يلا باي باي يا خبز أبيض، وأهلا بالتلبين والذرة الحمراء. بس اسمعي،
4: ما هو ما تشي تقولي
3: الآن بعد ما أكل هذا الأكل الصحي والذرة الحمراء أحلي بصحن كنافة بالقشطة، ولا الذرة الحمراء عتزعل مني؟
4: آه منكم يا رضية، ما فايدة ما فايدة، لازم تخربي النظام الصحي الغذائي في الأخير.
3: ها هيها ما نقدر حتى نمزح معاش ماشي ما غير افعل مثلش حين أكون أنصحش وعقلش مغلق بقفل غثيمي.
4: هيا خليني أسير أكلم دكتورة التغذية تعطيني فوائد الذرة الحمراء لأجل أستفيد وأفيد غيري.
3: الله يكتب أجركم يا أختي، دائما تحرصي على نقل الخبرات وتفيدي الجميع. الله يديلش العافية.
4: يلا مع الله.
1: أخي المواطن، أخي المزارع، الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب الزراعية سبيلنا الوحيد للاعتماد على النفس وتطوير الإمكانات الذاتية والتقليل من اعتمادنا في غذائنا على الخارج.

لازلنا معكم مستمعينا الكرام وفقرة رسالتك وصلت عبر بريد البرنامج تعتبر قلب الحلقة النابض لأنها تحمل أصواتكم من الحقول. ونود هنا أن نشكر كل مزارع اقتطع من وقته وجهده وتعبه ليرسل لنا رسالة أو يشاركنا تجربته ويطرح سؤالا أو حتى استفسار. ونحن في الإدارة العامة

0: وفير وجودة عالية. خليك قريب من زرعك، يبارك لك الله فيه. عبد العزيز محمد، رسالتك وصلت وشكرا. سبحان الله، وصلتنا مجموعة من الرسائل عبر بريد البرنامج، وكلها تؤكد على قاعدة ذهبية، وهي تفتيش الحق ثم تفتيش الحق ومراقبة الحق. أزال الحديث مع المزارع أبو الطيب عبد الله من الجوف، وفي رسالته يتحدث أبو الطيب: التفتيش الحقلي في المراحل الأولى والأخيرة مهم جدا لأجل نتأكد من جفاف السنبلة ونظافة الغلاف من الفطريات قبل ما تدخل في الحصاد، وهذا يوفر علينا خسائر كبيرة. لا تحصدوا يا رجال وأنتم ما قد فتشتوا، لأنه لو به دودي أو صيب مصاب بتنقلوا الضرر لكل المحصول خصوصا في المخازن. لذلك فتشوا فتشوا، ويذكرها بشكل متكرر: فتشوا فتشوا قبل لا يوقع الفاس بالرأس. شكرا لك أبو الطيب عبد الله من الجوف، ورسالتك وصلت. أما الرسالة الأخرى التي وصلت من الأخ ساجد من المحويد، ساجد يقول في رسالته: بصفتنا مزارعين نواجه تحديات كثيرة وكبيرة من تغير المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج، نأمل منكم الالتفات لدعم هذا القطاع الحيوي وتوفير التسهيلات التي تضمن استمرار عطاء الأرض واستقرار معيشة من يحييها. شكرا أخ ساجد على هذه الرسالة، ولا ننسى أن تكاتفنا جميعا وعملنا التنموي يجب أن يكون عبر الجمعيات التعاونية الزراعية، وتعاونكم في الزراعة هو الذي يسهل لكم التسهيلات ويضمن لكم استمرار العطاء في العمل الجماعي في الخير والبركة، والله مع الجماعة. عبد الرحمن محمد من إب، رسالة محمد كان فيها: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة، اليوم نجني ثمار شهور من العمل والترقب، شكرا لكل من ساعدنا وساندنا في هذا الموسم. الزرع لله والحصاد للجميع، والعودة للجذور والأصالة. دعونا نزرع اليوم لنأكل غدا مما صنعته أيدينا.
1: قال تعالى: بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. عرفت المنتجات الزراعية اليمنية منذ القدم بجودتها العالية وطيب مذاقها في الداخل والخارج. عزيزي المزارع، عزيزي المصدر، احرص على جودة محصولك لتضمن نجاحا تسويقيا زراعيا متميزا يعود بالنفع لك ولوطنك. ولتحسين جودة منتجات أرضنا الطيبة عليك اتباع الإجراءات التسويقية السليمة لدى الجهات المختصة في وزارة الزراعة والري، ليظل المحصول الوطني طيبا كاليمن.
0: سمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. لا تنسوا التواصل معنا عبر رقم البرنامج 3748111. نذكركم ونذكر أنفسنا: الأرض كريمة، ومن يعطيها بصدق تعطيه أضعاف. حافظوا على محصولكم، ففي كل حبة من الحبوب أو المحاصيل أو الثمار هي قصة صبر وكفاح لمزارع. أسأل الله أن يبارك لكم في خيرات الزراعة ويرزقكم الخير الوفير والعافية الدائمة. وحتى نلتقي في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجنين.
2: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
3: حنا الأسود الك...

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة أخبارنا نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالعناوين. متحدث القوات المسلحة يفصح عن شن العدوان ل27 غارة، والإعلام الحربي يوزع مشاهد لاستهداف تحشيدات العدو السعودي بمسيرات رجوم. التنديد الحكومي والحقوقي يتصاعد ضد جرائم استهداف العدوان السعودي للجسور والمحطات والمنشآت المائية. العدوان الإسرائيلي يخرق الهدنة بخان يونس وجباليا، وأمن المقاومة يحبط مخططا استخباراتيا بمستشفى ناصر. والرئيس الإيراني يشدد على عدم الثقة بالمحادثات مع واشنطن، ووزير الخارجية يؤكد تمسك طهران بحقوقها السيادية. من العناوين إلى التفاصيل تقرأها سماح القوم. وصل طيران العدو السعودي شن غاراته الجوية مستهدفا الأعيان المدنية وشبكات الاتصالات في عدة محافظات، حيث شن 4 غارات على مفرق ماوية بمديرية التعزية، وغارتين على عزلة الأحكوم بمديرية حيفان في محافظة تعز، استهدفتا مشروع المياه وشبكة الاتصالات. وفي محافظة مأرب استهدف الطيران الحربي للعدو ب3 غارات مديرية الجوبة، تركزت 2 منها على برج الاتصالات بمنطقة الكتف بالسحل، والغارة الثالثة على عزلة الخثلة، فيما استهدف ب3 غارات أخرى مديرية قطابر بمحافظة صعدة. إلى ذلك أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن 27 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية، استهدفت الأعيان المدنية من جسور وطرقات في محافظات تعز ومأرب وصعدة وعمران وإب وحجة. وأوضح العميد سريع أن الغارات ينفذها الطيران الحربي من طراز F-15 وتايفون مقلعتان من قاعدتي خميس مشيط والطائف، مشيرا إلى أن إجمالي غارات وقصف العدو السعودي منذ بدء تصعيده الأخير ارتفع إلى 1059 غارة وصاروخ. وفي السياق، بث الإعلام الحربي مشاهد جديدة وثقت استهداف القوات المسلحة للتحشيدات العسكرية والأليات التابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في عدد من الجبهات. وأظهرت المشاهد عمليات الرصد الدقيق وإمطار التجمعات العسكرية بقذائف معدلة بزعانف توجيهية هبطت بدقة فوق المدرعات والدبابات والثكنات والأطقم العسكرية، فضلا عن تدمير تحصينات أسمنتية وخنادق قتالية، ما أسفر عن اشتعال النيران في الآليات وإحداث حالة من الإرباك والفرار الجماعي في صفوف قوات العدو. أدانت وزارة النقل والأشغال العامة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واتحاد ملاك المحطات البترولية الأهلية تصعيد العدو السعودي واستهدافه الممنهج للبنية التحتية والمنشآت المدنية والخدمية. واعتبرت البيانات إقدام طيران العدوان على قصف جسر الدليل بمديرية المخادر في محافظة إب ومحطة الوقود المخصصة لتموين قوارب الصيادين بجزيرة كمران في الحديدة ومشروع مياه الأكبوش بحيفان تعز جرائم حرب مكتملة للأركان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وأكدت البيانات أن تدمير الجسور والطرقات يهدف لتجويع الشعب اليمني وفرض الحصار عليه، لافتة إلى أن خسائر الطرق والجسور تجاوزت $2.2 مليار منذ عام 2015 للميلاد، داعية المنظمات الدولية والأممية إلى توثيق هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. نشرتنا تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. إلى جرائم العدو الإسرائيلي، حيث واصل جيش العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة عبر إطلاق النار والقصف الجوي والمدفعي على جباليا ومخيم النصيرات ومواصي خان يونس ودير البلح، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر 2023 للميلاد إلى 74,016 شهيد و175,068 جريح، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي بلغ 1,415 شهيدا و4,953 مصابا.
وفي إنجاز أمني أعلن جهاز أمن المقاومة الفلسطينية عن إفشال مخطط تخريبي واسع كان يستهدف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس بإسناد جوي واستخباري صهيوني، وتوقيف عدد من عملاء العدو المكلفين بتشكيل خلايا نائمة وتنفيذ الهجوم بالتنسيق مع عصابات عميلة. حذرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة من التفشي الممنهج لمرض أسكابيوس الجلدي بين المعتقلين في سجن النقب الصحراوي وبقية معتقلات العدو، محملة قيادة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الظروف القاسية والمتعمدة من اكتظاظ وقطع للمياه وحرمان من الأدوية ومواد التنظيف. وفي القدس المحتلة، حذر القيادي في حركة حماس هارون ناصر الدين من تجارب شرطة العدو السرية لإقامة الصلوات التلمودية داخل المسجد الأقصى، داعيا إلى نفير شعبي وإسلامي حاشد لإفشال مخططات التهويد. أما ميدانيا، واصلت قوات العدو وميليشيات المستوطنين حملات اقتحام وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وإقامة البؤر الاستيطانية في القدس ورام الله وجنين وطول كرم وبيت لحم والخليل. وفي الشمال، واصل جيش العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان، مرتكبا اعتداءات جديدة شملت تنفيذ تفجيرات عنيفة في بلدتي مجدل زون بقضاء سور والطير بقضاء بنت جبيل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة الشقرة جنوبي البلاد. إقليميا، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشاكيان أن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرار هجماتها وتواصل عقوباتها عقب كل تفاوض، مشيرا إلى أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا لنقل الرسائل بين الطرفين. وأوضح بازشاكيان أن أمن المنطقة يمكن تحقيقه بالتعاون بين دولها، وأن حل أزمة مضيق هرمز يتم عبر المفاوضات وليس بالقوة، معتبرا إغلاقه أمرا طبيعيا حال قطع الطرق أمام بلاده. من جهته، أكد وزير الخارجية عباس عراقشي التزام إيران بالقانون الدولي والدبلوماسية ورفضها للإكراه والتهديد مشيرا إلى أن واشنطن والكيان الصهيوني حاولا من الجمعية العامة للأمم المتحدة تحريف الحقائق وقلب صورة الضحية والمعتدي لتغطية جرائمهما التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 5000 إيراني واستهداف المنشآت والأعيان المدنية. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي أن القوات المسلحة قامت بنشر جزء من قدراتها الاستراتيجية ضمن بنى تحتية محصنة تحت الأرض، ما أحبط تقديرات العدو الدفاعية والعسكرية، مشددا على أن أهداف العدو لإسقاط النظام وتقويض النفوذ الإقليمي قد فشلت. وفي السياق، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء الطيار علي عبد الله بمناسبة يوم الجندي أن الحضور الفاعل للشباب المجندين أسهم في الارتقاء بالقدرة الدفاعية والأمنية وتعزيز عمق الردع الوطني وتجسيد الضحية والوفاء في مواجهة الاستكبار الأمريكي والصهيوني. نفى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المزاعم التي تتحدث عن نية طهران اتخاذ إجراءات عسكرية انتقامية ضد الدول التي تفرض قيودا على حركة النقل الجوي معها استجابة للضغوط الأمريكية. وأوضح المجلس في بيان له أنه يجري مفاوضات جادة مع الدول المعنية لرفع القيود الجوية غير القانونية، مؤكدا عدم صحة التفسيرات والتسريبات المتداولة بهذا الشأن. قتل 11 شخصا وأصيب 30 آخرون جراء انفجار وقع قرب بلدة درازيندا في منطقة ديرا إسماعيل خان بشمال غرب باكستان. وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم، فيما باشرت فرق الإنقاذ إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن وجود خلافات حادة بين بلاده والولايات المتحدة يعد أمرا طبيعيا لاختلاف الخصائص الوطنية، مشددا على أن الإدارة السليمة للتباينات والسعي لإيجاد أرضية مشتركة يعدان أساس الاستقرار الاستراتيجي، فيما أعلن الجانبان عن إحراز تقدم وتخطيط لزيارات متبادلة عقب لقاء القمة بين الرئيسين شين جين بينغ ودونالد ترامب.
بهذا الخبر نصل بحضراتكم إلى ختام نشرتنا الساعة، ونذكر فقط بأبرز ما جاء فيها من عناوين. متحدث القوات المسلحة يفصح عن شن العدوان ل 27 غارة، والإعلام الحربي يوزع مشاهد لاستهداف تحشيدات العدو السعودي بمسيرات رجوم. التنديد الحكومي والحقوقي يتصاعد ضد جرائم استهداف العدوان السعودي للجسور والمحطات والمنشآت المائية. العدوان الإسرائيلي يخرق الهدنة بخان يونس وجباليا، وأمن المقاومة يحبط مخططا استخباراتيا بمستشفى ناصر. ختاما، الرئيس الإيراني يشدد على عدم الثقة بالمحادثات مع واشنطن، ووزير الخارجية يؤكد تمسك طهران بحقوقها السيادية. من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الرئيسية والرابعة ليومنا هذا. فاصل قصير ونوافيكم بمتابعة إخبارية مسائية، انتظرونا.

بكم سمعنا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية التي نتناول فيها النظام السعودي المجرم يراود باكستان للقتال معه ضد يمن الإيمان والحكمة، وأيضا حركة المقاومة الإسلامية حماس تدعو إلى تضامن العالمي مع الصحفيين الفلسطينيين. أهلا بكم إلى تفاصيل المتابعة.

لعل العالم سمع أكذوبة وبهتان النظام السعودي المجرم تجاه اليمن العظيم من أنه يريد استهداف مكة المكرمة، وهذا افتراء وكذب لا أساس له من الصحة. ومن هذا الباب الذي طرقته مملكة الشر والإجرام جاء ما يسمى حلف مكة، والذي تجرجر فيه السعودية دولا لتقاتل معها ضد الشعب اليمني، ومن تلك الدول باكستان. هذه الدولة التي تواجه في المرحلة الراهنة أعقد أزمة وجودية في تاريخها الحديث، حيث تتداخل أزماتها الاقتصادية والعسكرية والأمنية لتشكل حزاما من الضغوط يمنعها من المناورة أو الانخراط في أي محاورة عسكرية خارجية. وتفرض المصلحة العليا على إسلام أباد الانكفاء في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة، نظرا لأن أي خيار لمساندة المملكة العربية السعودية في عدوانها على اليمن سيضع البلاد أمام سيناريوهات كارثية على المستويين الداخلي والدولي. وتعاني باكستان داخليا من ثلاثية الشلل المتمثلة في الاقتصاد والأمن والجيش، وهي تتحرك اليوم فوق أرضية شديدة الهشاشة، حيث يمثل وضعها الداخلي العائق الأكبر أمام أي طموح للعب دور الظهير العسكري الإقليمي. وعلى الصعيد العسكري والأمني يعيش الجيش الباكستاني حالة استنزاف حقيقية في مواجهة جبهات داخلية مشتعلة، حيث تتصاعد العمليات العسكرية ضد جماعة طالبان باكستان والحركات الداخلية في أقليم بلوشستان، مما يجعل جبهة باكستان الأمنية مخترقة بالكامل ولا تحتمل فتح خطوط مواجهة جديدة خارج الحدود. أما على المستوى الاقتصادي فتقف باكستان اليوم على حافة الانهيار المالي المرتهن لقروض صندوق النقد الدولي والمساعدات الخارجية، وهذا الانهيار يجعل القرار السياسي مرتهنا للقوى المانحة، ولكنه في الوقت نفسه يحرم الدولة من القدرة الاقتصادية واللوجستية على تمويل أو إسناد أي مجهود عسكري خارجي. فماذا ستواجه باكستان في اليمن؟ لا سيما أنها دخلت مع السعودية فيما يسمى بتحالف مكة، لكنها اليوم توجه الخطاب الأخلاقي لصنعاء أمام الشعب الباكستاني بعد التصريحات الصادرة من صنعاء، وتحديدا النصائح الأخيرة التي وجهها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله لباكستان، التي وضعت القيادة الباكستانية في مأزق سياسي وأخلاقي أمام شعبها، خاصة أنها ستقف في موقف المعتدي على اليمن تحت عناوين كثيرة يستغلها النظام العدواني السعودي على اليمن، نظرا لما يتمتع به الشعب الباكستاني من عاطفة دينية وإسلامية ترفض على مدى تاريخها التدخل في دماء المسلمين، ما يعني أن أي إسناد عسكري باكستاني للسعودية ضد اليمن سيظهر الحكومة الباكستانية أمام مواطنيا في موقع المعتدي لحساب أطراف خارجية، مما يفقدها شرعيتها الشعبية تماما. إن مصلحة باكستان الحيوية لا تكمن في تقديم سكوك الولاء العسكري للرياض، بل في حماية ما تبقى من سيادتها وتماسكها الداخلي، كما أن الانجرار وراء الرغبة السعودية في استدعاء الدعم الباكستاني ومواصلة العدوان على اليمن إلى جانب العدوان السعودي هو انتحار استراتيجي، فالدعم الباكستاني لن يقدم للرياض النصر الذي عجزت عنه لسنوات، ولكنه بالتأكيد سيقود باكستان نحو انفجار داخلي أمني واقتصادي، ويضعها في مواجهة مباشرة وخاسرة مع شعبها ومع قوة ردع يمنية أثبتت الأيام أنها لا تتردد في حماية سيادتها.

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم إلى التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين وإدانة جرائم العدو الصهيوني بحقهم ومحاسبة مرتكبيها والعمل على حمايتهم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني. وقالت الحركة في البيان الصادر عنها: يحيي شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية الإسلامية والأحرار حول العالم اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني. وأضافت: الاتحاد الدولي للصحفيين أقر في 26 من سبتمبر 1996 هذا اليوم تقديرا لدور الإعلام الفلسطيني ورسالته، واعتزازا بتضحيات الصحفيين الذين نقلوا الحقيقة بمهنية ومصداقية رغم ما واجهوه من مخاطر. ولفتت إلى أن إحياء هذه المناسبة يأتي في ظل استمرار استهداف العدو الصهيوني للصحفيين والإعلاميين ومؤسسات في فلسطين، مبينة أنه منذ 7 من أكتوبر 2023 ارتقى أكثر من 262 صحفيا وإعلاميا وأصيب ما يزيد عن 400 آخرين. وأشارت إلى أن العدو الصهيوني يواصل منع دخول الصحافة الأجنبية إلى قطاع غزة في محاولة لطمس حقيقة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق شعبنا. وجددت الحركة التأكيد بأن قتل الصحفيين واعتقالهم وإبعادهم وتدمير المؤسسات الإعلامية وإغلاقها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. وشددت على أن ملاحقة المؤسسات الإعلامية الفلسطينية ومحاولات حجب محتواها على منصات التواصل يكشف أثر السردية الفلسطينية في نقل الحقيقة وفضح جرائم العدو الصهيوني. ولفتت إلى أن استمرار العدو الصهيوني في ارتكاب الجرائم وبث الأكاذيب يستدعي من المؤسسات الصحفية والإعلامية تحمل مسؤولياتها وتكثيف التغطية والتضامن وإظهار الحقيقة والانتصار لحقوق شعبنا الوطني الراسخة. وحملت الشركات المتواطئة في هذه السياسات مسؤولية الإسهام في التضليل والتغطية على الجرائم. ودعت حماس الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الصحفية في العالم إلى إدانتها ومحاسبة مرتكبيها والعمل على حماية الصحفيين. وحثت المؤسسات الإعلامية العربية والإسلامية والدولية إلى تعزيز تضامنها مع الصحفيين الفلسطينيين وتوحيد الجهود لنقل معاناة شعبنا وفضح جرائم العدو الصهيوني والتحذير من مخططاته التي تهدد المنطقة واستقرار العالم.

بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية التي أعدها محمد عوض الضبري، طبعتها صايمة إبراهيم، نفذها على الهواء أحمد الوتاري، قرأتها على مسامعكم سماح حلقوم. دمتم في خير وإلى خير، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: في عالم تتزايد فيه الأمراض، أليس من الحكمة أن نبحث عن درع يحمينا؟ تنوع محاصيلنا المحلية ليس مجرد غذاء، بل هو كتلة منيعة من المناعة والنشاط، تمنح الجسم قوة استثنائية وتصونه من الإعياء والتعب. اختاروا المنتج المحلي واجعلوا غذاءكم دواءكم قبل أن يتحول الغذاء إلى داء. صحتكم أغلى ما تملكون. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
3: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: جمعة منثورة.
1: اسمع اسمع.
0: في قلب لندن يحرق عيد الضربة المشهورة. في قلب لندن يحرق
2: عيد الضربة المشهورة.

0: قصد العدا عقب حبسونا يمشي على الخيبة يعد دغبانه يمشي على الخيبة يعد دغبانه
1: ثوري ثوري يا معارك دقت الحصار
2: حيداء المعركة والنوايب يا النشامة يا الأسود العريقة حرب حاسم نلتهمها كتايب والتحالف

0: يا الله لك الحمد.
1: نحن ملأوا وطننا بشظايا صواريخ من الأرض، بشبع الأرض بشظايا عظامهم بإذن الله.

0: فرح يا مرتدك فرح، فرح يا عمي أمريكا فرح.
1: هانك هانك هانك يا ابن ترامب، هانك والله ان احنا بعدكم يا ابن ترامب، لا حتى يعني نوصلكم وفوركم.
0: مهزومين الجبناء مهزومين، بنعطيهم ست ما يستشيش الراسي ولا يبدي سبب بنزحلهم ليل ونهار، احنا فوقهم فوقهم يا رجال، فوقهم فوقهم يا رجال.

0: منتجك، هذا مصير كل خائن ومرتزق، ولن يجدون إلا حد يكرهون. لينصرن الله من ينصره، الله لقوي عزيز.
1: هنا الفتح حاضر، هنا الله ناصر، على كل جائل حملنا السلاح.
2: لم يهزونا عسكريا ولن يرجفونا إعلاميا، ونحن المنتصرون.

0: يتكلم
1: من قوة الله جعل من ضعفنا قوة ومن بالحق قوتنا الإضافية ومن ضعف قوة صنعنا قوة القوة وتصدرت البركة اليمنية.

0: رب الكون شاهد اننا معكم معابر في الحزام بان ساندكم وللجوده نعاهد فبشروا في حرب ولا في سلام.
1: وحنا فيا تحالف معتدي فيه الضجا وحده على هالاعتماد واثق بوعده للسماء رافع يدي النصر والتوفيق منه والسلام.
2: ونحن يا الله منك كل شيء ونستمد العون والرضا من الله والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله. نصر ولا شهادة فأنا أخذ إحداها ما تبكى تبكى يا الرجال.

بإذن الله سبحانه وتعالى سنلجن هؤلاء المرتزقة الخونة العملاء الذين اشتروا بآيات الله وعادي ثمنا قليلا كما بني إسرائيل دروس في العزة والكرامة والشموخ والإبادة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. تآكل واحتراء متسارعان للصورة الزائفة المصطنعة لكيان العدو الصهيوني القاتل اللقيط، وسقوط للسردية الصهيونية العدوانية الكاذبة المضللة على النطاق العالمي والدولي الواسع. آخر تجليات ذلك ما حصل أول من أمس لحظة صعود مجرم الحرب بنيامين نتنياهو لإلقاء خطابه في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حين أصبحت قاعة الاجتماع شبه خالية إثر انسحاب وفود عشرات الدول منها، وبدا مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية في مشهد لا يحسد عليه وهو يلقي خطابه على نفسه ويخاطب غابة من الكراسي الخالية، بعد أن كال مغتاظا محبطا سبابه البذيء الموتور لجموع الوفود المغادرة. هذا المشهد يأتي في سياق متواتر الحلقات والفصول من الانهيارات والهزائم والإخفاقات لهذا العدو القاتل ولراعيه في الغرب الصهيوني وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. هذه القوى الشريرة الشيطانية التي عبثت بأمن شعوب العالم المستضعفة وبحقوقها وبمقدراتها، وما حدث ويحدث للشعب الفلسطيني وللعديد من شعوب منطقتنا جراء مشاريع ومخططات وجرائم وإبادات هذه القوى الخبيثة وأذرعها في المنطقة وعلى رأسها النظام السعودي، كل ذلك يراكم تلك الصورة البشعة لهذه القوى التي تتلطخ أيديها بالدماء منذ نشوئها ومنذ تكون هيمنتها وبروزها على الساحتين العالمية والإقليمية كقوى توصف بالعظمى وبالفاعلة وبذات التأثير في الوضع العالمي عموما، لكنه تأثير يكتب آثاره بالدماء والمعاناة وبالأشلاء في كل مكان تطاله أيادي هذه القوى الخبيثة وعلى رأسها الأمريكي والصهيونية العالمية المستكبرة. ما حدث في نيويورك وفي مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة وللعام الثاني على التوالي وبشكل أوسع يوضح المنحدر الذي يهوي فيه العدو الصهيوني قاتل الأطفال ومصاص دماء الشعب الفلسطيني والذراع الخبيث الذي لم يسلم تقريبا

0: إلى نضج الوعي والصحوة الضميرية الإنسانية الآخذة في الاتساع على وقع هذا الإجرام الإبادي المهول والمتناهي في وحشيته وهوله. والمنتظر كما يقول العقل والمنطق أن يتعظ هذا العدو ومن وراءه ومن يدعمه ويحضنه، يدرك خطر هذا المسلك العدواني الدموي الوحشي الذي يسلكه منذ نشأته قبل عقود طويلة، حتى على وجود هذا الكيان نفسه، وهو وجود مصطنع ليس له أبدا بحكم قوانين المنطق والعدل أن يستمر، ولن يستمر بإذن الله تعالى. لكن المستبعد كما يرى المراقبون وكما تنطق الأحداث والمعطيات أن يلتقط المجرم ومن معه دلالات ما يحدث بوعي ومنطق واتعاظ، ولا يستبعد لجوءهم إلى الابتزاز والتهديد والوعيد المكولس. وهذا هو شأن الأمريكي والصهيوني واللوبي الدولي النافذ في القرار العالمي، الابتزاز والتهديد وممارسة الضغوطات على كل الدول التي يمكن أن تسلك هذا المسلك الحر في حده الأدنى، وهو على غرار ما حدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام مجرم الحرب القاتل السفاح نتنياهو، والذي لم يكن هذا الموقف هو الوحيد الذي تعرض له ويعبر عن استياء على أوسع النطاقات من جرائم هذا الكيان. فقد شهدت شوارع نيويورك العديد من التفاعلات الغاضبة والتي تحتج على ما يقوم به الكيان الصهيوني وعلى وجود نتنياهو في أمريكا. الواضح في هذا السياق أن عدونا المركب الغارق في الإجرام والعدوانية والتوحش لا يتعظ ولا يرعوي ولا يرتدع ولا قابلية لديه لأي عودة أو تراجع عن ما هو عليه، وهو بغبائه المزمن الدموي الفاحش وعمى بصره وبصيرته وحقده الأسود وظلامية فكره وثقافته، ثقافة القتل والإجرام والإبادة وسفك الدماء لأجل إخضاع الآخرين وعجزه عن استيعاب الدروس والعبر. ولكل ذلك يصعب على هذا العدو، عدو الأمة والإنسانية المستكبر المغرور، إدراك استحالة الوصول إلى غاياته الشريرة بالإغالة في الجرائم والاغتيالات وإسالة الدماء وسياسة الإهلاك والتدمير واجتياح الضوابط والقواعد والسقوف على هذا السبيل المظلم الممقوت، كما يستحيل عليه مهما قتل ودمر واغتال وعربد وأجرم القضاء على الفعل المقاوم لكل هذه الشرور والمآثم والفظاعات. ومع الذكرى الثانية لاستشهاد القائد المجاهد الكبير الفذ السيد حسن نصر الله، وفيها ما يشير أو يدل بوضوح على ما نتحدث عنه.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، هل شعرتم يوما بهذا الخمول بعد الأكل؟ سر الصحة والحيوية الحقيقي يكمن في الحبوب الكاملة، فهي غنية بالألياف الطبيعية التي تنظف شرايينكم، تحمي قلوبكم، تمنع السمنة، وتكافح السكري بكفاءة عالية. استبدلوا الدقيق الأبيض بطحين القمح البلدي الكامل، وامنحوا أنفسكم وأسرتكم حياة مفعمة بالنشاط والعافية. أجسادكم أمانة، فحافظوا عليها. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب.

0: البلدة الطيبة، من لا يملك قوته لا يملك قراره.
1: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
3: خبر
4: وعل.
2: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
3: كسرت ثورة 21 من سبتمبر منطقة الوصاية الخارجية عن ثورة 26 من سبتمبر، لهذا استنفر كل وصي لحربها بأساليبه المختلفة حتى اليوم.
5: رغم الحشد والعدوان الكوني ضدها، نقلت اليمن من هوان التابع المنتظر للإملاءات إلى شموخ الفاعل المستقل الذي يحمي حياض وطنه ويبني معادلات الردع بسواعد أبنائه.
3: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة الثورات لتصحيح المسارات، ونشكر الله على الانتصارات. حياكم الله يا حضرات.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: لازلنا في البداية فقط، سندك أوهامهم حتى نصل بهم إلى مرحلة يخرج فيها كل ذباب اللجنة الخاصة ليقسموا جازمين أن الحمام يبيض ياقوتا أحمر،
1: وأن النمل يتكلم اللاتينية بطلاقة، وأن الموز ينبت على شجر الزعتر.
2: يتخبطون في التيه ويتغذون على أوهام تصنعها مطابخهم المزيفة ليبنوا عليها قصورا من رمال النصر.
1: حالة تدعو للشفقة بقدر ما تبعث على السخرية، فقد تتالت عليهم الضربات حتى أفقدتهم صوابهم وجعلتهم يهيمون على وجوههم بلا وعي ولا معيار.
2: التربة لليمن والأرض لليمنيين، والعار والخزي للقوم الظالمين الذين يريدون لهذا الشعب أن يبقى مكسور الجناح خانعا وخاضعا.
1: يزول كل تعب وينسى كل عناء مرة في اللحظة التي تتهشم فيها القيود، ليولد النصر إعلانا ليمن ذات سيادة لا تقهر، سجدة شكر لمالك الملك والملكوت، والسلام على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: في السعودية شوية مترفين يفسدون فيها ولا يصلحون.
3: قالوا نحاصر اليمن ونضربه ونحرش بينهم البين، وإذا هناك تفاوض أو تقارب أو صلح نقول لهم نحن وسطاء. فمكروا مكرهم وتحالفوا مع الإنس والجن،
2: ونحن بدورنا تحالفنا مع رب السماوات والأرض وعددنا ما استطعنا وهم لا يشعرون.
3: فالآن تلك منشآتهم ومطاراتهم وقواعدهم حارقة متوقفة مدمرة بما ظلموا وحاصروا وقصفوا.
2: ما في شيء شغال في السعودية هذه الأيام إلا
3: صافرات الإنذار المبكر،
2: الدفاع المدني يطفي الحرائق،
3: حسين الغاوي تعليقات تكفى احذف احذفي.
2: أخبرناكم الرياض أقرب.
3: لا ترفعوا عن اليمن حصارا ولا تكفوا عنها يدا، واستمروا استمروا في طغيانكم كما أنتم،
2: فإن الجراح في صدورنا الثكلى تشتهي القصاص كي تلتئم
3: كما أنتم. لنستمر نمزقكم حتى نرتوي، وإذا روينا شطبناكم من الخريطة.
2: نحن التاريخ يا حديثي المنشأ، نحن الأصل وأنتم القشور، والله غالب على أمره.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: بفضل الله صواريخنا صواريخ عالية التفاعل ذات طاقة حركية جبارة وسرعة فائقة تتجاوز الحدود الديناميكية للحرارة وتتجاوز قدرتكم على الاستيعاب والفهم.
3: سرعتها الانزلاقية تحدث تأينا حراريا في طبقات الغلاف الجوي مما يجعل زمن الاستجابة لجميع منظومات دفاعكم الجوي مساويا للصفر تقريبا.
2: تمتلك ديناميكية مناورة معقدة ومتغيرات مسار حرة الدرجات تعجز معها خوارزميات التتبع ورادارات الاعتراض العالمية عن رسم متجه واحد للتصادم.
3: فلا تحاول اعتراضها حتى بألف صاروخ دفاعي، فهي أقرب إلى الجنون الديناميكي والاضطراب الحراري المطلق.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: تريدون الحديث عن المقدسات والخطر الذي يحوم حولها؟ لما لا؟ لنتحدث.
3: لم يكن السيد عبد الملك من أهدى كساء الكعبة لجفري أبستين ليرتكب المحرمات على آياته.
2: لم يكن هو من اعتلى سطحها الطاهر ووقف محدقا مستصغرا جموع المصلين في الأسفل.
3: لم يكن هو من دبر حوادث التدافع وسقوط الرافعات التي أودت بحياة المئات والآلاف من ضيوف الله في الحرم المكي الشريف.
2: لم يكن هو من هدم دار رسول الله واستبدل موضع سجود بدورات مياه عامة.
3: لم يكن هو الذي سعى جاهدا لإزالة القبة النبوية الشريفة.
2: كما لم نكن نحن من يقطع طريق الحجيج ويسلبهم ممتلكاتهم.
3: لسنا نحن من يستجلب الراقصات ويقيم الحفلات الماجنة في الجوار.
2: لسنا نحن من يفتتح الحانات والملاهي على بعد شارعين من قبلة المسلمين.
3: لسنا نحن من يرعى الفعاليات والأنشطة الخاصة بشركات الإنتاج الإباحية.
2: لم يكن هو.
3: لم نكن نحن.
2: ليس هو ولسنا نحن.
3: أنتم كنتم ولا زلتم، أنتم فعلتم وتفعلون ذلك يا عاهات الترفيه.
2: لكنكم بطريقة أو بأخرى تزايدون عليه وعلينا.
3: تزايدون وتتناسون أنه في الوقت الذي كنتم فيه منشغلين بتقبيل مؤخرة ترامب وهو يهزأ بالكعبة، كان هذا الرجل يضرب بارجاته وحاملاته.
2: في الوقت الذي كنتم فيه تسخرون وتشرعنون إبادة الفلسطينيين بغزة، كان هذا الرجل يقصف المستوطنات ويغرق السفن الإسرائيلية.
3: في الوقت الذي كنتم فيه تدفعون التريليونات وتمولون آلة القتل الصهيونية، وقف هذا الرجل على الحافة مخاطرا بكل شيء من أجل إيقافها.
2: في الوقت الذي كنتم فيه تهزون خواصركم في المواسم وتشمتون بقتل وجوع الأمة الإسلامية، كنا نحن نبذل الدماء والأنفس في المقابل.
3: في الوقت الذي كنتم فيه أنتم وساقطكم تلهون وتمرحون وتسرحون في دهاليز وأروقة الغرب، كان هذا الرجل ونحن من خلفه في ساحة مفتوحة نحمل قضية إسلامية ونقاتل عدوا هنا أو هناك.
2: لم يترك هذا الرجل أمرا أو شأنا يخص الإسلام والمسلمين إلا ووقف دونه أو عنه أو معه،
3: بدءا بالأقصى،
2: مرورا لحرق المصاحف،
3: عطفا على منع الحجاب،
2: وصولا للإساءة للنبي،
3: وما قبل وما بعد وبين ذلك وتلك وذاك.
2: لم يسترح مذ جاء إلى الدنيا، ولم يترك لنا مجالا للراحة مذ عرفناه وتعلقنا به.
3: ثم تأتون بكل غباء للإدعاء بأننا نحن من يمثل خطرا على المقدسات يا أراضي لها.
2: بعد كل ما فعلناه لا بد أنكم اخترتم الجنون لمواجهتنا.
3: لا بأس إذن، سنريكم حربا تعيد إبليس إلى صوابه. المقدسات هذا سيد

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: حافظت السعودية والولايات المتحدة لعقود على شراكة استراتيجية قائمة على مبدأ النفط مقابل الأمن،
1: مما يعني أن أمريكا لم تعد ملزمة بضمان أمن السعودية، كون المملكة التي كانت قبل الضربات اليمنية المباركة أكبر منتج للنفط في العالم لم تعد توفر تدفقا ثابتا من النفط إلى السوق.
2: جديد السعودية بعد ابتكار الصابونة المضادة للصواريخ، ابتكار سعودي آخر يذهل العالم،
1: طائرة مسيرة مرتبطة بAI والرادارات مصممة لنطح الطائرات المسيرة الهجومية.
2: تصنع السعودية 1000 طائرة شهريا لنطح كل المسيرات الهجومية المعادية.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: لن يخرج النظام السعودي من اليمن بماء الوجه.
2: لن يخرج بمكسب معنوي أو مادي.
1: لن يخرج بتسويح.
2: لن يهزم في الزقاق البعيد الفارغ.
1: لن يحظى بأي طرف للرجال.
2: سنسلبه كل ما في حوزته.
1: لن نترك له شيئا يذكر.
2: سيتلقى هزيمة نظيفة ظاهرة طاغية
1: لا تشوبها شائبة.
2: لا تقبل التأويل والتحليل والتشكيك والتساؤل.
1: ثابتة مطلقة يصدم أمامها جنون عالم الكم.
2: هم أصروا عليها.
1: سنعطيهم إياها.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: إن كان فيكم ذرة شرف
1: أو تأبهون لأتباعكم بأي شكل من الأشكال
2: فلتخبروهم بحقيقة الموقف.
1: أروهم الجحيم الذي يلتهم الرقعة.
2: أعلموهم بما ينتظرهم.
1: ينتظرهم؟ ما هذا السخف؟
2: أعلموهم بما هو مندفع نحوهم.
1: قادم إليهم.
2: يهوي عليهم.
1: ينزل صوبهم.
2: ماض لاقتلاعهم.
1: فلتطلقوا صافرات الإنذار في كل زاوية.
2: أذيعوها في كل مكبرات صوت.
1: الفيضان آت آت. لقد نفد صبر الجبل.
2: لا ترسلوا قطعانكم إلى المحارق.
1: أخبروهم بحقيقة الموقف. سيقتلون.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: مشيئة الله تلغي كل ناموس،
1: وإرادته تطمس كل ثابت.
2: له الكلمة العليا، لا يعلو كلمته إلا هو.
1: سبحان الله، رب الوعد الذي تم قبل أن يعقد،
2: والحسم الذي عم قبل أن يوقد.
1: تعالى كبرياؤه وتجلى ثناؤه،
2: استحق كماله وحق ثناؤه القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: فكان محتوما مضى، وفعلا سبق وانقضى.
2: فله الأمر كله،
1: والفضل كله،
2: والشأن كله،
1: وما نحن وأولئك وهؤلاء وكل شيء دونه إلا حصيلة،
2: نعجز عن مواكبة كرم الله لنا.
1: سبحان رب النصر، تحالفاتهم وجبهاتهم ومواقعهم تتهاوى كأحجار الدومينو.

0: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.
1: نصر ولا شهادة وش ذا الأرض تسوى، خلوا الحرب تكبر عز

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام.
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: الخطو يا شيبور.
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف.
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف.
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. تعرض اليمن للكثير من المؤامرات من أجل إخضاعه والسيطرة عليه، وخاصة من جارة السوء ومملكة الشر التي أوجدها الاستعمار البريطاني ككيان يستطيع من خلاله تمرير أجندته وأطماعه الاستعمارية في منطقة الجزيرة العربية بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام. وفي إرشيف إذاعة صنعاء هناك الكثير من البرامج والوثائق الصوتية التي توثق ما تعرضت له بلادنا من مؤامرات من جارة السوء ومملكة الشر. ومن إرشيف إذاعة صنعاء اخترنا لكم
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء، هنا صنعاء.
5: هنا صنعاء
7: أصدقائنا، أكاد الزمن أن يعيد نفسه. ها نحن اليوم نعيش مراحل بالأمس. قامت الثورة وكانت التسائس والمؤامرات ما زالت قادرة على شق الصف اليمني، وفعلا ظفرت ببعض الشيء، وكان لآل سعود دورهم في شق الصف اليمني بالذات، وانحازوا إلى صف أعداء الثورة ليجهضوا ثورة 26 سبتمبر. اليوم سنسلط الضوء على هذه الملابسات التي حدثت وعلى هذه الأحداث التي طرأت على ثورتنا السبتمبرية الخالدة. لابد أن يكون للسعودية دور في الموضوع، وإلا كيف كانت جارة؟ ولكن جارة السوء،
8: هي جارة السوء التي تشجى بحبل من سعير مسعورة، إن لم تعض تبول في الماء الطهور. مسعورة إن لم تعض تبول في الماء الطهور، مسمومة الأنفاس يهرب من تنفسها أثير، أكالة أبناءها نهاشة من في القبور.
7: أستاذ عباس، هذه المقدمة البسيطة استشرفيت مما أمليت علي من عناصر هذه الحلقة، وكانت المقدمة هي اختصارا لما ستتحدث عنه أنت بالتفصيل. فماذا سنتحدث أولا عن هذه الظاهرة، ظاهرة الثورة والقوى المضادة؟
9: أنت أشرت إلى أن التاريخ يعيد نفسه، وهناك قولان، هناك من يقول بهذه المقولة أن التاريخ يعيد نفسه، وهناك من يقول أن التاريخ لا يعيد نفسه وإنما أحداث تتشابه لأن عواملها وكوامنها واحدة. وطبعا هذا ما يدفعنا إلى أن نقف أمام العداء من قبل الجارة في الشمال لثورة 26 سبتمبر. وطبعا هو عداء متوارث في الحروب التي خاضها عبد العزيز ضد اليمن، إلى الحروب التي نشأت أيام سعود ابنه، إلى أن جاء فيصل وهو أكثرهم تشددا ضد اليمن. نعم، وهذا ما تمليه علينا وتقوله الوثائق، أن فيصل بعد أن عين وليا للعهد أو اختير وليا للعهد في ظل حكم أخوه سعود، جاءت ثورة اليمن وكان من أكثر المتشددين ضدها، إلى درجة أنه تجاوز موقعه كولي عهد ونصب نفسه كملكا وأعلن التعبئة العامة ضد اليمن. نعم، وهذا نجده في خطاب المشير عبد الله السلال ردا على هذا الإعلان من فيصل، ولاحظ أنه يشير إلى فيصل وإلى سعود في آن واحد. معنى أن سعود كان لا زال ملكا.
7: نعم،
9: وولي العهد هو هو الأكثر تشددا. فأرى أن نستهل هذه الحلقة بالوقفة أمام الخطاب الذي ألقاه المشير عبد الله السلال معلنا التعبئة العامة أيضا
7: تبتن على فيصل.
9: نعم، ومشيرا إلى ما أشرت أنت إليه، وهو المعسكر القومي والعربي والعروبي والوحدوي، وأيضا يبدي أن هذا المعسكر سيقف إلى جانب اليمن.
7: نعم.
9: وأشار أيضا المشير السلال في خطابه، كما قلنا التاريخ قد يعيد نفسه وقد يتكرر تتكرر أو تتشابه أحداثه، أشار إلى المرتزقة التي جلبتهم المملكة السعودية إلى حدود اليمن.
7: نعم.
9: ومنهم أجانب بما في ذلك إسرائيليين يعني.
7: نعم.
9: فنستمع إلى خطاب المشير السلال ونقول بعده ما أشبه الليلة بالبارحة.
7: نعم، نستمع.
10: استعدوا، فإن فيصل اليوم قد أعلن التعبئة العامة، وأنا باسمكم أعلن التعبئة العامة، أعلن التعبئة العامة، وأعلن تجديد الشعب اليمني بأكمله، وسوف أجند الشعب اليمني وأجند الشعب العربي لأخوضها معركة حامية، معركة فاصلة ضد فيصل وضد سعود وضد حسين وضد الاستعمار، ضد كل فساد بقي في البلاد العربية. سأعلنها حربا شعوة، وكل من يحدث نفسه أو يقف في طريق الشعب اليمني أو يقف في طريق الشعب العربي فلا بد أن ندوسه بأحذيتنا، فلا بد أن نمزقه، فلا بد أن نضربه، فلا بد أن نحرقه. القوة العربية اليوم وإن الطاقة العربية اليوم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصمت أو تسكت لمن بقي من سفهاء العرب أو لمن بقي من دخلاء العرب أو لمن بقي من بقية الصهاينة، لمن بقي من أسرة سعود، لمن بقي من أسرة حسين، لمن بقي من المستعمرين. إن البلاد العربية اليوم والقوة العربية اليوم سوف تناضل هؤلاء، سوف تكافحهم، سوف تحاربهم، سوف تقضي عليهم. وإني من الآن أنذرهم بأنهم إذا لم يقفوا عند حدهم وإذا لم يمتنعوا عن تسلل الإسرائيليين وعن تسلل المفسدين إلى بلادنا وإلى حدودنا، فلا بد أن أعبئ الشعب اليمني بأكمله، وأقود الشعب اليمني، وأتقدم صفوفه حتى أخوض المعركة الفاصلة. وهناك، هناك في فلسطين، هناك في القدس، هناك في تل أبيب، سألتقي بجمال عبد الناصر ونرفع راية العرب. الله أكبر يا بلادي كثيرين.

0: كان مستمعي الكرام، ذلك هو جزء من خطاب المشير عبد الله السلال رئيس الجمهورية أو أول رئيس جمهورية تولى مركز قيادة اليمن في الستينات بعد قيام الثورة السبتمبرية المباركة. أستاذ عباس، الملك سعود هو الملك الأول بعد أبيه.
1: نعم.
0: طبعا وصية أبوه مشهورة، وخيركم في شر اليمن وشركم في خير اليمن. نعم. هكذا تسجع اليمن.
1: وفي رواية أخرى كما يقال أنه قال لهم خيركم وشركم من اليمن. من اليمن.
0: نعم. أيضا عندما يسترجع واحد التاريخ يجد بأن البريطانيين ووعد بلفور مشهور بوضع فلسطين وطن قومي لليهود. أيضا من هو الذي أنشأ آل سعود في الجزيرة العربية؟ البريطانيين. والتاريخ والكتب قد تحدثت عن هذا كثيرا. فلا ترجى الخير عند امرئ البريطاني مسيطر عليه.
1: والآن عادوا البريطانيين كما كانوا في الخمسين في الأربعين.
0: نعم. الآن دخلوا يغزونا، يريدوا أن يحموا البحر الأحمر، الأمن القومي العربي، وهم الاستعمار.
1: نعم.
0: يعني أمريكا جاءت تحمي الأمن القومي العربي
1: وما أشبه الليلة بالبارحة.
0: البارحة. نعم. فهذا فعلا أمر يحزف النفس. أمريكا تدخل لتستعمرنا بنفس المبررات. صحيح أن بعض عملاء أمريكا يدولون مبررات أخرى.
1: الغريب أن عملاء هذا الغزو الجديد يسمون المناطق التي يدخلها الغزاة من أمريكان وبريطانيين وجنجويد وشركات
0: بلاكوتر
1: يسموها بالمناطق المحررة.
0: هذه المفارقة.
1: والأغرب أو الذي يدعو إلى الضحك أكثر أنهم يدعون أنهم حرروا 80% من الأرض اليمنية وهم لا زالوا في الفنادق خارج البلاد. لم يجدوا شبر آمن في 80%.
0: هذه من المفارقات العجيبة أيضا والمعادلة المضحكة. طيب أستاذ عباس، الملاحظ فعلا بأن تضافرت الجهود الثقافية بشكل عام. نشاهد الإذاعة خطابها الإذاعي ورسالة الإذاعية هي للتحريض ضد الاستعمار ومقارعة الاستعمار. أيضا الجانب السياسي والبعد السياسي بعد التحرير من الغزو العثماني والاحتلال العثماني، ها هو النظام في ذلك الزمان يجيش ويحرض على مناهضة الاستعمار، حتى أنه لا يعترف أيضا بأي تشطير. حتى الشيبات القدامى الذي أبانا وأجدادنا يقولون بأنه إذا كان هناك وفد ذاهب إلى جنوب الوطن، أول ما يحذرهم الأئمة والنظام في ذلك الوقت بأنهم لا تعترفوا لهم بحدود اليمن واحدة. فكان هذا التجيش ضد الاستعمار.
1: ولهذا تلاحظ في الوثائق الموجودة في الكتب التاريخ وغيرها، ظل الحدود الرسمية بين ما كان يسمى بالشطرين مرفوضة.
0: نعم.
1: وهذا ما سنقف مع أمامه في حلقة قادمة، إلى أن فرضه البريطانيون والعثمانيون الذين كانوا يحتلون الشمال.
0: نعم.
1: عام 1914.
0: يعني وكأن الاتفاق هذا بين استعمارين.
1: نعم، بين استعمارين. ورفض من كل القوى الوطنية في اليمن.
0: نعم.
1: طبعا بعد أن استمعنا إلى ذلك النشيد الجميل، أستاذ علي، هناك ملاحظة حول ما بدأنا به الحلقة، وهي الأطماع الاستعمارية القديمة والتعلل والتبرع الواهي.
0: نعم.
1: فتلاحظ أنه كما تعللوا أو تذرعوا بالتواجد الفرنسي في القرن الأفريقي وبالقرب من باب المندب، في المرة الأخرى تذرعوا يبدو حماية الوهابية، ولعل هذا
0: يد الوهابية.
1: نعم.
0: المصريين يقول
1: تلاحظ مثلا أنه محمد علي باشا من 1812 إلى 1839 قضى على الدولة الوهابية مرتين.
0: نعم.
1: وكما أشرنا أنه أنقذ اليمن من هذا التواجد الذي كان بدأ يزحف، وبالذات في الخط الساحلي من اليمن.
0: نعم.
1: فجاءت جيوش مع يعني محمد علي باشا ووصلت إلى المخاء، لأن الوهابية كانت قد اقتربت من تعز. وسيطرت قواته على المخاء في عام 1839. البريطانيين أقاموا القيامة أن قوات محمد علي باشا في المخاء وتهدد يعني ممر باب المندب.
0: نعم.
1: فطبعا تذرعوا وتوجهوا نحو احتلال عدن. حصلت مشكلة لسفينة في ميناء عدن، هي سفينة بريطانية، فقدر الأضرار التي حدثت بها ب 12,000 ريال.
0: يا سهل.
1: طلبوا من السلطان أن يدفع ال 12,000، فرفض، أو قال لهم ما معيش، لا أمتلك ال 12,000. فقاموا باحتلال عدن في عام 1839. والغريبة أن الاحتلال تم بدون يعني أي مقاومة تذكر،
0: ما كان السلطان
1: كان هناك تواضع أو كذا. ولهذا تلاحظ أنه ثورة 14 أكتوبر كان لها موقف من السلاطين للأسباب التي ذكرناها سابقا، وهي أنهم أن بعضهم كان يتعاون مع البريطانيين، بعضهم كان يتواضع، بعضهم كان يعمل مثلا عندما تشتد الحروب بينهم وبين الإمام يحيى كانوا يدفعون بمرتزقة ليقاتلوا مع البريطانيين. ولهذا كان لثورة أكتوبر موقفها الحازم.
0: طبعا العداء امتد من آل سعود إلى اليمن لأسباب عديدة، منها أسباب استراتيجية على قولتهم، منها أن العداء بين
1: مذهبية وغيرها،
0: مذهبية والرجعية،
1: أنهم لا يريدون يمنا قويا إلى جانبهم.
0: الصراع
1: هذا باختصار يعني.
0: طبعا المملكة العربية السعودية نعرف أنها أنشئت بدعم بريطاني، وبأنهم أتوا من آل سعود ما كانوا في الكويت، وأتوا بهم وطردوا آل رشيد من نجد، وحلوا محلهم آل سعود ليناصبوا العداء. طرحوا إسرائيل في 48 في فلسطين، وطرحوا آل سعود في شبه الجزيرة العربية، هؤلاء البريطانيين. وكانت لهم فعلا وفية السعودية.
1: ولهذا تلاحظ أنه كثير من العناصر الوطنية والثوار في نجد والحجاز رأوا في الثورة اليمنية أمل يشع من جنوب الجزيرة العربية، فهبوا إلى صنعاء وآزروا ثورة اليمن. وتحس من خلال إرشيف الإذاعة أن الثورة اليمنية كانت ثورة عربية، لم تكن ثورة يمنية، كانت ثورة باسم العرب، لأنه آزرها المصري والنجدي والحجازي وأيضا من الفنانين العرب الآخرين كما سنأتي كيف وقفوا إلى جانبها.
0: أوربو مدين في الجزائر ليؤازر الثورة.
1: فمن العناصر التي هبت إلى صنعاء المرحوم ناصر السعيد، ولعل الجيل الأول يتذكرون ذلك الصوت المجلجل من إذاعة صنعاء، وكيف هب إلى صنعاء ليدعو إلى ثورة وإلى تحرير نجد والحجاز. وكان له برنامج يومي من إذاعة صنعاء، وكان يختتم هذا البرنامج بنداء ثوري تحريضي يسمى صيحات الثورة من صنعاء. لنستمع إلى جزء من تلك الصيحات التي كان يطلقها ناصر السعيد من على هذا المنبر.
0: لنستمع.
2: هنا صنعاء، هنا الجمهورية اليمنية الضافرة. يا معشر العرب، اليوم الذي ستنتكس فيه رايات الخيانة في الوطن العربي، رايات الاستعمار وإسرائيل مخلوقة الملوك اللقيطة وملوك الاستعمار وعملائه وسلاطينه وصهاينته وآل سعود الفجرة الكفرة جميعها إلى يوم غد يومكم أيها العرب، اليوم الذي ستحررون فيه يا عرب قبلة العرب وكل أرض العرب من رجس أعداء العرب، لترتفع راية العرب على أرض العرب وتأخذ آل سعود الصيحة والفناء، فهم أعداء الدين أعداء العرب. وعاشت أمة العرب الواحدة في إخاء، هنا صنعاء، هنا الجمهورية اليمنية، ناصرة الدين، ناصرة العرب، فاتحة تاريخ أمتنا العربية الجديد. فإلى السلاح، إلى السلاح يا عرب، إلى السلاح، إلى الجهاد المقدس، إلى الثورة الكبرى. اطلب الموت توهب لكم الحياة، والموت الموت للجبناء. وإلى اللقاء يا عرب حضركم والبادية في ميدان السلاح لتحرير كعبتكم، لتحرير قبلتكم، لتحرير الجزيرة العربية وكل أرض العرب من أعداء الدين، أعداء العرب. إلى اللقاء يا عرب في يوم غد، يومكم يوم العرب، وتصبحون على ثورة جمهورية. هنا الجمهورية اليمنية الضافرة،
3: هنا صنعاء.
0: مستمعي الكرام، كان ذلك جزء من صوت الثائر الإذاعي السياسي ناصر السعيد، وهو الذين يجهلون أمثالي، هو من أوائل من ثاروا ضد النظام السعودي الدكتاتوري الفردي المتملك. أحيانا يقولون ليس هذا ملك آل سعود، هذا متملك شعب نجد والحجاز، تملك الشعب.
1: وهذا ما أشار إليه ناصر السعيد في برامجه وفي أناشيدها التي كتبها من هنا. من الشواهد التي أمامنا أنه عندما اقترب موعد خروج البريطانيين من عدن، جن فيصل، وهو أكثر حقد كان على اليمن وعلى ثورة اليمن، ولم يتمالك نفسه بل ذهب إلى بريطانيا يدعوها ويتوسل إليها أنها إذا من سحبت فلتبقي على هذه التسمية اتحاد الجنوب العربي، وليس يعني وأن تنتزع من الجنوب كلمة يمن، أن تبقي على اتحاد الجنوب العربي وأن تبقي على قاعدة عسكرية لها هناك بعد انسحابها، وأن يظل تواجدها وخاصة في ما أسموه بالمحميات المحادة للسعودية. فهذا طبعا تناقلته وسائل الإعلام بما فيها وسائل إعلام بريطانية نفسها، كما سنقف أمام هذا الشاهد. والتقطه المناضل والثائر الشهيد ناصر السعيد عندما كان في صنعاء، التقطه وقدمه في حلقة من حلقات برنامجه. ولعلمك إذا لم تعرف صوت القارئ، فهو الأستاذ محمد الشيخ، أحد الإعلاميين القدامى والذين تعرفت عليه أنا لاحقا، وهو يعمل في صحيفة الثورة بعد أن ترك العمل في الإذاعة. نعم. لنستمع إلى كيف سعى فيصل من أجل أن تنتزع كلمة يمن من جنوب اليمن، وأن يظل اتحاد الجنوب العربي هو التسمية التي يطمئن لها ويسعى من أجلها كالبريطانيين تماما.
0: نعم، نزع الله كبده. على العموم نستمع إلى ناصر السعيد.
2: أيها الأخوة العرب في الجزيرة العربية، في الوطن العربي، في كل أرض فيها عرب، اقتلوا أعداءكم، مزقوهم، ابطشوا بآل سعود وأتباعهم، احرقوهم.
4: إخوة الحياة والمصير، إخوة الكفاح والثورة في شمال الجزيرة العربية، نحييكم ونبدأ حلقة اليوم بهذه الطائفة من الأنباء. وصل فيصل إلى لندن في زيارة رسمية لبريطانيا تستغرق 9 أيام، وقد بدأ فيصل زيارته بمقابلة ملكة بريطانيا. ويتضمن برنامج زيارته أيضا اجتماعات يعقدها مع هارولد ويلسون رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة البريطانية، وذلك لمناقشة تطورات الموقف في الجنوب اليمني المحتل والشرق الأوسط. وتقول وكالة

0: مع ما يسمى باتحاد الجنوب اليمني المحتل. ويخشى فيصل أن يؤدي انسحاب القوات البريطانية من الجنوب إلى ظهور حكومة ثورية تؤيدها الجمهورية العربية المتحدة. كما يعتقد فيصل أن تغيير الموقف في الجنوب قد يؤدي إلى حدوث سلسلة من الثورات في المشيخات والإمارات الإحدى عشرة المتاخمة الحدود السعودية للحفاظ على الاستقرار في السعودية، ولكنها أي بريطانيا لا تستطيع أن تقف إلى جانبه في نزاعه مع الجمهورية العربية المتحدة.
1: هنا صنعاء.
2: من الأرشيف
3: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
5: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

العاشرة مساء في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء، البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

0: العميد إحياء سريع بأن طيران العدو السعودي شن 27 غارة جوية على الأعيان المدنية من جسور وطرقات وغيرها في محافظة تعز، مأرب، صعدة، عمران، إب وحجة. مثل الإعلام الحربي اليوم مشاهد جديدة من استهداف القوات المسلحة لتحشيدات وأليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في عدد من الجبهات. وأظهرت المشاهد عمليات الرصد الدقيق التي تقوم بها المسيرات وهي تحلق فوق أهدافها قبل أن تمطرها بقذائف شديدة الانفجار، سقطت بدقة في قلب التجمعات والآليات التابعة للتحشيدات السعودية مكبدة العدو خسائر كبيرة. واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف للعدو الإسرائيلي على مخيم النصيرات بقطاع غزة. إلى ذلك وصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملات الاقتحام والمداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وسط انتشار عسكري واسع وتشديد الإجراءات على مداخل البلدات والقرى واحتجاز مواطنين وتفتيش منازل ومركبات بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. واصل العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على بلدات ومناطق في جنوب لبنان بالقصف المدفعي والتمشيط بالأسلحة الرشاشة والتفجيرات الضخمة، وذلك في استمرار لخروقات الاتفاق وقف إطلاق النار. وفي سوريا توغلت قوات من جيش العدو الإسرائيلي بخمس آليات عسكرية إلى أطراف بلدة بيجن في ريف دمشق الغربي. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن بلاده لن تتوقف عن معاقبة الولايات المتحدة حتى تتحقق الشروط الإيرانية السبعة، مشددا على قدرة الصواريخ الإيرانية على تدمير أنظمة الدفاع الأمريكية متعددة الطبقات. من جانب آخر أشار الرئيس الإيراني مسعود بازشاكيان إلى أن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات وتواصل العقوبات على بلادي عقب كل تفاوض. قتل 11 شخصا وأصيب 30 آخرون في انفجار وقع اليوم في دير إسماعيل خان بشمال غرب باكستان. بهذا نصل بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام موجزنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: هل تعلم أن الدقيق الأبيض المستورد من الغرب يجرد من كل قيمته الغذائية ويزرع في أجسادنا السمنة والسكري والأمراض المزمنة، بينما حبوبنا المحلية تحمل فيها روح أرضنا وبركتها، غنية بالألياف والفيتامينات التي تبني أجسادنا لا تهدمها. صحتنا في أرضنا، فلماذا نستورد المرض ونترك الدواء في حقولنا؟ المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
4: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: من عتمة الظروف
6: وظلمات العدوان
5: انبلج الأمل شعاعاً ذو إرادة،
6: ليستحيل الفقد إبداعاً
5: واليأس إسراراً
6: والإعاقة أجنحة تحلق في سماء التألق والفلاح،
5: برعاية صندوق رعاية تأهيل المعاقين. تقدم إذاعة صنعاء إرادتنا حياة.
6: إرادتنا حياة. إرادتنا حياة.
5: إعداد وتقديم عبد العزيز الخدمي.
6: قراءة النصوص أسعد الشعب.
5: لقاءات ميدانية محسن الشعبي.

0: إرادتنا حياة. إخراج طاهر الحرازي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومتابعين، حياكم الله في برنامج إرادتنا حياة. برنامج إرادتنا حياة هو البرنامج الأسبوعي الذي سنبدأه بفضل الله سبحانه وتعالى منذ اليوم، حلقة أسبوعية خاصة بقضايا وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، نناقش فيها مختلف القضايا ومختلف الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة. برنامج إرادتنا حياة طبعا برنامج أسبوعي برعاية صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
2: الشخص ذو الإعاقة طاقة متى أهل وعالة متى أهمل، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
1: حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في أولى حلقات برنامج إرادتنا حياة. اليوم بإذن الله سندشن البرنامج وسنتحدث حول الإعاقة من المفهوم إلى الحقوق. نرحب بكم مستمعينا ونرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، الوالد العزيز دكتور عبد الله أحمد بنيان، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين. حياكم الله أستاذ عبد الله.
3: حياك الله وأبكاك وبارك الله فيك.
1: شرف لنا أنه تكونوا معنا في تدشين أولى حلقات برنامج إرادتنا حياة الذي سنتحدث فيها وسيكون على مدار العام لقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام في هذه المرحلة المفصلية. حياكم الله أستاذ عبد الله.
3: حياك الله، الله يرضى عليك، شكرا لك وشكرا إذاعة صنعاء، هذه الإذاعة العريقة التي تسلط الأضواء حول حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
2: الأشخاص ذوو الإعاقة في اليمن أرقام مهولة ومعاناة ضاعفها العدوان والحصار، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
1: أستاذ عبد الله، أولا من هم الأشخاص ذوي الإعاقة؟
3: الأشخاص ذوي الإعاقة هم مجتمع مصغر، هو كل شخص فقد حاسة من الحواس. القوانين اختلفت على فكرة في تسمية الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظرت لهم من منظار إما الشكل الطبي، الجانب الطبي،
1: نعم،
3: أو الجانب الاجتماعي، وهو الجانب الاجتماعي الأوسع يفترض، ومن الإطار النظري، وسموهم الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يختلفوا من حيث احتياجهم، من حيث القضايا الذي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة. في المفهوم الاجتماعي هو نظر للحواجز التي تعيق الأشخاص ذوي الإعاقة،
1: نعم،
3: فلو انتهت هذه الحواجز انتهت الإعاقة، لأنه هنالك عبارة قصيرة وهي مفهومها لا توجد إعاقة ولكن يوجد مجتمع معيق.
1: طيب، إذن الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء أو نموذج مصغر من عموم المجتمع، لكن إذا حاولنا نقدم توصيف دقيق حول الأشخاص ذوي الإعاقة ونشتي نعمل فوارق ذهنية مهمة بين مفهوم الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة وهذه المسميات التي تطلق خصوصا عندنا في الإعلام، يعني وإحنا بنجاهد أن احنا نقنعهم بهذا المفهوم، وهذا البرنامج واحد من أدواتنا في التأثير في الميدان الإعلامي. من هم الأشخاص ذوي الإعاقة بالتحديد؟ ما هي فئاتهم؟
3: الأشخاص ذوي الإعاقة، شوف، هو المفهوم الشائع الآن كل واحد بيدور له مسمى، وهو يفترض الأشخاص ذوي الإعاقة بمعنى صاحب الإعاقة،
1: نعم،
3: يعني من يحمل الإعاقة، صاحب الإعاقة،
1: نعم.
3: لكن عندما تقول ذوي الاحتياجات الخاصة مفهوم واسع ومفهوم
1: سنأتي للتفصيل، لكن نبدأ بالأشخاص ذوي الإعاقة.
3: الأشخاص ذوي الإعاقة هو في الجانب الوطني، على فكرة في الجانب الوطني هم خمس فئات. الفئة الأولى المعاقين حركيا، الإعاقة الحركية
1: الحركية
3: أو الإعاقة السمعية الإعاقة من يسمى الصم والبكم وكذا.
1: نعم.
3: والإعاقة البصرية دي هم المكفوفين.
1: نعم.
3: والإعاقة الذهنية دي يندرج تحتها الداون والتوحد
1: تقريبا أكثر من 10 أصناف.
3: أكثر من 10 أصناف في الإعاقة الذهنية.
1: نعم.
3: ومعك الإعاقة المزدوجة. هذه الإعاقة المزدوجة أو المتنوعة هذه تحمل أكثر من إعاقة في شخص واحد، يعني ذهني وكفيف، يعني
1: حركي وبصري.
3: أي نعم. هؤلاء المتنوعة أو المزدوجة، هؤلاء الذي موجودين في حتى صندوق المعاقين في اللائحة التنظيمية.
1: يعني نتكلم عن تصنيف وطني، ليش؟ هل هناك تصنيفات أخرى تضيف إعاقات أخرى؟
3: نعم نعم، فيما يخص الجانب الدولي نعم، في إعاقات نفسية، في إعاقات يعني أشياء كثيرة، حتى بعض الجهات صاحب الكلى صاحب القلب بعض الأحيان قد يدخلوه في هذا الجانب.
1: إذن إحنا بالنسبة لنا قد أخرج لنا التصنيف الوطني.
3: طبعا طبعا طبعا لأنه مالك في السويد، في السويد طلعوا 17%، لكن عندما تجي تشوف التصنيفات إنه صاحب الكلى صاحب الكبد صاحب القلب هؤلاء كلهم حتى صاحب السكر اعتبروه من الأشخاص الذي يندرجوا في الإعاقة
1: ضمن فئات ذوي الإعاقة.
3: أي نعم، وزيدوهم حتى 17%.
1: نعم. إذا إحنا الآن عرفنا من هم الأشخاص ذوي الإعاقة في المفهوم الوطني ووفقا يعني للتوصيفات الوطنية، وأيضا وسعنا الصورة فيما يتعلق بالجانب الدولي. نأتي إلى مسألة ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، وهذه الأسماء يعني غضوة واحد يمشي علينا اسم جديد. ما هو سر يعني أو لماذا ترفض أو يرفض الأشخاص ذوي الإعاقة بالذات في الجانب الحقوقي هذه المسميات؟
3: هو لأنه يتوسع المفهوم. يعني مثلا عندك الأشخاص يعني ذوي الاحتياجات الخاصة فيهم المبدعين، فيهم الأيتام، فيهم المتشردين، فيهم
1: يعني 16 فئة.
3: 16 فئة، حتى أنه الآن
1: حتى احنا الإعلاميين في هذه المرحلة احنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
3: نعم نعم، هذا مفهوم واسع. وإحنا في أمس الحاجة لتحديد المصطلح. عندما تحدد المصطلح تستطيع أن أنت تستخرج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه الآن لو خليت المفهوم واسع خلاص ضاعت الحقوق، ضاعت حقوقك أنت. يعني إذا الحين الآن لو نفعل المسمى هذا ذوي الاحتياجات الخاصة ونقول نحن نتابع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف، نحن نتابع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المعاقين، خلاص ضاعت أصبح الأشخاص يعني ذوي الاحتياجات الخاصة خلاص ضاع صندوق المعاقين بينهم.
1: صحيح.
3: يعني عندما تحدد المفهوم بيقل العدد ويكون مركز، أيضا بيكون مركز على هذه الفئات الخمس.
1: يعني إحنا حريصين على مسألة ذوي الإعاقة. نعم. ونرفض المسميات طيب ذوي الهمم يعني اسم جميل. يعني
3: أقول لك هو هذا على أساس مراعاة للشعور. يا أخي أنا شخص ذوي إعاقة، هذا يعتبر وسام لي. أنا ما بندورش الآن إنه الناس ينمقوا لي ولا يفعلوا لي تنميق. هذا انطلق هذا من الإمارات ومن بعض الدول الخليج وكذا ذوي الهمم. يا أخي أنا شخص ذوي إعاقة، ولهذا إحنا طرحنا مرة هذا المفهوم في أحد الاجتماعات كان في القاهرة.
1: نعم.
3: وبعدين قالوا اشتوا يغيروا المفهوم كذا، قلنا يا جماعة الخير اعتزوا بأن أنتوا أشخاص ذوي إعاقة، لا تدوروا لكمش مسميات جديدة وبعدين نحن نشتي نرجع نعدل القوانين ونعدل التشريعات ونعدل ما قد تم، لأنه قد تم الآن تشريعات أصدرت من سابق، لا نرجعش من جديد ويا جديد وعلى أساس أيش المفهوم ندلعه. وأقول لك بكل صراحة يا أخي هو زي الاسم، بدل ما نقول عبد العزيز نقول عزوز.
1: نعم، لكن في النهاية المسمى الذي يضمن الحقوق الدستورية والقانونية
3: الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: يعني مثلا ليش هناك آخرين من غير ذوي الإعاقة ليسوا ذوي همم؟ يعني الهمم أعتقد كل من يملك همة عالية يمكن أن يسمى ذوي الهمم حتى لو لم يكن من ذوي الإعاقة. يعني
3: حتى الطيار هو ذوي همم، حتى الإنسان ذي عنده إبداع وكذا ذوي همم.
1: صحيح.
3: فهو الآن هو بس مجرد على أساس لا، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة قالوا بدل ما نقول ذوي الإعاقة خلاص يا الله إذا كان نطلق عليهم هكذا حسنا وما نشتيش نجرحهم، ما هم جدارين
1: إنه يجرحونا وبس يعني يقولوا ذوي الإعاقة هكذا تشتوا تقولوا
3: صح قولوا ذوي الإعاقة ولا إليكم إحنا مقتنعين
1: يعني هو النقلة المهمة في مسألة إنه أن الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا يعتزون بإعاقتهم صح. لا يرونها مشكلة صحيح. ولا عار ولا عيب حتى نحتاج لتغيير المسمى مراعاة لمشاعرهم يعني
3: هذا هو المفهوم الأساسي والأصل إحنا لو بينا للعالم للناس كلهم إحنا معتزين بإعاقتنا وهذه هي انطلاقة لنا
1: جميل طيب أستاذ عبدالله لو انطلقنا إلى مسألة أخرى وهي أعداد ذوي الإعاقة في اليمن
3: إحنا هذا الموضوع كان يأرقنا بشكل كبير على فكرة وقد كان في معانا في 2014 التعداد السكاني وعملنا مندوب للأشخاص ذوي الإعاقة في التعداد السكاني لأنه ما كان معانا إلا سؤال واحد فقط في التعداد السكاني وعندما اجتمعت اللجان مع حق التعداد السكاني وحق الإحصاء عملنا استمارة كاملة ورقة كاملة على أساس تبين هذا الفئة فجاءت بعدين العدوان والعدوان لخبط لنا كل شيء لأن العدوان جاء في 2015 في شهر 3 لخبط لنا كل شيء ولا كان عاد تخرج لنا يعني نتائج ممتازة وكنا حريصين في هذا الموضوع لأن العدد يبين لنا التدخل هذا فعلنا مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين مسح بالعينة بالمشاركة مع
1: الجهاز
3: المركزي للإحصاء ونزلوا قاسوا في المحويت
1: نعم.
3: طلعت في المحويت النتائج أنه 13.5% إلى 15% من الأشخاص الذي
1: من عموم أبناء المجتمع
3: من عموم أبناء مجتمع
1: ذوي
3: إعاقة في أينه في المحويت وأول ما بدأت كانت 11 وبعدها 11 و60 وطلعت لها 30 وبعدين طلع أنه 15% الآن كمرجح للأشخاص ذوي الإعاقة والنتائج النهائية 13 و60
1: نعم. هذا يعني على افتراض أن الشعب اليمني الآن مثلا 30 مليون نحن نتحدث عن 4,500,000 معاق مع أننا نعتقد قد إحنا أكثر قد إحنا خيرات
3: ليش إحنا قسنا هكذا
1: لكن هذا العدد تقريبي ربما
3: صحيح هو ليش قسنا هكذا يا أخي لأن المحويت في محافظة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها كبير المحويت هم على فكرة متباعدة الأطراف لكن إذا جينا نشوف مالك في محافظة مثلا إب
1: نعم.
3: ولا محافظة دمار هذا ولادة الأشخاص ذوي الإعاقة ولا عمران
1: صحيح.
3: ولا عمران فهذا الموضوع إحنا بادرنا هكذا أنه يفترض الآن لو قد نرجع للتعداد والكذا فأعتقد أن 15% يعني ما يقارب 4,500,000 شخص ذوي إعاقة هو هذا العدد
1: هذا على افتراض أن إحنا 30 مليون لو إحنا 60 يعني بيقعوا 9 مليون
3: العدد شوف أنا أقول لك الأشخاص ذوي الإعاقة بلادنا ولادة الأشخاص ذوي الإعاقة أول حاجة بالعدوان هذا العدوان الآثم ذي بيضرب لنا كل ساعة وهو ينتج لنا أشخاص ذوي إعاقة
1: أسباب العدوان وكل التفاصيل يعني الصراعات الجبهات إلى آخره
3: أي بعدين عندك الحوادث
1: المرور
3: هذا كله سوء التغذية هذا كله بتنتج لنا أشخاص ذوي إعاقة ولهذا أقول لك بلادنا ولادة الأشخاص ذوي إعاقة وتحتاج
1: نعم.
3: إلى أعمال كبيرة وأعمال وطنية من أجل هذا الموضوع
1: نعم إذن الأشخاص ذوي الإعاقة يعني لا يوجد رقم دقيق لكن هناك أرقام تقريبية بناء على المسح بالعين الذي أجراه صندوق المعاقين مع الجهاز المركزي للإحصاء كما أشرتم أستاذ عبد الله يعني إحنا نتحدث عن مسألة هذا الكم الهائل من الأشخاص ذوي هل نستطيع القول بأنه خدمات مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وصلت إلى هذا الكم الهائل من الأشخاص ذوي الإعاقة
3: أقول لك
1: طبعا هو المفروض أن احنا نبدأ نسأل عن مؤسسات ذوي الإعاقة لكن أنا أعتبر هذا سؤال استباقي تفضل
3: تمام. أقول لك بكل صراحة ما لم ترجع لم تصل للجزء اليسير للأشخاص ذوي الإعاقة ولهذا للأسف الشديد مثل ما قلت لك بلادنا ولادة المعاقين والجهات ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل جهدها صح، تعمل جهدها، لكن ما قد وصلت لمنتصف العدد، أو ممكن نقول حتى الآن الذي يوصلوا حتى لصندوق المعايير ما قد وصلوش العدد الكافي. ولهذا ولهذا الصندوق عليه يعني مسؤولية كبيرة أن يصل لمحافظات الجمهورية. مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة الآن نحتاج أن احنا نوجد في الأرياف في الجهات، لأنه مالك معانا المؤشرات تقول أنه 75% في الأرياف والباقي العدد الباقي في
1: المدن.
3: في المدن هؤلاء المدن يصلوا لحقوقهم، لكن مالك 75% هؤلاء ما وصلوش لحقهم. ولهذا مؤسسات
1: يعني هم ربما قد حكونوا حصلوا مثلا على التعليم، لكن خارج إطار
3: خارج
1: المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة مثلا.
3: إحنا نشتي هذا الجهات تكثف جهدها وتعمل مشاريع للوصول لهذا الريف، لأنه فعلا يا أخي الكريم بعض الأرياف ما بيوصلوش الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني يلا يدرس الشخص الغير معاق، بينما الشخص الغير معاق بيقول لي يلا خلاص احنا عنوبه لك.
1: طيب ما هي المشكلة؟ هل المشكلة مثلا في انه احنا متأخرين بدأنا في العمل في مجال ذوي الإعاقة على مستوى قصد كمؤسسات تأهيل ورعاية او حتى على مستوى الجمعيات، ولا احنا بدأنا مبكرا بس الإشكالية في الإمكانات، ولا ايش بالضبط؟
3: لا شوف، انا اقول لك انا احمل العدوان كامل المسؤولية، لانه انما اردنا ان احنا نشتغل يردنا إلى الوراء. مثلا صحيح. كانت استراتيجيتنا، احنا أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2011، وبعدين جلسنا نشتغل يلا يلا يلا وخرجنا 2014 لا 2018 بدأنا نشتغل فيها، جاء لنا العدوى غير لنا المفاهيم
1: أكيد
3: كلها.
1: ستكون لدينا حلقة خاصة بالاستراتيجية أو أكثر من حلقة لمناقشة الاستراتيجية ومعوقات التنفيذ إلى آخره في موضوع الاستراتيجية، لكن في الشكل العام يعني أنت ترجع السبب الرئيسي للعدوان ومسألة حركة المؤسسات. يعني بنتكلم أنا وأنت قبل الحلقة بتقول لي أنه أول جمعية للمكفوفين على مستوى الوطن العربي.
3: أوضح. صحيح. شوف هذا أول جمعية تأسست للأشخاص ذوي الإعاقة هي جمعية المكفوفين عدن في عام 1952، وهذا حتى مسجل هذا الموضوع حتى في الجامعة العربية، إنه أول جمعية للمكفوفين على مستوى الوطن العربي هي جمعية عدن، وفي 2052 في عام 52 وبدوا يشتغلوا للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا أول مؤسسة منظمة مجتمع مدني على فكرة
1: في صنعاء.
3: في صنعاء مركز النور، مركز رعاية
1: النور المكفوفين،
3: لكن في الإطار في إطار منظمة المجتمع المدني الجمعية اليمنية للمعاقين حركياً في 88 في عام 88. بعدين جت في 89 جت جمعية المكفوفين وجمعية الصم،
1: وأيضاً بعدين جاءت الجمعيات الأخرى والذي هو فروعها في المحافظات إلى آخر.
3: أي وبعدين هذا نتج عنها، لأنه شوف مركز النور للمكفوفين هذا كان في 76 حتى افتتحها الشهيد الحمدي.
1: هذا في المكان الجديد
3: في مركز النور. مركز النور لرعاية المكفوفين. وبعدين هذا المركز الخريجين حقه انطلقوا وأسسوا جمعيات في المحافظة.
1: طيب احنا نتكلم عن الاتحاد الوطني للجمعيات المعاقين اليمنيين، كم عدد الجمعيات؟
3: الجمعيات التي تنتسب للاتحاد 141 جمعية في مختلف محافظات الجمهورية. هذا الاتحاد الوطني للجمعيات المعاقين تأسس في 8/4/2001 وأعضائه 3 من كل جمعية من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المحافظات، وأيضا عمل له 6 فروع في المحافظات.
1: إذن اتحاد ب6 فروع و141 جمعية
3: من جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة،
1: وهو اتحاد طبعا معني هو منظمة مجتمع مدني، وهو مظلة كبرى لمنظمات المجتمع المدني.
3: صحيح.
1: يعني المراكز الحكومية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة خارج إطار الاتحاد باعتبارها مؤسسات رسمية.
3: هذا كشوف أي نعم الحين هل الجمعيات هذه جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة يعني ترعى الإعاقة الحركية السمعية الذهنية البصرية، هؤلاء كلهم أعضاء الاتحاد طبعا يعني موجودين حتى إشرافا، حتى بنوجه رسائل نعم. للمكلة لعدن مثلا إذا بواحد يحتاج أي شيء ولا جواز ولا شيء نعم. بنتواصل معهم وما بيقصروا، لأنه إحنا كأشخاص ذوي إعاقة ما بي يعني حتى لا جاء واحد ولا شيء بنخدمه يعني مهنيا، بنخدمه كشخص ذوي إعاقة بشكل عام.
1: صحيح. سؤالين مهمين، ما هي أهمية صندوق المعاقين بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؟ وأيضا السؤال الآخر، انطباعكم عن البرنامج وتوصياتكم في مسألة أنه إحنا الآن ما زلنا في الحلقة الأولى، وطبعا أتشرفونا أيضا إن شاء الله في الحلقة الثانية وتشاركونا لإكمال مسار التوعية في إطار التشريعات والحقوق، فما هي أيضا انطباعكم عن البرنامج ورسالتكم له؟ تفضل.
3: أول حاجة، صندوق رعاية وتأهيل للمعاقين شريان حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، تأسس في 2002، ولأنه للأمانة كان زمان قبل ما يوجد صندوق رعاية وتأهيل للمعاقين نسينا نبحث عن المنظمات الدولية والكذا، وهذا على حسب إمكانياته، وهذا يرجع يقول لك على حسب توجهه، وهذا فبادر الاتحاد والجمعيات لإيجاد وعاء مالي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا المشروع رفع من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وجلسنا مع مجلس النواب، والأمانة مجلس النواب كان مقترح أنه ريال واحد عن كل باكت سيجارة، أول ما شافوا قالوا ها هذا للمعاقين، افعلوا لهم 5 ريال. يعني إحنا الأشخاص ذوي الإعاقة المجتمع اليمني بكافة أطيافه بمجلس النواب بكلهم متعاطفين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، وتأسس هذا الصندوق، وهذا الصندوق لولا وجوده لأغلقت كثير من المؤسسات ومن الجمعيات حق الأشخاص ذوي الإعاقة. ما يخص انطباعي عن هذا البرنامج، برنامج رائع وبرنامج توعوي وبرنامج ينقل حقوق وهموم وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه بدون الوعي لا نستطيع أن نغير المفاهيم العامة إلا بوعي مجتمعي عام، لأن الوعي يصل إلى داخل الأسرة، يصل إلى فوق السيارة، يصل إلى كل مكان. فهذا البرنامج انطباعي انطباع رائع، وشكرا لكم، وشكرا لك يا أخ عبد العزيز، وشكرا أيضا لإذاعة صنعاء، هذه الإذاعة الرائعة والإذاعة التي هي أم الإذاعات، وشكرا لكم على هذا البرنامج الرائع وال مشغول.
1: نعم. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله أحمد بنيان، دكتور عبد الله أحمد بنيان، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، ضيفنا وكنت معنا في الحلقة الأولى طبعا لبرنامج إرادتنا حياة، هذا البرنامج الذي يهتم بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو برنامج توعوي، ولأننا نحرص على إيصال الرسالة التوعوية فنحمل في كل حلقة نموذج للتميز وللنجاة.
2: الحوادث المرورية نتيجة للسرعة الزائدة أحد أبرز أسباب الإعاقة الحركية، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
1: في برنامج إرادتنا حياة حاولنا ونحاول أن نلخص مشهدية واقع وقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ولهذا فقد اعتمدنا في سلسلة تقاريرنا الإذاعية التي ستتابعونها تباعا على هذا الأثير على تقرير مهني أعده صندوق رعاية وتأهيل المعاقين حول واقع وقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين من العام 2019 وحتى العام 2026. الآن نستمع للتقرير الإذاعي لحلقتنا لهذا اليوم.
4: حين نتحدث عن الإعاقة فنحن لا نتحدث عن فرد واحد، ولا عن أسرة بعينها، ولا عن احتياج محدود يمكن التعامل معه في معزل عن بقية المجتمع. نحن نتحدث عن قضية تمس شريحة واسعة من أبناء المجتمع، وتتصل بالصحة وبالتعليم وبالعمل وبالتأهيل وبالحماية الاجتماعية وبحق الإنسان في أن يعيش بكرامة وأن يحصل على الفرص التي تمكنه من المشاركة ومن العطاء. وبحسب تقرير شامل حول واقع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الإنجازات المؤسسية، الخدمات المقدمة، التحديات الراهنة والرؤية المستقبلية لتعزيز دوره في رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة محل الدراسة ما بين 2019-2026، فإن التقديرات الوطنية والدولية تشير إلى أن الأشخاص من ذوي الإعاقة يمثلون ما بين 13% و15% من عدد السكان، أي ما يقارب 4.5 مليون شخص. وهذا الرقم لوحده يكفي ليدفعنا إلى إعادة النظر في الطريقة التي نتعامل بها مع قضية الإعاقة. فوراء كل رقم إنسان، إنسان يحتاج إلى علاج أو إلى جهاز مساعد أو إلى تأهيل حركي أو تعليم أو تدريب مهني أو فرصة عمل أو دعم اجتماعي، وقد يحتاج إلى أكثر من خدمة في الوقت نفسه. فالإعاقة ليست حالة واحدة، والاحتياجات ليست متشابهة. هناك من يحتاج إلى وسائل مساعدة على الحركة، هناك من يحتاج إلى خدمات السمع والنطق، هناك من يحتاج إلى التعليم والتأهيل، وهناك من يحتاج إلى التدريب والتمكين الاقتصادي، وهناك أيضا من يحتاج إلى خدمات نفسية واجتماعية. وهناك أسر بأكملها تتأثر عندما لا تتوفر تلك الخدمات. ولهذا فإن التعامل مع الإعاقة باعتبارها مسؤولية الأسرة لوحدها أو مسؤولية الشخص نفسه يختزل قضية أكبر بكثير. المجتمع الذي يريد أن يتقدم لا يقيس قوته فقط بما يقدمه للأشخاص القادرين على الحركة والعمل والإنتاج، وإنما يقيسها أيضا بقدرته على إزالة العوائق أمام من يحتاجون إلى دعم إضافي. وهنا تظهر أهمية المؤسسات المتخصصة والخدمات المنظمة والتخطيط المبني على البيانات، لأن القضية ليست مجرد مساعدة عابرة، إن القضية هي بناء منظومة تجعل الشخص ذي الإعاقة قادرا على العلاج والتأهيل والتعليم والعمل والمشاركة. ومن هنا تأتي أهمية وجود مؤسسة وطنية متخصصة تتعامل مع هذا الملف الحساس باعتباره مسؤولية مستمرة لا مجرد استجابة مؤقتة. وفي الحلقات القادمة من برنامج إرادتنا حياة سوف نقترب أكثر من حجم الاحتياجات وتنوعها، وكيف انتقل مفهوم التعامل مع الإعاقة من الرعاية لوحدها إلى التأهيل والتمكين والمشاركة.
2: صندوق رعاية وتأهيل المعاقين يواجه تحديات كبيرة في ظل استمرار العدوان باستهداف مصادر تمويله وتزايد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة. مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

تعتبر الإعاقة من المشكلات الكبيرة التي تواجه المجتمعات في مختلف دول العالم، حيث تشير التقديرات العالمية إلى أن نسبة 10% من سكان أي مجتمع يعانون من إعاقات مختلفة ولأسباب مختلفة. وبلادنا اليمن هي إحدى تلك الدول التي تعاني من وجود إعاقات مختلفة، وبنسبة قد تزيد على النسبة المحددة عالمياً لعوامل مختلفة، أهمها ما خلفه العدوان والحصار من تزايد في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وتدمير البنية التحتية وارتفاع معدلات الفقر وتهالك أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة وهشاشتها، وهي عوامل ساهمت بارتفاع نسبة الإعاقة في الجمهورية اليمنية بما يمكن أن تصل إلى 15%، وهي نسبة أكدتها منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن. ولأهمية الدور الذي يجب أن تقوم به جميع القطاعات الحكومية تجاه ذوي الإعاقة، جاءت الاستراتيجية الوطنية لتشحذ همم الجميع للتحرك الجاد والاهتمام بهذه الشريحة وتبني المبادرات والأنشطة والبرامج من باب المسؤولية الدستورية والإنسانية والوطنية والدينية والقانونية نحو ذوي الإعاقة لإدماجهم ضمن مبادرات وبرامج ومشاريع هذه الجهات.

0: ومن هذا المنطلق فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين في الشأن ذاته بتحديث الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة التي تم إقرارها والبدء بها في بداية 2014، وتوقف العمل بها بسبب العدوان والحصار الجائر على بلدنا. كما أن تحديث الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وخطته التنفيذية جاء متزامنا مع البدء بإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021-2025 من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2019-2030 التي تمثل الإطار المرجعي والقانوني للاستراتيجية. الرؤية خلق بيئة شاملة يكون فيها كافة المواطنين موضع تقدير واحترام بغض النظر عن أوضاعهم المختلفة. الرسالة العمل على تحقيق المساواة والعدالة لتوفير سبل حياة كريمة ومستديمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية اليمنية، وكفالة حقوقهم الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتعزيز مكانتهم في الأسرة والمجتمع، وضمان مشاركتهم في التنمية الاجتماعية وفقا للتوجهات والمعايير المحلية والدولية. التوجهات العامة التي تسعى الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة إلى تحقيقها: تغيير وجهة نظر المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال رفع مستوى الوعي حول حقوقهم وإمكاناتهم، إعادة النظر في القوانين الوطنية بما يتواءم مع المواثيق والصكوك الدولية، إبراز احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد العوائق التي تحول دون مشاركتهم الكاملة واندماجهم في المجتمع، إدماج القضايا المتعلقة بذوي الإعاقة في السياسات والخطط والاستراتيجيات والبرامج العامة في الدولة ونظم خدمات الرعاية والتأهيل والسياسات الحكومية، بناء القدرات المؤسسية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجالات حماية ورعاية وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، تطوير قاعدة وطنية للمعرفة وفتح آفاق الحوار ما بين الشركاء الاجتماعيين وأصحاب المصلحة الرئيسيين. المرجعيات التي انطلقت منها الاستراتيجية الوطنية: مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، الثقافة القرآنية، دستور الجمهورية اليمنية الذي ينص على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات المادة رقم 41، المواثيق والعهود الدولية، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأمم المتحدة 2006، تأسيس اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين بموجب القرار الجمهوري رقم 5 لعام 1991، قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم 61 لسنة 1999، قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين رقم 2 لسنة 2002، الرؤية الوطنية وخطتها المرحلية. المحاور التي استهدفتها الخطة التنفيذية والتي حددتها الاستراتيجية: محور الصحة، وهدفه الاستراتيجي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم في التمتع بمستوى صحي متكافئ وإدماجهم في كافة البرامج الصحية. محور التعليم، ويهدف إلى تحسين الفرص التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة. محور العمل، ويهدف إلى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحق العمل ومساعدتهم على الحصول على فرص عمل متكافئة في سوق العمل على قدم المساواة مع الآخرين. محور التسهيلات وإمكانية الوصول. محور الإعلام، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن قضايا الإعاقة وحقوق المعاقين ومسؤولياتهم ودورهم في بناء المجتمع. محور شبكة الأمان، ويهدف إلى تعزيز فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي الحماية الاجتماعية والتأهيل، وتعزيز دمجهم في المجتمع، وتصميم البرامج التي تنسجم مع النهج القائم على الحقوق. محور الرياضة والترفيه، ويهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة. محور التشريعات، ويهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات والقوانين التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة نيل حقوقهم بكل يسر وسهولة، ورفع الوعي القانوني بها. محور التأهيل وبناء القدرات، ويهدف إلى رفع وبناء قدرات ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الحكومية والأهلية العاملة معهم.
1: مستمعينا ومتابعينا، نحن اليوم في حلقتنا الأولى لهذا البرنامج، وما زال الطريق أمامنا طويل. ما زال بإمكاننا وبأيدينا أن نفعل الكثير والكثير من خلال هذه المنصة الإعلامية وهذا المنبر الإعلامي عبر إذاعته صنعاء، البرنامج العام، وعلى مختلف الإذاعات. في الأثير نستطيع أن نوصل الرسالة وأن نلخص الفكرة وأن نرسم ملامح اللحظة وأن نحدد بإذن الله سبحانه وتعالى ما يفترض القيام به في المستقبل. في ختام برنامج إرادتنا حياة، تحية لكم من زملائنا طاقم العمل، تحية لكم جميعا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ألقاكم في حلقاتنا القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى على خير وفي خير. في أمان الله.
2: إرادتنا حياة،
3: إرادتنا حياة، إرادتنا حياة.
2: إعداد وتقديم عبد العزيز القدمي.
3: قراءة النصوص أسعد الشعب.
2: لقاءات ميدانية محسن الشعبي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا في كل مكان من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبدالله الحيفي، أسهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: العدو السعودي يستهدف البنى التحتية المدنية في عدد من المحافظات، ومشاهد جديدة لاستهداف تجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم في عدة جبهات.

غارات صهيونية وتفجيرات وقصف مدفعي يستهدف غزة وجنوب لبنان. الرئيس الإيراني يشدد على عدم الثقة بالمحادثات مع واشنطن. مقتل 11 وإصابة 30 في انفجار شمال غرب باكستان. من عناوين النشرة إلى التفاصيل: شن طيران العدو السعودي سلسلة غارات على عدد من المحافظات. في محافظة تعز شن العدو 4 غارات على مفرق ماوية بمديرية التعزية، فيما استهدف بغارتين عزلة الحكوم بمديرية حيثان، إحداهما استهدفت مشروع مياه منطقة الأكبوش والأخرى شبكة الاتصالات. وفي محافظة إب شن طيران العدو غارات إجرامية على جسر الدليل بمديرية المخادر. في صعدة استهدف طيران العدو السعودي مديرية قطابر بثلاث غارات. في مأرب شن طيران العدو 3 غارات على مديرية الجوبة، استهدف بغارتين برج الاتصالات في منطقة القطف بالساحل وأخرى على عزلة الختلة. إلى ذلك أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن 27 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية على عدة محافظات. أوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن طيران العدو السعودي استهدف ب 27 غارة جوية الأعيان المدنية من جسور وطرقات وغيرها في محافظات تعز ومأرب وصعدة وعمران وإب وحجة. وأشار إلى أن شن غارات العدو السعودي من خلال إلى أن شن غارات العدوان السعودي من خلال طائرات F-15 وتيفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، مبينا أن إجمالي الغارات منذ بدء تصعيد العدو السعودي على اليمن بلغت 1059 غارة جوية وصاروخا. فيما أدانت وزارة النقل والأشغال العامة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفرعاها بتعز وإب ومركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية واتحاد ملاك المحطات البترولية الأهلية تصعيد العدو السعودي واستهدافه الممنهج للبنية التحتية والمنشأة المدنية والخدمية. واعتبرت البيانات إقدام طيران العدوان على استهداف المنشأة المدنية والخدمية في إب وتعز وجزيرة كمران في الحديدة جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وأكدت البيانات أن تدمير الجسور والطرقات يهدف لتجويع الشعب اليمني وفرض الحصار عليه.

0: بث الإعلام الحربي اليوم مشاهد جديدة من استهداف القوات المسلحة لتحشيدات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في عدد من الجبهات. أظهرت المشاهد عمليات الرصد الدقيقة التي تقوم بها المسيرات وهي تحلق فوق أهدافها قبل أن تمطرها بخذائف شديدة الانفجار سقطت بدقة في قلب التجمعات والآليات التابعة للتحشيدات السعودية مكبدة العدو خسائر كبيرة. سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر شرق خليج عدن. وأوضح رئيس المركز المهندس محمد الحوثي أن الزلزال سجل عند الساعة 7:33 من مساء اليوم وعلى عمق 10 كيلومتر. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف للعدو الإسرائيلي على مخيم النصيرات بقطاع غزة، كما استشهد طفل ومواطن بنيران العدو في منطقة المواصي مدينة رفح وفي جباليا، فيما أصيب 3 مواطنين بينهم طفلة جراء إطلاق طائرة مسيرة للعدو من نوع كواد كابتر النار عليهم في شارع صلاح الدين وسط القطاع. أصيب عدد من المواطنين بجروح بينهم طفلة في قصف طائرة مسيرة مواصي خان يونس، فيما شهدت المناطق الشرقية للمدينة قصفا مدفعيا. وفي إنجاز أمني أعلن جهاز أمن المقاومة الفلسطينية عن إفشال مخطط تخريبي واسع كان يستهدف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس بإسناد جوي واستخباري صهيوني وتوقيف عدد من عملاء العدو المكلفين بتشكيل خلايا نائمة وتنفيذ الهجوم بالتنسيق مع عصابات عميلة. واصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملات الاقتحام والمداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين وسط انتشار عسكري واسع وتشديد للإجراءات على مداخل البلدات والقرى واحتجاز مواطنين وتفتيش منازل ومركبات بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين الصهاينة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما حذر رئيس مركز القدس الفلسطيني حسن خاطر من خطورة التوظيف السياسي والديني للأعياد اليهودية في فرض وقائع تهويدية جديدة بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. نفذ العدو الإسرائيلي اليوم سلسلة من الاعتداءات على بلدات ومناطق في جنوب لبنان، وذلك في استمرار لخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استهدفت مدفعية العدو بلدات زوطر الشرقية وحداثة وكونين وبرع الشيت ووادي السلوقي، فيما نفذ جيش العدو سلسلة تفجير في بلدات ميس الجبل والمنصوري ومجد الزون وبيت يحون والطيري وتحت قلعة شقيف أرنون. هذا وأطلقت قوة العدو النار باتجاه أحد رعاة الماشية قرب منطقة الحمام عند أطراف مدينة الخيام ما أدى إلى إصابته، كما نفذ العدو عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العلم باتجاه بركة النقار عند أطراف بلدة شبعة. في سوريا توغلت قوات من جيش العدو الإسرائيلي بـ5 آليات عسكرية إلى أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي. الخبر قبل الأخير، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرار هجماتها وتواصل عقوباتها عقب كل تفاوض، مشيرا إلى أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا لنقل الرسائل بين الطرفين. وأوضح بازشكيان أن أمن المنطقة يمكن تحقيقه بالتعاون بين دولها، وأن حل أزمة مضيق هرمز يتم عبر المفاوضات وليس بالقوة، معتبرا إغلاقه أمرا طبيعيا حال قطع طرق أمام بلاده. من جهتي أكد وزير الخارجية عباس عراقجي التزام إيران بالقانون الدولي والدبلوماسية ورفضها للإكراه والتهديد، مشيرا إلى أن واشنطن والكيان الصهيوني حاولا من الجمعية العامة للأمم المتحدة تحريف الحقائق وقلب صورة الضحية والمعتدي لتغطية جرائمهما التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 5000 إيراني واستهداف المنشآت والأعيان المدنية. في ذات السياق قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إن تحقيق نزع السلاح والسلام والأمن العالميين لا يمكن أن يتم في ظل معايير مزدوجة وحصانة لنظام معين. وأضاف أبادي بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية أن المجتمع الدولي يواجه سؤالا واضحا بشأن كيفية الحديث عن نزع السلاح مع تجاهل الترسانة النووية للكيان الصهيوني. الخبر الأخير في هذه النشرة: قتل 11 شخصا وأصيب 30 آخرون جراء انفجار وقع قرب بلدة درازيندا في منطقة ديرة إسماعيل خان في إقليم خيبر بختنخوة شمال غرب باكستان. وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم، فيما باشرت فرق الإنقاذ إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات. ختام النشر، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها: العدو السعودي يستهدف البنى التحتية المدنية في عدد من المحافظات، ومشاهد جديدة لاستهداف تجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم في عدة جبهات، غارة صهيونية وتفجيرات وقصف مدفعي يستهدف غزة وجنوب لبنان. الرئيس الإيراني يشدد على عدم الثقة بالمحادثات مع واشنطن. مقتل 11 وإصابة 30 في انفجار شمال غرب باكستان. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وعلى مدى 12 دقيقة وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. التحية من الإدارة العامة في الأخبار من الزميل أحمد هال، من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس أحمد الوتاري، والتحية أيضا مني محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي. أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: والله

0: هذا هو اليمن.
1: مثلما صمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من حصار قريش، سوف نصمد اليوم من حصار آل سعود وآل نهيان وآل زايد.
2: ولا يجوعون، ما هذا بلاد الخير، ما احنا جوعين، هذا بلد الخير، بلد الخير، ولا يهمنا مال اليمن، نزرع بنزرع وبنزرع ونركن على الله.
3: قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن لن نعتمد على أحد، سنعتمد على سلاحنا كما قال الله: قاتلوهم، وسنعتمد على الزراعة.
4: أن نتكاتف مع بعضنا، وكل واحد يوبه لجاره ويوبه ويدعم الجبهات ويدعم الناس المحتاجين ويدعم الضعفاء، ونتكافل فيما بيننا.
5: لن يجوعونا، إن معانا الله، ما فكفاه إلا وكفاه، هذه إرادة الله، الرزق بيد الله، وهو المحي وهو المعز وهو المذل، له ذو الجلال والإكرام. لن يركعونا مهما عملوا، ولن نذل ولن نخضع.

0: هذا هو اليمن، وهذا هو الصمود لهذا الشعب العزيز.
1: مستوى العدوان، مستوى إمكانياته، مستوى نفوذه، مستوى تسلطه لا يؤثر فينا ولا يكسر من إرادتنا ولا يضعف من توجهنا ولا يدفعنا في يوم من الأيام ولا في لحظة من اللحظات ولا حتى أن يخطر ببالنا كخاطرة أن نفكر في التراجع أو أن نفكر في الاستسلام أو أن نقبل بالهوان أو أن نستسلم أو نذل أبدا. لماذا؟ بحكم هويتنا، بحكم ديننا وأخلاقنا ومبادئنا، بحكم إرثنا التاريخي وحضارتنا وجذورنا الضاربة في الأعماق، دوم ثابتون، دوم لنا هوية، لنا مبادئ، لنا قيم، لنا أخلاق.
2: تعتبر اليمن بحسب الكتب التاريخية المختلفة وبحسب ما توصل له العلم مؤخرا الموطن الأول للجنس البشري على الأرض ونقطة التجمع والانطلاقة الأولى للهجرات البشرية. وتعتبر اليمن كذلك أرض العرب الأولى، فالشعب اليمني هو أصل الجنس العربي، واليمنيون هم أول من تكلم باللسان العربي، حيث إن قبائل اليمن الشهيرة مثل عاد وثمود وطسم وجديس وجرهم والعمالقة وأميم هي قبائل العرب القديمة التي انتشرت في الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وظهر منها العرب العاربة قبائل قحطان والعرب المستعربة قبائل عدنان. لذا فمن الخطأ اعتقاد أن عدنان مستعرب، فعدنان يعود إلى قبائل العرب القديمة التي قدمت من اليمن، لذلك فعدنان عربي يمني، وبالتالي فنبي الله إبراهيم عليه السلام عربي وليس أعجمي، وبالتبعية فإن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عربي وليس له أي أصل أعجمي.

0: حرب عربية على من؟ حرب العربي على من؟ على شعب عربي؟ على العرب الأقحاح؟ انظروا إلى سحنتهم، إلى لهجتهم، إلى لغتهم، إلى شعرهم، إلى أدبهم، إلى بلاغتهم، إلى فصاحتهم، وانظروا إلى شهامتهم وشجاعتهم وحماستهم وأبوتهم وإبائهم للضيم ونخوتهم وغيرتهم وكرمهم وجودهم. إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟
1: والشعب اليمني والله لو نزلت قوات أجنبية ليأكلوهم. يا أخي ما شفت أنا يعني شعب عنده عنده عنده حماس للعروبة وللإسلام زي الشعب اليمني. الشعب اليمني يعني سلاح بالنسبة له، رمز رجولة ورمز كرامة ورمز دفاع عن النفس. والشعب اليمني شعب مقاتل وشعب شرس، يعني من أنبل الشعوب العربية وأكثرها شراسة في القتال، يعني ولا ينسى

0: هذا هو اليمن.
1: لم يكن دخول اليمن يوما نزهة لأي معتد أو محتل. أخبر الناس باليمنيين الأتراك عثمانيو التاريخ البعيد والقريب. لم يستطع العثمانيون احتلال اليمن كلها، مرتفعاتها الشمالية وقبائلها بقيت عصية على المحتل التركي، حتى قيل اليمن مقبرة الأناضول، توصيف يصبح أكثر وضوحا على لسان دفتردار من ذلك الزمان، حيث قال: ما رأينا مسبكا مثل اليمن لعسكرنا، كلما جهزنا إليها عسكرا ذاب ذوبان الملح ولا يعود منه إلا الفرد النادر. لم يستكن اليمنيون لا لمستعمر بريطاني ولا لمحتل تركي. لم يضعفوا أمام جار طامع أو حلف جامح أو مستوطن طامح.
0: هذا هو اليمن، وهذا هو الصمود لهذا الشعب العزيز. نراه في الجبهات، في الاقتحامات.
2: نقول لا لسلول، ونقول لمن والاهم من المرتزقة، إذا كان عندكم مثقال ذرة من الرجولة والشجاعة، أوقف الغارات الجوية على الأبرياء والمساكين، وواجهونا برا بجيوش العالم أجمع. ما لم فنحن اليمانيون أولو قوة وألو باس جديد، عهدا علينا أننا لن نخضع ولن نركع إلا للواحد القهار. عهدا علينا أن نسحق جيوشكم، وأن نزلزل عروشكم، وأن ندك حصونكم، وأن نجرعكم الويلات. وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا، بالروح بالدم نفديك يا يمن. الله.

اليوم نحن نخوض معركة التحرر، معركة الكرامة، معركة الإباء، معركة في مواجهة الطاغوت والاستكبار. نحن معنيون بالصمود ودعم معركة الساحل ومعركة الحدود والانتباه في كل الجبهات.

وتحية من طاقمنا في هذه الليلة. يتقدمنا كعادته استشعارا للمسؤولية وإيمانا بالقضية وعدالتها والمظلومية. المجاهد مع الله.

إخراجا إذاعيا، صمودا وثباتا، وعيا وبصيرة وجهادا، حفظ الله الحرازي.

وهي من كل الزملاء: أحمد عامر، مجيد المشامي، أحمد هايل، سميح عز الدين تقي، أحمد الوتاري.

0: على بسم الله الرحمن بان استفتح المحضر وزلفى جنة المأوى مقام الثلها الأبرار فرشنا كبادنا لقدام زايرها بساط أخبر وفوق عتاب ساكنها نضحنا دم عن المدرار على بسم الله الرحمن بان استفتح المحضر وزلفى جنة المأوى مقام الثلها الأبرار فرشنا كبادنا لقدام زايرها بساط أخضر وفوق عتاب ساكنها نضحنا دم عن المدرار حدايق نور ينفح من شذاها المسك والعنبر وجنة دونها جنات تجري تحتها الأنهار فراديس مزنت فيها أصحاب الملح والسكر ومر رحلة من الشهد المصفى من ندى الجلنار نسيم الروح والريحان يجمع بردها والحر وكاس السلسبيل العذب لا بارد ولا هو حار عليها ألف صلى الله والكافور والكوثر وفضل الحمد والإخلاص يتنزل عليها نوار زيارة طيبة والحي من ينظر ويتفكر لمن كانوا لنا زوار ما كنا لهم زوار توقف يا زمن لحظة وقل سبحان من صور توقف يا زمن لحظة وقل سبحان من صور وسبحان الذي سوى وسمى واصطفى واختار ولا لك خد يتصعر ولا لك حق تتبختر بمشيك في مقام الفخر والأعظام والإكبار مقام أحياء عند الله مولانا العظيم البر ودار الخلد ذي عادوا إليها نعم عقب الدار بدايتها بعام 2000 بدايتها بعام 2000 بعد أحداث سبتمبر حكاية خدعة أمريكا وقصة برجها المنهار تذكرني حسين البدر بين الذكر والمنبر وحي الله يتنزل على روح النبي في الغار تذكرني مثار النقع والقوات والعسكر وحاكم لجل أمريكا يحشد جيشها الجرار هنا كم من فتى هلل هنا كم من فتى كبر هنا كم من شديد الباس يمضي والدروب عصار هنا شاهدت من قدم هنا شاهدت من أخر هنا شاهدت من كانوا أشداء على الكفار 3 منهم متسلحين السك والموزر وخمسة منهم جلاد لا جرمل ولا طيار هنا شاهدت سيدي زيد في المعراج يتصدر وعبد الله علي مصلح صفوف العترة الأطهار هنا شاهدت أبو حيدر وأبو حيدر وأبو حيدر وكم من حيدري جسد بطولة حيدر الكرار هنا طه المداني في معية مالك الأشتر هنا الصماد بجناحه يعانق جعفر الطيار هنا الجبري هنا طومر وما أدراك ما طومر فتى خلى تخوم الأرض وفلاك السماء تحتار هنا شاهدت أبو قاصف يرسل للعدا صرصر وفي كف حجر سجيل تصليهم عذاب النار هنا أبو صالح المقدام وابن القوبري يزأر هنا العزي روح الله والمنصي وابو عمار هنا هاشم غماري خير من جهز ومن حضر وقادر كان حرب غمار حربية وخوض غمار هنا شاهدت أبو يحيى حجر في عرض يوم غبر وعرض أسراب جوية تزلزل حلف أبو زنار هنا لطف القحوم انشد تحدى الإف 16 وعبد المحسن النمري يسجل للوجود أشعار هنا قاسم سليماني ظهر في 7 أكتوبر وأبو مهدي مع طوفان يوم الفتح والإعصار. هنا شاهدت نصر الله في الميدان يتنهجر، هنا هاشم صي الدين واسماعيل والسنوار، هنا طهران شيبة حمدها واطفالها القصر، وثار مواج بعد مواج بعد مواج اخذ الثار. هنا رايات حزب الله والقسام في محور، هنا رايات حزب الله والقسام في محور، رجال الله والمحور تقوده راية الأنصار. هنا شاهدت يافع ما بلغ عمره 18 وشايب في رضا ربي قوي العزم والإصرار، هنا صلى هنا سبح بحمد الله واستغفر، هنا برمج على التسبيح تسبيحه والاستغفار، هنا عبى رصاصاته، هنا جهز هنا ذخر، هنا دافع هنا هاجم ورابط في خطوط النار، هنا استشهد وحور العين تتجهز وتتحضر، هنا استشهد وحور العين تتجهز وتتحضر، هنا كان النهاية، لا هنا كان أول المشوار. ولهفة أم تسأل طرفها الحالم متى يظهر، وقلب الوالد المشتاق للابن الوحيد البار، بفضل الله ميدان الفداء والتضحيات أثمر، بفضل الله ميدان الفداء والتضحيات أثمر، وحققنا الذي ما كان في الدنيا ولا قد صار. يا ربي لك الحمد، صرخنا الموت لأمريكا ولإسرائيل راس الشر، وتحت قدامنا دسنا ملوك النفط والدولار، بفضل الله ميدان الفداء والتضحيات أثمر، وحققنا الذي ما كان في الدنيا ولا قد صار. صرخنا الموت لأمريكا ولإسرائيل راس الشر، وتحت قدامنا دسنا ملوك النفط والدولار، وبات الشهد كساد المال في المخزان والبيدر، وعد الفقر بات لقاه يا شهبندر التجار. هنا يا بحرنا، هنا يا بحرنا لازلت للعدوان موت أحمر، وفي بابك كتبنا للسفن والبارجات انذار. هنا يا بحرنا لازلت للعدوان موت أحمر، وفي بابك كتبنا للسفن والبارجات انذار. الشاعر نشوان الغولي.
1: بغاب نور البدر من داخل العين، ما دام أبو جبريل فينا القيادي، ذكرى فراقك عاد، ذكرى فراقك عاد يا سيدي حسين، وإحنا على نفس القيم والمبادئ، نتسلح القرآن، نتسلح القرآن وسط الميادين، نشمخ نشمخ بدين الله في كل وادي، نكسر بصر غزنا.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: عبد الله الحي.

0: السديد.
1: منذ اللحظات الأولى التي رأى فيها الثوار أنه لا مناص من الخروج من النفق الذي حشرت وحشرت فيه المخططات السعودية الأمريكية للشعب اليمني، رأى الثوار إلا التحرك لمعركة الخلاص. جيشت الرياض مجامع هائلة من الأقلام والأبواق لضرب هذا التحرك الثوري في صميم العقيدة والهدف، في محاولة بدت بائسة لفض الجموع عن الالتحام في المسير إلى التحرر، حينها كانت كل مناحي الحياة قد بلغ مستوى التدهور فيها حد الخطر، والبلد يترنح في انتظار إعلان فشل اليمنيين في تكوين دولة. فجاء الخروج الشعبي والالتحام مع الفعل الثوري، منطلقا من واقع ذلك البؤس الذي بدأ ينشب أظافره الحادة في جسد المواطنين. ومن الغيرة على تأريخ أمة كانت الريادة دائما سمتها عبر العصور، أمة بنت الحضارات وأسست للعلوم فيما كان العالم تائها في البوادي والصحارى، بعضه راعيا للجمال والآخر للبقر.

مخطط الشيطنة وحرب التجهيل النفسي. أرعب التحرك الثوري اليمني في العام 2014 رعاة التخلف والشقاء في هذا البلد. أمريكا والسعودية ومن خلفهما الكيان الإسرائيلي فتحركوا لوضع خطط لقتل أي نزعة ثورية قبل ولادتها، فجاء المخطط كبيرا بمستوى الهدف، والتقت في تفاصيله أفكار كل المحتلين

والتقت في تفاصيله أفكار كل المتحللين من القيم والمبادئ وأي ثوابت إنسانية. التحرك في ظاهره كان سعوديا، غير أنه اعتمد على إدارة أمريكية وإسرائيلية حثيثة، وقبيل الثورة ومع إرهاصاتها وخلال العام الأول من عمرها بلغت محاولات إجهاضها أقصى مداها من خلال الاشتغال على ضرب النفوس بنشر الشائعات والأكاذيب وشيطنة العمل الثوري ورسم صور مستقبلية قاتمة للبلد وواقع الناس في ظل هذه الثورة، وأشكال أخرى من الاستهداف النفسي لليمنيين. وفي محاولة لإنجاح هذا التحرك جرت عملية ضخ مالي هائل للمنفذين في الميدان وعلى شاشات المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي. ركزت الحملة الشعواء المناهضة لتحرر الشعب اليمني على إدارة حرب نفسية وإعلامية شرسة هدفت إلى تشويه مفهوم الثورة والثوار وتشكيل معنى خاص له في ذهنية القاعدة الثورية يتسم بالهوان والسلبية والجنوح إلى التسليم والاستسلام لمنطق القوة.

ولأني هنا أهدهد الرسم بالكلمات لما وثقه وديع العبسي، يستوقفني عنوان سردية الشرعية الشكلية. لم تكن السعودية وحدها من اشتغلت على المنحة، فكثير من الوكالات الأمريكية والبريطانية من ذوي الدفع المسبق اجتهدت في تسويق الأفكار المستهدفة للثورة وأهدافها الحرة، وكان واضحا من تماهي الخطاب الإعلامي الغربي مع هذا المخطط مشاركة الدول التي رأت في الثورة خطرا دائما على مصالحها الاستعمارية، إذ تبنت هذه الدول السردية المعادية للثورة عملت على إشاعة مفهوم الشرعية في مسعى لزعزعة ثقة الناس في قيمة تحركهم وإيهامهم بعبثية التغيير. البداية تمثلت بتسطير سردية خشبية فضحت نظرة المعسكر الأمريكي المناهض للثورة إلى ما تسمى الشرعية، إذ قدمتها بوصفها مجرد صك دبلوماسي مأخوذ من العواصم الغربية والإقليمية، ومنحتها المظلة القانونية بمعزل عن الحضور الميداني والامتداد الشعبي والقدرة الفعلية على إدارة مؤسسات الدولة. وفي مواجهة هذا الإجراء الدبلوماسي الذي هدف إلى التأثير على نفسيات اليمنيين، خاضت صنعاء مواجهة استراتيجية واعية لتفكيك هذه السردية، واستبدلت بمفهوم الشرعية الشكلي الممنوح من الخارج مفهوما جديدا قام على شرعية الواقع والفاعلية والصمود الميداني وفرض السيادة الذاتية على الأرض.

حصار الإعلام وهشاشة العزلة الدبلوماسية. كما استند الخطاب المناوئ للثوار منذ التحرك الأول إلى استخدام استراتيجية التجريد من الصفة الوطنية بمصطلحات تأطيرية هدفت إلى إزاحة الصفة التمثيلية عن مؤسسات صنعاء وتصوير تحركها الاستقلالي باعتباره مجرد تمرد طارئ أو انقلاب يفتقد للشرعية، ورافقت هذا التأطير إجراءات عزل إعلامية ونفسية مشددة تمثلت في إغلاق السفارات وسحب البعثات الدبلوماسية وحظر بث القنوات الفضائية الوطنية على الأقمار الاصطناعية الإقليمية والدولية نايلسات وعربسات، في محاولة لحجب المنافذ الإعلامية ومنع وصول السردية الوطنية إلى الرأي العام العالمي. وكان الهدف النفسي لهذه الحملة هو إحداث حالة من الفراغ المعنوي والسياسي وإيهام الشارع اليمني أن العزلة الدولية كفيلة بإسقاط المشروع الثوري المستقل مهما بلغت قدرته على الصمود. غير أن هذه الرؤية الإعلامية الغربية المنبع كشفت عن عقم العقليات التي ابتدعتها حين أغفلت جوهر مفهوم الدولة والشرعية السياسية. فالشرعية في أدبيات السياسة والواقع التاريخي للشعوب تتجاوز هذه الإجراءات، كما لم تكن يوما نصا دبلوماسيا يكتب في أروقة الأمم المتحدة أو التجمعات الدولية، وإنما هي نتاج عقد اجتماعي وعملي يرتبط بقدرة السلطة على حماية جغرافيتها وإدارة مؤسساتها وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار والخدمات لجمهورها في أوقات المحن والأزمات. وقد بدأت التقارير الدولية نفسها تعكس هذه الفجوة بين التحرك الدولي المتضرر من الثورة وبين الواقع، إذ أشار معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في تحليل له إلى أن العزلة الدبلوماسية التي فرضها التحالف لم تمنع سلطة صنعاء من إحكام سيطرتها وتنظيم مؤسسات الأمن والخدمات بشكل أظهر تماسكا هيكليا لم تستطع الأطراف الأخرى مجاراته. كما أكد معهد ناشاثام هاوس اللندني في تقارير متتالية حول طبيعة السلطة والنفوذ في اليمن أن صنعاء استطاعت بناء هيكل أمني وإداري صارم يعبر عن سلطة مركزية فعلية، بينما ظلت الأطراف المعترف بها دوليا تعاني من التشرذم والارتهان الداخلي والخارجي، ما جعل الاعتراف الدولي مجرد غطاء افتراضي لا يطابق واقع السيطرة والنفوذ.

صمود النموذج الوطني وسقوط البديل المرتهن. كما جاء التحرك الوطني في المحافظات الحرة لمواجهة خطاب أعداء الثورة صادما بسردية لم تقترب عن الواقع، تغترب عن الواقع ولم تقفز عليه، فارتكزت الاستراتيجية الإعلامية والنفسية على كشف الفارق الجوهري بين نموذج الدولة والمؤسسات الملتزمة بالواجب الوطني. ومنها هذا الصرح الإعلامي، إذاعة صنعاء بتأريخها، بصدقها وأثيرها الحي، وجنودها الذين وهبوا أرواحهم لله عز وجل في سبيل الله.

0: العالم الأخرى.
1: ارتكزت الاستراتيجية الإعلامية والنفسية على كشف الفارق الجوهري بين نموذج الدولة والمؤسسات الملتزمة بالواجب الوطني والنموذج الموازي المتشرذم المعتمد على الدعم الخارجي. فمع ما تعرضت له المحافظات الحرة من حصار مالي واقتصادي خانق، نجم عن نقل وظائف البنك المركزي وإيقاف المرتبات وتدمير البنية التحتية، ركز الخطاب الإعلامي الوطني على إبراز قدرة المؤسسات الخدمية والأمنية على الصمود وإدارة الأزمات بأقل الموارد المتاحة. وتجلت هذه الفعالية والفعالية في فرض الأمن والتنسيق الاجتماعي الشامل وحماية أجهزة الدولة من الانهيار ومكافحة الجماعات التكفيرية والإرهابية. وإلى ذلك نقل الإعلام الوطني المشهد كما هو في المناطق الخاضعة للطرف الآخر من انقسام واقتتال داخلي وأزمات معيشية وأمنية طاحنة، وهو ما وثقته تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي والتي تحدثت منذ ذلك الوقت عن تآكل سلطة الحكومة المعترف بها دوليا وتنازع السيطرة والقرار بين فصائلها في عدن والمحافظات الجنوبية وانعدام الحوكمة الاقتصادية والخدمية. كما أشار معهد الحرب الأمريكي ISW في إحدى تقييماته إلى أن صنعاء أظهرت قدرة عالية على الاستقرار التنظيمي والأمني مقارنة بالمناطق الخاضعة لسيطرة التحالف التي تحولت إلى ساحات للصراع بين الفصائل، ما قدم للمواطن وللمراقب الخارجي برهانا ساطعا على أن الشرعية الحقيقية هي التي تحمي أمن المواطن وتدير شؤونه الحياتية باستقلالية. ومثل ذلك الانتصار الأول والأهم على العدوان والحرب النفسية في أطوارها الأولى.

شرعية الوجود والفاعلية الوطنية. أكدت التجربة اليمنية أن الحروب النفسية والإعلامية التي تعتمد على إخفاء الحقائق أو تزييف المفاهيم قد تنجح في تضليل الرأي العام لفترة مؤقتة، إلا أنها تصطدم في النهاية بصخرة الصمود الاجتماعي الميداني والواقع المؤسسي والعسكري المتشكل على الأرض.

وبين الفينة والفينة. كان يرتفع صدى هنا صنعاء بأثير الصدق والقرب من الناس وهمهم ودمعهم وآمالهم وأحلامهم وطموحاتهم وتطلعاتهم. هنا صنعاء، هنا الصوت العالي في زمن الخنوع والصمت.

0: أهل يمني أينما كنت وحيثما تكون.
1: سلام من الله عليكم.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: وقد طاب اللقاء على الضفة الجميلة.
4: توقفوا معنا لنسمع بدات هذه الأجراس،
5: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد.
6: يمن الأمجاد يا فخر الزمان.

0: زرت كل المدائن وسحت في كل الأقدار يا حليم أنفاني.
1: المنبع الأول للأصول العربية القديمة.
2: ما يعود أقدم ذكر لمدينة صرعاء في النقوش اليمنية
3: القديمة. ذات أصالة وعرق.
4: ولكن ماذا؟
1: تمر قوافل الأيام تروي مؤامرة الأعادي والصحابي.
5: تدرب أعضاؤها على الخيانة والفساد والتنكر للمبادئ الكريمة.
6: ولهذا كانت الكارثة
7: أي هي
6: كارثة أمة وضياع شعب وأرض.
7: فعلا
6: تنازلات خضوع استسلام تطبيع وتركيع وترقيع.
8: الوطن هو الحب كله.
9: سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فها هنا تبعث الأجيال والأمم، هنا القلوب الأبيات التي اتحدت،
10: هنا اليمن، هنا سباب الصدر، هنا ذات الحمام،
9: هنا
11: هنا
12: هنا
11: هنا
12: صنعاء،
13: هنا صنعاء،
14: هنا صنعاء،
15: هنا صنعاء،
16: هنا صنعاء،
17: صنعاء، صنعاء، صنعاء،
15: هنا صنعاء.
18: إذاعة الجمهورية اليمنية.
19: إذاعة الجمهورية اليمنية.
14: إذاعة الجمهورية اليمنية.
10: إذاعة الجمهورية اليمنية.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية.
8: من صنعاء.
13: من صنعاء.
1: من صنعاء.
2: من صنعاء.
20: من صنعاء.
21: إذاعة صنعاء أقدم إذاعة عربية تنشأ مستقلة. إذاعة عربية مستقلة بعيدة عن الهيمنة الاستعمارية. فإذاعة صنعاء هي الأولى.
22: وهذا أيضا ما تؤكده استديوهات إذاعة صنعاء وميكروفونات إذاعة صنعاء.
23: حبنا وعشقنا أكدناه عبر أثير إذاعة صنعاء.
24: عبر أثير إذاعة صنعاء. البرنامج العام.
25: البرنامج العام.
11: هنا صنعاء.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية.
19: إذاعة الجمهورية اليمنية.
2: من صنعاء.
19: من صنعاء.
3: الصوت العالي في زمن الخنوع والصمت.

0: أثير واكب الثورة فاستخلص الصمود وأحيا الحكمة والإيمان. أفقنا على فجر يوم صبي، فيا ضحوات المنى أطربي، أتدرين يا شمس ماذا جرى؟ سلبنا الدجى فجرنا المختبي. وكان النعاس على مقلتيك يوشوش كالطائر الأزغبي، أتدرين أن سبقنا الربيع نبشر بالموسم الطيب. وماذا؟ سؤال على حاجبيك تزنبق في همسك المذهبي.
1: للشعب بشرى الانتصار،
0: وصرنا حشودا تطير الدروب بأفواج ميلادنا الأنجبي، وشعبا يدوي هي المعجزات، وشعبا يدوي هي المعجزات، مهودي وسيف المثنى أبي.

0: أضأنا المدى قبل أن تستشط رؤى الفجر أخيلة الكوكب، فولى زمان كعرض البغي، وأشرق عهد كقلب النبي.
1: جمر فإن لديك يا شعبي عزيمة واقتدار، شعبي عزيمة.
0: طلعنا نذلي الضحى ذات يوم ونهتف يا شمس لا تغربي.

هم اليمانون من أضحت صنائعهم نجوم هج وفوق المجد تيجانا مذ أوقفوا لجيوش الغزو مقبرة وأطعموا لحمها طيرا وذئبانا ما فل عزمهم سيف وما قبلوا وصاية يتجلى رفضها الآن داسوا مكائد من دسوا ومن بعثوا سمومهم عقربا تسعى وثعبانا ونال كل عميل من عمالته عارا وفروا إلى الأسياب خصيانا. قوم تبسم رب العرش يوم رأى بلقيس تملك ما أعطى سليمانا ويوم هبوا أولو بأس بنصرتهم دينا وعدلا وإنسانا وأوطانا وإذ هم عصفوا كالريح فاقتلعوا بغيا وجورا وجلادا وسجانا لله درهم قوما إذا انتسبوا لله درهم قوما إذا انتسبوا أو فاخروا وقف التاريخ عرفانا لا يقبلون بذل الضيم أو ركعوا يوما لغير جلال الله سبحانه لا يقبلون بظل الضيم أو ركعوا يوما لغير جلال الله سبحانه وعلموا كل جبار وطاغية درسا وقالوا لمن يذكون شنآن من يرفع الرمح لا يقوى الجلوس على سنانه وسلوا عمرا ومروانا ومن طغى بسيوف الظلم تنهشه سيوف من قتلوا عمدا وعدوانا ألم يقلها أمير المؤمنين ألا طوبى لما وهب الرحمن همدانا فلتدخلوا بسلام حيث يسعدني بأن أكون بباب الدار رضوانا.

الثورة الحادي. جني شعري إلى أقرانه ذهبا. ثورة الحادي. جني شعري إلى أقرانه ذهبا، وقال إنا رأينا ثورة عجبا، تهدي إلى الرشد، تستهدي الشعوب بها إلى الخلاص، فأنشدنا لها طربا. وأنه جاء من بعد الحسين فتى يحول الماء نارا والثرى ذهبا، وأنه وتعالى جد خالقنا من فضله وهب الأنصار ما وهبا. شعب لآبائه الأنصار منتسب، وقائد لعلي كله انتسبا، وأنها ثورة شعبية خلصت لله والشعب دينا عزة وإبا، وأنها ثورة الأحرار والشرفة، وأنها ثورة الأخيار والنجبا، وأنها ثورة المستضعفين. نعم، مستضعفون بوعي أخجل النخبا، وأنها ثورة القرآن جاعلة مبادئ الدين فيها الرأس والعصبا، وأنها الثورة الأولى التي خرجت عن الكفيل الذي كم ثورة ركبا، وأنها الثورة الأولى التي قطعت يد الوصاية حتى طايرت إربا. وأنها الثورة الأولى التي انتصرت وما رأينا لأمريكا بها ذنبا، وأنها الثورة الأولى التي صنعت تحولات ومنها الواقع انقلبا، وأنها الثورة الأولى التي جعلت مثلث الشر مرعوبا ومضطربا، وأنها الثورة الأولى التي طهرت عن أن يدنسها باغ بما نهبا. الشعب مشعلها، والشعب داعمها، والشعب كان لها أما وكان أبا. فلتذهب الدول الكبرى بما جمعت، جود القبائل نهر الله ما نضبا. كم ثورة صاغت استقلالها هدفا، وما استقلت بأمر واحد كتبا، وأنهم حاولوا استئصالها فنمت، وحاولوا أن يقصوا جذعها فربا، وأوقدوا الحرب إطفاء لجدوتها، وما استطاعت قوى الدنيا لها طلبا. وأن حمالة الأحطاب نجد بهم تورطت ثم عادت تحمل الحطب، وأنهم أشعلوها من مواجعهم فلم يقوموا بها لهوا ولا لعبا، تداركوا غزو أمريكا الوشيك بها، وصيروا كل ما تسعى إليه هبا. فلا نقول أشر قد أريد بها، بل موتها بيد الأنصار قد وجبا، وأننا قد وجدنا أرضهم ملئت من أمنهم حرسا يحمونها شهبا، وأنهم آمنوا بالله واعتصموا بحبله فكفاهم كل ما نصبا. كانوا يعوذون من شر اليهود به ويستعدون للوعد الذي كتبا، فجاء في غزة الطوفان موقفهم من ثورة الحادي والعشرين مكتسبا، وأننا لم نجد في الإنس قاطبة كما اليمانيين قوما طاولوا الصحبا، يصنعون عفاريتا مجنحة تنهي الكيان وطرف العين ما هدبا، وأنهم لو أرادوا من مجنحهم لأرجعوا عرش بلقيس لأرض سبا. يا قومنا فأجيبوا صوت قائدهم
من لا يجب داعي الله العظيم كبا. وظل في قومه يلقي مواعظه مبشرا منذرا مذ جاءهم بنبا. يا معشر الجن والإنس اسمعوه وعوا شعري، فجنيه إن قال ما كذبا. فثورة اليمن الميمون معجزة، فثورة اليمن الميمون معجزة، كل انتصار وإنجاز لها نسبا. وكل قوم وكل قوم من اللا شيء إن صدقوا فالله يصنع من لا شيئهم عجبا. على شفا حفرة كنا فأنقذنا بالثورة الله لطفا خصنا وحبا. الله وفقنا فيها وأرشدنا، هدى إليها، رعانا، مدنا سببا. كانت تسير بلادي نحو هاوية، كانت تسير بلادي نحو هاوية سحيقة وهلاك بات مقتربا. أعداؤها أصبحوا أبناء تربتها، أعداؤها أصبحوا أبناء تربتها، وصار أبناؤها في أرضهم غربا. يسري الفساد ويستشري ولا أحد يقول كلا، ومن أدلى بها صلبا. وكان مشروع إفساد يراد لنا كما الرياض نجونا وانتشار وباء. كان السفير رئيسا والرئيس له عبدا دليلا مطيعا خاضعا ذنبا. والاغتيالات كانت في شوارعنا مثل السلام عليكم تحصد الرتبا. ومكنوا داعشا من جيشنا فغدا من زيه الجيش يخشى أينما ذهبا. وكانت الأرض بالآلام مثقلة، وأمننا كان خوفا، خيرنا سلبا. فجاءت الثورة العظمى بمرحلة لو لم يوفق إليها الشعب لانتكبا. فقل لمن أنكروها بين أنفسكم تأملوا غزة والقادة العرب. لو لم تقم ثورة الحادي لكان لنا نفس المواقف خزيا ذلة وغبا. لكنها أهلت جيشا على صلة بالله والدين للقرآن قد شربا. رغم التحالف أرجعنا سيادتنا، رغم التحالف أرجعنا سيادتنا ودولة وقرارا كان مغتصبا. فليس في الكون غير الله من أحد يملي لنا أوقفوا أو خففوا الغضبا. ولا أساطيل أمريكا ومن معها عن نصر غزة تثني شعبنا رهبا. بالأمس من برنا فرت وها هي ذي بحارنا اليوم قالت واصل الهربا. فنقبوا فنقبوا واقرأوا والله لن تجدوا كمثل ثورة شعبي ثورة عجبا.

وهكذا كانت الحرب الإعلامية الموجهة ضد اليمن. الميدان الذي أعاد فيه اليمنيون صياغة مفاهيم السيادة والمشروعية، مؤكدين لجميع القوى أن المستقبل في هذه الجغرافيا الجيوسياسية الحساسة لا يمكن أن يكتب إلا بإرادة الأحرار وقوة أصحاب الأرض الحقيقيين الصادقين مع الله. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هنا صنعاء، هنا يمن الصمود، صوت اليمن الكبير.

قبل 12 عاما من اليوم كان العدو السعودي يريد أن يجعل من سعودية الإرهاب التكفيري وقرن الشيطان أن يجعل منها عظمى، وهي عظمى بالفتن ورأس الشر.

وبعد 12 عاما من الصمود والثبات والعمل مع الله، ها نحن في ثورتنا نواصل، نواصل ليس بما أنشده قبل قرون، محمد البصير الذي لم يبصر شيئا، لكننا نبصرها اليوم فعلا يمانيا خالدا في ذاكرة الغد والمستقبل والحاضر الحاضر وكل ما سيأتي بإذن الله.

بل إنها اليوم بفضل من الله جمهوري تجرح في الرياض في خميس مشيط في أبها في الطائف في القواعد العسكرية الأمريكية السعودية الصهيونية في منشآت أرامكو التي تغذي الشر والفتن، فهي والله قرن الشيطان.

0: فرحة الشعب اليمني لا تكاد توصف، وهو يشاهد أمام عينيه النيران اليمنية تضيء سماء الرياض وجدة وتخرج شركة أرامكو عن الخدمة وتغلق مطارات وموانئ المملكة بفضل من الله، وتذل قارون العصر فرعون آل سعود وهو ينظر إلى الدخان والحرائق تشتعل. إنها آية من آيات الله تشفي صدور قوم مظلومين وتذهب غيظ قلوب كافة العرب والمسلمين الذين تضرروا من هذا الكيان الذي زرعه البريطاني في ذات الزمن الذي زرع في الأقصى كيان العدو الصهيوني.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلد إربي.

الحادي والعشرون من سبتمبر، حرية واستقلال، فهي تتعلق بإنجاز عظيم لشعبنا العظيم ولثورة لا زالت مستمرة، حيث تمثل أهمية كبيرة لشعبنا في أهدافها ومضمونها ونتائجها فيما يتعلق بحاضره وفيما يتعلق بمستقبله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.

ومثل ما قالها الشهيد الرئيس صالح ابن علي الصماد رضوان الله عليه، وعليهم أن يفهموا أن هذه الثورة التي يتصدرها رجال القبائل وخيرة شباب البلد هي ثورة جاءت لتنتصر ولن تنتهي ولن تنكسر.

فمن أبرز أهداف ثورة 21 من سبتمبر الحرية بمفهومها الصحيح، والاستقلال بمعناه الحقيقي.

الموجز الأكبر إسقاط السيطرة والوصاية الخارجية على بلادنا اليمن، لأن المبدأ الأكبر والأساس في الدين الإلهي الحق هو مبدأ العبودية لله وحده والتحرر من الطاغوت.

أساس البناء الحرية والاستقلال. عندما يمتلك شعب حريته واستقلاله وكرامته الإنسانية ويحافظ على هويته الإيمانية، فهو يستطيع أن يبني عليها حضارة إنسانية في بناء واقعه ومستقبله، ليضمن مستقبله في الدنيا.

وضع البلد قبل الثورة المباركة، ثورة 21 من سبتمبر. الوضع السياسي كان متجها بكل وضوح إلى الانهيار، أزمات شديدة وتباينات شديدة، انقسامات سياسية حادة، تنازع وتنافس من معظم القوى السياسية لكسب ود الأمريكي. المستوى الاقتصادي، أزمات اقتصادية حادة وجرع متتالية وبدون أي عذر، حرب خارجية، حصار إلى آخره، لا أثر لا للنفط ولا للغاز ولا أثر لتلك الموارد الضخمة والثروات الكبيرة التي هي في هذا البلد، لا أثر للمساعدات الخارجية ولا للقروض ولا للمنح.

انهيار أمني، توسع في حالة الإجرام والتعدي على الناس في صنعاء والمحافظات، اغتيالات، قتل، تفجيرات في الشوارع، في المساجد، في المعسكرات، في المستشفيات إلى آخره، النهب للمسافرين والتقطعات في الطرق ما بين صنعاء وبقية المحافظات، والانتشار للمد التكفيري الإجرامي. على المستوى العسكري، التفكيك للجيش، التدمير لأسلحته، إسقاط طائراته الحربية حتى في وسط صنعاء، تدمير سلاح ومعدات الدفاع الجوي بإشراف أمريكي.

المستوى السياسي، التفكيك والبعثرة بإنشاء المزيد من التفريخ للمنظمات للأحزاب، تفكيك البلد من الداخل وبطريقة تصعب.

السعودية وبتقسيمات كثيرة وتحت عناوين كثيرة، تغذية الانقسامات تحت العناوين المختلفة سياسيا ومناطقيا ومذهبيا وبأساليب متعددة، بالإضافة إلى استهداف للشعب في قيمه في أخلاقه، التدخل في شؤون القضاء، التدخل في المناهج الدراسية، محاولة لإنشاء تكوينات جديدة بعناوين دينية كالأحمدية البهائية، نشر الفساد ونشر الإلحاد.

ولذلك كان التحرك الشعبي ضرورة فعلا، وكان شاهدا من أن هذا الشعب العزيز هو منتمن انتماء أصيلا للإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان. لأنه لا يمكن أبدا أن يقبل شعب متمسك بانتمائه وهويته الإيمانية بأن يتحول إلى شعب خاضع ومستعبد للأمريكي والإسرائيلي ولأدواتهم، بأن يضحي بالقيم بالأخلاق وأن يتقبل ما يقدمون له من بدائل غربية.

وإذا ما نظرنا إلى المميزات العظيمة لثورة 21 من سبتمبر وجدنا القيادة الحكيمة، القيادة الحكيمة التي استطاعت بفضل الله من توحيد الرؤى وتحديد الأهداف المنطلقة من فكر وثقافة المسيرة القرآنية. شعبية الثورة فهي كلها شعبية بامتياز، سواء في الأهداف والإرادة والتحرك والتوجه والدعم والحماية والإسناد. خلوص هذه الثورة من أي تأثير أجنبي، ليست صناعة خارجية، لا في الإرادة ولا في الفكرة ولا في التوجه ولا في التحرك العملي. الأداء الراقي والمسؤول الذي يجسد الأخلاق الإيمانية لهذا الشعب العزيز حتى مع أشد الحاقدين على هذه الثورة المباركة.

الانضباط العالي، مع أنها ثورة شعبية تحرك فيها الملايين من أبناء هذا الشعب، لكنهم جسدوا القيم الأصيلة لشعبنا العزيز، قيم التسامح، الأخوة، البعد عن تصفية الحسابات والتصرفات الإجرامية والوحشية. ولم نرى فيها من يقول قد سمتجئ

بناؤها الصحيح فهي ثورة من أساسها اتجهت بعناوين صحيحة صادقة وتوجهات صحيحة وصادقة وتحرك صحيح وسليم وصادق. ثورة نظيفة، ثورة 21 من سبتمبر هي ثورة نظيفة في عناوينها، نظيفة في شعاراتها، نظيفة في مساراتها العملية وفي أهدافها.

عاد ثورة 21 من سبتمبر لليمني دوره التاريخي على المستوى العربي والإسلامي، فكان المبادر لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، وحاجزا منيعا أمام مشاريع التطبيع والهيمنة الصهيونية.

الأهداف بين إرث النظام السابق وعوائق العدوان والحصار، بالرغم من الظروف الصعبة والإرث لخلل رهيب جدا متراكم على مدى عقود من الزمن، على مدى أكثر من 30 عاما نهبت فيه ثروات البلد، ضاعت أكثر من 500 مليار دولار من ثروات نفطية دون أن تبني له بنية اقتصادية، اختلال كبير في البنية التنظيمية للدولة في قوانينها، في كل شيء بنيت معظم الأمور على خلل رهيب جدا وفق اعتبارات فئوية وحزبية ومصالح شخصية، حصار مطبق وحرب كبرى. نحن في حرب ومواجهة مع أمريكا، مواجهة مع إسرائيل، مواجهة مع أعوانهم وأدواتهم وأذنابهم وأحذيتهم، وحرب شاملة على كل المستويات. وأين نحن اليوم بفضل الله؟

على قدر أهل العزم تأتي الثواقب وتنهار من بأس الرجال الكتائب وتصغر في عين العظام حجازها وتعظم صنعاء الصمود ومأرب. إذا دق طبل الحرب سلمان فابشروا بنصر ينادينا له ويطالب. أتحسب قصف الجو يدعى بطولة وفي قتلك الأطفال تؤتى المكاسب؟ تحاول بالغارات والقصف جاهدا لتخضع شعبا منه تدنو الكواكب. يخوض الرزايا ضاحكا ويصدها فكيف إذا ما خاضها وهو غاضب؟ تحاربه الدنيا بأطغى طغاتها مشارقها في صفهم والمغارب. يقوم من الأنقاض أعتى بسالة وينمو كأن الطائرات سحائب. تحالف أهل الأرض يمسي منكسا وعزم اليمانيين بالنصر صاخب. صببت لنا أحقاد عمرك كلها كأنك تدري أن ملكك ذاهب. وأشعلت حربا لست أهلا لخوضها وقفنا فلا ندا ولا من نحارب. نواجه جيشا لم نرى غير ظهره أتينا كما يأتي الزميل المناوب. فلم ندري أرض تحتنا أم خريطة ولم ندري جند جيشكم أم أرانب. درعنا جبالا واكتسحنا مواقعا وما واجهتنا قوة أو متاعب. إذا الأرض لم يصمت عليها رجالها فلا ترجو أن يحمي ثراها الأجانب. أتاك أولو بأس وعزم وشدة فأنت بكل الاحتمالات خائب. أتاك اليمانيون والموت خلفهم فحلفك مهزوم وجيشك هارب.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا نرجو إلا فضله، ولا نخشى إلا عدله، ولا نعتمد إلا قوله، ولا نتمسك إلا بحبله، بك نستجير يا ذا العفو والرضوان، من الظلم والعدوان، ومن غير الزمان وتواتر الأحزان، ومن طوارق الحدثان. بك نستجير يا ذا العفو والرضوان، من الظلم والعدوان، ومن غير الزمان وتواتر الأحزان، ومن طوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك نسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، بك نستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك نرغب في لباس العافية وتمامها، وشمول السلامة ودوامها. ونعوذ بك يا الله يا الله من همزات الشياطين، ونحترز بسلطانك من جور السلاطين. اجعل غدنا وما بعده أفضل من ساعتنا ويومنا، أعزنا في عشيرتنا وقومنا، واحفظنا في يقظتنا ونومنا، فأنت الله خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ إليك في يومنا هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، ونخلص لك دعاءنا تعرضا للإجابة، ونقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزنا بعزك الذي لا يضام، واحفظنا بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمورنا، وبالمغفرة أعمارنا، إنك أنت الغفور الرحيم. يا غياث المستغيثين وإله العالمين، نسألك بقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك الذي غلب كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، احفظ مجاهدينا وقائدنا، وثبت أقدامهم، سدد رميهم، انصرهم يا الله يا الله على أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين. الحمد لله الذي ينتصر للمستضعفين، الحمد لله الذي يشرح صدور المؤمنين، الحمد لله الذي يؤيد عباده المظلومين، الحمد لله الذي يوفق جنوده المخلصين، الحمد لله الذي يتقبل من عباده المؤمنين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم زدنا بهذا النصر إيمانا ووعيا، اللهم زد المجاهدين تقوى وإخلاصا، اللهم زد المخلصين صبرا وتأييدا، اللهم زد المؤمنين يقينا وثباتا. اللهم احفظ مجاهدينا، احفظهم بحفظك التام وعينك التي لا تنام. اللهم ثبت أقدامهم، سدد رميهم، قوي شوكتهم، واشدد عزائمهم، ونور بصائرهم، وأنزل السكينة والطمأنينة في قلوبهم، وحد صفهم، واجمع كلمتهم، وألف بين قلوبهم، وتول أمرهم، وأهلك عدوك وعدوهم، أيدهم بجندك، وأعزهم بنصرك. اللهم اشف مرضاهم، داوي جرحاهم، عافي مبتلاهم، فك قيد أسراهم، وتقبل شهداءهم في عليين يا الله يا الله. اللهم افتح للمجاهدين الأبواب، وأزل عنهم الصعاب، واصرف عنهم كيد الذئاب وكل منافق وكذاب. اللهم اجمع حولهم القلوب والرقاب بقوتك يا الله يا وهاب.
اللهم اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، سدد رميهم، صوب رأيهم، واجعل لهم من كل ضيق فرجا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، صلاة تثبت بها أقدام المجاهدين، تقوي سواعدهم وأبصارهم، وتسدد رميهم، وتشبع جائعهم، وتروي عطشاهم. اللهم كن معهم، وأيدهم بتأييدك وبجنود من عندك، ساندهم بالمدد، زدهم في العدد، نور بصائرهم، واقذف في قلوب أعدائهم الرعب والذلة. اللهم احفظ علمنا وقائدنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. اللهم واجعل النصر في كل بقاع الأرض على يديه. اللهم انصر مجاهدينا، كن معهم في كل حين وآن وكل لحظة وزمان، أيدهم بتأييدك، احفظهم بحفظك، امددهم بجنود من عندك، ثبت أقدامهم، سدد رميهم، مكنهم من عدوهم. يا الله يا الله، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى الصامدين في السراء والضراء، سلام الله عليكم أيها العظماء، أيها الأوفياء، أيها الصادقون، أيها الربيون، سلام الله عليكم حيثما أنتم في متارسكم، صادقون ثابتون مع الله، دمتم في رعاية الله وحفظه وعنايته، فأنتم منصورون بإذن الله.

لا تفتجعوش، ما لكم افتجعتوا يا مستمعين؟ قصتكم انه قبل انه غادي لكم ما لك قد افتجعت انا عن صوتك لمحبي ضبط الوقت. ساعتنا تشير الى الواحدة واثنتين وثلاثين دقيقة بتوقيت المجاهد مع الله.

0: الهوى وانحدر من هاوية لا هاوية.
1: الشواهد غريبة
0: العقول اللبيبة رب طيب الله ملجأ كل من يلتجيبه.
1: الجيوش المهيبة
0: في مواقف صعيبة والسفن والبوارج في تخبط وخيبة. الآن الآن

في آخر الأخبار، هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية نحذر مالكي السفن من إجبار بعض المستأجرين أو المستأجرين سفنهم على الإبحار عبر مسارات غير معتمدة. والله أنا محذروهم يا ولد. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية حذرت مالكي السفن من إجبار بعض المستأجرين سفنهم على الإبحار عبر مسارات غير معتمدة، لأن الإيراني قال لهم اخطوا منها أنا. الأمريكي قال لهم لا لا لا تخطوش من أين، ما قال لكم الإيراني اخطوا من أين، أنا بين أقول لكم أنا جو من هنا. آخر الأخبار، هيئة إدارة مضيق هرمز الشركات المستأجرة المخالفة ستدرج على قائمة عدم الامتثال، وستفرض قيود على عبور سفنها المرتبطة بها عبر المضيق. والله أني حذروا، والله أني محذروا أيامه. يعني لا جاء قارحي لا تلوموهمش، يقولوا يا مال الإيراني بيدور له هدر وداوي، أنت والذي بتدوروه هدر وداوي. بيقول لكم صاحب المضيق جو من هنا يأها، لا بتصدقوا الأمريكي لأن أنتو مقاعمة. آخر الأخبار، مصادر لبنانية، جيش العدو الإسرائيلي يقصف بالمدفعية وادي زبقين ويمشط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت يحون جنوب لبنان. في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية، قوات العدو الإسرائيلي دهمت عددا من منازل المواطنين خلال اقتحام قرية بير الباشا جنوب جنين. مصادر فلسطينية، في آخر الأخبار، قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس. قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل.

0: في المستهل. قد يقول أحد المستمعين وهو بيسمعني ذا الحين وأنا بنقول في المستهل، تحسسني يا حيفي إنك الآن عادك بدأت الحلقة. من قال لك؟ ده أنا بنرد عليك الحيفي شخصيا عبد الله بن عبد الله. من قال لك إن عاد إحنا لا بدأنا الحلقة ذا الحين؟ قد لي من 11 قريت نشرة الأخبار، جلسنا شوي كذا أها، وبعدين همنا وما غير. أنا داري قصدك كنا بنضلع ما أو ما أبدا، ولا بالله كنا بنسخن. وذا الحين حمية المسائل في المستهل. لا يتأخر رد اليمن وموطن الإيمان على قرن الشيطان وأنشطته ورسائله العدائية. كل استحقاق مشروع لشعبنا لا يملك أحد أن يصادره، ولا يستطيع أي كائن أن يمنعه أو يجبره على التراجع عن موقفه أو العدول عن السير في طريق لا بد منه إلى حق لا تنازل عنه. ولا تشوش عليه فتاوى التكفير. قد اتهمتونا كم لكم وانتو بتتهمونا. وأيضا لا تنال منه إشاعة العلاقة المزورة بين مكة المكرمة وبراميل الطاقة. البهتان النجدي يكشف مدى معضلة البقرة الحلوب، وجر السلطان والملا إلى ساحة الخدمة، والتهديد بهما يظهر أن محمد بن سلمان لم يستخلص عبر فشل حلف عشرات الدول لسنوات من الحرب الضروس ضد بلد الإيمان وشعب الحكمة، كما يسيء تقدير الموقف ويخفق في قراءة التحولات. وسلوك اليمني إزاء تهديده بالتحالفات يقرع جرس التحذير عن آت لا ينفع معه الاختباء خلف أحد. كما تعبر عن ذلك الأصوات المرتفعة في إسلام أباد وأنقرة وباريس بمخاوف مخاطر المجازفة إلى جانب السعودية ناحية ما ستستدعي من نار يمنية تحولت من ضبط النفس إلى الردع بالهجوم، بما يدخل الرياض في حالة حرب شعواء لم يسبق لها مثيل، وتنال منها بشراسة نوعية كما توعد مملكة الشر وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان. فوفق رسائل القائدين المحنكين الرهان على استمرار الحصار ضد شعبنا العزيز أو التصعيد وتجاوز الخطوط الحمراء سيوسع مهام قياس نتائج وعواقب وأكلاف السلوك الطاغوتي على غير صعيد. ولربما أن كل من يشهد في الوقت الراهن عن قرب حرائق النفط واختناقاته وخسائره يدرك صعوبة القادم بعدما أعادت غطرسة الأسرة السعودية وجنونها وإجرامها وتهديداتها إلى الطاولة خيارات ظلت مستبعدة لكنها باتت اليوم ممكنة ومؤلمة وحاسمة. فهذا البلد وقد أحاطته الأحلاف يتغلب تدبيره وحكمته على كيد الأحزاب إذ تكيد، والله من ورائهم محيط.
1: خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحية. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير.

في عناوين الليلة: العدو السعودي يستهدف جسر الدليل في إب، ومشروع مياه الحكوم في تعز ويوقع جرحى وأضرار مادية، ورازح تروي جرائم قذائف المملكة. وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تتوعد بضرب مراكز صناعة القرار لدى العدو السعودي، وتؤكدان التحالفات لن تحمي من يتخندق مع الأعداء ضد اليمن. في عناوين الليلة: قذيفة واحدة وأهداف متعددة، طائرات رجوم تطارد تجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي في جبهات عدة، والإعلام الحربي يوثق المشاهد ويوزعها. في عناوين الليلة: جدل في باكستان يرفض التورط في العدوان على اليمن، وانتقادات حادة في تركيا، وفرنسا تحذر من مخاطر الاصطفاف العسكري المباشر بجانب السعودية.

إيران سنرد بنطاق أوسع من الحرب السابقة على أي خطأ أمريكي، وهناك خيارات غير عسكرية للرد على القيود الجوية وسنطبقها إذا اقتضت الحاجة. أنتوا بتلاحظوا ولا ما بتلاحظوش؟ إنه من بنى جابر من أول. أنتوا بتلاحظوا ولا ما بتلاحظوش؟ ولا نخس إنه بين حاكي روحي، أنا مجنون عندكم؟ أين المستمعين يا أول؟ ما بين استفز شحت، إنما بين أطرح تساؤل، هل بتلاحظوا ولا ما بتلاحظوش؟ إلي إلي ولا نخس، أين المستمعين؟ من نار شعوة شعوة لا نار شعوة شعوة لا ما جهنم جهنم تشبع وتروى. تقول أحد بيسمعنا ولا بتهيأ لي إن ما حد بيسمعنا بالخالص؟

المذيع المناوب بيطرح تساؤل، هل بتلاحظوا ولا ما بتلاحظوش؟ وما بلقاش رد من المستمعين ولا نخس. يلا إذا احنا بنحاكي انفوسنا ما احناش مجانين.

0: في الأخبار المتداولة.
1: في الأخبار المتداولة قالوا دوي انفجارات في مضيق هرمز، ودوي الانفجارات يتجدد أيضا. يعني الله يسمعنا خير.
0: مندف يهودي،
1: أنتم بتلاحظوا أين الغوائر؟ في الرياض، في خميس مشايط. مندف اليهودي الأمريكي والسعودي، لعط لعط ضرب ضرب، والله اني محلق عليهم.

تلاحظوا من هو من دخل اليهودي؟ الأمريكي والسعودي، هؤلاء الاثنين مندف يهودي، وهم بيخدموا اليهودي. ياما لاحظتوا ولا ما لاحظتوش؟ إلا وأنا شك.

قال قال لا بنسمع معك يا غالي، معك لطف علي عثمان من بني حشيش. شكلك من وادي السر يا ولد. تحية لكل بني حشيش الجود والعطاء والبذل والتضحية. الحب

0: من المستمعين ولا نخس يا ولد، داهنين وبيتابعوا واعي وبصير وجهات الا ونعم
1: على الله والثقه بالله قويه ما نهى بالكون كله واجعلوها عالميه والله ان
0: صدق يا ابني عبد الله انا امك ام الفض موجودين وملاحظين ومستمتعين وفقكم الله وكتب الله اجركم الجميع يا والد.

ضحكني والله وضحكني اضحككم زعما ضحكني قال قلتك الله ما نزيد نفع عليه اخ عبد الله ما بلا نطلع نصيح لك من الجباء قلنا قد شعر هزيم زهنبات تقول شوك بسرعه صور معاه وتقول لي ما بنلاحظش معاك ابو منير الكلبي الله ونعم الله ونعم

صدق ان احنا بنتابع وملاحظين لك مش الا لك للعالم بكله واحنا مرابطين في احدى النقاط الامنية. يا اخي عبد الله لست وحدك، سلام الله عليك يا ولي الله وكل كل العيون الساهرة في كل النقاط واين ما انتم يا رجال ربي. ابو قصي المحفدي من عتمه

ايوه ايوه بنلاحظ يا عقل المجاني. انا عقل المجاني شرفتوني بهذا اللقب. ابو الشهيد صالح سعيد غانم من دمار من جبل المناء.

أكيد أكيد نحن معكم، حفظكم الله ورعاكم، ملاحظين وملاحظين وملاحظين بل فتحة وضمة. صالح أبو ست أسلمي العلي.

حاضرين حاضرين مع إذاعة صنعاء على طول، ونتمنى استمرار الإذاعة معكم دوما. محبكم عبد النور الهاملي. رحب رحب يا هاملي.

قال واصل جنانك، واصل جنانك أمانة، ما للسعودي إلا جن جن الجن. أبو عبد السلام الأسدي، ما للسعودي إلا من عينتك يا أبو عبد السلام وعينتي وعينة الجن المؤمنين في قواتنا المسلحة. سلام الله.

بل عفيف السبأي. ارحب يا عفيف. محمد العرشي معاك، اهلا وسهلا. يرجى الاتصال بي، ما فيش معه وحدات، قال يرجى الاتصال به، بيأكد حضوره المرسل. علي الخطابي قال يرجى الاتصال بي، والله اننا مشغول، والله والله بتصور. موجودين بنسمعك لك سم لي سم، شكرا جزيلا على هذه الإضافة. إلا والله أن الناس داهنين يا أول، أنا قصير ما بجن ولا ناقص. نزل الزامل، نزل الزامل، المذيع المناوب بيقول لك يا مخرج نزل الزامل. شو حالي على الهواء يطلع خبرنا الأخ حفظ الله مخرج والمجاهد مع الله قبل العبد لله وحفظ الله. ليلة فيها التسريبات.

0: ما دام المستمعين داهنين طمنوني الصدق. الحين واحد للتخبار يدي أخبر لا طريق ولا كيف تبصر يا حفظ. بين أسألك أنت معي في هذا المقترح؟ رغم أني ما ضرحتش أي مقترح بالخالص. الله يعينك يا حفظ. ما المستمعين قدوم دارين بي
1: كل من قصي وداني يا عريس اسكت تهاني والمحبة والأماني ليلة العرس اليماني.
0: والله حفظ.

0: يا حب بدل ما تزفني الناس مرة عنا التسريبات.
1: وريحهم لا تهونوا

واحد احرجني برسالة والله صرتها الآن. انت داير ما قال لي؟ قال مساء الخير يا مساء النور، قال ادعي لي بالذي في نفسك، انا مستعجد ان دعوتك مستجابة، الله يزوجك. تقول في نفسك والقول الله يزوجك ابو محمد، الله يزوجك ويخارجنا منك.

قال في رسالة معاك مستمعين ومتابعين إلى الفجر، أعانكم الله العاقل حسين العلي، سلام الله عليك يا عاقل، قد احنا على أعقل المجانين، ماذا حين قد جاء العاقل بكله.

صدق بالله يا عم عبد الله اني بين اسمعك وانا بين اشتغل معك. سطام سطام شخصيا ارحب يا سطام. انت داري منو سطام؟ هذا هذا اخو عمي حمود السياني. تقول عمي حمود يا سطام بسمعنا ولا ما بسمعناش؟ يلا سطام على الشجرة ولا عمي حمود. لك التحية يا سطام السياني وحمود السياني، سلام الله عليكم وكل السامعين، ومن صلى على محمد وآل محمد. والآل شفنا النجاة وبقوة الله نرى أمريكا تتكهدر. معاكم معاكم بإذن الله إلى آخر نفس أم الشهيد لؤي الشام رضوان الله عليه وكل الشهداء. لنا الشرف أن أنتم بتسمعونا.

معاك والله نحنا معاك ولا هديك لك والله غمضة حتى مطلع الفجر نضلك بس صباحكم نصر وعزة ولا تحطم معنويات المخرج الأستاذ حفظ الله الحرازي بحجر الله قدو بيقول لي بحجر الله والله ما بين حطم دي حطم معنوياتي بيبلغك السلام يا حفظ الله أبو شاب محمد الحيني.

0: لبينا ظل ما رسلش وكفانا الله شره. أجي أكتشف أنه رسل. صباح الخير يا أخي. لخا عاد أنا وصلت أفتح ديوان الوعي في إذاعة صنعاء العز والكرامة يا فخري. كنت أكتب لكن عقلي معاكم. فتحت وتركت الورق وقلت قد أنا متأخر على منبر الوعي وخفت سجلوني غياب وتخصموا علي قسط وعد. برع والرسالة برع. أنا داري ذا الحين أغلب المستمعين بيقول من الرسالة هذا المليئة بالبيان والحصافة. أيوة على قولتكم هذا مجنون المجانين ولا في الذرة عق حسن حجر.
1: شعب الإبا والثبات إحنا أسود الشارع وانصال خير الوارع.
0: بس رسائل بحجروة والله أنها نأة وكم جهدي ولا عتاب. ما قلتش أننا بنستقبل رسائل لا قلنا كذي أهم نمضي على الرسائل نفسر ما بي عند الناس لأننا توجست خيفة أنه ولا بمستمع لنا الليلة تضحون الدنيا ملا ما عاد باقي لان نقرد مستمع انزع الجراد.

عندك تلفون البرنامج صح؟ مشغل؟ بيرن الآن عندك بيرن؟ ما بش مع ما بش أي متصل؟ عجيبة. كنت بين أقول إذا هو بيرن امشي على المتصل من أين ما هو. ما بش حظ للمتصلين، كل واحد وحظه.

لحظة وأنا بين أكلم حفظ الله بين أقول له به هذا قال ما أبش وذا الحين به بيرن ذا أكد من الفيجه

0: من معانا؟
1: معك ابو المجانين ابو عبد السلام الاسدي.
0: ما توقعت شنو عند الصدق
1: يا وليد. مال الجن مال المجنون الله.
0: صدقني ان التلفون حق الاذاعه مسكون بابو عبد السلام الاسدي.
1: يا وليد من 9 سنوات ما تشتي ابي ما ورث لي الا اذاعه الصنعه.
0: انما مش معك مهريه يا ابو عبد السلام لا تجلس في التلفون.
1: والله ما افلت لاخر يوم في الخوي واورث
0: لابني. وانت ما كلفك الله تجلس في الخط الهاتفي.
1: هذه قد جبهتي.
0: ان تجلس في خط عمران صعده، خط حجه الحديده، خط هاتف تلفوني اليوم انا صمو. لا لا انا اشهد انك متمترس في الخط الصوت. ما نفسك ما تسي. سلام الله عليك ابو عبد السلام. ما تشي تسمع من زامل؟
1: اشتي اول وقبل كل شيء ابرق تحيه لزاهي المجانين ابن حجر الاستاذ حسين حجر سلام الله عليه ومحمد القصير
0: لهم التحيه.
1: المتصلين الاحرى سلام ربي عليهم الصامتين ورحمة الله على من قضى ونحبهم. واشتي زامل داعي العز هو مش زامل. هذه برده هذه الروح روح الروح داعي العز
0: باذن الله للشاعر
1: محمد. يا سعودي يا سعودي حرام ما يفرعوا لك من بالسماوات والارض.
0: جاي يضرب جسر التليل في اب
1: ما هو عاجز مفلس منبطح. يا جماعة الخير أنا قلت لكم أنا شميتها من يومها. هولاهم صهاينة لبسوهم كراكش سعلاب مع الجاهلة كذا تفلح به تعلوا العقل ولا هذا هم عيون 77 لابد. يا ذاك
0: أبو عبد السلام أبو عبد السلام
1: يبي
0: فضي الخط
1: أغضر الآن داعي العزة داعي
0: ابشر بعزك ابشر بعزك.
1: الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود. لا سعودي بعد اليوم ولا منفتح بعد اليوم.
0: لك التحية.

بيحن ويرعد التلفون عنده لا بيحن ويرعد والرسائل لا هنا هو والله هذا ومعلناش ما لو نزد نعلن تسريبات اتفاجأ المخرج والذي في الخط الهاتفي والذي في الرسائل

التسريبات من إعلام الغرب الكافر. وشهد شاهد من أهلها.

0: فورين أفيرز ليس أمام واشنطن والرياض سوى تقديم تنازلات مؤلمة في اليمن ووقف الحرب. ما عندهم حجة بعد ما يطلع دارك عفاش وهو لابس الزن الفرد يحسك انه مرحل من المخاء ترحيل. بس اول مرة اشوف واحد يرحل من اليمن الى السعودي بزن الفرد. معروف انه سعودي بيرحل اليمنيين بزن الفرد الى اليمن، من السعودي الى اليمن طارق عفاش الوحيد الذي يترحل من اليمن الى السعودية بزن الفرد. حكمتك يا رب.
1: قولوا لطارق عفاش تقدم لن تتشال لحقك بعد الأم، منقعوا لك ذا ناس مرقم، أنا متهامي ومحرب ومحارب حقنا
2: قرب
1: بطانيات استناك تقدم.
2: تعال
1: قسم قسم لو تصب دموع دم.
0: دحين البعض بيقول طارق عيقود المعركة من السعودية. ما قادها شوف المخاء، ما قادوها شوف في فنادق الرياض، عيقودها وبزن فرد.
1: تقدم لن تتشال لحقك بعد العم،
3: بعد العم
1: منقعوا لك ذا ناس.
0: مش وقت طارق عفاش، خلونا في إعلام الغرب الكافر. نشرت مجلة فورين أفيرز السبت مقالا للخبير والكاتب السياسي الأمريكي ريتشارد هاس، أكد فيه أنه ليس أمام واشنطن والرياض سوى وقف الحرب على اليمن، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشجيع السعودية. يحو يحو يحو يحو يحو يحو يحو الوصف. الخبير والكاتب السياسي الأمريكي يدعو أمريكا إلى تشجيع السعودية على السعي نحو تسوية مماثلة مع الحوثيين. يعني ان ترامب ينقل خبراته الى محمد بن سلمان وما ينقلش خبرات ترامب، لانه من نفس المدرسه والخبر واحد. ابستين وقال هاس ان التوصل الى تسويه في اليمن سيتطلب تنازلات مؤلمه من واشنطن والرياض، محذرا في المقابل من أن استمرار الحرب ينطوي على مخاطر اقتصادية كبيرة على السعودية. ترامب قال لها قال وحول إيران أشار هاس إلى عدم وجود مؤشرات على انهيار النظام الإيراني أو رضوخه، موضحا أن الحكومة تبدو عازمة على مواصلة القتال، الحكومة الإيرانية، وأن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بقدرتها على ذلك. بيكلم ترامب ما عنده حجة، ويرى أن العودة إلى الدبلوماسية تمثل الخيار الأقل سوءا، داعيا مرة ثانية بيدعو أمريكا إلى السعي للتوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب. ما عنده حجة، بيدعو المغرسين. واحد مغرس في مضيق هرمز، الكافر الفلسطيني ترامب المجرم الصهيوني. والفلسطيني الصهيوني الكافر المجرم محمد بن سلمى المغرس في اليمن. ماذا الحين ما عادش مغرس في اليمن، قد احنا بنغرس احنا عنده فضل من الله. وبنغرس صواريخ ومسيرات، وفينا في العاصمة مش القاهرة، الرياض الرياض فضل من الله.
4: قد نغبش بيوت الحرب، من يبحث على أجباح النوم،
2: والحنبه بحجم المحلب والنبه بحجم المنكوب.
0: الخبير والكاتب والسياسي الأمريكي. قال وهو يدعو أمريكا إلى السعي للتوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب على ألا يقتصر الاتفاق على وقف إطلاق النار، وما قال بل يتضمن أيضا خطة لضمان بقاء الممرات المائية مفتوحة وتدابير تحفز إيران على الالتزام به. وحذر هاس من أن استمرار الحرب سيجعل تكاليفها الاقتصادية والعسكرية غير مقبولة بالنسبة إلى الولايات المتحدة وشركائها، داعيا ما بدعي من أول هذا قلقني أنا كدوا بدعيهم للمرة الثالثة رجع يقول لهم أنا قلت لكم أنا دعوتكم قلت لكم بهذا الوجه تقوى الله ما باقي له يكتب هكذا. وحذر أن سيجعل تكاليفها والعسكري غير مقبول بالنسبة أيوة وحذر من أن استمرار الحرب سيجعل تكاليفها الاقتصادي والعسكري غير مقبول بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها يعني السعودي ومن إليها، داعيا إلى إعادة النظر في الاستراتيجية الأمريكية لتجنب أزمة اقتصادية شاملة. يحرقوا أهل بستين. ورأى هاس أن المسار الدبلوماسي ينبغي أن يستهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل الهجمات على البنية التحتية للطاقة من جميع الأطراف، على أن تربط واشنطن الاتفاق بموافقة إيران على عدم تغيير وضع قدراتها النووية، مع تأكيد أن أي رد عسكري أمريكي مستقبلي سيقتصر على المنشآت النووية. ما عندي حجة، ما عندي حجة ولا أنقد أبدا أبدا أبدا. تسريبات.

عندو بزرتو وزير الخارجية العماني الخبير والكاتب والسياسي الأمريكي الذي بيدعي أمريكا وسعودية ودعاهم أكثر من 3 مرات صعب مباطل حيوي. وزير الخارجية العماني يدعو إلى تسوية للأزمة اليمنية، حيث دعا وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي جميع الأطراف اليمنية إلى التعاون والانخراط الإيجابي للتوصل إلى تسوية للأزمة. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت، أكد فيها أن الحل في اليمن يجب أن يضمن علاقات مستقرة مع دول الجوار والمنطقة. وبخصوص هرمز، أكد الوزير العماني التزام بلاده بمواصلة جهود حماية الملاحة في مضيق هرمز، داعيا جميع الأطراف. كلهم بيدعوا، ما بش بيأكل في الضراعة، لما بيقولوا لهم وبعوا وبعوا عدعت كم، تقول عيدرو ما معنى عدعت كم إلا عيدرو. أنا يهمني المستمعين ولا يهمني غيرهم. عدعت كم، بيقول لهم عدعت كم، بس المستمعين دارين ما بينك صوت.

قد يقول قال وما دليلك انها قد اعتكمت؟ شكلك ما سمعت شو ما انا اجزم انك ما ادريتش ايش قال وزير الدفاع ورئيس الاركان. وزير الدفاع ورئيس الاركان: العدو السعودي لن تنفعه التحالفات، واسلحتنا جاهزه لدك قواعده ومصالحه الاستراتيجيه. هنأ وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الرئيس المشاط بمناسبة العيد 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، مؤكدين وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان مؤكدين أن القوات المسلحة في أتم الجاهزية للتعامل مع أي تصعيد أو تجاوز للخطوط الحمراء. وقال وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان إن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في أتم الجاهزية لضرب قواعد ومصالح العدو الاستراتيجية أينما كانت. يا مان معتكم ولا ماشي معتكم؟ محذرين من أن أي رهان على استمرار الحصار أو التصعيد وتجاوز الخطوط الحمراء سيقابله ردع قاس وغير مسبوق. وأضاف وزير الدفاع ورئيس الأركان أن معادلات الردع القادمة ستضرب مراكز صناعة القرار. قلت لكم ما حتصدقني، مات كمه. والعالم داري، مش إلا السعودي، مش إلا السعودي، العالم داري. ماذا يعني هذا الكلام؟ وأن التحالفات. وأضاف وزير الدفاع ورئيس الأركان أن معادلات الردع القادمة ستضرب مراكز صناعة القرار لدى قوى العدوان.

قد يتساءل أحدهم ويقول: يا أخ عبد الله، وما هي مراكز القرار في السعودية؟ شوف، حسب علمي البسيط والمتواضع، تتمثل مراكز القرار الأساسية في السعودية على حد علمي في الهيئات والسلطات العليا التي تدير شؤون الدولة. أنا هكذا أسمع وقريت. سمعتني؟ مراكز القرار الأساسية في السعودية تتمثل في الهيئات والسلطات العليا التي تدير شؤون الدولة وترسم سياساتها العامة. عتقول لي اتي لي مثال؟ والله انه ما عندك هجة، عاسب الفهم يقع يعني واضح. شوف، من مراكز القرار العليا في السعودية، سجل عندك، طبعا اعلم اخي السائل اثابك الله، قد احنا في برنامج بين السائل والمجيب او ما. شوف، وما بش مع السعودي قرار، لان القرار ما هو بيده، بس هذا المعروف. مراكز القرار العليا في السعودية، سجل عندك، الملك رأس الدولة، يعني رأس الملك. لأنه المتربع على رأس السلطة سلمان الرجي، وهو المرجع النهائي للسياسات والقرارات العليا والأوامر الملكية. ظهر لك، سجل عندك، عتقول لي ومه مع، عتقول لي ومن، ما اشتهيت، ومن ومه. سجل عندك ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. ما بنقول لك، أنا حد علمي، هذا الذي أعرفه، وانت بحاجة من صرايك. ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي بيشرف على تنفيذ السياسات العامة للدولة وبيوجه عمل الجهاز الحكومي وتنفيذه. ومجلس الوزراء لأنه السلطة التنفيذية العليا اللي بتصدر القرارات المتعلقة بالأنظمة واللوائح والخطط التنموية والاقتصادية. الديوان الملكي، الديوان من طرف الله طرفه ولو فسح. الديوان الملكي لأنه حلقة الوصل التنظيمي والإداري والسياسي بين الملك والجهات الحكومية المختلفة أو المتخلفة، قصدك من متخلفين، ويضم أجهزة استشارية. الديوان الملكي متخصصة مثل مركز دعم اتخاذ القرار التابع له للديوان الملكي، مجلس الشورى، الهيئة الاستشارية التي تناقش الأنظمة والخطط العامة للدولة وتبدي برأيها. أزيدك من هذا؟ أنا داري ما بتحاجي لوحك، هذي سألني وقال ما هي مراكز القرار في داري ما بتحاجي لوحك ده الحين بتقول يعني شطرنج. أيوة الملك والوزير والحصار والقلعة، وش اللي من الناولة؟ شادرنج.

0: الملك والدل كل الدل طالق العنب
1: يا جيشنا ضل الملك وابن الملك أنصار رب زلزلت عرش الملك.
2: واحد رسل لي رسالة قال والله ما قد طابت. زيد قول لنا أمانة إذا عد بمراكز قرار في السعودية شوف ما دام قد أمنتني

مراكز القرار المالي والاقتصادي والاستثماري. سجلت عندك مثلا صندوق الاستثمارات العامة، البنك المركزي السعودي، ليش لا وزارة المالية، أظن من ضمن أيضا صناع القرار هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وفيها هيئة الخبراء للشؤون الأمني والسياسي والضعضضية والمنابعة. وهؤلاء يدخل فيهم، ولا أقول لك نرجع لوزير الدفاع ورئيس الأركان.

وقال وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان إن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في أتم الجاهزية لضرب قواعد ومصالح العدو الاستراتيجية أينما كانت، محذرين من أن أي رهان على استمرار الحصار أو التصعيد وتجاوز الخطوط الحمراء سيقابله ردع قاس وغير مسبوق. وأضاف أن معادلات الردع القادمة ستضرب مراكز صناعة القرار لدى قوى العدو، وأن التحالفات لن تحمي من يتخندق مع الأعداء أو يمنع وصول الأسلحة الرادعة إلى أهدافها. وفي شأن المزاعم السعودية باستهداف مكة المكرمة، أكد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان أنها أكاذيب مضللة ومحاولة للتأليب ضد اليمن، وشددا على أن الصواريخ الاستراتيجية والطيران المسير والتشكيلات القتالية تقف بالمرصاد لأي حماقة جديدة، وأن أي حماقة جديدة ستواجه بضربات تطال العمق وتستهدف القدرات العسكرية والاقتصادية. وختم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بالتأكيد على أن القوات المسلحة ستلاحق كل غازي ومحتل وتبقى حارسا لسيادة اليمن. سلام الله عليهما. على وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وكل المؤمنين في قواتنا المسلحة المؤمنة.

واحد رسل لي رسالة، قال لي أخي عبد الله ممكن توضح لي في كلمة أهمية أرامكو؟ أحرجني بالسؤال هذا على صدق. وش في كلمة؟ شوف أخي السائل أثابك الله، قلت لي في كلمة. شوف أهمية أرامكو في السعودية، شوف أرامكو من ناحية أهميته هي تمثل القلب، بسرت القلب. أيوة قلت لي في كلمة، قدت لك الكلمة، القلب.

0: واحد رسل لي رسالة قال لي أخ عبد الله الحين بنتي هذا البرنامج. هذا شكله أول مرة بسمع الإذاعة. أول مرة يفتح إذاعة بيقول لك الحين ينتهي البرنامج يا حب. اليوم لنا 12 سنة ولا أرضي ينتهي البرنامج هذا. فضل من الله.
1: الله

ما المستمعين اليوم بيسألوني أسئلة ولا تخلق الله مع أولي العلم. أماني أخ عبد الله، هل هذا البرنامج مباشر على الهواء الآن أم مسجل؟ كيف مسجل؟ ناقصتك في شريط كازيت. أنا عبد الله بن عبد الله، مش علي بن علي الآن، زي الله يرحم والديك. أيوة أيوة، مباشر مباشر. كيف أثبت له أنه مباشر البرنامج؟ لا ما بش غيره. أذكر التاريخ هومه ومياحو، 27 اليوم 27 سبتمبر 2026. سمعت؟ اليوم هو الأحد، قد احنا في يوم جديد 27 سبتمبر 2026. أزيد أثبت لك 16 ربيع الآخر 1448 هجرية، والآن عندنا بتوقيت المجاهد مع الله الساعة تشير إلى 2:55 سحرا، قد أن تدخل وتقع الساعة 3، وأنا حانب أسئلة المستمعين.

نجنب رقم الرسائل. أشغلوني الصدق ما بش أحلام منه. لك بالرد على كل المستمعين، بالرد على كل أسئلة المستمعين، بعدين قلوا البرنامج لا قناة الإيماء. ما ها بنضحك ولا ممنوع ان احنا نضحك هذا الساعة؟ انا يحن نضحك امانة صبح بحينة، صبح بحين واحد الشيء شتيك تفت تسريبات.

كلمة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتضع المجتمع الدولي أمام صورة جلية للمأزق الاستراتيجي الذي يواجهه الاقتصاد السعودي. سمعتوا؟ لم تكن المبادرة بالدفع بهذا الملف إلى أروقة الأمم المتحدة مجرد مناشدة دبلوماسية، بل تعبير عن الضغط الفعلي الذي فرضته معادلة الحصار الملاحي على مسارات البحر الأحمر، والتي جعلت حتى الخطوط والموانئ البديلة كينبع تحت وطأة تهديد دائم وانكشاف لوجستي متصاعد. يبرز هذا التحرك الدبلوماسي اتساع الفجوة الهائلة بين الكلفة الاقتصادية الباهظة للحصار الملاحي الذي فرضنا على العدو السعودي بفضل من الله، المتمثلة في قفزات أسعار التأمين البحري وتذبذب سلاسل الإمداد، وبين غياب أي ضمانات حاسمة أو حلول عسكرية ودولية تعيد الأمان إلى الشريان المالي. القلب أرامكو. لقد كشف الموقف السعودي عن محاولة قدم بيغوروا على مستوى عالمي. كملهم من أيام عملية توازن الردع اليمنية، وما خرج سلمان الرجيم وعدو بشحمل كلاب خرج وقال لم يستهدفوا النفط السعودي، إنهم يستهدفون النفط العالمي. والله من أيامة عملية توازن الردع، لو ما استهدفنا البزبوس حق شقيك وبقيك وخرايص وراس تنورة. بقى زامل أكبر دليل. وأقول لكم بحاجة، مشوا وزير الخارجية السعودي الذي بيصيح ما دحين قدوا العالم كله بيغور، ما قالوا السعودي طلع قال أين أطلع ولا ما عبا أين أطلع. لقد كشف الموقف السعودي عن محاولة لحشد حراك دولي لتجاسم أعباء حماية الملاحة. قد كان الأمريكي قد كان غيرك أشطر يا حمار ابن الحمار. وزير الخارجية السعودي كان الأمريكي وهو محتاس في البحر الأحمر أثناء عمليات إسنادنا لغزة بفضل من الله، كان يقول إن الجنود البحرية الأمريكية يشتوا يرقدوا لهم يومين بغير نوم. كان يقول للفرنسي جيب قعتي أمد، ما رضيش الفرنسي، قال البريطاني جي، قال البريطاني حد قال لك، قال الألماني، قال الطارو في جو بدله أمد ما يرقدوا يومين، لأنهم ما عاد كانوا يرقدوا فوق حاملات الطائرات والمدمرات الأمريكية وشل بز للقوات البحرية الأمريكية بفضل من الله، شلوا النوم من عيونهم رجال ربي. ما نزيد إلا حمد وشكر. فبالله عليك ما أفعل السعودي، أقول لكم أنتوا دائما ما أفعل السعودي ده اليوم داين قدوا بيهرب البترول والديزل في دبيب سعماء تسرد ملي الماء من السبيب.